0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

مرحبا بكم جميعا، ونلتقي مرة أخرى لنبحث عن تفاصيل كثيرة تاهت في زحمة الأيام. نبحث عن حياة تشبهنا وتمثلنا وتعكس حقيقتنا وقناعاتنا وتوجهاتنا وأفكارنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهار.

ما نحن قرأنا وقرأنا كتب التفسير والتنجيم والطب ولا نعرف من أين بدأنا، وحفظنا كل ما في الأدب الشعبي من شعر وأزجال ولا نذكر سطرا واحدا مما حفظنا، وسألنا فقهاء الحب عن أحوالهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منا، وتعقدناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منها، وتعقبناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. وتبعناه إلى أفريقيا السوداء والبنغال والنيبال والبحر الكاريبي ومايوركا وأدغال البرازيل، ولكن ما وصلنا. وسألنا حكماء العشق عن أخبارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه أصحاب الكرامات وأبطال الروايات فقالوا أجمل القول ولكن ما اقتنعنا. وسألنا مرة عنه رفاق المدرسة فأجابوا كان طفلا حالما يكتب الأشعار فوق النرجسة ويلم النمل والجرذان والزعرور في مريوله ويداري القطط المضطهدة. وسألنا خبراء العشق عن خبرتهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه أهل البر والتقوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الرأي والفتوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الكأس والنجوى ولكن دون جدوى، وسألنا أهله عنه فقالوا ترك البيت صغيرا وعلى راحته يحمل عصفورا وغصنا. وسألنا كل من عاصره عن سنه فأجابوا ساخرين ومتى كان الهوى يعرف سنا ما هو الحب، سمعنا أنه أمر إلهي فآمنا بما نحن سمعنا، وسمعنا أنه نجم سماوي ففتحنا الشباك له كل مساء وانتظرنا، وسمعنا أنه برق إذا نحن لمسناه صعقنا، وسمعنا أنه سيف رهيف وسحبناه من الغمد ذبحنا، وسألنا سفراء الحب عن أسفارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، رأينا وجهه في زهرة الأوركيد لكن ما فهمنا، وسمعنا صوته في صيحة البلبل لكن ما فهمنا، ولمحناه في سنبلة القمح في إيماءة الغزلان في ألوان نيسانا وفي أعمال شوبان ولكن ما انتبهنا. وسألنا أنبياء العشق عن أسرارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا، ولجأنا بملوك الحب في تاريخنا فاستشرنا مرة مجنون ليلى، واستخرنا مرة مجنون لبنى، واكتشفنا أن من كنا نسميهم ملوكا لم يكونوا أبدا في عشقهم

يا شمس الغرب ليلة سعيدة، غدوة نعيش معاك عيشة جديدة. نامي في حضان الغرب نوم.

يشرب ليلى وفينا من يملى الليل بالتنهيدة. الليل جرب وظلام العالي مع طريق الشرق جاي حمالي. جا وقت النوم باللي باله خالي

إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف؟ أنا الشرائع كلها، وأنا المحيط، وأنت من أنهاري، وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليك صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب مزاري، وأنا أرتب دولتي وخرائطي، وأنا الذي أختار لون بحاري.

وأنا أقرر من سيدخل جنتي وأنا أقرر من سيدخل ناري. أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهة استعماري. فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي واستقبلي بطفولة أمطاري. إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار. عيناك وحدهما هما شرعيتي ومراكبي وصديقتا أسفاري. إن كان لي وطن فوجهك موطني أو كان لي دار فحبك داري. من ذا يحاسبني عليك وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار. من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري. يناقشون الديك في ألوانه وشقائق النعمان في نواري. يا أنت يا سلطانتي ومليكتي يا كوكب البحري يا عشتاري. إني أحبك دون أي تحفظ وأعيش فيك ولادتي ودماري. إن اقترفتك عامدا متعمدا إن كنت عارا يا لروعة عار. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري. وأنا مفاتيح القصيدة في يدي من قبل بشار ومن مهياري. وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا وجعلته ثمرا على الأشجار. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. يا غابة تمشي على أقدامها وترشني بقرنفل وبهاري. شفتاك تشتعلان مثل فضيحة والناهدان بحالة استنفار. وعلاقتي بهما تظل حميمة كعلاقة الثوار بالثوار. فتشرفي بهواي كل دقيقة وتباركي بجداولي وبذاري. أنا جيد جدا إذا أحببتني فتعلمي أن تفهمي أطواري. من ذا يقاضيني وأنت قضيتي ورفيق أحلامي وضوء نهاري؟ من ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري؟ إني استقلت من القبائل كلها وتركت خلفي خيمتي وغباري. هم يرفضون طفولتي ونبوءتي وأنا رفضت مدائن الفخار. كل القبائل لا تريد نساءها أن يكتشفن الحب في أشعاري. كل السلاطين الذين عرفتهم قطعوا يدي وصادروا أشعاري. لكنني قاتلتهم وقتلتهم ومررت بالتاريخ كالإعصار. أسقطت بالكلمات ألف خليفة وحفرت بالكلمات ألف جدار. أصغيرتي إن السفينة أبحرت فتكومي كحمامة بجواري. ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى فلقد عشقتك واتخذت قرار.

عرس للأزهار وللأعشاب، وحي ينزل أو لا ينزل، طفل يولد أو لا يولد، برق يلمع أو لا يلمع، قمر يطلع أو لا يطلع،

السلم وبين الحرب، وليس هنالك حرب أسوأ من حرب الأعصاب. حبك سرداب سحري فيه ملايين الأبواب، فإذا ما أفتح بابا يغلق باب، وإذا قبلت شفاهك يهطل من شفتي الشهد ويجري السكر والعناب، وإذا غازلتك يوما يا سيدتي يقتلني الأعراب. حبك يطرح ألف سؤال ليس لها في الشعر جواب، يطرح ألف سؤال ليس

قررت أن أكتب عن تجربتي في الحب. فكرت كثيرا، ما الذي تجدع اعترافاتي وقبلي؟ كتب الناس عن الحب كثيرا، صوروه فوق حيطان المغارات وفي أوعية الفخار والطين قديما، نقشوه فوق عاجل الفيل في الهند وفوق الورق البردي في مصر وفوق الأرز في الصين، وأهدوه القرابين وأهدوه النذور. عندما قررت أن أنشر أفكاري عن العشق ترددت كثيرا، فأنا لست بقسيس ولا مارست تعليم التلاميذ، ولا أؤمن أن الورد مضطر لأن يشرح للناس العبيرة. الذي أكتب يا سيدتي إنها تجربتي وحدي، إنها السيف الذي يثقبني وحدي، فأزداد مع الموت حضورا. عندما سافرت في بحرك يا سيدتي لم أكن أنظر في خارطة البحر، ولم أحمل معي زورق مطاط ولا طوق نجاة، بل تقدمت إلى نارك كالبوذي واخترت المصير. لذتي كانت بأن أكتب بالتبشور عنواني على الشمس وأبني فوق نهديك الجسور. إن أحببتك لاحظت بأن الكرز الأحمر في بستاننا أصبح جمرا مستديرا، وبأن السمك الخائف من صنارة الأولاد يأتي بالملايين ليلقي في شواطئنا البذور، وبأن السرو قد زاد ارتفاعا، وبأن العمر قد زاد اتساعا. حين أحببتك لاحظت بأن الصيف يأتي 10 مرات إلينا كل عام، وبأن القمح ينمو 10 مرات لدينا كل يوم، وبأن القمر الهارب من بلدتنا جاء يستأجر بيتا وسريرا، وبأن العرق الممزوج بالسكر واليانسون قد طاب على العشق كثيرا. حين أحببتك صارت ضحكة الأطفال في العالم أحلى، ومذاق الخبز أحلى، وسقوط الثلج أحلى، ومواء القطط السوداء في الشارع أحلى، ولقاء الكف بالكف على أرصفة الحمراء أحلى، والرسومات الصغيرات التي نتركها في فوطة المطعم أحلى، وارتشاف القهوة السوداء والتدخين، والرمل الذي يبقى على أجسادنا في عطلة الأسبوع، واللون النحاسي على ظهرك من بعد ارتحال الصيف أحلى، والمجلات التي نمنا عليها وتمددنا وثرثرنا لساعات عليها أصبحت في أفق الذكرى طيورا. حين أحببتك يا سيدتي روبوا لي كل أشجار الأناناس بعينيك وآلاف الفدادين على الشمس، وأعطوني مفاتيح السماوات، وأهدوني النياشين، وأهدوني الحريرة. عندما حاولت أن أكتب عن حبي تعذبت كثيرا، إنني في داخل البحر وإحساسي بضغط الماء لا يعرفه غير من ضاعوا بأعماق المحيطات دهورا. الذي أكتب عن حبك يا سيدتي كل ما تذكره ذاكرتي أنني استيقظت من نومي صباحا

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: إن أحببتك صار ضحكة الأطفال في العالم أحلى، ومذاق الخبز أحلى، وسقوط الثلج أحلى، ومواء القطط السوداء في الشارع أحلى، ولقاء الكف بالكف على أرصفة الحمراء أحلى، والرسومات الصغيرات التي نتركها في فوطة المطعم أحلى، وارتشاف القهوة السوداء والتدخين، والرمل الذي يبقى على أجسادنا في عطلة الأسبوع، واللون النحاسي على ظهرك من بعد ارتحال الصيف أحلى، والمجلات التي نمنا عليها وتمددنا وثرثرنا لساعات عليها، أصبحت في أفق الذكرى طيورا. حين أحببتك يا سيدتي روضوا لي كل أشجار الأناناس بعينيك، وآلاف الفدادين على الشمس، وأعطوني مفاتيح السماوات، وأهدوني النياشين، وأهدوني الحريرة. عندما حاولت أن أكون

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: إلى سيدة تصطنع الهدوء، خذي وقتك يا سيدة العزيزة، فلا أحد يرغمك على الإدلاء باعترافات كاذبة، ولا أحد يريد منك أن تفعل الحب تحت تأثير الخمرة أو المخدر، كما لو كنت تخلعين أحد أضراسك لست مضطرة للتبرع بنصف فمك أو نصف يدك، فلا الشفاه قابلة للقسمة ولا الأنوثة قابلة للقسمة. هذا هو الموقف يا سيدتي، فلا تخاطبيني وأنت مضطجعة على سريرك الملكي، فآخر اهتماماتي سند خاصرة الملكات وقراءة شعري في مجالس الملكات. خذ الوقت الذي تستغرقه اللؤلؤة لتتشكل، والسنونوة لتصنع بجناحيها صيفا. خذ الوقت الذي يستغرقه النهد ليصبح حصانا أبيض. خذ الأزمنة التي ذهبت والأزمنة التي سوف تأتي، فالمسافة طويلة بين آخر النبيذ وأول الكتابة، وأنا لست مستعجلا عليك أو على الشعر، فالعيون الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والكلمات الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والذين لهم خبرة بشؤون البحر يعرفون أن السفن الذكية لا تستعجل الوصول، وأن السواحل هي شيخوخة المراكب. خذي وقتك أيتها السيدة التي تصطنع الهدوء، إنني لا أطالبك بارتجال العواطف، فلا أحد يستطيع تفجير ماء الينابيع، ولا أحد يستطيع رشوة البرق والرعد، ولا أحد يستطيع إكراه قصيدة على النوم مع شاعر لا تريده. خذي وقتك أيتها الهوائية الأطوار، يا امرأة التحولات والطقس الذي لا يستقر، أيتها المسافرة بين القطب وخط الاستواء، بين انفجارات الشعر ورماد الكلام اليومي. خذي وقتك، خذي وقتك، إن نار الحطب لا تزال في أولها، ونار القصيدة لا تزال في أولها، وأنا لست مستعجلا على انشقاق البحر وذوبان الثلوج على مرتفعات نهديك. إنني لا أطالبك بإحراق سفنك والتخلي عن مملكتك وحاشيتك وامتيازاتك الطبقية، لا أطالبك بأن تركبي معي فرس الجنون، فالجنون هو موهبة الفقراء وحدهم والشعراء وحدهم، وأنت تريدين أن تحتفظي بتاج الملكات لا بتاج الكلمات. أنت امرأة العقل الذي يحسب حسابا لكل شيء، وأنا رجل الشعر الذي لا يقيم حسابا لأي شيء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: تعال يا حليم اقعد.
1: اشكرك يا استاذ عبد الوهاب.
0: ازيك يا حليم وازاي صحتك دلوقتي؟
1: الحمد لله.
0: كنت قريت انك عيد وانت بتطور الفيلم.
1: ازمة خفيفة وعدت الحمد لله.
0: هي يا حليم خلصت شغلك مع ابراهيم عمارة ولا لسه؟
1: الحقيقة لسه يا استاذ عبد الوهاب، لكن هنخلص قريب ان شاء الله.
0: والفيلم التاني؟
1: شغالين فيه برضو.
0: يعني فيه فيلم تاني زي ما سمعت؟
1: ايوه. فيلم ايامنا الحلوة مع حلم حليم.
0: ومين معاك فيه؟
1: فاتن حمامة، عمر الشريف، واحمد رمزي.
0: مجموعة حلوة قوي. عامل ايه معهم؟
1: الحقيقة بستفيد كتير من تجاربهم، خصوصا فاتن حمامة، انسانة ممتازة وقلبها عليا قوي.
0: مفيش افلام تانية؟
1: لحد دلوقتي مفيش. الا اذا حضرتك رضيت عني بقى ونفذت عقدك معايا.
0: وهو انت احترمت عقدي معاك يا حليم؟
1: حضرتك زعلان مني يا استاذ عبد الوهاب؟
0: طبعا.
1: على اي حال انا مش هحاول ادافع عن موقفي قدامك، انت استاذي واخويا الكبير وابويا وكل شيء، واللي تحكم بيه انا قبله.
0: انا حسيبك تكمل الشغل اللي بداته، وما اشوف هيبقى شكلها ايه الافلام اللي عملوها لك دي.
1: انا متاكد انها هتعجبك.
0: واذا ما عجبش حد؟
1: لازم هو ده اللي حضرتك خايف منه.
0: يا عبد الحليم انا كنت عاوز اقدمك في اجمل صوره عشان اضمن نجاحك واستمرارك بعد كده، لكن الشغل اللي بتعمله ده انا ما اعرفش هتكون ايه نتيجته، ما اضمنوش.
1: طب واذا نجح يا استاذ عبد الوهاب؟
0: ده هو املي النهارده، رغم انك اتخطيتني وتصرفت لوحدك. لو نجحت افلامك دي هيبقى خوفي انتهى ونقدر نستمر بعد كده باطمئنان، لكن لو افلامك دي ما نجحتش يبقى انا مش هكون مسؤول عنك.
1: يعني هتتخلى عني؟
0: تبقى مش مسؤوليتي يا حليم، انت اللي اتصرفت لوحدك من غير ما تحترم العقد اللي بينا، والانسان اللي يغلط لازم يتحمل نتيجة غلطه بنفسه.
1: موافق يا استاذ عبد الوهاب، انا هتحمل المسؤولية لوحدي. ومعدنا بعد عرض الفيلمين.
2: كلاكيت، ثالث مرة، المشهد الاخير من فيلم لحن الوفاء، مشهد استعراض.
3: يلا اكشن. جاهز يا استاذ عبد الحليم؟
4: جاهز يا استاذ ابراهيم.
3: الفرقة الموسيقية
5: جاهزين.
3: شادية
6: جاهزة.
3: طب يلا هنصور اكشن.

0: عليم، مبروك. الجمهور هيتجنن من الاعجاب.
1: مبروك يا حلم، الفيلم نجح نجاح مذهل.
2: الحمد لله.
0: حليم، عبد الحليم، مالك؟
3: انا مش قادر اتملك اعصابي. ما كنتش متصور ان استحق النجاح ده كله، لكن ده نجاحنا كلنا، خصوصا انت يا استاذ ابراهيم، وانت يا شاديه، انت صاحبة الفضل الاول.
1: ونسيتوا عمكم حسين رياض.
3: استاذ حسين، ده انت اعظم استاذ في حياتي.
1: طيب ايه رأيكم نروح كلنا كده بشلة المعلم نكمل السهرة في قهوة الفيشاوي في سيدنا الحسين؟
3: سيدنا الحسين،
1: وكل طلباتكم الليله دي على حسابي.
0: بس يبقى هنتعشى كباب.
1: وتتعشوا كباب. ها يا حليم، قلت ايه؟
3: انا اول حاجه عايز اعملها اني اصلي ركعتين لله في سيدنا الحسين. عاوز اقول يا رب اشكرك على الفضل ده كله اللي انا فيه ده، ما كنتش احلم به ابدا ابدا.
0: استاذ حليم، انت بتعيط؟
3: ابدا يا شادية، دي دموع الفرح.

0: مبروك يا حليم، الحقيقة نجاح هايل. أنا ما كنتش متوقع إنه يكون بالدرجة دي.
1: الحمد لله إن جت سليمة يا أستاذ عبد الوهاب، وإلا كنت بقيت أنا المسؤول وكنت اتحرمت من رضاك طول عمري.
0: ده معقول يا حليم؟ ده أنت زي ابني، وأنت عارف الأب دايما قد إيه بيبقى خايف على أولاده، خصوصا لما يبعدوا عنه.
1: أيام البعاد انتهت على أي حال يا أستاذ عبد الوهاب، وأنا دلوقتي بقيت متفرغ ليك ومستعد أنفذ العقد اللي بيننا.
0: أنا بقول نعمل لك عقد جديد غير اللي بيننا.
1: عقد جديد؟ ليه يا أستاذ عبد الوهاب؟
0: أنا مش عاوز أظلمك. العقد اللي عملته معك قبل كده كان بـ400 جنيه، وأنت أجرك دلوقتي أكتر من كده بكتير. أنت خدت في فيلم أيامنا الحلوة كام؟
1: لو كان أجري وصل لـ20,000 جنيه ده برضو ما يغيرش عقدي معاك يا أستاذ عبد الوهاب. أنا ملتزم بيه وحنفذه زي ما اتفقنا أول مرة.
0: مش معقول، أنت بتقول إيه؟ أنا لابد إني أزودك.
1: أنا يكفيني فخر إني بشتغل معاك يا أستاذ عبد الوهاب، الفلوس ملهاش قيمة.
0: في الحقيقة يا حليم أنا ما كنتش أتصور إنك كده. لابد أعوضها لك. أنا كنت قلت إني هعمل لك أسطوانات لشركة كايروفون بتاعتي.
1: أيوه.
0: أنا هعمل لك عقد بـ10 أسطوانات وهدفع لك 500 جنيه عن كل أسطوانة.
1: 500 جنيه عن الأسطوانة؟ يعني 5,000 جنيه؟
0: أنت تمنك بقى غالي قوي دلوقتي. ده أقل شيء يا حليم. من هنا ورايح لابد إنك تعرف قيمتك. أنت ما بقيتش صغير، أنت بقيت الجواد الرابح اللي كل المنتجين حيلعبوا عليه.
1: رد على التليفون يا عطيه.
2: حاضر يا سعادة البيه. ألو؟
3: ألو؟ مين بيتكلم؟
2: حضرتك عايزة مين؟
3: دي شقة الأستاذ عبد الحليم حافظ؟
2: أيوه، مين حضرتك؟
3: أنت مين؟
2: أنا السفرجي.
1: مين يا عطيه؟
2: دي واحدة يا فندم. دي واحدة 6-9 على الشقة بتاعت حضرتك.
1: الشقة بتاعت حضرتك؟
2: فعلا. لا مؤاخذة، مين حضرتك وعايزة إيه؟
3: هو الأستاذ عبد الحليم موجود؟
2: أيوه موجود يا ستانا.
3: طب قول له ليلى.
1: بتكلمي منين؟
3: أنا لسه واصلة مصر دلوقتي وبتكلم من مينا هاوس. فوت عشان أستريح شوية من السفر وأكلمك.
1: طب خليك عندك، أنا جايلك بسرعة بعربيتي.
3: لا يا حليم خليك عندك، أنا اللي هجيلك، أنا معايا عربيتي. بس قولي أنت شقتك فين وعنوانها إيه؟
1: أنا شقتي في العجوزة على شارع النيل، عمارة
0: 100 جنيه.
3: أيوة عارفاه. استناني أنا هجيلك على طول يا عبد الحليم. بس قولي.
1: نعم يا روحي.
3: مش أختك علي؟ استناني.
1: مستنيك يا ليلى، يا أحلى أمل في حياتي.
4: مين ليلى دي يا حليم؟

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلان.
2: هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان وآتي. الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكأس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن.

مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة فنية استثنائية إلى واحدة من أعظم أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم، هذه ليلتي. سنكتشف كيف اجتمعت العبقرية الشعرية لجورج جرداق مع الألحان الساحرة لمحمد عبد الوهاب وغناء السيدة العظيمة أم كلثوم لخلق تحفة فنية تعبر عن الجمال والعاطفة، مما جعل هذه الأغنية أيقونة في تاريخ الموسيقى العربية.

ما هي الظروف التاريخية التي أحاطت بولادة هذه الأغنية؟ من هو الشاعر اللبناني جورج شرداق؟ متى وقع تأليف هذه الأغنية؟ ومتى غنتها أم كلثوم؟ ماذا قال عنها عبد الوهاب؟ وبماذا علقت عنها أم كلثوم؟ وما هو رأي جورج شرداق؟ سواء كنتم من عشاق أم كلثوم أو محبي شعر جورج شرداق أو مستمعي الأغاني الخالدة لمحمد عبد الوهاب، هذه الحلقة ستمنحكم تجربة فنية غنية مليئة بالمشاعر والإلهام. فهذه ليلتي توليفة إبداعية بين شعر جورج شرداق وألحان محمد عبد الوهاب وغناء أم كلثوم.

جورج جرداق هو الشاعر وأديب مسيحي عربي، ولد سنة 1931 في مرج عيون بجنوب لبنان، درس بها ثم انتقل إلى بيروت سنة 1949 وعمره 18 سنة ليتابع دراسته في اللغة والآداب الفرنسية. بعد تخرجه سنة 1953 درس جورج جرداق الأدب العربي والفلسفة وزاول الكتابة الصحفية باكراً. زادت شهرته أكثر عندما عمل في الإذاعة اللبنانية، حيث قدم برنامجه على طريقة على أثير إذاعة صوت لبنان، كما اشتغل بمجلة الشبكة وصحيفة الأنوار الشهيرتين في ستينات القرن الماضي، إلى جانب تدريس الأدب العربي والفلسفة في عدد من المدارس. حاول جورج جرداق كتابة نص مسرحي وعمره 13 سنة، والقصة وعمره 17 سنة، وفي 18 سنة كتب باكورته فاغنر والمرأة عن الموسيقى والفيلسوف الألماني. ونظرا لأهمية الكتاب، قرر طه حسين عميد الأدب العربي إدراجه ضمن لائحة الكتب التي يجب على طلاب الدكتوراه في الأدب قراءتها بإمعان. كذلك أخذ أحد المستشرقين الألمان إذن جرداق وترجم الكتاب إلى الألمانية. ألف جورج جرداق الكثير من الكتب، وله نصوص مسرحية وكتاب في عدة أجزاء عن علي بن أبي طالب. بتاريخ 5 نوفمبر 2014 رحل جورج جرداق، وكان الشاعر قد كرم ولم يتمكن من الحضور منذ نحو أسبوعين فقط على مغادرته الدنيا من قبل مؤسسة البابطين الكويتية في دورتها التي انعقدت في مراكش بالمغرب، حيث نال جائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري التي تمنح لشاعر عربي كبير تكريما له على مسيرته الشعرية.

0: هذه الأغنية جمعت الغناء والموسيقى في مصر وزهوة القصيدة العربية بنكهتها اللبنانية وعشقها الجمهور العربي، وكانت أول أغنية عاطفية تغنيها أم كلثوم بعد نكسة حرب الأيام الستة في جوان 1967. وتجدر الإشارة أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم غابت عن حفلاتها الدورية التي كانت في الخميس الأول من كل شهر بمصر بعد هذه الهزيمة، ثم عادت بعد ذلك بحفلتها في سينما قصر النيل يوم الخميس 6 ديسمبر 1968، وغنت أمام 1800 مستمع حضروا من كل البلاد العربية رائعتها لأول مرة قصيدة هذه ليلتي. هذه ليلتي من أروع القصائد التي غنتها أم كلثوم ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية كانت سبباً في شهرة مؤلفها جورج جرداق خارج لبنان، حيث رشحها لها عبد الوهاب عام 1967 لتغنيها. وكان عمر جرداق الذي حضر لمشاهدة الحفل بصحبة زوجته وقتها 37 سنة، وهو من جانبه اعترف صراحة بأن نجوميته وشهرته تعود أساساً إلى هذه ليلتي ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
1: مطربة الشرق أم كلثوم التي أخذت اسم جورج الداق إلى أنحاء عديدة ومجهولة في العالم العربي.
2: تعرف محمد عبد الوهاب كان يصطف دائما بلبنان، في إحدى السنوات كان قعد هنا سنة كاملة، يعني عادة يصطف 3 أشهر قعد سنة 12 كل ليلة نسهر سوا هناك، ويقول لي بدي قصيدة لأم كلثوم. أنا حسب بداية لي أنه بدي أكتب قصيدة خاصة لأم. تاني يوم يقول لي شو صار، قل له ناطر ليجيني الجو، يعني أشعر أنه صار بإمكاني يعمل شيء. تاني يوم يقول لي كمان يسألني، ذات ليلة كنا سهرانين في باحة الفندق، كان هو وكان فريق الأطراش نجاد الصغيرة إحسان عبد القدوس وإخوان مصريين كثيرين، فبيعمل لي إشارة ونطلع لبرا على الشرفة، في شرفة الأوتيل تطل على وادي لامارتين، ومن أجمل مناظر المشاهد الطبيعة في الدنيا، وكان يحب الوادي جدا لامارتين. فطلعنا قعدنا على طاولة هيك وسردنا ضوء قمر ونجوم وشجر ونسيم لطيف جدا، فأنا بهالسرد صرت دندن أبيت لحالي هيك، فانتبه وقال لي بتقول إيه؟ قلت له بقول إيه؟ قال لي هذه اللي بدي اياها لأم كلثوم، واللي عم تقوله هي قصيدة مكتوبة كانت يعني. فتاني يوم كتبت وعطيته اياها. هذا بالنسبة لي هذه ليلتي. ايه، اما بالنسبة لمعرفتي لأم كلثوم، بعرف أم كلثوم انا مرة كنا يعني سبب معرفتي فيها كان عزمني أستاذ مصطفى أمين الصحافي الكبير والكاتب المصري الكبير على في فوق على السطح بيعملوا هيك سهرات لأنه بلاد حارة، بصير سهرات على السطح فوق، وقال لي في لك في مفاجأة. فطلعنا سرنا فوق وإذا المفاجأة وجود أم كلثوم. في أي عام كان ذلك؟ تقريبا بال65. بعبارة تانية، أنا تهيبت وجود هذه السيدة العظيمة. بطبيعتي أنا ما بحكي إلا إذا كان طلب مني أن أحكي، فسكت إلى أنه بتقوم إحدى الموجودات الحاضرات بتقوم ترقص، فأنا بمسط برقصة بقول شيء، بقول كلام ما عادش بتذكر شو، بوصف الراقصة. فانتبهت أم كلثوم قالت لي شو عم تقول، قلت لها شو عم بقول، ومن ساعتها ما بدين أسكت، طول الوقت بدأت تحكي شو لازم أحكي طول الليل أحكي. تاني ليلة قبل ما نفل على البيت قالت لنا بكرة السهرة عندي، وهكذا كان واستمرت علاقتي فيها من ذلك الحين.
0: استقبلت الصحافة العربية واللبنانية الأغنية بحفاوة بالغة. علقت أم كلثوم: الكلام الحلو

0: أكثر.
1: أغنية هذه ليلتي هي اللقاء السادس بين قمتي الغناء أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في العالم العربي، لأنها في تلك المرة من عام 1968 كانت مختلفة مع شريك الكلمة الشاعر اللبناني جورج جرداق. وكانت أم كلثوم لديها حلم أن تغني لعدد من كبار شعراء القصيدة العربية، وبالفعل رددت من المملكة العربية السعودية للأمير عبدالله الفيصل قصيدتين هما ثورة الشك ومن أجل عينيك عشقت الهوى. وتعددت بعدها القصائد لشعراء العرب أمثال السوري نزار قباني أصبح عندي الآن بندقية، والسوداني الهادي آدم أغدا ألقاك، ولو امتد بها العمر لتغنت بكلمات آخرين. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: ذاكرة أغنية
3: ذاكرة أغنية.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها

أتواصوا به بل هم قوم طاغون.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. قريبا الانطلاق في استغلال الأبار بمعتمديتي عقارب ومنزل شاكر بصفاقس لمجابهة النقص في المياه. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل ينفذون اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. كسوف جزئي للشمس في تونس مساء اليوم، ومدينة العلوم تحذر من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف. في العالم، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن تعرض محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية لهجوم بطائرة مسيرة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وطهران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لفاطمة في أحلى صباحة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: صباح الخير من إذاعة صفاقس، نحييكم ونقول لكم مرحبا بكم في أحلى صباح معكم من توا حتى للتسعة متاع صباح اليوم الأربعة 12 أوت 2026. إن شاء الله صباحات الخير وصباحات أوت اللي ما تشبهش البقية العام. الشمس تقوم بكري أما الناس تقوم مبخر زادة شوية. الليل البارح كانت سخون والنهار باش يكون أسخن، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا. والناس الكل تحب تسرق هكا شوية نسمات قبل ما تحمي الدنيا بطلوع الشمس. في الوقت هذا بدأت 6:03 ثم زوز تصاور في صفاقس. التصويرة الأولى الناس فيقة البحار المروح من سيدي منصور، والخباز اللي يشم في ريحة الخبز متاعه، والعامل اللي شدد الكربة متاعه ولا شد الطريق وماشي شدت نيته. إن شاء الله ربي عين الناس الكل. التصويرة الثانية الناس اللي مازالت ترتاح شوية، صغير راقد ويحلم بالبحر، ودار مازالت مسكرة بيبانها والبلاس متاعها، وعائلة رجعت البارح من الغربة وما زالت تعبة بالصفر. هذا هو أوت، الشهر يجمع بين التعب والفرحة، بين الخدمة وبين الراحة. طقس اليوم في صفاقس الصافي وشمس قوية، الحرارة باش تكون بين 30 تويكة توصل 33 في النهار 28 في الليل. وشروق الشمس كانت تقبيلة شوية مع 5:34، الغروب يكون مع 7:08. اليوم عنا حدث ما يتكررش برشا، اليوم 12 أوت 2026 كسوف جزئي للشمس باش يتشاف في تونس الكل، وهو الأول منذ سنة 1999. نهارا نبدأه ديما بالنية طيبة وبكلمة يا فتاح يا رزاق، معها دعوات الخير مع شيخنا الفاضل فايز تمر.
0: يا فتاح يا رزاق،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلاح القلوب وطيب النفوس وحسن الأخلاق وصلاح الأحوال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفوقنا نورا، وتحتنا نورا، وأمامنا نورا، وخلفنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك اللهم كل خير. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: بعد باقة الورود اللي هديه لكم أمير الجاموس. اليوم معنا في الإخراج الإذاعي في الإخراج المرئي طارق بكور، معكم في العدد وتقديم فاطمة مقني القادري، وبدأ معكم ودعوات الخير سيدي فايز تمر باش نمشي والحكمة اليوم وغدوة. فقط نقول لك نهارك فل، ما قلت لك صباح الخير.
1: اي صباح الخير، احنا مو ديما نبداو بالدعاء خاطر ما يجي قبله حد شين، وبعد
0: احسن تصبيحه.
1: اي وبعد كيش نقول صباح الخير للسادة المستمعين وليك انت وكل العاملين معك في ذات فاقس، وكل هذا المستمعين الاوفياء سواء في المنزل ولا في مقرات العمل واللي على الطريق، ربي يوصلهم سالمين ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. باش نحكيو على الاصل سيدي، اللي ما عندوش اصل ما عندوش فروع وما عندوش جذور وما عندوش اوراق وما عندوش غلال. بالتالي الاصل هو الاساس، الاصل هو اساس في حد ذاته.
1: صحيح.
0: ومن غير اصل ما نجموش نكملوا القضيه وما نجموش نكملوا الحكايه، وهذيك علاش باش نعطيك الميكروفون مباشره تحكي لنا الحكايه نتاع الاصول والاصل اللي وصفها.
1: اي الاصل هو باهي اما وقت اللي ما يتباعش. وحكمه اليوم وغدوه تقول باعوا الاصول لاجل الوصول وليتهم وصلوا.
0: اي
1: وهي من الحكم اللي تبدو بسيطة لكن وراها فلسفة كاملة في الحياة، لأن ما تتحدثش كان عن الوصول إلى هدف، بل تسأل سؤال خطير، شنو اللي خسرنا وإحنا نحاولوا باش نوصلوا. المعنى الظاهر ثم الناس خليوا الوصول إلى غاية ما أهم من كل شيء، باعوا في الطريق وصولهم، مبادئهم، أخلاقهم، كرامتهم، علاقاتهم، صدقهم، وربما حتى أنفسهم، ظنا منهم أن الغاية تستحق كل هذه التضحيات.
0: الغاية تبرر الوسيلة.
1: أي لكن مش هنا، لكن المفارقة المؤلمة تأتي في آخر الحكمة اللي تقول ويليتهم وصلوا، أي أنهم مش خسروا وصولهم وكهو، لا خسروا من أجل شيء لم يحصلوا عليه أصلا. وهنا تتحول الحكمة إلى مجرد نصيحة، من مجرد نصيحة إلى صفعة للإنسان اللي ضيع كل ما يملكه يقين منه من أجل شيء لا يملك ضمان الوصول إليه. باعوا الأصول، شنو تعني الأصول؟ أصل هنا أوسع من المال. الأصل قد يكون مبدأ كنت تامن به، كرامة رفضت يوم أن تتمس، صديق صادق خسرته من أجل مصلحة، عائلتك لأنك انشغلت عليها بالدنيا وملذاتها وكل ما فيها، راحت بالك لأنك حبيت أنك تثبت نفسك للآخرين، صدقك لأن الكذب ظهر لك أقصر طريق باش تمشي فيه، دينك وقيمتك لأن الطريق أغراك بما فيه، وحتى نفسك حين أصبحت تعيش حياة ما تشبه لكش بالكل فقط لأنك تريد الوصول إلى الصورة التي رسمها الآخرون لك. والأخطر أن الإنسان عندما يبيع أصل من أصوله غالبا ما يحسش أنه باعه، يقول الروح بينه وبين روحه هذه المرة وكهو، وبعد تولي هيك المرة عادة، والتنازل يولي أسلوب، وفي النهاية يكتشف أنه وصل بعيد على نفسه لأجل الوصول وهنا تكمن المشكلة. الحكمة لا تهاجم الطموح، طموح جميل والسعي إلى النجاح جميل والحلم ضروري، لكنها تضع أمامنا سؤال مهم برشا، زعمة كل طريق يوصلنا إلى الهدف اللي يستحق باش نسلكوها مش المهم فقط وين باش توصل، وإنما أيضا من ستكون عندما تصل.
0: أي.
1: قد يصل الإنسان إلى منصب لكنه يفقد احترامه لنفسه، وقد يصل إلى المال لكنه يخسر أهله، وقد يصل إلى الشهرة لكنه يفقد خصوصيته وراحته، وممكن يكسب ماركة ولكن يخسر إنسان كان يستحق أن يبقى في حياته.
0: أكيد.
1: فما قيمة الوصول إذا كان الثمن نسخة منك لا تحبها. ويليتهم وصلوا، أقصى ما في الحكمة هذه العبارة التي تمنح الحكمة قوتها. لو أنهم باعوا أصولهم ووصلوا لكان بإمكانهم على الأقل أن يقولوا كان الثمن غاليا لكننا حصلنا على ما أردنا، لكنهم خسروا الطريق ولم يبلغوا النهاية، وهذا يحدث كثيرا في الحياة. قد تتنازل عن إنسان تحبه من أجل علاقة أخرى ثم لا تستمر العلاقة الجديدة، قد تخسر مبادئك من أجل وظيفة ثم تخسر الوظيفة أيضا، قد تتنازل عن راحة بالك من أجل المال ثم تكتشف أن المال لم يمنحك الحياة التي كنت تتخيلها، قد تحرق جسورك مع الناس أو تحرق جسورك مع الناس وأنت تصعد ثم عندما تحتاجهم لا تجد أحد، وهنا يكون الألم مضاعفا. للأصل بقاء وللوصول تحقق وبالدرجة التونسية الحكمة تولي أقرب للقلب، تقول برشا ناس في الدنيا يبيعوا حاجات ما تتعوضش على خطر حاجات ما عندهمش حتى ضمان باش يوصلوا لها، يبيع كرامته باش يربح مصلحة، يبيع صاحبه على خاطر منفعة، يبيع راحة باله على خاطر الفلوس، يبيع مبادئه على خاطر منصب، ويقول المهم نوصل. أما السؤال الحقيقي كي توصل شنو باش يبقى منك، والأصعب من هذا الكل يمكن تبيع كل شيء على خاطر الوصول وفي الآخر ما توصلش وتلقى روحك خسرت الطريق والغاية مع بعضهم. والحكمة تحمل درس آخر أختي فاطمة وخير المستمعين، ليس كل خسارة تضحية، أحيانا نبرر تنازلاتنا بكلمة التضحية، لكن هناك فرق كبير بين التضحية وبيع الأصول.
0: صح.
1: التضحية أن تتنازل عن شيء ثانوي لتحافظ على شيء جوهري، أما بيع الأصول فهو أن تتنازل عن الجوهري من أجل الثانوي، تتعب اليوم من أجل مستقبل أفضل، هذه تضحية، لكن أن تخسر إنسانيتك من أجل نجاحك هذه ليست تضحية، هذه فاتورة قد تدفعها بعد الوصول.
0: صح.
1: وأعمق سؤال في الحكمة، إذا كان الطريق إلى حلمك يطلب منك أن تصبح شخصا لا تحترمه، فهل ما زال ذلك الحلم يستحق الوصول؟ لأن بعض الأهداف لا تستحق أن نصل إليها إذا كان ثمنها أن نفقد أنفسنا.
0: صح.
1: والحياة ليست فقط أن نصل إلى المكان الذي نريده، بل أن نصل إليه ونحن قادرون على النظر إلى الوراء والقول تعبت، أخرت، تعثرت، أما ما بعتش روحي في الطريق. وخلاصة الحكمة هي في عبارة واحدة، لا تبع ما لا يشترى من أجل ما لا يضمن، فبعض الوصول خسارة وبعض التنازل بداية ضياع، وأجمل نجاح أن تصل إلى غايتك دون أن تفقد نفسك في الطريق. حكمة اليوم وغدوة تفتح باب كبير للتأمل، ونقول لنا لكل مستمع يستمع فينا وبعد خلي لك التعليق والخاتمة لك أنت، وانت وخي المستمع واختي شنو الحاجة اللي مهما كان الثمن ما تستحقش تبيعها في طريقك للوصول؟ وليك الكلمة.
0: احنا مش لانه في حياتنا تويكة ولات برشا حاجات مش ماشية، تحس انه الناس الجمعة اللي فاتت حكينا على مسألة الهوية، اليوم نحكيه على الروح في حد ذاتها.
1: صحيح.
0: الناس ولات عايشة من غير روح، الناس ولات عايشة من غير وعي، والناس للأسف بعدت برشا على ديننا، على على على
1: القيم، على
0: القيم متاعنا، على المبادئ، لانه ولات تعبد في حاجة واحدة اللطف يا ربي والعياذ بالله، اللي هي الفلوس.
1: صحيح.
0: واللي هي المظاهر، واللي هي اليوم الصورة زادة كيف اليوم الصورة، مش على خاطر حاجة، على خاطر جوستومون باش يبيعها، سواء كان على التيك توك، على الانستغرام، على الفيسبوك. اليوم قديش باش نجيب
1: حاجه معينه ويتنزل على.
0: صحيح. بالنسبه لي لا ساتيسفاكسيون انه قديش جابت فيو، قديش بارتاجيت، قديش عملت بوز، ما يهمش انه الخبر هذاك ينجم يقتل 20 وراه، لا المهم انا عملت بيه بوز ومشيت بيه القدام وتشهرت من خلاله.
1: صحيح.
0: اليوم الشهره نتاع الكاميرا والشهره بصفه عامه ان يكون معروف وان يكون تراند قتلت برشا مشاعر وقتلت برشا كرامة.
1: صحيح.
0: وقتلت الضمير. صحيح. ثم شكون ضميره رقد شوية، خلينا نقول ونحن يستنى في شكون يخزو شوية باش يعاودي
1: ثم ضميره بيت مصباح،
0: ثم شكون ضميره بيت مصباح
1: باعو
0: حرق هو في حد ذاته خلاه ومشى، وثم شكون اللي ضميره توفى والله يرحمه وينعمه. مش لليوم هلو الموضوع هذا فيه برشا تركيبات ومركب جدا، يعني موضوع يسحق انه يكون فيه غوص اكثر.
1: صحيح.
0: لكن احنا كما العاده نعمل لكم غمزه، خليوا لكم الكلام باش تجمعوا تكملوا تحكيوا عليه. اليوم الموضوع الاصل وبيعان الاصل يوصلك لبرشا حاجات. اليوم تشوفوا في برشا اوطان اتباعت.
1: صحيح.
0: ارض فارض لقات اليوم ارواحها شعوبها ما عندهاش حتى ارض. اليوم في حروب كبيرة برشا ويلوجوا على طبة أرض يسكنوا فيها. اليوم الأصل يعني الكرامة، اليوم الأصل يعني الوجود، اليوم الأصل يعني حياتك أنت ومعنيك أنت في التواجد لهنا بصفة عامة، ومعنيك أنت كإنسان زي ده كيف ربي قدر الخير. هذا اللي نقوله.
1: أمين. أمين يا رب العالمين. ربي يأخذ بيدينا إن شاء الله.
0: وتعرف أنت برشا كلام متاع كبارنا يقول لك خذ منيت الوصول على الدهر
1: طول،
0: يقول لك الأصل هو الفصل.
1: صحيح.
0: يقول لك اليوم حتى العائلات ما زالت إلى حد الآن كيجي حد يخطب بنتهم أول ما يلوجوا يقولوا بنت ولد أصل ولا مش ولد أصل، يشوفوا الأصول متاعه شنية، يشوفوا العائلة يسألوا
1: كانوا يسألوا توم يسألوا شفاطنا
0: ما عادش
1: عايش قلت لك توكا ياخذوا من الفيسبوك ومن الشارع ومن القهاوي ومن المطاعم وكوا
0: وحدة نقيس برا ربي نورك ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك
0: الله يخليك ان شاء الله جمعة جاية نرتاحوا جمعة الجاية واحنا امورنا واضحة ان شاء الله مع حكمة اليوم الغدوة مع دعوات الخير والله ينورك ان شاء الله ديما بالخير شيخي
1: ربي يبارك فيك
0: هذه غنيتك اللي طلبتها منا يجينا الصيف والشط والجبال
1: نهدية لكافة المستمعين ونهدية لعائلتي معناتها كما نقولوا صغيراتي اللي يجوا بحذايا ونتلموا في الصيف وهذه تعبر تعبير كبير ياسر على لمة العائلة
0: الكل
1: والأقارب والأحباب والنساب وتو مش يخلي لكم شاذ ذي الحاجة على كل شيء في المقاطع متاع الغنية هذه
0: حاجة واحدة ننساها التابوري متاع الشيخ فيز
1: هيك التابوري داخل في اللمة
0: لا في وسط الغنية زي يكون
1: هو داخل في اللمة كيتار المقاطع تو تلقى التابوري وتلقى برشا صور من خلال المقاطع
0: تحية ليك الله ينورك سيدي

صباحكم سعيد. تشهد تونس مساء اليوم كسوفا جزئيا للشمس، وبالمناسبة جددت مدينة العلوم تحذيرها من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين، مؤكدة ضرورة استعمال نظارات رصد الكسوف المعتمدة أو أجهزة بصرية مجهزة بمرشحات شمسية مخصصة لذلك. ينفذ أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. تعلم وزارة الشؤون الدينية الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين الراغبين في الانضمام إلى بعثة الوزارة لموسم الحج القادم أن اليوم هو آخر أجل لتعمير استمارات الترشح. في العالم، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن هجوما بطائرة مسيرة على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق واسعة جنوب المدينة. أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم النار شرق مدينة غزة من دون الإعلان عن حصيلة هذا العدوان الجديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن

0: الولايات المتحدة تفرض وفق قوله سيطرة كاملة على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا باتجاه البحر في ثاني تجربة من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: المصباح. خلي باش تولي.
1: الستة 36 دقيقة، تحية لكم الناس لكل، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى لتسعة متاع الصباح. اليوم 12 أوت 2026، عاود نذكركم وأنه اليوم شيكون ثم كسوف جزئي للشمس وظاهرة هذه مع شتاش تونس منذ سنة 1999، نذكرها في وقتها شيرين هيك الوحيد هكايا وحاطينها قدام الشمس، ذكري بسمة وقت مدينة العلوم تفرق فيها على الولايات الكل، وخرجنا وقتها تقريبا مع 10:30 ل11 هكايا، وكنا نغزروا لل العين الشمس، معناتها تقولوا لعين الشمس ما تحميشي هكا ولا لا، لحسن حبيب القلب صباح ماشي على لواج على كار على سقي الله، المهم صباح ماشي هكا وتوكل على الله. شنو حوالك صباح؟
2: لاباس؟
1: امورك لاباس؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. يا عزيزتي اليوم كما العاده في حلي باش تولي نعطيهم رست، ثم شكون اللي من ربات البيوت تقول لك انا المقروض الاسمر ما ناكلوش عند الناس الكل وما يعجبنيش عند الناس الكل، وثم شكون دائما يقارن بين المقروض الاسمر ومقروض القروان يقول لك علاش انا ما جانيش يشبه المقروض القروان. بين هذا وذاك المقروض الاسمر توم بعد ليك نحكي لك على حكايه تهم المقروض الاسمر ومقروض القروان، حكايه تهم تونس معناتها تحكي على تونس الكل. خلينا نحكي ناخذ الست نتاع المقروض الاسمر قبل.
2: بالنسبة اليوم عملنا مقروض الأسمر، مقروض الصفاقسي طريقة صفاقسية وبالليزيبيس الصفاقسية، كل هو راهو كل عائلة عندها خصوصية وعندها ديزيبيس تحبها أكثر وحاجة تحبها وحاجة ما تحبش، دونك الواحد المهنيزم ويعمل حاجة ذوق تتمشى مع أذواق الناس الكل.
1: أي
2: إذا تحب حاجة معينة دونك يزمك تعملها روحك أنت. بار كونتر كي تبدأ مش تبيع المقروض لازمك تخدم مقروض يتمشى مع الأذواق الكل، الجو كالجو وكمقاس وكنكهة وكل.
1: أي.
2: بالنسبة للمقروض متاع اليوم يتمثل في كيلو سميد،
1: هو الاستيوس اللي حلوة على خطر اليوم برشا من الناس يزم يذوقوا المحالة معنا التصوير المزينة بخصي أمير برشا برشا طارق بكولي ومعنا في الإخراج الرقمي والفني، خفيف وهشوش وتاكلوا يذوب
2: وتاكلوا يذوب وما فيش برشا شحور
1: وما فيش برشا شحور
2: ما فيش برشا شحور
1: وما فيه تمر. بتحياتنا سي فيز تمر،
2: بتحياتنا العائلة
1: تمر تمر الكل. كيفاش الحكايه دي تجيكم
2: مش نعطي الروسيت، راهو كل الروسيت نتاع مقروض اسمر راهي كلها مصحاح، خاطر كل واحد متعود بالطريقه اللي نتاع جدود ونتاع امه لي زيبيس نتاعو، وساعه ساعه راهو يقول لك انا مقروض امي راهو لا كيف ولا بعده.
1: اي كل حد باش مستانس
2: معناها سي با فاسيل باش تعمل ترضي الاذواق الكل. بالنسبة للمقروض أهم حاجة في المقروض احنا باش نعطيه رسيد باش نعطيه برشا دي ديفود برشا دي بروبليم يصيروا للناس اللي تخدم المقروض في ديارها، كيسو سوا مهني كيسو سوا حد في الدار ولا حراير الحراير اللي تحب تعمل حاجة في الدار. أول حاجة النوعية متاع السميد راهي تعطي كاليتي نوعيتك الدقلة كيف كيف، خاصة كي تبدأ الدقلة متاعنا دقلة مشرية في الدار مغسولة منظفة مرحية راهي مش تعطيك فالور آخر ونكهة أخرى مش كيما ناخذ دقلة مرحية.
1: وثم شكون يعمل بالتمر ثم شكون يعمل باللوز وغيره، معناتها
2: هو راهو أبن مقروض باش نحكيه قبل الرسيت بعض التفاصيل، أبن مقروض كي تبدأ مثلا مش تعمل 10 كيلو تمر دقلة دقلة مش تمرة تعمل عليه نص كيلو عليق، راهو العليق يعطي كولور يعطي لذيذة يعطي نوع متاع هكا حاجه ذكيه
1: ادير قوه حلو برشا
2: يعطيك الصحه. فما دقو في العليق راهو يسربني، اما من نجم فما اللي يخدم كله عليق كله عليق راهو فما في بروبليم يجي كاسح شويه وقد يكون زاد ساعات حتى يخرج في القليل.
1: ما هو في يعني كي يسرى يولي يخرج ما يقعدش بلاصتو
2: ما يقعدش بلاصتو، خاطر هو التكستير نتاعو ماهوش كيما التكستير نتاع الدقله
1: مش كيف كيفاه مش كيف كيف.
2: مش نعطي الروسيت، الروسيت تتمثل في كيلو سميد ورطة الفرينة عليهم نصف فيترة زيت وعليهم شطربك وخميرة، راه ما كثروش الخميرة، كثرة الخميرة راهي تخلينا ترشق وتجيك تتفتفت
1: صحيح
2: مش بيه. أما عندنا حل اللي علاش ما نعملوش برشا خميرة، احنا باش نعملو شطربك وكي نعملنا باكو، هو في الروسيت الزمنية كانوا يعملوا باكو خميرة.
1: أيه.
2: اول حاجه لازم الزيت مش سخون برشا، لازم الزيت نتاعنا يكون دافي، معناها كي ترمي يدك دافي دافي مش سخون
1: واضح،
2: هذه حاجه، خاطر اذا كانك انت حرقت كعبه السميد تعمل تشتش تحسك التشتيشه دوبلاش، اما مش ما تتحملش ما تحرقليش كعبه السميد انت
1: واضح.
2: ثاني حاجه ما نحطوش الفرينه
1: هاي
2: وما نحطوش الخميره، راه باش ناخذوا الروسيت نتاعنا نحطوا السميد
1: نتاعنا
2: نحطوا السميد نتاعنا نحطوا له الزيت نتاعو الدافي ونبيتو
1: أي
2: وبيان خليه أقل حاجة 3-4 ساعات نقوم له بكرة إذا كان في نفس النهار.
1: نعم.
2: الغدوة الصبح نخليه له الفرينة متاعه، كملت الفرينة متاعه وشوية الكركم. الكركم نجم نحطه من الأول، راه الكركم إذا تحطه برشا راه يفقد لك المطعم متاع المطعم.
1: واضح.
2: وهو يا حبذا ما نرميوش على الكركم، الكركم الزيت السخون يعطي
1: السفورية وزنوخية
2: يعطيك
1: الصحة، مش عليك باش تعمل تقلية نتاع
2: مش يبدل لك الجو نتاع الريحة المقلوق.
1: واضح، باش يضيعها كامل،
2: مش يضيعها. ماذا بينا الكركم نحطوه معناه هو شنو خبرة 30 سنة راهو برشا ديفوات في قبيهم وكل مرة تعمل حاجة وتحس حاجة خير من حاجة،
1: لكن باش تحطها بعد ما يبرد الزيت وبعد ما تبدا تخلط.
2: خلينا السميد نتاعنا غدوة الصباح نحطوا الفرينة نتاعو نبيتوه نغطي ياخو راحتو، كعبة السميد تتشرب الزيت نتاعها
1: في عقلها،
2: خاطر راهو الفرينة إذا حطيت عليها زيت سخون بخلو داك باش يجي يابس
1: أكيد.
2: وإذا كان حطيت عليها الخميرة وتصب عليها زيت سخون راهو مش يترشق لك ومش يجيك مكبد.
1: واضح،
2: خاطر عمرك ما تصب حاجة سخونة على خميرة.
1: والكربوناتو ثم شكون يزيد كربوناتو بس
2: ثم شكون يحط شوية كربوناتو، كربوناتو يعملوا أكثرية للمقروض اللي يصير في الكوشة. والله أنا ما نحبذوش المقروض متاع الكوشة، علاش؟ خاطر هو نوع من القلي البطيء ويقول لك أنا ما ناكلش المقروض
1: المقلي،
2: لكن راه المقروض المقلي فيه دوزاج متاع زيت أكثر وفي طبق برشا زيت، دونك هو مش يولي عملية قلي غير صحية.
1: واضح.
2: بار كونتر كي تبدا تقلي في زيتك وطاجنك وتعرف كيفاش تقلي ولازم حاجه اخرى، المقروض نتاعنا لازم زيت سخون
1: اي
2: باش ما يترشقلكش، باش يعطيك الكولور
1: وباش ما يشربش برشا زيت،
2: وباش ما يشربش الزيت.
1: راهو
2: المقروض اذا كان المقروض تفلق لك ولا شرب لك الزيت راه الزيت النار نتاعك ضعيفه.
1: ضعيفه بالضبط.
2: قبل كنا نقليه ولا الاسمر كان عريشو، ما نقليهوش على الغاز. مقروض يجيشو يجي خير، ولا غاز كبير خير ملي يعطيك الصحه
1: يشدد السخانه نتاعو. فوالا فوالا،
2: احسن حاجه.
1: ويعني برشا من الناس يقولوا لك علاش انا يعني نحط الكعبه وهي تتحل، هذاك على خاطر الزيت.
2: غدوه بعد ما عملنا سي حضرنا السميد نتاعنا، حضرنا كذلك الفرينه نتاعنا، الماء نتاعنا اللي باش نعجنوه، على فكره ما نعجنوش الكل، راه نزو بشويه بشويه ونعجنو. بون اذا باش تعمل كيلو ورطل تنجم تعملو تعجنو على مرتين، اما اذا باش تعمل كونتيتي تاخذ بالطريف بالطريف وتعجن. مش تاخذ ماء عادي ما يزوموش، ماء سخون زاده،
1: ماء عادي
2: ماء طبيعي، نحطو فيه شويه ملح.
1: واضح،
2: باش ناكل لازم شويه ملح باش البات
1: تتكامل
2: ويعطينا مذاق بنين، ونعجنوا راهو زاد المقروض نلفوا لفين، نصبوا الماء نلفوا لفين ما نعجنوش، وبعد نبداو عمليه الترطيب.
1: معناتها جست ان
2: نرطبوا
1: لما نرطبوها
2: يعطيك صحه. ساعات فما سميد يبدا نقولوا احنا محلف احرش، شنو نعملوا كيما كنا نعملوا المقروض، نبداو نرطبوا هكا نرطبوا باش ما نعجنوهاش. راهو المقروض اذا كان عجنته ما عادش يقبل لك شهور.
1: كيما المراي لازم ترطب الصيد باش تشري، باش تشري روبا راجل عطيني حق روبا نتاع عرس فهمتي
2: مثلا
1: أي مليون تقبلها لازم ترطب الصيد
2: لازم
1: العجينه نتاعنا كيف كيف.
2: بالنسبه للمقروض فما برشا ديكوباج نتاع القصار، فما المتنقر فما المربع، القصار تختلف
1: ايوه العاده ولا العاده.
2: بالنسبه للناس اللي تحب السمن كذلك تجمع مع الزيت راهو بنين برشا
1: يعطي ياسر بنين.
2: راهو انا خدمت عملي والمقروض بالسمن التستوري، اللهم صل راهو ما فماش مطعم السمن اللي ما نحبوهاش.
1: لا لا لا لا،
2: يلزمكم تبدوا رايكم. راهو السمن هو نوعيه نتاع الزبده، لكن يلزمك تعرف منين تشري
1: شيء كبير
2: ويلزمو جديد.
1: تستوري بيجي
2: تستوري انا ضقت السمن نتاع راهو
1: حتى
2: عندنا سمن بنين برشا في سيدي بوزيد.
1: صحيح،
2: فريشك وغني المفيد، تعرف منين تشري.
1: صحيح،
2: هو على فكره السمن كيفوت العام راهو دواء باش حاجه. اما في اللي يحب مطعم السمن ما يقلقش،
1: وعلى فكره
2: اما راهو جديد مطعم اخر وبنا اخرى
1: في تونس ان توكا كانوا قبل يطيبوا بالسمن.
2: كانوا مش يطيب، كي يجيو يطفيوا الكسكسي يعملوا كي مغرفه القهوه،
1: حتى التطيب نتاعهم كانوا بالسمن.
2: في الكسكسي كي يجيو يفوروا
1: بخلاف الكسكسي طيبوا بسمن كما في المشرق، معناتها طيبوا بسمن هذيك. علاش يقول لك برشا من الناس يحكيوا على زيت الزيتونه وغيره، فعلا في الشمال ما كانش عندهم برشا تقاليد وانه يطيبوا بزيت الزيتونه، عندنا احنا التقاليد احنا وفي الساحل. على كل باهي قلينا المقروض نتاعنا
2: قبل ما عملنا، قبل ما نعجنوا بالماء اكيد تكون عندنا الفرس نتاعنا حاضر، الدقله نتاعنا مفوحوها. انا مفوحها جلجلين، جلجلين لازم يكون مرحي، راه اذا كنت تحط جلجلين كعب مش يترشق لك البات.
1: واضح.
2: جلجلين مرحي نحطوها في لاباري نتاعنا، الروبو اللي باش ترحي بيها، تحط عليها شويه قشور لي شويه شوش ورد. شوش الورد ما يلزمش فيه كل ورقه خضراء، خاطر هذيك تعطي مراره. شوش الورد ماذا بيك كدفيه شويه تهرسوا وتحطوا مع قشور، حتى ما تهرسوا شو ديجا كي باش تحي جاج ترمي مع قشور البرقدي، قشور البرقدين وترمي مع حتى قشور البنح، يعود ريحه ضريبه خليه يطلع هيك الريحه نتاعو. قشور البرقدي اللي يحب القرفه يحط شويه قرفه ما يكثرش. فما قبل كانوا يعملوا عود الشركه، كان فما مقروض يحطوه بالسمن وشويه عود الشركه، بومبا عود الشركه مش الناس كل تحب تاكلو، اما راهو يعطي جو خاصه كي ما نكثروش فيه.
1: واضح
2: فرس نتاعنا نشيحوها اذا كان انت التكستير نتاعها
1: ما تعملش على الطاوله هكا
2: التكستير
1: نتاعها تركزوا معك
2: التكستير نتاع المقروض نتاعنا لازم العجينه والدقله من نفس الطراوه، ما يلزموش يكون يابس، ما يلزموش يكون جيري، باش يعطي عاوننا ما يعملناش كالي بيلدير اللي هو المحسوب
1: بيلدوغ.
2: هيك الوقت نحضروا لي بودان نتاعنا، نقسموهم نحشيهم بالدقله نتاعنا، ماذا بينا تكون الدقله بزيت سيرتو ما يحبش حاجه معسلة. البودان نتاعنا يرتاح على الاقل حاجه نص ساعه. انت كي باش تخدم تخدم مثلا ويت اللي عندك كونتيتي، تبدا بالبودان الاول حتى تكمل البودان، وبعديك تبدا
1: ترجع من الاولاني
2: ترجع ويزم مغطي بيان ايتونشي
1: فيرست ان فيرست اوت.
2: يعطيك الصحه، تغطي تغطي اللي بودان نتاعك بلاستيك
1: باش ما يشوفوش،
2: ويعطيك الصحة باش يعطيك الراحة، خاطر إذا كانك خدمت وتبدأ باش تترول البودان راهو مش يترشق لك.
1: واضح.
2: والدقلة مش ترشق، هذاك علاش يزم تكون متجانسة معناها نفس الفرس. هذوما أكثر حاجة اللي العبيات تقلي عليها، تقلي علاش المقروض يخرج لك راهي دقلتك جيرية.
1: واضح.
2: وإلا برشا خميرة وإلا زيتك بارد. المقروض الأسمر نتاعنا راهو في التشحير نعملوا كيلو سكر عليه 250 غرام ماء مغرفة قارص، وأكيد يكون مرخوف شوية خاطر مش كيما العسل، وماذا بيك تبي طيب قبل بنهار باش يعطينا الكولور إذا أصفر ذهبي، فهمت؟ باش هيك التسخينة يعطينا الكولور نتاعو، ونشحروه ونزينوه بجاجلين وصحة وبالشفاء.
1: تاكلوا بالشفاء ان شاء الله ونودكم ونشهيكم
2: معناها بكل حذافرها بكل التكنيك نتاعها، تجب كذلك تخبيه ما تشحرش الكل. على فكره لازمك في الوعاء اللي تكون محكم الغلق وتعمل دي بابي حريري بينيته مضبوطه وبينيته بالبي باش ما يجيكش مزيت.
1: واضح جدا. خليني نعطيك الحكايه نتاع المقروض القروين. مقروض القروين يهم تونس الكل، يعني ليت خريطه تونس، خريطة تونس الكل تختصر في كعبة المقروض نتاع القروين. قولي علاش؟ لأنه مقروض القروين مخدوم في الوسط اللي هو في القروين، طبعا هي جاية وسط تونس هكا ولا لا، مخدومة بسميد، وسميد منين جايبينه؟ من القمح نتاعنا اللي جاي في الشمال
2: شمال
1: غربي هكا ولا لا، وخدمينه بتمر، التمر منين جيبوه؟ من الجنوب،
2: من الجنوب
1: هكا ولا لا، وقالينه في الزيت، زيت الزيتونة طبعا قبل منين جايبينه؟ من الشمال ومن صفاقس طبعا، ومشحرينه فاش في العسل، السكر منين جايبينه؟ من باجة هكا ولا لا. دونك لخصت جلجلين انت تعرف بعد منين، بارك الله علينا كلنا فلاحة وكلها خير وكلها أرض. شفت كيفاش كعبة مقروض أسمر تختزل خيرات تونس الكل وتختزل صورة تونس الكل.
2: أكيد، وكل عائلة وكل ولاية راهي عندها مقروض نتاعها بخصوصية نتاعها بالقوم نتاعهم بليزي بيس نتاعهم.
1: لا لا لا،
2: حتى يحطوا فيها المحلب.
1: علاش حكيت على المقروض في حداته؟ لأنه فعلا أولاد الوسط هما اللي كانوا يذويوا على تونس الكل، كانوا يمشيوا يخدموا ويحصدوا القمح يعني الحصيدة في الصيف، ويمشيوا للصفاقس والساحل وقت الزيت الزيتونة والزيتون باش يجنيوا الزيت، وقت التمر زاد كيف كيف يمشيوا للجنوب باش يجنيوا ويعاونوا جماعة الجنوب، وبعد جوستومون وقت الراحة يعملوا المقروض وياخذوا لي زانغريديون هذوما الكل ويعملوا به كعبة المقروض.
2: المقروض قبل كان بشقالة الحلو ما شاء الله، شقالة كبيرة يقليو تلقاها الرشة وتزد كعبة المقروض وتبدا خاطر يديك تتحرك معناها تبدا وديريكت تلفوها في السكر المحور. برشا جهات عندهم المقروض يقولوا له المقروض المجبر اللي هو يقعد بالستة سبعة حتى من ستة سبعة شهور ما ياكلوهاش كان بعد شهرين.
1: صحيح.
2: حتى للعام في جرة فخار ويبدا كل ما ينزع السكر يعاودوا يغلفوه بالسكر ما يقارب نص سنتيم سكر. صحيح. اما راهو بني
1: مجبر حيتو
2: مجبر
1: يا مالي ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله كبير على ستة شهور. امير اعطينا من القلب اغنيه كما العاده نهديو البسوم لكل عشاق الطرب، لكل عشاق الرومانسيه، لكل عشاق المحبه والحب، امل حياتي.
2: يا سلام.
1: الله الله,
2: الله
1: من القلب
0: من القلب
3: من القلب
0: من القلب

0: صباحكم سعيد. قريبا الانطلاق في استغلال الأبار بمعتمديتي عقارب ومازل شاكر لمجابهة النقص في المياه. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. أصحاب الشهادات العليا المعطلون على العمل ينفذون اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. كسوف جزئي للشمس في تونس مساء اليوم، ومدينة العلوم تحذر من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف. في العالم، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن تعرض محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية لهجوم بطائرة مسيرة. والرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وطهران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى لقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: رسالة محبة. يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخضر، يعطيك النجاح العقل ورزانة وسلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشاير والبال المرتاح.
1: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: هذه غنية لكم.

أي صباحكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع حومة هذه غنية لكم، الحومة اللي فيها كل غنية تولي حكاية وكل حكاية تزيد تجمع أهلها على المحبة واللمة. بعد ما كثروا الخطاب في الحومة من صالح الدزيري، ضحك سالم وقال يا جماعة يظهر لي الحومة هذه وليت كل جمعة فيها واحد ناوي يستحسن. رد عليه حمودة وقال له إيه، وعليش ما نعملوش نهار يتلمدوا فيه أولاد الحومة الكل، وكل واحد يقول على شكون ناوي، وإذا ربي كتب الخير نفرحوا بكم الكل في عرس جماعي، علاش لا؟ فرحوا أهل الحومة بالفكرة. وفي آخر اللمة وقف شاب كان ساكت قليل قعده في الحومة خاطره يتاجر بين الأسواق، وقال بصوت فيه برشا حشمة أنا عندي كلمة راني. سكتت الحومة الكل وقال أنا من صغري وقلبي اختار بنت العم، واليوم حبيت نقول لها قدام الناس الكل ناوي على الخير إن شاء الله. قالوا له وشكوني هي؟ اتبسم وقال حسب رأيكم اش قال؟ جواب تحكيه غنيتنا على شاب صنديد اختار بنت عمه وملقاش أصدق من هالكلام باش يعبر علي في قلبه. يقول يا فاطمة يا بنت العم راني عبد الحم ودم، يا فاطمة يا بنية عمي يلي من لحمي وندمي، انت اللي نسيتني همي وهنية بيك انت يا فاطمة. صاحبنا اليوم ما قالش اسمه أما قال اللي في قلبه، وزعم فاطمة في بالها توا نعرفه مع الوقت، والظاهر انه صاحبنا باش يحل باب كبير في حومتنا، باب الحلال بالطبيعة. ايا توا شكون زاد واللي في قلبه كلمة يخرجها واللي ناوي على الحلال يظهر ويبان وعليه الامان؟ خليونا نفرحوا بيكم ونودوكم بالخير باساميكم واسامي العزيز عليكم، يمكن الغنية جاية توتيكم وتحكي عليكم كيما تحكي اليوم على كل من اسمها فاطمة، فتوم، فطيمة ولا فاطمة. وكيما تحكي الأغنية هدية تحكي برشا سامي أخرى، ونستناوكم الأسبوع بعد الجاي اسم جديد وفرحة جديدة في حومتنا. وهذه أغنية ليكم منكم وليكم، وأحلى سلامي ليكم، وهذه أغنية ليا أنا وليكم.

0: المسبح.
1: ميتيو. حالة الطقس لليوم 12 أوت 2026، 7:12 دقيقة. المعدل الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي. نهارك ورد وياسمين.
2: نهارك سعيد أخت فاطمة، مرحبا بكم. مرحبا بكيف مسميات فيقس
1: اليوم. موش باش يكون نهار عادي لأنه فيها الكسوف الجزئي للشمس، والأكيد هل باش يكون عنده علاقة بحالة الطقس ولا لا؟ على كل التفاصيل معك أنت بلال، مرحبا بك.
2: نبدأ وساعة بحالة الطقس تقريبا بالنسبة لليوم، ما باش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، مع الطقس باش يكون مع تسامي صافي رقي اللي تصحب على أغلب مناطق البلاد وطيلة اليوم إن شاء الله. ما من فيش اللي معناتها اليوم الصباح في صفاقس كان شوية ثم ذباب محلي خفيف معناتها في صفاقس، وبالنسبة لبقية المناطق السماء صافية قليلة السحب. الريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، اللي بشكون سرعتها عموما ضعيفة لمعتادة تتقاول عشية معناتها خاصة في المناطق الساحلية وكذلك معناتها بالجنوب. بالنسبة لحالة البحر بشكون عامة قليلة الاضطراب على أغلب السواحل نتاعنا، محليا مضطرب خاصة في فترة معناتها الظهر بمنطقة السيرات معناتها بالسواحل الشمال الغربي. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم باش تبقى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي، مع ظهور أشيلي محليا من يوم متوقعين تقريبا 38 درجة إن شاء الله باش يكون في صفاقس. يوم الغد الخميس إن شاء الله باش يتواصل الطقس قليل السحب ذات كيف كيف إلى مغيم جزئيا خاصة في فترة من بعد الظهر، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي اللي بتكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، عامة البحر ذات كذلك قليل الاضطراب، وتبقى درجة الحرارة في نفس المعادلات أقل شوية غدوة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وبتكون ب 32 و 37 درجة، وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور أشيلي محليا. الأيام القادمة إن شاء الله خاصة مع يومي الجمعة والسبت تم بوادر معناتها لخلايا رعدية اللي بتكون موجودة في فترة من بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للبلاد، تكون مصحوبة بأمطار، مع ذلك معناتها درجة الحرارة بشهد انخفاض نسبي خاصة يوم الجمعة مقارنة معناتها باليوم وغدوة، ويوم السبت تعود المعادلات نتاعها العادية اللي قاعدين نشهدوا فيها حاليا هذه الأيام. نتعدي ونحكيوا على الكسوف. بالنسبة للكسوف اليوم إن شاء الله ثم تحدث معناتها هام وحدث استثنائي اللي بشي يكون اليوم الأربعاء 12 أوت كسوف للشمس، يكون جزئي بالبلاد التونسية، وفي هذا الغرض معناتها نظم معدل الوتر الجوي عملية رصد هذا الكسوف الجزئي للشمس اللي يكون ابتداء من الساعة 6:30 مساء في 5 أقاليم. الإقليم الأول هو بولاية الكاف في محطة الرصد الجوي بالكاف، الإقليم الثاني هو في ولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع جمعية التونسية لعلوم الفلك، والإقليم الثالث في ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الإقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية مدين بسيدي جمهور بجزيرة الجربة.
1: لكن انه حاجه مش باش نشوفوها ديما كما قلنا، لانه الحدث هذايا ما عشناش من 1999، ونتذكر وقت هيك لليونيت اللي فوق منها هكا كل الالومنيوم، ولا كيفاش بلال باش نجموا نخرجوا يعني نغزروا الكبد الشمس ونشوفوا هالظاهره هذيا الفلكيه.
2: اي هو مستحسن منطقه في عمليه الرصد باش يكون معناتها باستعمال النظارات الخاصه، هي نظارات معناتها بتستعمل خاصه في الكسوف اللي باش يكون معناتها متوفر ان شاء الله معناتها في عمليه معناتها في الاقاليم تاع رصد الكسوف، خاصه في بشاركة مع جمعية التونسية لعلوم الفلك إن شاء الله معناتها في شاطئ سليمان. والحدث هذا إن شاء الله معناتها باش يتعاود زيد العام الجاي إن شاء الله في 2027 باش نشهدوا زيد إن شاء الله كسوف آخر للشمس إن شاء الله، نحكيو عليه بأكثر تفاصيل
1: إن شاء الله أكيد بحول الله. أو كلمة اللي بشيرات يسنا حكاية يشوف الكسوف إن شاء الله عام الجاي ربي بإذن الله. شكرا لك بليل، نهارك طيب يا سيدي. شكرا. 7:16 دقيقة، مازال مشوارنا مازال متواصل معاكم بعد بشوية. رقم الأسبوع مع عبد الرزاق حواسة.

0: المصباح. رقم الأسبوع.
1: رقم الأسبوع ديما في التوقيت هذه 27 دقيقة مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. صباحك ورد وياسمين.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين راديو الصفيق، إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
1: الله يخليك. فقط قبل ما نرجع معاك في رقم الأسبوع، لميا العفيس تبعث لنا ملحوظة ونحكيه اليوم على الكسوف الجزئي للشمس، تقول ملاحظة فلكية هامة جدا لأهل صفاقس، السبب في عدم التركيز الكبير على صفاقس في كسوف 12 أوت 2026 هو أنه نسبة الاحتجاب فيها باش تكون ضعيفة أقل من 35% وتتزامن تماما مع الغروب. هذاك علاش مش نجدوا الظاهرة هذية، لكن الحدث التاريخي الأكبر لولاية صفاقس باش يكون العام الجاي في 2 أوت 2027، وتكون فيها صفاقس وتحديدا منطقة الشفار المركز الرئيسي في تونس والعالم لرصد الكسوف الكلي الشامل بنسبة 100%، والذي سيستمر لقرابة 5 دقائق و45 ثانية في الظلام الدامس في وضح النهار. دوك عام الجاي شفار نورمال تولي تظاهرة كبيرة برشا ويكون تركيز عليها إن شاء الله ربي يحين بخير، ونعيش الظاهرة هذية في كما قلنا 2 أوت 2027 في صفاقس، يولي قلب الحدث على الصعيد الدولي مش حتى على الصعيد الوطني. نرجع معك عبد الرزاق، اللي مش مشي تشوف الكسوف ولا لا قبل كل شيء؟
2: بالنسبة للكسوف لازمنا واقي ساعة
1: طبعا
2: ما نستعملوش مباشرة عينينا باش نجمو نثبتو في الكسوف،
1: صح،
2: ويبقى انه حتى راهم اللونات السولير راهم زاد كيف ما يحميوش.
1: لا مستحيل، لازم ثم لونات سبيسيال، دونك ما نجسوش برواحنا. اي سيدي، نمشيو لرقم الاسبوع نتاعنا في 5 دقائق. عبد الرزاق حواس، اليوم مش نحكيو على الجوع، للاسف يقول لك الجوع كافر. الجوع في 2026 ما عادش مشكلة نقص غذاء فقط، بل اصبح ايضا مشكلة نقص التمويل، ويواجه، خلينا نمشيو للرقم هذايا المفزع جدا، 318 مليون شخص خطر الجوع الحاد على الصعيد الدولي. بقي التفاصيل معك انت عبد الرزاق.
2: وهو كذلك مدام فاطمة، يواجه نحو 318 مليون شخص خطر الجوع الحاد، والسبب هي فجوة في عملية التمويل، ماهيش فجوة في عملية معناتها الانتاج. ويبقى انه برنامج الاغذية العالمي ينجم يخلط كان 110 مليون شخص، يعني فما 208 مليون انسان يواجهون الجوع وهذوما ما تخلط لهمش المساعدات الانسانية. يعني نحو ثلثي المحتاجين ما هيش باش تخلط لهم. والاخطر من هذا الرقم هو انه العالم يملك الغذاء ويملك القدرة التكنولوجية باش ينجم ينتج، لكن الحروب وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية ونقص التمويل للعمل الإنساني هو الحاجز الكبير لوصول هذه الإعانات للمحتاجين. يعني اليوم نلقاو فما مشكلة في عملية الوصول مع توا الحرب اللي موجودة بين أوكرانيا وروسيا، ونعرفوا أنه البحر الأحمر ولات فيه مشكل، ونعرفوا أنه مضيق هرمز ولا فيه مشكل، ونعرفوا أنه باب المندب ولا فيه مشكل. يعني عملية الوصول زادت نقصت، ولات في خطر أنه تخلط للعباد الإعانة اللازمة. زاد كيف نلقاه الدول اللي كانت تمول في برنامج الأغذية العالمية بدأوا يتراجعوا في التمويلات الموجهة لهذا البرنامج.
1: صح
2: كيف هذا ينطبق على خاصة أمريكا اللي هي نعرف أنها انسحبت من عديد من البرامج، وهذا كان قرار من إدارة ترامب أنه يعتبر هذه فلوس مهدورة. بالضبط. لكن المشكل الكبير هو أنه السياسات هذه الغذائية تقعد سياسات مربوطة بحياة الإنسان، وما تنجم معناتها تخلط لهم كان بقدرة مالية ومعناتها قدرة إنتاجية تكون متوازية باش تنجم تخلط لهم الإنتاج هذايا لحد باب العباد اللي مستحقة. يبقى أنه كان نلاحظوا وين أكثر العباد اللي مستحقين، نعرفوا أنه أكثر بلاصة هي قارة إفريقيا. والعالم قادر على إنتاج الغذاء، لكن لا يزال عاجز على ضمان وصوله إلى المحتاجين. هذا هو المفارقة الكبيرة اللي قاعد معناتها
1: يعيشها العالم اليوم،
2: واللي هي فيها مشكلة كبيرة ياسر، اللي خلت أنه العالم باش يولي فيه زوز مجموعات فنقولها
1: فما مجموعة أقوية وضعفة
2: بالضبط. فما مجموعة باش تكون عندها إنتاج ويكون عندها وفرة في الإنتاج وفما معناتها ما يأكلوا، وفما مجموعة أخرى باش نلقاوها اللي هي ما هيش لاقية ما تأكل وما عندهش إمدادات وما عندهش إنتاج، وينقسم العالم إلى أغنياء وفقراء.
1: بالضبط. ولا ورجعنا لمنطق قانون الغاب من يعني من جديد، اليوم البقاء للأقوى، هذيك هو اللي ماشي وهذيك هو اللي حب يرسمه في سياساته الكبرى ترامب من خلال يعني خلينا نقوله نحن إلغاء التمويلات أو التقليص منها لعديد المنظمات اللي كانت تعمل على بعض الإنسانية وبعض الاعتدال وإيجاد نوع من العدالة إن صح التعبير على جميع الأصعدة على الصعيد الدولي أو بعض التوازن خلينا نقوله نحن لتلافي الحروب. لكن اليوم الصراعات فعلا باش تكون لأنه الأقوى يحب يعني يستحوذ على أكثر مساحة ممكنة في مقاربات جديدة. ثم شكون مقاربات متاع وين وين أنا نعاون بعضنا، وثم شكون مقاربات يقول لك البقاء للأقوى والسيطرة لي أنا لأنك أنت خيرت وأنا تكون ضعيف. على كل ربي قدر الخير إن شاء الله. هذا هو رقمنا اليوم، رقم مفزع جدا كما قلنا 318 مليون شخص يعاني خطر الجوع، و كما قلنا في ظل تراجع البرامج المساعدات الأغذية العالمي واللي ما نجمش يوصل المساعدات ل 110 ملايين

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم، رحلة إلى تايوان، عنوان كتاب صدر أخيرا للكاتبة التايوانية يانغ شوانغزي في عمل أدبي يمزج بين الحب والتاريخ والثقافة، ويعيد القارئ إلى تايوان في ثلاثينيات القرن العشرين إبان الحكم الياباني. وتدور الرواية حول رحلة الكاتبة اليابانية أوياما تشيزوكو إلى الجزيرة سنة 1938 برفقة مترجمها التايواني أوتشيزورو، لتتحول الرحلة إلى قصة إنسانية وعاطفية تتجاوز حدود اللغة والاستعمار. وتمتاز الرواية بأسلوب سردي مبتكر يوهم القارئ في بدايته بأنه أمام مذكرات سفر حقيقية، قبل أن يكشف عن بناء تخيلي محكم يفتح أسئلة حول الهوية والسلطة والذاكرة. وقد لاقت الرواية اهتماما واسعا لما تحمله من حس فني رفيع ولمسة تحتفي بالطعام والمغامرة والتفاصيل الثقافية، إلى جانب تتويجها بجائزة بوبكر الدولية لسنة 2026 وجائزة الكتاب الوطني للأدب المترجم. وفي هذا العمل لا تكتفي الكاتبة بسرد حكاية سفر، بل تقدم قراءة أدبية لعلاقة الإنسان بالمكان وكيف يمكن للتجربة الشخصية أن تكشف طبقات أعمق من التاريخ والسياسة والوجدان. كما تنجح الرواية في المزج بين المتعة الفنية والبعد التأملي، فتمنح القارئ فرصة للتنقل بين المشهد العاطفي والمشهد الثقافي في آن واحد ضمن لغة هادئة ومبنية بعناية. وبذلك تتحول رحلة إلى تايوان إلى نص أدبي مميز يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والمكان بلمسة سردية لافتة. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. قريبا الانطلاق في استغلال الأبهر بمعتمديتي عقارب ومنزل شاكر لمجابهة النقص في المياه. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل ينفذون اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. كسوف جزئي للشمس في تونس مساء اليوم، ومدينة العلوم تحذر من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف. في العالم، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن تعرض محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية لهجوم بطائرة مسيرة. والرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وطهران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها لإنهاء الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي،
1: صباح الخير
0: ونسلوتي. في إطار التخفيف من إشكاليات التزود بالماء بولاية صفاقس وخاصة بالمحور الجنوبي، أعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة بير علي بن خليفة منال بديدة أن استغلال عدد من الأبار بمعتمديتي عقارب ومنزل شاكر سينطلق هذا الأسبوع، بما من شأنه أن يساهم في تحسين التزويد بالماء والتقليص من حدة النقص المسجل.
1: بديدة أوضحت من جهة أخرى أن البئر المبرمجة بمعتمدية بير علي لا تزال معطلة بسبب اعتراض أحد المواطنين على استغلال قطعة أرض تابعة له لإنجاز بئر استكشافية.
0: وفي علاقة بندرة المياه، يتواصل في صفاقس نقص قوارير المياه المعدنية في ظل ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف وتراجع نسق الإنتاج، لتختفي القوارير من المحلات التجارية والمساحات الكبرى، ويفتح المجال أمام المضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار والبيع المشروط، وهو ما انتقده عديد المواطنين.

0: في القهوه اي مش بصير ما دبرنا 20 ستيكه ماسيت.
1: الحكايه غير بريئه، المعامل الكل فرض وقت قص عليهم الضوء، فرض وقت فلم بلاستيك، فرض وقت ما فماش ماء معدني غير موجود غير متوفر، اسوام رهيبه بالجمله، غاليه غاليه غاليه، وبيع مشروط. وصلنا نشريو الماء بالفارينة، ماء وغازوز، ماء وفارينة، ماء وطماطم.
2: اللي فورنيسير الكل واللي عنده المسؤول باش يجيب الماء يقول لك الماء ما فماش، علاش مقطوع؟ فما نقص كبير ياسر. جميع الانواع الكل مع بعضهم فرد وقت، شنو السبب؟ الله اعلم.
3: الماء ما ذمش الضوء ويقص ما غير اعلان، يرجع ما يرجعش ساعة، حطوه حتى يبردوه العادة، يبرد يزيدك 100 فرنك، ومع ذلك تو لا تاخذها كيف ما هي، النوع الموجود وكعبة برد، ما السبالة ما يتشربش، اش حبنا نعمل؟ نوليو نتلزق، نمشي أنا وبنتي ناخذوا من عند واحد دبوسة ولا من بعد نابط ناخذ دبوسة ونمشيو لحانوت آخر هي دبوسة ولا دبوسة باش نجمو نلمدو.
4: ما مقطوع ويعديو كم بالكعبة بالدبوسة. عندي أمي الوالدة مريضة، نلقطين بنص سيترة نلقى ناخذ. إيش حتى الماش مثال عاد كلمة ما ذماش. لازم على الأقل 6 لتر في النهار.
5: نبقى في صفاقس حيث يشتكي متساكنو الغرابة من تعطل عدد من المشاريع والبرامج المبرمجة لفائدة المنطقة، وخاصة برنامج تعبيد الطرقات والتنوير العمومية الذي كان من المقرر تنفيذه السنة الماضية، بالإضافة إلى تعطل مشروع دار الشباب رغم توفر العقار المخصص له منذ سنوات.
6: في المجال الصحي، تم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على أعداد كراسي شروط وطني موحدة في مجال شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، بما يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال.
5: المشاركون في الجلسة اتفقوا أيضا على أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين جميع المؤسسات الصحية العمومية.
6: وفي باب الحراك الاحتجاجي، ينفذ أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطلتهم اليوم وغدا تحركين احتجاجيين وطنيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بانتدابهم.
5: هذه التحركات الوطنية ستكون متبوعة بوقفات احتجاجية جهوية بالتنسيق بين مختلف الجمعيات والتنسيقيات المعنية بأصحاب الشهائد، ويطالب المعطلون بالتنفيذ الفوري والآلي للقانون عدد 18 الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية 2026 والقاضي ببدء انتداب الدفعة الأولى من أصحاب الشهائد ممن طالت بطلتهم وأطلق المنصة الخاصة بالتسجيل.
6: استعدادا للعودة الجامعية 2026-2027، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أمس عن أطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة.
5: ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أوضح أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج إليها وكيفية التسجيل والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات.
6: تعلم وزارة الشؤون الدينية الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين الراغبين في الانضمام إلى بعثة الوزارة لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي أن اليوم هو آخر أجل لتعمير استمارات الترشح وإيداعها بمكاتب الضبط الجهوية أو المركزية قبل الساعة 2:30 بعد الزوال. يشهد العالم مساء اليوم كسوفا كليا للشمس يمر مساره عبر مناطق من شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، فيما سيكون الكسوف في تونس جزئيا ومتزامنا مع غروب الشمس.
5: مدينة العلوم بتونس أفادت بأن القمر سيحجب في بلادنا نحو 59.3% من قرص الشمس، وذلك بداية من 6:40 مساء على أن يبلغ ذروته في حدود 7:11. وجددت مدينة العلوم تحذيرها من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائرة دائمة للعين، مؤكدة ضرورة استعمال نظارات خاصة أو أجهزة بصرية مجهزة بمرشحات شمسية.
6: إلى أخبار العالم، ونستهلها من ليبيا التي تشهد هذه الأيام أعمال عنف بسبب ما يعتبره مراقبون تمسك الأطراف المتصارعة بمكاسبها الخاصة، وخصوصا الأموال التي تحصل عليها بل تحصل عليها من تهريب النفط، وسعي كل فريق لإثبات قدرته على إدارة الجزء الخاضع له من البلاد، في وقت يزداد فيه الحديث محليا ودوليا عن مبادرات جادة للتقريب بين معسكري الشرق والغرب والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية.
5: وفي تصعيد جديد للوضع الأمني، تعرضت محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية لهجوم بطائرة مسيرة حسب ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم، وذلك غدا استهداف مصفات الزاوية النفطية الاستراتيجية وتلويح مؤسسة النفط الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل في مجمع الزاوية النفطية.
6: وفي قطاع غزة، وفي مؤشر على تباين المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن القطاع، أبلغ قائد القيادة المركزية الأمريكية ممثلي قوة الاستقرار الدولية التابعة لما يسمى بمجلس السلام أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15، وأن تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيه رفض الخطة لا يمت للواقع بصلة، وقد صدر نتيجة ضغوط سياسية.
5: وفي تصعيد لحدة الخطاب بين واشنطن وطهران، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. في المقابل، قالت إيران إن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها لإنهاء الحرب.
6: في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب أنه يتجه نحو إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، وأكد أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
5: ونختم من كوريا الشمالية، التي أطلقت اليوم صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، وحلق لمسافة تجاوزت 700 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.
6: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قريبا الانطلاق في استغلال الآبار بمعتمديتي عقارب ومنزل شاكر لمجابهة النقص في المياه. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل ينفذون اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. وكسوف جزئي للشمس في تونس مساء اليوم، ومدينة العلوم تحذر من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
6: ومزيد من الأخبار لك الرياضية، وتتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت، وفي أبرزها أخبار الفرق التونسية وكرة القدم الأوروبية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة
9: ثنية زينة.
10: وقت بديو شادين الثنية يلزمكم تعطيو أهمية لمعايير السلامة المرورية. أرويحنا وحياتنا مسؤولية مشتركة، وإن شاء الله عطلة آمنة للجميع.
7: سبور نيوز.
11: لا
9: 43 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا حبا هذا في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بتعينية مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بشكون يومي السبت 22 والأحد 23 أوت الجيري. المقابلة الكل تبدأ في 4:30 تاع العشية، البداية نهار السبت 22 أوت في ملعب هادي النيفر بباردو، لقاء الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، مباراة أمل حمسوسة والاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب الطيب مهيري، مباراة تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران، وفي بنقردين مباراة اتحاد بنقردين والنادي الرياضي لحمام لنف. نهار الاحد 23 اوت في ملعب حمد العقبي برادس مباراة القمة، لقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي، في ملعب 15 اكتوبر ببنزرة مباراة النادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، في ملعب المتلوي لقاء نجم المتلوي والنادي الافريقي، وفي مركب الرياضي بجرجيس لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والاولمبي البلجي. الى اخبار النادي الرياضي الصفاقسي، نادي الصفاقسي اللي كان اعلن عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو 22 سنه لمده موسم واحد على سبيل الاعاره قادما من نادي العين الاماراتي. نذكر لوليندو سبق ليه نتقمص ازياء النجم الكونغولي وكذلك رديف نادي غرناطه الاسباني. إذا جوسينا إيفاني لوليندو طوله 1.81 يلعب رأس حربة صريح مع الفريق الأول للعين الإماراتي، يلعب 15 مباراة في البطولة سجل 3 أهداف، 5 مباريات في كأس الرابطة سجل هدفين، مباراة في كأس رئيس الدولة سجل هدف، شارك أيضا في دوري أبطال آسيا وكان ضمن مجموعة العين المتوجة باللقب موسم 2023-2024. الموسم الماضي كان خاض تجربة في إسبانيا مع رديف فريق غرناطة على سبيل الإعارة وكان انتمى سابقا للمنتخب الكونغولي. ذكروا ما دولنا نحكيه عن نادي الصفاقسي، إنه فريق كبير كل قدم كان تحول البارح إلى تونس العاصمة وانطلق في تربص أعدادي ثاني يتواصل إلى غاية يوم 16 أوت الجاري. ثم زوج مقابلات ودية في هذا التربص، المباراة الودية الأولى مش تكون ضد الأولمبي البيجي يوم غدا الخميس 13 أوت، والثانية مش تكون ضد نادي حملم في نهار الأحد 16 أوت. نواصل دائما مع أخبار النادي الصفاقسي، حيث أكدت الهيئة المديرة الفريق وهيئة الدعم أن العلاقة بين الهيكلين تقوم على التنسيق والتشاور والتواصل المستمر، وأشادت على أن الطرفين يعملان في تناغم كامل خدمة لمصلحة النادي. وأشادت الهيئة المديرة في بلاغ نشر الفريق بدور رئيس هيئة الدعم سيد مصف السلامي وكافة أعضائها وثمن جهودهم المتواصلة في دعم النادي والوقوف إلى جانبه. كذلك الهيئة وضحت أن النادي يمر بظروف مالية صعبة واستنزف جزء هام من موارده، وهو ما تطلب تضافر الجهود ووحدة الصف وتغليب مصلحة النادي فوق كل اعتبار. وأشارت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية خلاص جانب هام من الديون السابقة ورفع المنع وتأهيل الفريق للمشاركة في المسابقات الوطنية والقارية، وأكدت أن ذلك ما كان ليتحقق لولا التجانس والتنسيق والعمل المشترك بين الهيئة المديرة وهيئة الدعم. الهيئتان كذلك دعاوا كافة مكونات النادي للابتعاد عن الشائعات والتأويلات وكل ما من شأنه أن يزرع الانقسام أو يسيء إلى استقرار النادي مع اعتماد المعلومة الرسمية والحوار المسؤول. نبقى مع أخبار النادي الصفاقسي، حيث أعلنت الهيئة المديرة الفريق أنه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية لهيئة الحبان نهار الجمعة 18 سبتمبر القادم انطلاقا من الساعة 4 عصرا بمقر النادي الصفاقسي الكامل بطريق الميناء الجديد بصفاقس. ويحق لكل منخرط بالنادي الصفاقسي للموسم الرياضي 2026-2027 حضور أشغال هذه الجلسة العامة والمشاركة فيها وممارسة حقه في الانتخاب. كما تم تكليف الأستاذ شفيق دورة بالإشراف على الجلسة العامة الانتخابية، وتتولى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات الإعلان تباعا عن فتح باب الترشحات وعن مختلف الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الجلسة العامة الانتخابية. كذلك قررت هيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي التمديد في مهام هيئة الحبة الحالية برئاسة السيد حمد المانعي بصفة وقتية لمواصلة الاضطلاع بمهامها إلى حين انتخاب وتنصيب الهيئة الجديدة. أخبار تقدم ساقيه الدير الآن على مستوى برنامج المقابلات الودية لفريق تقدم ساقيه الدير تحضيرا للاستحقاقات القادمة. المقابلات الودية بالنسبة لتقدم ساقيه الدير غدوة الخميس في 5 نتاع العشية ضد جمعية القلعة الرياضية، مباراة بشكون بالملعب البلدي بالقلعة الصغرى. ويوم الأحد 16 أوت فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير يتبارى وديا ضد الترجي الرياضي الجرجيسي في 5 نتاع العشية بملعب الطيب المهيري بصفاقس بحضور الجمهور. نواصل مع أخبار الأندية، حيث اتفقت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي مع نادي باكو الأذربيجاني من أجل ضم اللاعب المغربي الفرنسي عماد فرج باش يمضي لمدة 3 مواسم مع الترجي بعد موافقة الفريق الأذري على العرض اللي كان تجاوزت قيمته المليون أورو. الهيئة المديرة لفريق النادي الافريقي تراجعت على التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا. يأتي هذا القرار بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني لدار البارح في احدى المصحات الخاصة في تونس العاصمة. كذلك نادي حمام لنف انهى بالامس اجراءات ضم متوسط الميدان المالي ناموري سانغاري بعقد يمتد لموسم. سبق لمتوسط الميدان البالغ من العمر 22 سنة ان انضم لاتحاد تطاوين خلال موسم 2024-2025. الاولمبي البيجي من جهته اتم اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني رافائيل ماكسويل جوميكو 26 سنة في صفقة انتقال حر. المهاجم الكاميروني هذا سبق لي أنه خاض تجربة مع نادي ساني لوا لوبوبو الكونغولي وتوج معه بلقب البطولة المحلية وشارك أيضا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الذي من قردين البارح أتم إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي النيجري حمزة أبو بكر عيسى بعقد لموسمين. اللاعب الذي ينضم إلى الاتحاد من قردين في صفقة انتقال حر. وحمزة أبو بكر عيسى 21 سنة متكون في جمعية القوى المسلحة بالنيجر وسبق لي أنه خاض تجربة في البطولة التونسية مع شبيبة القيروان خلال الموسم الماضي. الهيئة المديرة لفريق الكوكب الرياضي باعقارب تعلم أنه سيتم عقد ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد وسيم علا وكافة الإطار الفني اليوم انطلاقا من الساعة 4 عصرا بمقر جمعية المستقبل الثقافي باعقارب، في حين تنطلق حصة التدريبات بالملعب البلدي في حدود الساعة 5 مساء. في رياضة القاعات أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن مواعيد مواجهة المنتخب الوطني في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 بشدور بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 أوت إلى غاية 30 أوت. تونس مع رأس الأخضر نهار 27 أوت، تونس مع الكاميرون نهار 28 أوت، وتونس مع جنوب السودان نهار 30 أوت. وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة. نذكر أن الجامعة التونسية لكرة السلة كانت عقدت البارح ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على تحضيرات المنتخب لهذه النافذة الرابعة. سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وقراءة في حظوظ عناصرنا الوطنية في هذه النافذة الرابعة.
11: فرق جنوب السودان والكامرون هذه فرق يعني ضم العديد من اللاعبين من طراز عالي وعالي جدا يلعبوا في بطولة المحترفة الأمريكية. احنا اخترنا يعني باش نكونوا متواجدين يعني في تونس نعولوا على الحضور الجماهير، لأنه صحيح احنا التحضيرات والعامل يعني كل العوامل الفنية والرياضية، ولكن فما كذلك يعني العامل اللي يكون عنده دفعة مهمة ودفعة يعني ما يقلش أهمية على التحضيرات الفنية. حضور الجماهير من شأنه أن يدعم الحضور بتاعنا للترشح لكأس العالم. نعرف اللي كونه نفس الفرق هذه اللي بنلعبوا لها يعني في آخر شهر أوت يعني يوم 27 و 28 ويوم الأحد 30 هي نفسها اللي بشيقة معتها الإياب في شهر فيفري إن شاء الله في الكامرون.
9: هذا سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. نواصل مع كرة السلة في السيدات. أفرو باسكيت أقل من 18 عام لدور فعاليته في أبيجون منتخب الوطني التونسي. بالنسبة للسيدات يتبارى مع نظيره الإيفواري في الدور ربع النهائي اليوم في 7 بتاع العشية بتوقيت تونس. في بطولة العالم الكرة الطائرة الفتيات أقل من 17 عام في تشيلي برنامج مباريات الترتيب المركز 17 إلى 24 سنة إلى 24 طبعا في الترتيب مساء اليوم في 10 بتاع الليل مباراة بورتوريكو مع المنتخب الوطني التونسي. وذكر ما دون نحكيه على الكرة الطائرة لعبتنا الدولية المنتخب الوطني التونسي الفتيات أقل من 17 عام ولعبت النادي الصفاقسي يسر التومي دخلت مسافة اللاعبات الأفضل في هذا الصنف على مستوى الترتيب العالمي العشر الأوائل في مركزها لبطولة العالم لهذا الصنف اللي تقام بالشيلي، واحتلت المركز التاسع في هذه البطولة ب6 نقاط من الصد والمركز السابع من حيث النجاح في الأرسال ب5 إرسالات ناجحة. على المستوى الأوروبي تقام مساء اليوم مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 في نسختها 51 بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب، ونادي أستون فيلا الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي. مباراة باش تكون في 8 بتاع الليل على أرضية ملعب ريد بول أرينا بسالزبورغ في النمسا. مباراة باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان في إنجاز تاريخي كأول حكم من خارج القارة الأوروبية يقود نهائي السوبر الأوروبي. القنوات الناقلة باش تكون البين سبور 1 والبين سبور 2. باش نختم بالمقابلات الودية المبرمجة اليوم الخميس اليوم الأربعاء عفوا، إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد مقابلة في 5:15، كذلك أنتراخت فرانكفورت مع إف سي فرانكفورت في 5:30، أرسنال مع كومو في 7:30، المان يونايتد مع ليز يونايتد في 7:30، نيوتنغهام فورست مع ليفركوزن في 8:15، ومالاغا مع فولهام في 8 متاع الليل. هذه المقابلات المبرمجة الودية طبعا اليوم الأربعاء. 52 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على مجدعة صفيق سقطة نهاية السبور نيوز. أجمل تحية أمير جموسي على مستوى الخراج التقني، طارق بكور الخراج الرقمي، فتح السامت على مستوى الأعداد والتقديم، فاطمة تكمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. زمبرا بحاجة إلى التواصل مع محيطها في الهوارية وسيدي داود. تقع جزيرة زمبرا ذات الشكل الهرمي التي تفوق مساحتها 391 هكتار في عرض سواحل الهوارية على بعد 9 أميال أي قرابة 15 كيلومتر من ميناء سيدي داود، ولا يفصلها عن منطقة حلق الواد سوى 55 كيلومتر، وهي تطل في الآن ذاته على صقلية الإيطالية. تتمركز بالجزيرة حامية عسكرية من البحرية التونسية، وتوجد بها بقايا منشأة سياحية كانت تستغل في الستينات لفائدة حرفاء كانوا يمارسون فيها أنشطة الغطس والصيد في الأعماق، إلا أنها اليوم بعد أن أهملت أصبحت أقرب إلى الآثار أو إلى الهياكل، هياكل البيوت الخاوية. تعد زمبرا أكثر من 266 نوعاً من النباتات، ومن بينها بالخصوص الزيتون البري ولا سيما بمنطقة واد الزيتون، كذلك العرعر والكبار الشوكي، وبها عدد من الحيوانات البرية وخاصة الجوارح على غرار البرني والساف التي تقيم بالجزيرة في فترة هجرة الطيور، بالإضافة إلى أرنب جاران وقط غانتي. تشكو جزيرة زمبرا الجمود وربما الإهمال أحيانا بسبب قلة المياه العذبة أو حتى بسبب التشدد في شروط الاقتراب منها أو زيارتها، وهي بالنسبة للكثيرين أقرب إلى الجزيرة المنفى غير القادرة على التواصل مع محيطها.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: السباح.
1: كرونيك السباح. ثمانية وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل في أحلى صباح اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. نذكركم أنه مش يكون اليوم ثم كسوف جزئي للشمس العشية، مش شاف بالكدا في صفاقس كان بنسبة 35% ويواتي مع يعني وقت الغروب بالضبط، لكن إن شاء الله عام الجاي بقدرة ربي ويحينا بخير 2 أوت 2027 الحدث باش يكون في قلب صفاقس تحديدا في الشفار، ويتشاف بالكدا بالكدا الكسوف في وقتها. سينو أكيد الظاهرة هذية باش نحاولوا أن نعيشوها مع كل الناس مع كل المناطق في تونس. واللي قبل شوية زميلنا بلال الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي قام بتقديمها. تتبدل الموسيقى الإيقاعات، لكن نحاولوا لتوا باش نشتغلوا ونغوصوا في مختلف التحاليل والمتابعات على جميع الأصعدة. كما قلتوا أنتم أحلى صباح هي عبارة على منوعة، على مجلة تلقاو فيها كل شيء، جريدة تلقاو فيها الأحداث مثلا من زي كان صدى المحاكم نكمل الموضوع ونخلص على خمسة. كرونيك صباح كما العادة في التوقيت هذايا محمد رضا السويسي. نهارك ورد وياسمين.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بالسادة مستمعي ذات صفاقس وبكامل الفريق التقني اللي نشوف فيه تبارك الله في الاستديو.
1: الله يخليك. قبل ما نمشيو للموضوع اللي باش نحكيو عليها كده اليوم، خلينا نحكيو على موضوع وطني اللي هو غدا باش يكون الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، ونحكيو على مجلة الأحوال الشخصية. تشوف الجدل نهارين هذية على مسألة إلغاء تعدد الزوجات، خطوات هامة جدا من أول ما خذا المقاليد متاع بناء دولة استقلال بدأ بها بكل ذكاء الزعيم حبيب بورقيبة. أنا ذك
2: شوف، هي مجلة الأحوال الشخصية بالتأكيد هي مكسب اجتماعي ثوري في وقتها، وبالنسبة لما هو موجود في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمعات الإسلامية هي لا تزال إلى حد الآن تعتبر حالة ثورية. نعم. اجتماعية بطبيعة الحال. احنا الاشكال اللي صار شنو؟ الاشكال اللي صار هو انه التعامل تقريبا هذا ما نسميها عصر التفاهة اللي عايشين فيه، حولوا كل شيء المسألة مبتذلة.
1: بناليزي
2: معناها انك نشوف وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على الغاء تعدد الزوجات بالاسلوب هذاك غير ذلك، معناها احيانا ما عادش شنو الخلفيات اللي تقود الخطاب هذاك، لكن هي عملية تذليل لمجموعة من
1: المكاسب.
2: من المكاسب الاجتماعية، وحتى الناس اللي مشات باش تعالجها من زاوية شرعية على أساس كما لو أنه قرار مخالف للشريعة وما إلى ذلك، راهو مجلة الأحوال الشخصية نذكروا أنه شارك في كتابتها وفي صياغتها، وخاصة في صياغة الأسس الكبرى متاعها.
1: أي.
2: شيوخ زواتنا مشهود لهم، وبالتالي معناها الخطاب نتاع المزايدات هذا الناس تبعد عليه. الحاجة الأخرى هو أنه زاد الصحيح أنه مجلة الأحوال الشخصية خلقت حالة نتاع توازن في المجتمع بين النوعين، ما نحبش نحكي نقول بين النوعين على قاعدتك اللي يسموها الجندرة، فهمتني؟ لكن الإشكال وين زاد؟ الإشكال هو أنه التطرف من الناحية الأخرى. احيانا الخطاب الذكوري يسيء للمجتمع، والخطاب النسوي المتطرف يسيء المجتمع.
1: ونعرفوا اكيد وانت يا سيد العارفين محمد رضا السويسي مساله النسويه ومساله الانخراط الجندري
2: هو خطاب
1: من أجل تقسيم المجتمعات،
2: هي
1: أزمة من أجل
2: هي هي هي اليه، هي من جمله الاليات المعتمده لتفكيك المجتمعات. انا اعتبر انه ثم مجموعه متاع شعارات في ظاهرها نبيل جدا، لكن لكن توظيفه كان سيء جدا. مساله حقوق الانسان هي مساله نبيله جدا، لكن الان المجتمعات تدمر باسم حقوق الانسان.
1: صح.
2: مساله الجندر هذه او التوازن، خلينا نقول التوازن بين النوعين شانة، وهي مساله من عناوين استقرار المجتمع، خاصه مع انتشار التعليم عند الناس الكل، مع
1: مساواة في العمل،
2: ثم تحولات ديمغرافية في تونس.
1: صح.
2: في تونس توا أكثر من 50% من المجتمع نساء. أكثر من 50%، معنى أكثر من النصف.
1: صح.
2: فهمتني؟ ثم شكون يفسرها يقول لك هذه مؤامرة بدس حوايج في النظام في الأنظمة الغذائية وكذا باش ما عادوش يجيبوا
1: يعني شوف أنت عقلية ونظرية المؤامرة وين وصلت
2: معناها شوف تم أشياء أحياء نبيلة جدا يتم توظيفها توظيف سيء تولي تنقلب على المجتمعات من الميكرو للمكرو معناها من المحلي للدولي
1: وتقليب ويعني قلبها لغرض في نفس يعقوب ويعقوب هذي اللي باش نحكيه عليه تويكا باش نربطه بين الأحداث لأنه تقريبا ثم ترابط كبير برشا بين النقطة اللي باش نحكيه عليها توا وبين كل هذه المنعرجات وخاصة استغلال الصفحات الاجتماعية استغلال الانترنت استغلال كل ما هو خلينا نقوله ذكاء الصناعي وصناعة البيانات أو العمل على البيانات الدولية من أجل صناعة واقع جديد كما تحبوا هذه الإكراهات وخاصة نحكيه على الصهيونية
2: يجيك ساعات يصنع لك واقع افتراضي ويحولوا الواقع ميداني أنت تتذكر معناها السيناريوات اللي خرجت مثلا في حرب الخليج على احتلال بغداد وتدمير المطار هي خرجت في الأول سيناريو مفبرك
1: صح.
2: ثم تحول إلى واقع ما صار في ليبيا بدأ سيناريو مفبرك ثم ما صار في تونس
1: سيناريو في المفبرك هم يخرجوها بيشوفوا الفيدباك أو وقع الوقع على الشعب اللي مش ياخذ الفكرة هذيك أو بناء الوعي أو في اللاوعي
2: أحيانا يتم تصويرها كما لو أنا فيلم من الأفلام
1: هذيك هي
2: ويخرجوها ومن بعد ما يخرجوها وما يولوا ينفذوها ميداني هذه معناها من وسائل صناعة العقول
1: عقول.
2: ومش صناعة العقول اغتصاب العقول نسمى اغتصاب العقول
1: العمل اليوم عاش على الوعي يعني الوعي بالنسبة ليهم تجاوزوها المرحلة دي العمل اليوم على اللاوعي اللي موجود مرتبط بعقليتنا بواقعنا وكيفية تصورنا أو كيفية عيشنا للواقع متاعنا على كل نمشيوا للنقطة كما قلنا الثانية والخطيرة جدا اليوم رئيس دولة لا دولة أو الكيان المحتل يعلن تقريبا منذ 3-4 أيام على خارطة جديدة فيها توسع للحدود دولة الكيان صح التعبير باحتلال الجنوب برمته جنوب لبنان مواقع عديدة جدا من الضفة كل غزة ومواقع طبعا بما فيها الجولان يعني فعليا تصبح تابعة المساحة الجديدة لدولة الكيان المحتل
2: المسألة أول شيء احنا نتذكروا أن ترامب دوب شد العهد الثاني هو قال أنا أشعر بأن دولة إسرائيل حدودها ضيقة على ذلك من وقتها بدأ الحديث على إمكانية التوسع ثم الإعلان هذا هو مرتبط بالتحولات الميدانية في المنطقة الكيان الصهيوني وكما أمريكا وكما كل واحد يعرفوا أن هناك حرب فاصلة أو دامية ستكون في المنطقة إن أجلا أم عاجلا وهذا تعرف لمح له رئيس الصين في لقائه مع ترامب
1: قرب شوية الميكرو
2: لمح له رئيس الصين في لقائه مع ترامب وقت اللي قال له يا لندراء مش نجم نتجاوزوها هكذا اللحظة متاع التحول الكبرى بهدوء أم ستكون بوسائل أخرى
1: نعم
2: شنية لحظة التحول الكبرى لحظة التحول الكبرى هي لحظة انقلاب ميزان القوى الدولي ضد الهيمنة الأمريكية في العالم
1: صح
2: وما يجري الآن هو في الإطار هذا أو الحرب في أوكرانيا والحرب في مع إيران هي معركة وجود بالنسبة لأمريكا قوة مهيمنة لكنها تعكس أيضا تحولات في ميزان القوى لأنه أنت تعرف كل قوة تطلع جديدة في ميزان القوى الدولي تحب تأخذ نصيبها من الكعكة
1: وهو كذلك
2: ونصيبها تأخذه بإمكانيتين يا أما تأخذه سلميا بالوسائل الاقتصادية والدبلوماسية يا أما تأخذه بالعنف والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي أكبر ترجمة للشيء هذا الحروب هذه صارت لأن ظهرت قوة جديدة ألمانيا وغيرها وطلبت نصيبها من الكعكة الدولية مبوش يعطيوها فحاولت تأخذ بها بالقوة فهم عارفين أن الحرب هذه جاية والحرب يتم الإعداد لها الإعداد لها بعدة وسائل الإعداد لها إعلاميا الإعداد لها نفسيا الإعداد لها بالسلاح لكن الإعداد لها مجاليا أيضا
1: نعم
2: مجاليا ماذا يعني أنه نخلق جبهات متقدمة
1: نعم
2: جبهات صراع متقدمة باش بلي نتراجع ما نكون
1: نعاوش نرجع لنفس الحدود السابقة
2: بالضبط بلي نتراجع فأني قاعد نتراجع في مجال الآخرين مش في المجال متاعي
1: نعم
2: إذا قبل كل شيء هي استباق لخلق جبهات صراع متقدمة والنقطة الثانية هي في نفس الوقت استجابة للنزعة التوسعية متاع الكيان الصهيوني. وفاء الخريطة التاريخية من النيل إلى الفرات وشمال أفريقيا مجال حيوي.
1: لا وما تنساش حاجة أنه اليوم ما عادش ثم خيار قدام نتنياهو إلا وأنه يواصل في المعركة هذه.
2: نتنياهو يعرف أنه أي توقف للحرب
1: يعني
2: يساوي دخوله هو للسجن.
1: ونهايته
2: وأي والآن راهو المسألة أصبحت مسألة وجودية بالنسبة للكيان الصهيوني نفسه.
1: عندهم انتخابات إذا ما نساوش.
2: هدف سياسي لكن تما مسألة وجودية وهي أن الكيان الصهيوني لأول مرة يجد نفسه مهددا جديا في وجوده. وبالتالي فأي توقف على على المواجهة وهو عملية تصعيد في هذا التهديد.
1: نعم.
2: لذلك هو لابد من الوصول للنقطة النهائية. والآن أبدأوا يدركوا أنه ميزان قوة تحول في المنطقة. علاش تحول؟ لأنه عندك إيران أثبتت أنها قوة ولحد الآن في اعتقادي ووفق اللي قاعد نتبع فيه إيران إلى حد الآن ما استظهرتش بأكثر من 30% من قوتها الحقيقية. معنى ذلك هذه إذا نقرأ لها حسابها.
1: نعم.
2: القوة الدولية ذات المصلحة في المنطقة أساسا الصين وروسيا. دخول الحليف الكوري الشمالي على الخط من خلال التسليح إلى غير ذلك.
1: أيوة.
2: هذه كلها عناصر تأخذ بعين الاعتبار في إطار اللي حكيت لك بكري متاع التحولات في ميزان في موازين القوى في موازين القوى الدولية مع وجود قوى صامتة في المنطقة. راهو شوف أنا بالنسبة لي أنا نعتبر أنه الجيش المصري مثلا اللي هو وهوني خلينا نوضح راني مانيش نحكي سياسة.
1: نعم.
2: مش نحكي على التكتيكات السياسيه نتاع النظام المصري
1: نحكي على اللي فات احنا اليوم الاحداث
2: جرب هذا انا نحكي على مساله التسلح.
1: نعم.
2: الجيش المصري جيش تسلح بشكل متطور جدا والجيش المصري وصل لمرحله مهمه جدا اللي هي مرحله الاكتفاء الذاتي في الذخيره. شو معناها؟ معنى الذخيره نتاعه اللي يصنعها محليا وبالتالي تحرر من جانب كبير من التبعيه في مستوى الذخيره.
1: نعم.
2: المساله الاخرى وهي تنويع مصادر التسلح. ولا يشري سلاح من روسيا ويشري من الصين ويشري من فرنسا.
1: صحيح.
2: كما يشري من امريكا.
1: ما هو ما نساوش انه السلاح توا عنده سنين ولا سوق فعلا سوق مفتوحه ما عادش
2: ما قبل بموجب اتفاقيات كامب ديفيد قعد السادات وعاد مبارك كان ثم احاديه تسليح
1: بالضبط
2: كان سلاح الامريكي
1: بالضبط
2: الان
1: يعني
2: الاختراق اللي صار الان
1: تحرر من المساله هذه
2: تنويع مصادر التسلح ووجود تقاليد في التصنيع الحربي في مصر
1: واضح.
2: خلى الجيش المصري يوصل نقطه متاع قوه وان اعتبر انه قوه صامته الى الان لكن يؤخذ بعين الاعتبار في جمله التحولات الدوليه. وكذلك ما ننساش القوة الجزائرية في شمال أفريقيا
1: وهو كذلك. لكن خلينا نعود ونرجع النقطة هذه لأنه تقريبا وقت الكرونيك انتهى. هذه الخارطة اليوم هل هي أصبحت أمر واقع محمد رضا السويسي؟
2: لا هي ليست أمر واقع هي جبهة خلق جبهات متقدمة وهو خطاب تكتيكي أكثر منه من أنه يكون عنده منحة استراتيجي ولا منحة دائم.
1: اللعبة على اللاوعي
2: لأن المسألة بالضبط لأن المسألة الآن مازال لم يحسم شيء في مستوى تشكيل الخرائط لأنه تشكيل الخرائط في المنطقة لا يتم بهذه الطريقة. تشكيل الخرائط في مرحلة النهائية سيكون الإفراز النهائي لميزان القوى الذي سيفرزه الصراع الذي لم يحسم بعد
1: وهذا يحتاج إلى سنوات أخرى.
2: بالضبط.
1: ربي قدر الخير. شكرا لك محمد رضا السويسي هذا وكرونيكا الصباح 28 دقيقة مازلنا نواصل المشوار بعد بشوية أما كما قال أمير قرقنا توقت قرقنا يا قرقني بحذايا وقرقني غديك فاطمة قمبير بعد بشوية. تحية لكل قرقنا يسمع فينا تحية لكل ماشين الجزيرة تويكا هذا أمير باش يهديكم القرقني يلا

0: المصباح
1: غمزة
2: أي سيدي فاتمة شنحويلك لباس
3: لباس الحمد لله
2: انت شنحويلك مشينا جمعة جاية مش نمشي نخرج نصيف
3: صحة ليك
2: في بالك انت وفي بالكش
3: في بالي هكا
2: وجيت باش نمشي صيف مويز مو فلوس هكا ولا لا
3: برشا فلوس
2: مشينا مشيت للبنك انا مسا
3: إيش
2: نرى ش بزيد في الشهرية ما قريب تهبط الشهرية متاعنا هكا ولا
3: هكا
2: نرى 15 صب الشهرية حاسي لو مشيت قلت خليني نجبت شوية فلوس هكا من مشي أموري وكذا والكل نلقى روحي قال لي رصيدكم خدنا غير كيفي قال لي ش باش تعمل هكا ولا لا
3: انت ش باش تعمل تو شنو الحل
2: ش نجبت الشهرية جاية فروش يعمل الله
3: يعطيك الصحة
2: ديما لباس يلا الغمزة متاعك
3: صباح الخير صباح الفل صباح الناس اللي حلت عينيها صباح ولقات ميساج من البنك صباحكم أحلى صباح اليوم باش نحكيو فيها على العلاقة لهي حب ولهي كره علاقة معقدة شوية علاقة سامة الحق أما ما نجموش نعيشو بلاش بها باش نحكيو على التونسي والروج الروج عند التونسي راهو مش حالة استثنائية راهو نظام حياة راهو الصفة الرسمية متاع كونت البنك هو عبارة على مواطن صالح يدفع في الأداءات أكثر منه أما لصالح البنك أي التونسي كي تولد يتولد مديون يكبر شوية ياخو كريدي باش يقرأ ياخو كريدي باش يعرس ياخو كريدي باش يشري كرهبة باش يمشي يخدم باش يخلص كريديات ويقعد عمره كامل يبقبق في الكريديات والديون والشهرية يا جماعة الشهرية يا حسرة على الشهرية نهار 25 في الشهر تدخل للكونت كضيفة حاشمة تقول السلام عليكم وبعد 5 دقائق بالضبط تساكها وتقول باي باي نتلقاو إن شاء الله الشهر الجاي وتخلي وراها الروج مدير عام بالنيابة وقاعد ومتربع زيدا وإحنا من كثر ما استنسنا بالروج ولينا كي نراه الكونت فيه فلوس بالحق ندهشو ونقولوا زعما شنو هي الحكاية لا البنكة غالطة أكيد وأكثر مساج يفجع التونسي في حياته مش نحبك وتوحشتك هو المساج اللي يجيك مرتين في الجمعة 8 متاع الصباح votre solde est de -1,234,500 تحس البنكة تقولك صباح الخير أيا إيش حالك توا في المقابل التونسي كي يتقابلوا في الشارع وتسألوا شنو أحوالك يقول لك بكل ثقة لباس الحمد لله وهو الكارتة متاعه حمراء أكثر من عينيه من قلة النوم والديكوفير متاعه يوصل للصين في تونس العلاقة مع البنكة حب من طرف واحد احنا نحبوها وهي تحب كل ليزاجيو واللي كوميسيون تعطيها شهرية كاملة تقص منها وتقول لك راني ما زلت نسالك تقول عاملة عليك مزية والمشكلة التونسي حتى وهو في الروج كريم تلقاه في الروج إلا 800 دينار ويقف قدام قهوة يخلص عن الناس الكل ويقول عيب خلي الخلاص عليا والبنكة تغزر له من بعيد وهي الدلوح في راسها في الختام

0: الصباح.
1: هيدا صحيح. هيدا صحيح.
2: يلا تعال.

0: تطلع هي تصحيح وتطلع هابي بيرديتيو. هابي بيرديتيو ليك عبد الرحمن التريكي، كل عام تبقى الخير ان شاء الله سنين دائما. هذه مش انا نقولها لك، هذه تقولها لك المدام خلود التريكي ايبوز التريكي هكا ولا لا. ان شاء الله ربي متعكم بالسعاده والفرحه دائما، تقول كل عام تبقى الخير ان شاء الله. خلينا نقول عشرتكم دائما ويفرحكم بالوليد ان شاء الله. ربي يوصل بالسلام ان شاء الله باذن الله. شنو هي الامور بس؟
1: الحمد لله.
0: عم اسنا كيفاش باش تكون الامور وانت داخل 40 سنه؟
1: مول عرش خطير.
0: خلي مول عرش خطير، قول له يا امير، قول له مول عرش خطير ولا لا؟
1: من البارح دخلت ال40 بديت بدا صوتي
0: بدا يتبحى. ما قال لك في ال40 يعني اللي باش يقول لك يا عمو، قول له ولدي يحشم كيفاش يا عمو، احناش بعض باش على بعضنا. ولي انت باش تقول له يا عمي زدك كي تلقى روحك قريب توصل له. على كل بالحق يعني هو ربي كبرنا في طاعته، وهي خلينا نقول الخط الفاصل والواصل بين الاثنين. ان شاء الله الدنيا تكون بخير يا ربي ان شاء الله.
1: امين امين.
0: امورك لاباس؟
1: لاباس الحمد لله.
0: نمشيو الكرونيك الصباح نتاعنا؟
1: نمشيو
0: مش كرونيك عاده، هو هي تصحيح.
1: ماليزيا.
0: نمشيو لماليزيا جوستومون، وباش نحكيو على اتفاقيه جديده ان صح التعبير ماشي

0: يعني الحكومة حكينا عليها برشا زد قبل مع برشا خبراء اقتصاد، وخلينا نقولوا خطوة هامة جدا قامت بها الحكومة. 1 أوت 2026 أعلن على زخم جديد في العلاقات الاقتصادية تونس ماليزيا لفتح أسواق آسيوية وتنموية.
1: صحيح فاطمة، نحب نرجع للتاريخ العام 1957، يعني عام بعد استقلال تونس، وين قامت تونس بإرساء علاقات دبلوماسية مع ماليزيا، وزادت تطورت عام 64 بعد عام من استقلال ماليزيا. في الحقيقة فاطمة كي نشوف الفترة التيلانية، يعني في السنين التوالة نقول عامين ثلاثة توالة، من عام تقريبا من عام 2024 زادت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وماليزيا، زادت تطورت وزادت توضت بالباهي. وين إلى أن نصل التاريخ متاع 17 جوان 2026، وين قدم السيد ريزاني إيروان محمد مازالان أوراق اعتماده سفير جديد لماليزيا لدى الجمهورية التونسية مع الإقامة بالجزائر. وكان سعادة السفير ضيف لدى السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، واتفق الطرفين على ضرورة العمل من أجل المزيد من تعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار التربية والتعليم العالي، الصناعات التكنولوجية، قطاع السيارات، المكونات الإلكترونية وغيره. وتفعيل آلية التعاون المشترك وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين البلدين، كيف تعزيز الصادرات التونسية إلى السوق الماليزية، خاصة نحكي على زيت الزيتون، التمور والمنتجات الحلال. حيث استقبل يعني بعد شهر من هذا الاستقبال، صار كيف استقبال من السفير الماليزي من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الفيبا من طرف السيد جلال الطيب المدير العام للفيبا والرئيس بالنيابة للهيئة التونسية للاستثمار اللي هي تسمى بالتيا. كيف حضر في الاجتماع هذا مسؤول عن التسويق الدولي في الفيبا والمفوض العام للتونيزيا انفستمنت فوروم 2026.
0: نعم،
1: النقاش هذا اللي حكينا عليه احنا تويكا كان مبني على الاساس على مناخ الاعمال في تونس وعلى اهميه الاستثمار في قطاعات ذات القيمه المضافه العاليه. كيف حكينا في الاجتماع هذا على الموقع الاستراتيجي لتونس.
0: نعم،
1: هوني في الاخر نسأل احنا كتوانسة علاش المستثمر الماليزي حب يستثمر في تونس.
0: اي
1: الأجوبة كانت واضحة، للمستثمر الماليزي قاعد يلوج على اون بلاتفورم ريجيونال تكون ولا تخليه قريب من أوروبا، قريب من أفريقيا، المغرب العربي، الشرق الأوسط، خصوصا إذا نحكي هون على تكلفة النقل البحري اللي قاعدة تزيد ترتفع بسبب الحروب في المنطقة. وكيف إذا نحكيه على اللومبراند كربون اللي فرضتها الاتحاد الأوروبي على العديد المنتوجات اللي قادمة من العالم الكل. يعني هون كي المستثمر الماليزي بشقر بالتونس بشو اللي صنع في تونس واللي يستثمر في تونس، مش نحكي هون على تكلفة النقل ولا اللومبراند كربون بش تكون أقل بحكم قربنا للأوروبا. في المقابل شنو تنجم ماليزيا كيف تعطي لتونس؟ أولا ماليزيا عندها حضور قوي في الأسواق الآسيوية، خصوصا اللي هي عندها تجربة كبيرة في التصنيع.
0: خلينا نبدأ قبل التصنيع والتصدير. أول حاجة باش تعطيها لنا ماليزيا هي تجربة الحوكمة اللي قامت بها.
1: صحيح،
0: لأنه نحكيه على الاستقلال متاع ماليزيا اللي كان بعدنا نحن، لكن النقلة النوعية أو النقلة الميراكل أو المعجزة الماليزية خلينا نقوله كانت في ظرف بعض السنوات فقط كانت إرادة كبيرة برشا، كان ثم حرب كبيرة برشا ضد الفساد، حوكمة أو إعادة رؤية للحوكمة. وبرشا من الناس يقول لك راهو تجربة تونسية ما تنجم تنجح إلا ما نحتذي حذو التجربة الماليزية في قلب الطاولة بكل ما فيها 180 درجة على صعيد رؤية الاقتصادية وكذلك التنموية بالأساس.
1: صحيح يا فاطمة، بعد الاستقلال متاع ماليزيا اللي هو كان في عام 63 هي هم أصلا عندهم حكم تقريبا وحيد يونيك في العالم.
0: في العالم
1: هم اتحادية ملكية ولا اتحادية دستورية، تحس عندهم انتخابات للملك، ينتخبوا ملك يعني ماهيش جمهورية. لكن بعد الاستقلال باش نحكيو كيفاش صارت النهضة في ماليزيا. بعد الاستقلال ماليزيا كما نقولوا احنا ميزات على على الفلاحة.
0: أي.
1: يعني التركيز تام كان على التجارة الفلاحية ولا الفلاحة بصفة عامة. وماليزيا معروفة حتى اليوم بالويل دو بال، زيوت
0: النخيل.
1: لكن من بعد مقاوات الفلاحة والتي هي مصدر في آسيا الجنوب شرق آسيا، مشيت اختصت في التكنولوجيا ولا تصنع هي التكنولوجيا
0: بالضبط.
1: دخلت من كما نقولوا بشوي بشوي ولا هي من دوله فلاحيه الى دوله ذات صناعه تكنولوجيا.
0: علاش قلت لك راهو مقاربه قريبه برشا، معناتها مقاربه يعني الماليزيه مقاربه التونسيه كيف كيف.
1: احنا على باز عندنا فلاحه قويه في تونس،
0: نعم.
1: لكن الفلاحه هذه مع التغيرات المناخيه مع غيره لازم نمشيو للقطاعات اخرى مثل التكنولوجيا اللي هذا باش يصير تويكا مع ماليزيا. باش نحكي هنا على دي بارتناريا اندستريا،
0: شراكات،
1: دي جوينت فينتشر في نقل التكنولوجيا والاستثمار، يعني التكنولوجيا الماليزيه اللي عندهم غاديك باش تجي تتحول لتونس، وباش يصير تدريب لليد العامله التونسيه والخبرات التونسيه باش نوليو. يعني نحكي هنا على وين وين سيتويشن، الاثنين رابحين، هما يربحوا بحكم الموقع متاعنا،
0: نعم.
1: وإحنا نربحوا كي نتعلموا من عندهم ولا ناخذوا من عندهم، ننقلوا التكنولوجيا اللي عندهم ونقلوا الخبرات اللي عندهم لتونس. نحكيوا على النو هاو كيفاش يعني تصنع باش تدخل الصناعة هذه اللي هي نحكيوا على صناعة إلكترونية ولا صناعة التكنولوجيا بصفة عامة اللي ما زالت في خطواتها الأولى في تونس.
0: هي ما زالت في خطواتها الأولى في تونس، لكن تونس قدامها opportunity كبيرة برشا، لأنه كي نحكيوا على المعادن الثمينة اللي نستغلوها في مسألة التصنيع هذية تولي قريبة منا أدوبا والصناعات اليوم على أفريقيا على مسألة المعادن الثمينة هذه، وعندنا برشا مزايا وبرشا حاجات استراتيجية اللي ما كي نراو الصراع اللي موجود اليوم الدولي على التموقع التونسي، على تموقع شمال إفريقيا، على المغرب العربي، على إفريقيا، راه مش على السويد عينين القارة، لا لا، الحاجات أخرى. هذا إضافة نعود نقول وأنه اليوم المعجزة الماليزية حاجة أخرى. المعجزة الماليزية راهو ماليزيا ما عندهاش ثروات مائية، راهو تقريبا اللي عندهم الماء يترسكل ويقع إعادة تدويره من جديد. مع هذا اليوم عندهم مسألة الفلاحة المستدامة موجودة،
1: صحيح.
0: عندهم المناطق الخضراء حاجة سكري، يعني حاجة
1: أخذية من الجزر،
0: أي بالضبط،
1: جزر كبار،
0: أي. المطار متاعهم مبني كما نقولوا نحن مشروع تبرورة، معناتها وقع ردم البحر، والردم هذا كان تذكر أنت قوات يابانية اللي قامت بردمه، وقع إنشاء المطار اللي هم المطار متاعهم تحفة من تحف العالم اليوم.
1: يبدو عندك جيران كيما الفيتنام وكيما اندونيسيا وكيما أستراليا وكيما كلهم قرابة حضرهم
0: عليها اللي
1: بتيت دراجون يمثل أول حاجة سوق كبيرة. نحكيه احنا
0: ما وانت كي تحكي كما انا هكا وخي احنا نولي، واذا كان نمشيو في الشراكه المغاربيه والاتحاد المغربي نولي سوق اكبر
1: أكيد
0: منهم،
1: اكيد برشا، اكيد جدا. هما هوني فما فرق بين البلدان اتحدت وبلدان خدمت على تشبيك الاسواق نتاعها ونقل التكنولوجيا بين بعضها، وبين بلدان احنا مازلنا في صراعات داخليه مالوريزمون. خلينا نحكيو تويك على شنو احنا باش يصير باش يستفاد تونس من من من من هذوما التطوير في العلاقات هذوما باش تخدموا بها. حاجتنا هوني بشنو حاجتها لماليزيا؟ حاجتها بالصناعات الغذائيه خصوصا كي نحكيو على الحلال. تونس من عام 2019 فاطمه ضمن اتفاق مع ماليزيا، مع هما كما احنا عندنا لينوربي، هما عندهم الجيكا، هذه صار اتفاق على السيرتيفيكا حلال التونسيه.
0: اي
1: يعني السيرتيفيكا حلال ولت ابروفي في في في ماليزيا من عام 2019. مش كل شيء في الفود، مش كل شيء في الاغذيه، كيف كيف في الكوزمتيك، حلال الكوزمتيك، كيف كيف حلال بارا فارماسيوتيك ولي كومبليمون اليمونتير حلال. يعني هوني نحكيوا على قطاع متعدة اللي هما فيهم حلال اللي ماليزيا حاجتها
0: بهم. المقاربة
1: هذه الطرف متاعهم اسمه جاكيم، انا قلت الاسم غلط،
0: جاكيم اللي هو حكيم
1: اللي هو حكيم وهوني كي نحكيه على المنتجات الحلال نحكيه على زيت الزيتون، نحكيه على التمور اللي رانا هوني تونس لازمنا نمشيه من عقلية نبيعه التمر العادي
0: الفراك
1: إلى عقلية اللي هو نصنعه التحويل يولي حلويات معنا يولي حلو،
0: نحكيه على قيمة مضافة
1: صحيح،
0: نعود نرجع مسألة القيمة المضافة،
1: نحكيه على معجون التمر، نحكيه على رب التمر، نحكيه على برشا حوايج اللي تزيد قيمة مضافة في برودوي. كيف كيف لما لا قطاع التجميل بويسكوما حاجتهم بالكوسمتيك حلال واللي احنا في تونس قطاع ممتاز ومتطور جدا، علاش لا نصدروا لهم مكياج حلال، نصدروا لهم ليسوار حلال وغيره، وين هكا ماليزيا اللي هي تمثل سوق مهمة، لكن السوق الأهم اللي هي السوق الأسيوية هذيك اللي دايرة بها هذيكم اللي هما ما يسموا باللي بتي دراجون هذيكم. نتصور يا فاطمة اللي ماليزيا كيف فكرت في تونس حاجة بها، هوني تونس كيف كيف تلوج على ديفيرسيفيكاسيون تاع لي مارشي، بالطبيعة تقعد أوروبا والاتحاد الأوروبي شريكنا الاقتصادي الأول، هذا واقع ما نجموش نجهلوه، أما في نفس الوقت ما لازمناش نكونوا مربوطين فقط بسوق واحدة بين بقى المنطقة العالم الكل
0: كبيرة برشا، وهو كذلك بالعكس اليوم الصراع كبير برشا كما قلنا على تونس، كل واحد يحاول يستفيد، واليوم الحلو أنه الصراع هذية عرفنا نقلبه المعادلة صحيح. اليوم شنو مش تجيب لي باش أنا نكون شريك معك، حلوة الحكاية كي نكونوا نحن في الميزان هذية
1: الميزان على نفس التنافس وفي ذلك فليت النفس المتنافسون،
0: وهو كذلك عبد الرحمن التريكي كل عام بألف خير نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، شكرا لك، حكينا على شراكة هامة جدا، خطوة هامة جدا لازمنا اليوم نثمنوها، وهي فعلا انطلاقا من 1 أوت 2026 إعادة الرؤية في العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية ما بين وبين ماليزيا.
1: ماليزيا
0: نمشيو نمشيو سياحة الغال، أنا خارج أكون جمعة جاي نمشي ماليزيا
1: مفروض بعثونا تريك احنا
0: نعملوا الأغنية أمير وبعد باش نمشي والناس الكل في البلاد اليوم شفنا نهار لحد الفيت شنو صاير في الشفار والتكسير والتهشيم متاع السيارات، شنو اللي صار، شنية الخطوات، شنية خلفية الحادثة، بعد بشوية مع النائب المحلي على عمادة الشفار تابع المعتمدية المحرس أحسن وخشين، بعد شوية إن شاء الله بقد شوية من نغم أمير ونرجع باش ناخذوا البلاد اليوم.
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل، لأخضر الجبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: لبلاد اليوم.
1: لبلاد اليوم باش ناخذوا معي سعيدة جدا باستقباله في موجاتي إذاعة صفاقس النائب المحلي عن عمادة الشفار من معتمدية المحرس حسين غنيس. صباح النور، هلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك أختي فاطمة، نهار زين، وتحياتي من خلالك إلى كافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: يا الله يخليك. في البلاد اليوم نهار لحد الفايتة أكيد الصفحات الاجتماعية الكلها بارتجيت الحادثة صح التعبير اللي صارت، مانيش باش ننسبها لأنه تنسيب أمني بالأساس، تهشيم تقريبا 10 سيارات اللي كانت مراكية في الباركينج متاع الشفار، تهشيم مش تهشيم مبرر، تهشيم بشماتة معناتها. خلنا نرجعوا الحادثة هذية، شنو اللي صار بالأساس ومتابعتكم اليوم وين وصلنا و هل عرفنا الخلفيات هل اللي صار بالأساس في شفانها لحد الفيتة حسن؟
2: والله بالضبط كما حكيت أختي فاطمة، نهار لحد تقريبا الصباح ما بين 5 و7 الصباح وقع الاعتداء على وتهشيم وتخريب عدد 8 سيارات كانت مركونة في مقابل بجانب مأوى مأوى سيارات منشية المحرس.
1: نعم حسين، تسمع فيها؟
2: نسمع فيك أختي، نسمع فيك.
1: نعم نعم، هذا اللي صار بالأساس. متابعتكم نتخيلوا أنه الحادثة وقت اللي سمعتوا بها مشيتوا على عين المكان، حاولتوا تتبعوا طبعا مع كل المسؤولين المحليين في معتمدية المحرس للي صار بالأساس، وباش تعرفوا أكيد شكون اللي كان وراها، شنية خلفية الحدث اللي صار.
2: أختي فاطمة، هو الموضوع صار الصباح، ما كانش ما سمعتش برشا عباد وكذا، كل سمعنا بعد العشية وكذا، ولكن كما تعرف قعدنا نشوفه ونسألوا علاش وعلاش تصير كما هكا الموضوع، خاطر رفلته برشا صفحات
1: وكذا،
2: وشفنا حبينا نتأكدوا شنو الموضوع، علاش هكا، شنو هو فيه مس من هذا من الاستياف ومن الشفار، ومن حابين نشوفوا حابين نتاكدوا شنو الموضوع، شنو هي خلفياته كذا. قاعد نسالوا كيما الناس، ولكن ديما قاعد نستناو في التحريات الامنيه وفي خاطر هم وقتك بداو يخدموا ارواحهم، ما عندهم حتى معلومه، ما عندهم حتى شيء، بداو يخدموا ارواحهم كيما تعرف فيها تنسيق امني كذا. ولكن الحمد لله، ما تعرف انت ما فما حتى حد يجي ويعمل عمله كيما هذه
1: وينفذ بها
2: واعتداء على المصطفين وعلى الناس اللي على ممتلكاتهم.
1: نعم،
2: ما يتعداش بالسهل، واحنا في دولة القانون والمؤسسات، وقعت وبدأت الابحاث وتوصلوا ان شاء الله توا تقريبا 4 ايقافات وبسدد الابحاث، ما زالوا في الابحاث، وان شاء الله المجموعة هذه كل تحصل ونشوف شكون وراها وشنية الخلفيات وكل واحد ياخذ حقه ان شاء الله باذن الله
1: يعني هي مجموعه من المراهقين خلينا نقولوا قاموا بعمليه التهشيم هذيه، الابحاث ما زالت متواصله، يعني اللي باش يتشدوا اكيد بعد ما هذوما زاد كيف يقروا على شكون كان معهم، وما زال ثم متابعه امنيه للقضيه هذيه.
2: ما زالت اختفاءات مثلا متابعة أمنية، ما زالت نتسكرش موضوع بطبيعته حتى يجي المجموعة اللي كله ويرجع الحق لأصحابه
1: بإذن الله،
2: والناس كلها ترجع للشفار، وثم حتى مشكلة والناس ما زالت للشفار، والمواطن واعي توراه، مواطن إذا كان أنت تعمل عملة كيماك وكذا مش باش يبطل يقول لك لا سهل معاش بحر وكذا. ناس تجي وكذا وكل عادة الشفار لباس وحتى حد ما ينجم يعتدي على المصطف ولا على الزيرين ويمنع ويعمل اللي يحب عليها.
1: نعم،
2: احنا في دولة قانون المؤسسات كل واحد ياخذ حقه، وان شاء الله ماش تعود الحكايه هذه
1: باذن الله،
2: وندعو الناس كل بزياره شفار ومرحبا بهم في كل وقت، ولا غالبيه حادثه كيما قلت معزوله ولا بأس إن شاء الله.
1: هو يبقى دائما ثم علاقة فولكلورية، علاقة يعني خلينا نقول وطيدة ما بين المواطن في صفاقس والشفار، أولا لأنه أقرب متنفس بالنسبة لهم. اليوم دعوة للعناية أكثر بالشفار كما قلنا، لأنه هو أقرب شط لنحنا ونحبوه، عندنا علاقة خاصة بهم، عند كبرنا معاه وما زلنا نواصلوا أكيد المشوار معاه أجيال وراء أجيال إن صح التعبير. اليوم يلزم بنية تحتية تتطور أكثر بالنسبة للشفار، لأنه ما ينقصوا حتى شيء على أهم المناطق السياحية في تونس. شكرا لك حسن غني، نهارك طيب، تحية من خلالك لكل أبناء عمادة الشفار.
2: وإحنا نقول لك زادة مرحبا بالناس كل، ونهاركم زيد.
1: نهارك طيب ياسمين، يعيشك يا سيدي، نهارك طيب. راضية أولاد علي تقول يا فاطمة بربي نحب نعمل تحية كبيرة برشا برشا برشا أكيد لكل الإطارات الطبية، وبالحق حلوة هالبادرة الحميدة هذه، وأنه أي إنسان يمر بفترة أو بوضعية حرجة طبية ولقى إطار طبي وشبه طبي يقف معاه، علاش ليه نقوله شكرا، نقوله أحسنت لمن يستحق أنه نقول له أحسنت. تقولي تحية للدكتورة فاتن التريكي، للدكتورة ليلى عبيد، وللدكتورة ليلى حشيد، وكذلك الدنيا شقرون، إن شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم. وهذه تحيتك وصلت الأمانة يا راضية أولاد علي لكل الأطباء والطبيبات هذوما، وخاصة نحن غدا نحتفي باليوم الوطني للمرأة، فأحلى تحية للستاف هدية النسوي، ومش هدية بركة شهادة أو برشة شهادات يجيونا على حفاوتهم على حرفيتهم وعلى قبولهم الحسن. زادة كيف كيف لأحلى صباح اليوم كارت بوستال صح التعبير يهديها لنا الشاعر سالم بن هدية، الهدية مش موصلها كما هي سي سالم. أحلى صباح يا محلاه، حصة حلوة شيء كبير، اتنشط فيه ناس ملاح ليها الشكر والتقدير، مش نقول اسمي، النجاح في الحكمة والتدبير، فيها البهجة والأفراح وفيها الغنوة وفيها السامع يستنى عنده فرصة في التعبير، عندك فرصة يعطيك الكلمة، أحلى صباح عند النغمة، فيه المعنى وفيه الجملة وفيه نعدي لحن كثير، فيه نجاوب على فمي وفيه نصايح للتغيير، هذه قصيدة كي تتسمى على أحلى صباح، نهارك زين سالم جالس فوق القمة، نوصف شعري بالتفصيل، أحلى صباح يا محلى، حصة حلوة شيء كبير، تنشط فيه ناس ملاح ليها شكر والتقدير، فاطمة مقني والنجاح هي الحكمة والتدبير. يقول أحلى صباح محليكم، الناس كل تنشطوا فيه محليكم موجودين فيه، وإن شاء الله ربي يبارك لكم ويبركنا فينا وفيكم كل الخير. ويقول تنشط فيه، فيه التدبير، فيه الغنوة والتسيير، ومعها السامع يستنى عند الفرصة في التعبير، عند الفرصة يعطي الكلمة، أحلى صباح عنده نغمة في المعنى وفيه الجملة وفيه نعدي فن كثير، فيه نجاوب على فمي، فيه نصايح للتعمير، هذه قصيدة كي تتسمى أحلى صباح، نهارك زين سالم جالس فوق القمة، نوصف شعري بالتفصيل، تحياتي وشكرا. بهذه الكلمات نوصل نهايتنا في أحلى صباح، كنا معكم من 6 إلى 9، تحيات كل الفريق، تحيات فاطمة مقني القادري، أمير جموسي على مستوى الإخراج الإذاعي، طارق بكور على مستوى الإخراج المرئي. نهاركم طيب الناس الكل، وربي قد الخير، وربي يحمي بلادنا بالأساس. باي باي.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد تونس مساء اليوم كسوفا جزئيا للشمس، وبالمناسبة جددت مدينة العلوم تحذيرها من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين، مؤكدة ضرورة استعمال نظارات رصد الكسوف المعتمدة أو أجهزة بصرية خاصة. ينفذ أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بتونس العاصمة وبالجهات للمطالبة بالانتداب. تعلم وزارة الشؤون الدينية الوعاظة والأئمة الخطباء والإداريين الراغبين في الانضمام إلى بعثة الوزارة لموسم الحج 2027 أن اليوم هو آخر أجل لتعمير استمارات الترشح. في العالم تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية غرب ليبيا في انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة. أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم النار شرق مدينة غزة في تعد جديد لوقف إطلاق النار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض وفق قوله سيطرة كاملة على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. أفادت مصادر ميدانية سودانية صباح اليوم بسقوط طائرة مسيرة وسط حي سكني في الخرطوم ضمن هجوم شنته قوات الدعم السريعة بطائرات انتحارية استهدف العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة
4: في الخدمة.
1: ألو.
5: إذاعة
1: في الخدمة.

صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. 9:05 على موجات إذاعة صفاقس، مرحبا بكم وين ما كنتم تتابعوا في موجة إذاعة صفاقس. احنا نكون رفيق لكم، احنا ديما في خدمتكم في الخدمة 2-3-4-5 من 9-10 متاع الصباح، مساحة خدماتية لإيصال أصوات الناس، أصوات المواطنين، أصوات المسؤولين، لأنه حتى المسؤولين راهو عندهم نداءات، وإحنا ديما في خدمتكم الناس الكل، ونرجو التفاهم ونرجو زادة تسهيل العملية هذه، لأنه برشا مسؤولين للأسف ما همش قاعدين يهزوا علينا التليفونات، ما همش قاعدين يحبونا نوصلوا صوت المواطن، في حين أنه الواجب أنه حتى باش يعطيونا المعلومة أنهم يتفاعلوا معنا ويراجعونا في الأوقات اللي نتواصلوا معهم. ذي ما بين قوسين اليوم سعيد أنه باش يكون معايا بحذية في الاستوديو، مشكور جدا على تلبية الدعوة سي محمد بوعين، مكلف بالكتابة العامة وتسيير شؤون بلدية المحرس، باش يعطينا آخر الاستعدادات، آخر الحاجات اللي موجودة في بلدية المحرس. انتوما إذا كان كنتم من سكان المحرس وتحبوا زادة توصلوا أصواتكم مشاغلكم، مرحبا بكم على 74-240-262-74-246-400-417. سي محمد إن شاء الله يكون كله إذن ساغية. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسي دولي في عدد وتقديم اللقاء هذا، معايا كوتي تكنيك أمير الجموسي. صباح الخير يا أمير. طارق بكور على مستوى التصوير الرقمي، مرحبا بكم على www.radiosfax.in ولا على صفحتنا الرسمية. وقفة نغمية قصيرة وناخذ ضيفنا بحذينا يكون في المباشر كما قلت سي محمد وعين، مكلف بالكتابة العامة وتسيير شؤون بلدية المحرس، يكون بحذينا في الاستوديو. وأهالي المحرس وينكم، نستنى تليفوناتكم.

0: التسعة وتسعة دقائق على موجتنا، نعود نصبح عليكم نسلم عليكم، مرحبا بكم، نهاركم زين إن شاء الله معانا ومعاكم وين ما كنتم قاسدين ربي. أهلا وسهلا بالجميع في خدمتكم اليوم. كما قلت في المقدمة يكون حيحضر بحضنا سيد محمد بوعين مكلف بالكتابة العامة وتسيير شؤون بلدية المحرس، يحضر بحضنا في الاستوديو، مشكور جدا. صباح النور سي محمد.
1: شكرا استاذة، صباح الخير، صباح النور لجميع معناها العاملين بإذاعة صفاقس من إطارات وصحفيين وأعوان،
0: مرحبا،
1: وجميع المستمعات والمستمعي بلدية صفاقس، بلدية المحرس إن شاء الله.
0: به قالوا لي هبط شوية الميكرو باش يبدأ كصوتك خمسة على خمسة وهكي أمورك واضحة بإذن الله. أسامة عبيفسية في استقبال المكالمات الهاتفية، إذا كان فما مواطنين يتواصل معنا من أهالي المحرس مرحبا بهم على 74-240-262 و 74-246-400-417. وكيف نقولوا المحرس؟ نقولوا مدينة الجمال، نقولوا باريس الصغرى، نقولوا الجوائز المتعدة، الباركور اللي عملته بلدية المحرس تبارك الله ما شاء الله، معناها نجمو نقتدوا به في برشا مجالات، لكن فما أكيد النقائص وفما برشا احتياجات وبرشا مطالب لأهل المنطقة. وانت سي محمد بوعين أكيد على علم وعلى بينة من جملة النقائص هذية. هات نبدأ بالإنجازات، وانت على رأس البلدية قديش توا؟ سنة
1: تقريبا 11 شهر، بداية من 24 سبتمبر 2025.
0: نعم، الإنجازات وأهم المسائل المطروحة في بلدية المحرس، وتو نرجع على قرية الشفار لأنه اللي سمعوا بيا باش نخدموا على المحرس قالوا لي بربي شنو اللي صار في الشفار، وحكي على الحشرات السامة ما بين قوسين العقارب اللي موجودة في شاطئ الشفار والحاجات والتخريب اللي صار زادة في شاطئ الشفار هذا ما بين قوسين، تو نرجعوا له. هات نمشيو للإنجازات البلدية.
1: شكرا أستاذة. فيما خص بلدية المحرس، كما تعرفوا بلدية المحرس هي بلدية عريقة تأسست من سنة 1920 تقريبا، تعد تقريبا في الأيام العادية تقريبا 40,000 نسمة حسب آخر إحصائيات، ولكن في الصيف تشهد معناها كثافة سكانية أرفع بتوافد المصطافين
0: طبعا،
1: واللي قد توصل تقريبا إلى حدود 150,000-160,000
0: ما شاء الله
1: المصطافين اللي يجيو قرية الشفار السياحية.
0: هيك علاش المجهودات في الصيف
1: تضاعف
0: تضاعف وحتى تروف وكثر
1: إمكانيات كبيرة.
0: نعم،
1: رغم هالتحديات هذه معناتها بلدية المحرس تحاول باش تقوم بالواجب نتاعها في إطار السياسات العامة للدولة، أنه النظافة هي أولوية
0: أكيد،
1: تحسين معناها البيئة والمحيط معناها الارتقاء به للأفضل، هذيك أولوية معناها كما موجود في باقي بلدية الجمهورية، ولكن اللي نحن كبلدية محرس كبلدية سياحية من سنة 2023 نحاولوا باش نحقوا الأهداف هذه، والعمل نتاعنا متواصل على الاتجاه هذايا تحت سلطة نظر سلطة الإشراف وتوجيهاتها، وهذا ما يخفى على حد. المواطن، خدمة المواطن هي غاية وهدف في نفس الوقت، والعمل نتاعنا عمل متواصل لتحسين الوضع البيئي هذايا.
0: ممتاز، تدخلكم على مستوى في نظافة البيئة مع المجتمع المدني مع الجمعيات، فما نشوف فما تضافر جهود ما بينكم انتوما كهيئة بلدية والمجتمع المدني والجمعيات في التدخل الميداني في عديد المناطق سيغتو السوداء في المحرس.
1: صحيح أستاذة، من ضمن معناها الأوجه التعاون ما بين البلدية ومختلف المتداخلين اللي هما بعض الجمعيات من أبناء عملنا بالخارج بالمحرس مشكورين،
0: نعم،
1: بعض المؤسسات العمومية وإلا بعض البلديات اللي تنخرط معنا في حملات جهوية بتوجيه من السيد الوالي لدعم النظافة في مستوى بلدية المحرس والارتقاء بالمشهد البيئي فيها.
0: نعم،
1: آخر حملة قمنا بها في حملة جهوية بين 20-26 ميل الفرط في إطار استعداد لموسم الصيف. الحقيقة شاركت معنا عديد البلديات مشكورة المجاورة، خصت لنا بعض الآليات، آلات التراكس والشاحنات والأعوان اللي عاضدوا المجهودات بتاع البلدية. كما تعرفوا بلدية المحرس من ناحية الجغرافية هي ممتدة، معناها تبدأ من شفار نقطة، شفار نقطة بوعكازين، شفار جديد، وباقي معناها القرى والأحياء المحيطة بمدينة المحرس اللي معناها تتمحور في حدود تقريبا 20 كيلومتر طولا وعرضا. هذه يتطلب وفيها تجمعات سكنية في القرى اللي سميتهم لك، سميتهم سيادتك، تتطلب منا إمكانيات متاع متابعة النظافة، معناها شيء كبير مع محدودية الإمكانيات متاع البلدية. بلدية معناها الموارد البشرية محدودة، تعد تقريبا 45 إطار وعون بلدية المحرس. هذا هو الإفكتيف اللي فيها. لكن احنا
0: نستعينوا بين
1: إداريين ومشرفين واللي يخدموا في النظافة واللي يخدموا في الإدارة، معناها هذا كلنا احنا 45. الحقيقة رغم هالمحدودية هذه نحاولوا باش نقوموا خدمة المرفق النظافة على أحسن وجه في حدود المستطاع. نعرف اللي النتائج اللي تحققت هي معناها نطمح الأكثر من يتحقق، هذا شيء أكيد. المواطنين بتاعنا تبارك الله من حقهم يطلبوا الحاجات ما تكون أحسن، لكن احنا العمل بتاعنا هو أنه باش نحاول ديما نوصلوا لمرحلة الذروة في مستوى النظافة هذه، وعمل بتاعنا متواصل.
0: حكيت على حملات النظافة، حكيت على مجهودات المجتمع المدني، وحكيت على زادة المعوقات، معناها بين الحاجات اللي تعوزكم أنهم فماشي دعم كبيرة في البلدية. الاعتمادات موجودة باش نقوموا التدخلات بمختلف تدخلاتها.
1: الحقيقة احنا باش نتجاوزوا هالعراقيل هذه والنقص هو انه نعملوا في صفقات واستشارات بالاستعانة بالقطاع الخاص. المقاولات مثلا عملنا استشارة متاع النظافة لمدة 3 أشهر هذه حتى تشهد الذروة اللي هي جوان جوليا أوت، قمنا بها مع
0: شركة خاصة
1: مركز العمل متاعها اساسا بشفار جديد، شفار جديد وشفار نقطة. لكن باقي المناطق
0: تقوموا معناها حضرتكم تقوموا بزيارات ميدانية لمعاينة مدى
1: بالطبيعة
0: نظافة الشركات الخاصة هذه اللي أعطيتها العهدة.
1: احنا من أساسية العمل متاعنا هو أنه النظافة اللي يقوموا بها عن طريق الوسائل الخاصة متاعنا كبلدية وإلا عن طريق شركة النظافة نراقبوها في العمل متاعها، نوجهوا النقاط السوداء هذه نوجهها لهم باش يعني إذا أبار الكوليكت متاع كل يوم لقرب العائلات والمنازل وكل شيء. لكن فما دعم يقوموا به معنا في مقاومة النقاط السوداء اللي تتقدس فيها البعض الأوساخ، نحاولوا باش نكونوا معناها نوفروا البيئة السليمة في كل حي في كل مكان.
0: حكاية الحشرات السامة والعقارب اللي يدور في الشفار والناس اللي خايفين منها، الحكاية هذه البلدية واعية بالأشياء هذه؟ معناها
1: الحقيقة احنا سمعنا كيف ما حكاية من بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض المسؤولين.
0: سمعتوا معناها حقيقة
1: موجودة. لكن
0: مش إشاعة معناها.
1: لا سمعنا، لكن باش ما نكبروهاش الحكاية، هو في بعض الحالات الشاذة والاستثنائية الأكثرية من شيرة الملك العمومي الغابي، مع تعرفوا الموجة اللي مرينا بها بتاع السخانة ومازلنا نمروا بها، الشانجمون كليماتيك هذا أثر حتى على تواجد الحشرات. في الليل ولا في النهار تشوف الحشرات معناها في بعض الأماكن، في بعض التكدس الأوساخ، وإحنا نحاولوا باش النقاط السوداء هذه نقاوموها، ولكن ماهيش بالكيفية المهولة.
0: ما نجموش 100% ندخلوا على المساحة الترابية للبلدية.
1: لا احنا نحاولوا
0: اماكن قريبه للبحر يلزم ان يتدخل فيها.
1: اللي اكد هو لك السيده ريم هو انه شيره البحر معناتها على الشط راهو نظيف باش نطمنوا الساده المواطنين.
0: صحيح، معناها شكل عقرب مش على الشط.
1: العقرب ما تنجمش تقرب البلاصه فيها الماء والملح. لكن مشيره الملك العمومي الغابي تعرفوا الحد ما بين الملك العمومي الغابي وبعض
0: نستحكي على 4 معناها في نفس الوقت 4 عقارب حاشيكم الصباح. اما هذا هو الموجود معنا على صفحات التواصل.
1: احنا من سمعنا بعض المعلومات هذه كثفنا من مقاومه النقاط السوداء هذه اللي مشيرة المكعوم الغابي خصوصا ومازال العمل نتاعنا متواصل في الاتجاه هذية باش نقاوموا الظاهرة هذية.
0: فما رش مبيدات ولا حاجة من هذا القبيل مقاومة مثل الحشرات السامة هذية؟
1: أحسن مقاومة هو التنظيف النظافة اللي تنخرط فيها البلدية والعائلات زادة للمنازل نتاعهم قرب المكعوم الغابي يحرصوا على نظافة المحيط نتاعهم زادة بيخليوش الزبلة تتقدس نقاط بغير علم البلدية حتى اللي عمل جروميناج يحب ينظف ولا حاجة البلدية موجودة ينجم يعلمها يخلص التوصيل المناسب ومعتناها والبلدية إن شاء الله تدخل في أقرب وقت في هذيك النقطة هذيك باش نرفعها. احنا كما قلت سيادتك احنا استعداد لموسم الصيف قمنا بحملة جهوية عاونونا مشكورين السادة كتاب العامين بلدية المجاورة ومشكورة صوت الإشراف اللي استجابت لرغبة البلدية في تدعيم مستوى النظافة وهذاك هو الهدف المشترك متاعنا. قدمونا يد العون ورفعنا تعرفوا العائلة الكل اللي عندهم ديار فماكا في الصيف يستعدوا يعملوا جروميناج سواء الحدائق نتاعهم وكل شيء وهذا كثف
0: حتى اللي باش يرجعوا من فرنسا
1: حتى اللي باش يرجعوا
0: من الغربة
1: عملنا بالخارج كيف كيف كيف كيف احنا نحاولوا باش نستجيبوا لتطلعات المواطنين. بالطبيعة ما نلقاوش نسبة الرضا كاملة عند المواطنين من حقهم هما لكن زادة يعذرونا احنا امام ضيق الامكانيات ومعتناها
0: قلت الموارد البشرية
1: لكن حاولوا رغم هذا كله صدقني فما اعوان يا مدام معتناها يقوموا بالعمل نتاعهم ليلا نهارا حتى في الاوقات في اوقات الراحه نتاعهم يتحرموا منها في الصيف بعد نعوضوا لهم معتناها في اوقات اخرى نعوضوا لهم الراحات نتاعهم على اساس انه باش احنا نستجيبوا لجميع المتطلبات نتاع مقاومه النقاط السوداء والوضع البيئي اللي ما نحبوهاش معتناها ينزل تحت المستوى المطلوب.
0: بعد نحكيو زيادة على التعبيد والإنارة لكن قبلها يقولوا فما زوز مكلمات نحاولوا ناخذوهم ولا مكلمة به ناخذوها من خليوش تستنى. ألو صباح النور.
2: خير
0: صباح النور.
2: صباح الخير.
0: مرحبا
2: وبيك يعيشك أخت حنان وسي محمد نشكره ياسر أنت ويا وخيات اللي دعا الكل
0: حنين أمس اليوم ريم معك
2: لبنى من محف
0: يا لبنى.
2: نعم
0: قلت لك أمس حنين اليوم ريم
2: مزالت البركة كيف كيف انت
0: خيات اي لبنى من المحرس اي
2: معك لبنى من محرس عندي شكون حال طولة في الشارع من غير رخصة مرجنا وبددنا نعلم سي محمد عملوا لي حل راني عملت بيه شكاية وكيش جمهورية ونحوها.
0: وين العنوان وين عنوان لبنى بالضبط؟
2: لا جلسة طويل السبيطار
0: كيات
2: تماريس يطلع طول يلقى ومشيت سي محمد مع وجه
0: شو مقلقك انت شنو مقلق مني
2: شنو مقلقني اختي كأننا مقامزين في الوتوت مناش في دار سكرتية في الليل لقلق ياسر ما فهمش احترام بالكل وهو حاب من غير رخصة جدا كان مفيق الكني برخصتي ورينا رخصتك عامل بلاكة في الشارع
0: وشكون قالك من غير رخصة
2: من غير رخصة حل في منطقة سكنية من غير رخص عندي كان دار جماعة فرنسا في جنبي وهكا هو حنية وهو
0: وهو
2: منعناها قبل منعناها قبل سنين وتنحى وتو عنده 6 سنين حيت رجع صدقني بس أختي حنية فدينا أني وأمها مرأة كبير الدار معدي بالغبرة مين سوق كل يوم نمسح ونفض الغبرة كل يوم نمسح باش نسوس دار نسوس
0: واضح
2: ونحب سي محمد يعني نحبوا تاكسيات في وسط البلاد نحبوا تاكسيات في وسط البلاد وقت ما نخرج نمشي للسبيطار ولا العيادة الخارجية معناها ما إنسان كبير ولا حاجة من نجمش يتحرك إلا ما تكري كهرباء 50,000 ولا 70,000 بس تمشي العيادة الخارجية ونشكركم ياسر ونشكر سي محمد وعمل لي حل سي محمد لهذا لحال طولة في الزنقة رانا تعبنا تعبنا لخذتها البارحة من السكرتيرية في الزنقة
0: وصل صوتك يا لبنى مرحبا بك مرحبا بك يا لبنى
2: نهارك
0: زين لبنى نمشيو للنقطة الأولى سي محمد بالنسبة للتولي ما نعرفش برخصة ولا مش رخصة هي تأكد أنه مش رخصة ما نعرفش في بالك بها الوضعية
1: لا الحقيقة ما في باليش ما تنثبتوا مكتب الكاتب العام ولا البلدية محلول لها في كل وقت حاب تصل بينا. أنا شوية آخر من بعد البرنامج معناتها عندي مهمة عمل من بعد تحب تصل بينا شوية آخر ولا تصل بينا الجمعة مرحبا بها، تعمل شكاية كتابية وحنا نتبع الموضوع مع السلطة المعنية الشرطة البلدية ونشوفوا الوضعية هذه متاع التولية هذه اللي يقلق الراحة متاعهم، نشوفوا نثبتوا هل عنده رخصة ولا ما عندوش، معناتها لازم نعملوه باش نوفروا الراحة للمواطن.
0: التاكسيات في وسط البلاد
1: فيما خص المطلب متاعها، الحقيقة أنا بيدي لحط المشكل هذا موجود في المحرس، مش موجود سيارة الأجرة التاكسي، موجود سيارة الأجرة النقل الريفي موجودة بكثرة وعلى حسب لواج إلى جانب الخطوط السوري تراس موجودة، لكن خدمات التاكسي مش موجودة. الحقيقة سألت أنا وحتى وقتها فما برنامج
0: مش كان المحرس راه فما برشا معتمديات
1: نفس
0: الإشكالية،
1: ورغم اللي امتداد بلدية المحرس هي ممتدة تبارك الله فيها قلت لك مسافات بين 20 طول و 20 عرض.
0: شو اللي يمنع سي محمد؟
1: يلزم ولاد المهنة اللي يستأنسوا في نفسهم الكفاءة يبادروا، مع فما تشجيعات من الدولة السيارات الكهربائية
0: وانا عزوف من اهالي سائقي
1: تاكسي ماليش اقبال. انا تسألت التساؤل هذايا قالوا لي ما فماش الاقبال هذايا، اما اي واحد يستأنس في نفسه يحب يبادر الهذايا عن الغرف اللي تابع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة اللي تنظم لها من المهنة متاعهم يحاولوا باش يستجيبوا لها عن طريق وزارة النقل. إذا كان يستجيبوا والسلطة المعنية هي الولاية وكل شيء، إذا كان يستجيبوا
0: معناها فمش قانوني يمنع؟
1: لا بالعكس، احنا نشجعوا الدولة هي تشجع في الإطار هذايا حتى في استعمال الوسائط الجديدة هذه السيارات الكهربائية فيها الدوتاسيون دي ليتا
0: كهربائية مع قصان الضوء.
1: بالعكس هو هذا يزيد يأكد
0: شوية
1: يأكد أنه راه المستقبل أي حاجة معتنيها فيها الـ الكهرباء
0: الطاقات النظيفة، احنا
1: الطاقات المتجددة هذه الطاقات النظيفة اللي مستقلة نعمل على رواحنا بحول الله فما كان الخير إن شاء الله، وهذاك هو المستقبل. شوفوا تبارك الله، شوفوا دول مقارنة كما الصين وكذا وكذا شو المستقبل النقل متاعهم، هما النقل هذا النظيف بالطاقات المتجددة سواء كان الكيران وإلا الشاحنات وإلا حتى القطارات،
0: ولما لا تبارك الله ربي أنا
1: ولما لا التاكسي التاكسي نحكيه على التاكسي الذكي تو نحكيه على التاكسي الذكي بلاش حتى شوفير، معناها نشوفوا في تجارب مقارنة، معناها نشوفوا نعملوا مقارنة بينا وبينهم قولوا لي ما لاش ينقصنا احنا باش نوصل لهم هما، يلزم توفر الإرادة، ولكن الدولة موجودة القوانين هذه تشجع على استعمال الوسائل هذه إن شاء الله.
0: مادام حكينا على التاكسيات مش نحكي على حالة الطرقات الكيسات والتعبيد بالنسبة لبريدة المحرس، كيس بوعكازين ونداءات كبيرة لتعبيد الطريق هذه، فما في البروجي متاعك في القادم المشاريع مبرمج مازال بقية الأنهج بقية الطرقات شنية عنا؟
1: وكتسمح أستاذة حبيت نعطي تقديم عام فيما يخص المشاريع هذه.
0: نعم
1: صحيح البنية التحتية متاعنا في المحرس معتناها في بعض النقاط متاعها تشهد معتناها وضعية تستدعي التدخل للصيانة، هذا لا شك ولا غبار عليه يلزمنا نصينوها. الحقيقة أثناء ولو أن وخرنا شوية في الصفقات وكل شيء لأسباب إجرائية فقط، معتنا في الأخر تعداوا المشاريع متاعنا اللي كانت معتناها تعطلت السبب أو لآخر كلها خرجت. مثلا السلاح الموضعي للطرقات هذه الصيانة هذه كونسلتاسيون صغيرة تقريبا في حدود 50,000 دينار، بدأت تخدم الشركة هذه من شهر جوان وجوليا والعمل متاعها مازال متواصل إن شاء الله تفاه في الشهر هذا.
0: ترقيع الحفر متاع الكيسات
1: ترقيع بعد الحفر هي صفقة مش كبيرة برشا معناها صغيرة، ولكن بالتوازي مع ذلك فما صفقة متاع التجديد البنية التحتية في حدود عملنا صفقة ب 611,000 دينار لبعض الأنهج والطرقات اللي هي مش مسافة كبيرة خاطرش المبلغ ما هوش
0: 1380 حاجة كن هكاك
1: 1000 كيلومتر ونص
0: كيلومتر ونص
1: في
0: كيلومتر ونص معناها التعبيد متاحم يتكلف 611,000 دينار.
1: البنية التحتية يا أستاذة تتكلف التكلفة متاحة مصاريف تبارك الله مرتفعة وهذاك ورغم اللي المحدودية متاع موارد احنا الميزانية

0: مشروع مستودع
1: صفقة تقريبا 540 ألف دينار. هذه زيادة بعنوان سنة 2004 لكن ما كملناها. كان اليوم باش تعاقدنا مع الشركة اللي باش تبدأ تنفذ في 6 شهور هذوما اللي ما زالوا.
0: مع أنه فما برشا مواطنين معناها تعليقهم يقول ما حشناش احنا بالمستودع، حشنا بالنظافة، حشنا بالكيسات.
1: هو كتسمح
0: يشوفوا معناها انا نوصلك في صوت المواطن، واكيد تقراوا حتى على صفحتكم الرسمية التفاعلات متاعهم، معناها كيفاش مستودع بلدي خاص بالبلدية اذا يشجع على حجز معناها كراهبنا وموبيليتاتنا والكل، في حين انه رانا احتياجنا الاساسي الطريق والضوء والماء، وهذوم هما الاحتياجات الاساسيه في المحرس.
1: لكن في مرحله اولى يا استاذه معش سيادتك تفطرني الراي ولا فما حاجات ضروريه
0: اكيد معك
1: وجوبيه
0: انا نعطيك ماهوش راينا راه
1: قصر البلديه
0: اكيد
1: عندنا قصر بلديه معناتنا من احسن البنايات البلديه موجود.
0: نعم.
1: المستودع البلدي هذايا ملي تكونت البلدية محرس هو قعد في الحالة الأصلية متاعه اللي هو محدود جدا، ما لقاش حتى مبيت الشاحنات متاع النظافة متاعي والمعدات. واللي تعرف احنا جايين على طريق أوتوروت، الحملات مشكورين الخيان في الأمن، أجهزة الأمنية سواء كان الحرس الوطني ولا الحرس البلدي ولا الشرطة البلدية ولا الأمن العموم بصفة عامة وشرطة المرور قائمين بواجبهم لمقاومة كل المخالفات المرورية لمحافظة على سلامة المواطنين السادة المواطنين. تعرفوا صارت حوادث بعض حوادث نتيجة عدم احترام القانون واحترام الأولوية والمجاوزة الممنوعة، وهذم الكل يحتم على تدخل الأجهزة الأمنية باش تحد من المخالفات هذه وتقاومهم. كيف تحجز ومش تخلي مدى مش خلي
0: واضح لا معك على
1: وصلوا
0: طول
1: وصلوا في نقاشات مثلا لخيان يحبوا يخدموا ومشكورين قاعدين يخدموا عمل متواصل رغم هالصعوبات هذه، احنا قاعدين نخدموا بالتنسيق مع الامن والاجهزه الامنيه وكل شيء لمقاومه هالمخالفات هذه لحفاظ على سلامه المواطنين الساده المواطنين والمواطنات. لكن من بعد ما عنده الدور هذه مقاومه المخالفات هذه انه مش تجي موارد البلديه بالموارد هذيك احنا باش نبنيو معناتها الى جانب موارد اخر اخرى وفصول اخرى من الميزانيه البلديه، مش تدخل موارد باش تتحسن الميزانيه البلديه باش نقاو باش نستثمروا في البنيه التحتيه وفي شتى الاوجه.
0: مع كذا هو توجه المسار البلدي، لكن المواطن ديما عنده ما يقول، وهذا انا نقلت لك راي المواطنين اهل الجهه.
1: وهذا ما كنت اسمح استاذه راهو كانوا المشاريع هذوما كلهم كانوا قبل انا من فتره المجلس البلدي ومن بعدها، لكن شهدت صعوبات في الاجرائيه، في الاخر انتصرنا عليهم والاجراءات هذوما كملناهم وتو مش نشوفه في الجديد ان شاء الله نستعد نشوفه نحقق طموحات المواطنين.
0: حكيت لنا على تعبيد وصفقه نجموش نعرفوا شنو هي الانهر المعنيه؟
1: والله هي
0: الشوارع اللي باش يتم تعبيدها تو الفتره
1: الحقيقه انا السؤال هذا ما كنتش محضر له ما شفتوش، اما عندنا موجوده لو خيان والا سيادتك انت حتى في اتصال هاتفي ولا حاجه نجم نمدك بهم في وقت اخر معناتها موجودين وخرجنا مع الصفحه الرسميه نتاعنا راهو
0: استاذه
1: موجودين
0: نجم نلقاهم على الصفحه الرسميه
1: اي مده الشهر التالي هكا.
0: بالنسبه للاناره مجال تدخل قديش تقريبا في المحرس؟
1: كيف احنا مثلا من ناحيه الحاجات اللي عشناها في الفتره الاخيره خصوصا خلال شهر جويليا في اطار تنفيذ سياسه الدوله لترشيد استهلاك الطاقه وكل شيء، من 2400 فانوس عندنا في بلديه المحرس فانوس عمومي طفينا تقريبا 600 لتقليص من استهلاك الطاقه ومعناها الترشيد الطاقه هذه. لكن الصيانه نتاع الاناره هذه قمنا ببعض المجهودات خلال الصيف هذه. تعرف مصلحه الاناره عندي تبارك الله عون برك في بلديه المحرس مشكور، لكن رغم التحديات هذه احنا قمنا باللي نجمو نقدروا
0: عون
1: برك بلديه المحرس عندي
0: يصلح اذا كان انبوبه ذو
1: يصلح، واذا كانوا مرض ولا خذا اجازه ما تنقاش كنا نعوضوا.
0: يا والله حويه
1: هذه الصعوبه انا جبتها لك معناتها على هامش الحديث نتاعنا باش الساده المواطنين يعرفوا والمحرسيه راهو يعرفوه العون هذا اللي قايم بالواجب نتاعو
0: الله يبارك له في صحته ان شاء الله.
1: والحقيقه هما ابناء مدينه المحرس وبلديه المحرس راهو كلهم مجندين لخدمه المواطنين. بلديه المحرس بلديه فاتيه وتستاهل أحسن من النتائج المحققة.

0: ولكن ان شاء الله غدوة خير. احنا قاعدين نحاولوا باش نعملوا برنامج نتاع تدابات سواء كان على مستوى وطني والا عن طريق الوزارة نتاعنا والا عن طريق الانتدابات اللي تقوم بها البلدية. في اقرب فرصة ان شاء الله باش نشهدوا في 2027 تحسن الوضعية نتاع الموارد البشرية نتاعنا وبالتوازي مع ذلك الموارد المالية، وان شاء الله تتحسن الخدمات نتاعنا وتتخدم تتحسن زادة نسبة استجابة لتحسين البنية التحتية ولتحسين مرافق النظافة ومرافق الإنارة العمومية بصفة عامة.
1: أنت تحكي وين دخلت الصفحة الرسمية نبحث على الأنهج اللي بيش يقع فيها التدخل لإصلاحها حسب البلاغ الموجود. هذا هو البلاغ اللي يصدر على صفحتكم يوم 29 جوان. فما نهج البدر هكا نهج البدر طوله 276 متر، معناها نحكيه بالأمتار
0: خطي.
1: بديت الأشغال
0: خطي. لا مازالت احنا بعفنا المدخنين العموميين صارت الأشغال متاع الصيانة الموضعية صارت، ولكن المقاول توا في مراحل التحضير متاعه في انتظار أنه المدخنين العموميين كيما ستيك كيما السونات كيما التليكوم إذا كان فهم شي تدخلات يسمي يقوموا بها باش ما نصيرش نكيسوا بعد يجي تعود كسر. هذه بحول الله
1: بالضبط هذه هي
0: مشوفة من هنا. أما الانطلاق الفعلي متاع المقاولات مش تبدأ معناها قريبا في خلال هالأيام القريبة هذه وخلال شهر سبتمبر إن شاء الله والقادم الأيام.
1: ري أكوتي دي شمان تفيرم هذه الطريق كوتي شمان تفيروين بالضبط
0: هذه
1: 420
0: فما زوز أنهج زوز أنهج موازين السكة اللي هو نهج يتعدوا منه برشا مواصدة مواطنين المحرسية اللي يدخلوا يجيوا من الطريق الوطنية ويدوروا من قدام أوتيل مرزوق
1: ليه ما غير من
0: يدوروا على اليمين أي. لا لا شو باش نحب نوري فهمت
1: به. فما ري خزندار نهج طريق خزندار زي ده كيف كيف 113 متر باش يقع تعبيده نهج منستير ولا طريق منستير
0: نهج منستير
1: نهج منستير 208 متر ونهج فرحات حشيد هذوما الأنهج اللي بيشتشهد أشغال في الأيام القليلة القادمة نقولوا
0: القادمة إن شاء الله توفى الأشغال هذه آخر سبتمبر أكتوبر أكتوبر ماكسيمو
1: هذه بالنسبة 2026
0: لكن هذا برنامج قديم نفذناه تو باش تنفذ لكن الأشغال الجديدة المشاريع الجديدة مثلا احنا مثلا نفكروا باش الإنارة العمومية مثلا في مشروع الإنارة
1: نعم
0: الطريق الوطنية من السكة وانت داخل حتى الكورنيش نحبوا نبدلوه بالطاقات المقتصدة للطاقة الإنارة المقتصدة للطاقة الليد ما يسمى بالليد باش نغيروها الإنارة هذيك القديمة تتغير إلى جانب أنه نشوفوا باش نزيدوا في الأنهج متفرع نهج طيب المهيري مثلا حبيب ثامر سامحني حبيب ثامر زاد النهج مهم يؤدي إلى محور بلدية المحرس هذا ما باش نبرمجوا لهم تجديد الإنارة العمومية متاعهم. أول شيء باش نواكبوا التحول الطاقي متاعنا معناها نعملوا حاجات مواكبة للعصر مقتصدة للطاقة واللي باش يرجع بالأثر الإيجابي على الميزانية البلدية في الاقتصاد التكلفة.
1: باهي ممتاز جدا. كان فما مكالمة تقول لي يا أمير فما مكالمة به خلينا نرجع معك كيس بوعكازين فما بروغرام باش يتعبدوا إلى لا المؤدي لبوعكازين
0: احنا في جديد مبرمجين حاجات كيس بوعكازين فما بعض الأنهج معتناها اللي تتطلب يزمها تدعم إن شاء الله مازالت محل دراسة ومحل معتناها رفع البيانات متاعها باش ندخلوها في الصفقة الجديدة متاعنا بعنوان سنة 2027
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله تمشي الأمور كما يلزم وبحول الله ذما وإحنا ببينا مفتوحة جيست باش نسمعوا طلبات السادة المواطنين. مش حبيت نوريك الصعوبة هو أنه المشاريع اللي ذما اللي نفذناها متو كل المشاريع قديمة كانوا تعطلوا لسبب أو لآخر السبب أو لآخر لأمور إجرائية لكن في الأخر الحمد
1: إجرائية
0: لله
1: إجرائية إدارية
0: إجراءات تصفقة
1: والله
0: ما قيناش مقاول عملنا مرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة كما مثلا مشروع الفصحى الشاطئية الكورنيش هذه عملنا طلب العروض الأول والثاني وما جابوش نتيجة عملنا مرة طلب العروض الثالث توبة جاب نتيجة المكتب الدراسات الهندسية معتناها فاز اللي فاز بالصفقة هذه باش يخدموا باش احنا نتقدموا بملف متاعنا مكتمل بالدراسة تكون جاهزة إن شاء الله معتناها توق في الخريف مش تكون الدراسة جاهزة نتقدموا ملف السيد وزير السياحة كما وعد السيد وزير السياحة إن شاء الله باش صفتها بلدية محرس بلدينا سياحية باش يشوفنا دعم مادي باش ننفذوا هالمشروع هذايا الفسحة الشاطئية. تعرف المحرس معروفة بالكورنيش نتاعها. نعم. الكورنيش نحبوا ندخلوا له بعض التحسينات. نعم. يكون في مستوى لائق لفائدة المتساكنين وفائدة العموم بصفة عامة.
1: انت حكيت على الفسحة الشاطئية وهذا رجعنا النقطة الأولى اللي بدينا بها في البداية وقلت نرجع لها على أثر صدور القرار متاع وزارة الداخلية اللي يقضي بإلغاء الاستخلاص وجعل استغلال المأوي بالشواطئ بصفة مجانية. حق الجميع في التمتع بالشواطئ متاعنا. مرعنا الأسبوع هذا معناها أحداث التخريب وتكسير السيارات مما عاوز انه برشا مصطفين خافوا انهم يتنقلوا للشفار لشاطئ الشفار. خايفين على كرهبنا، خايفين انه نمشيو ما نلقاوش الامن كما معتادين. ناس معناها شو عملت بلدية المكان بلدية المحرس التابعة عليكم بالنظر؟ اسكو فما تدخل، فما ضرب على ايادي للمشاغبين؟ شو صار بعد الحادثة هذه سي محمد؟
0: هو الحقيقة فيما خص الحادث اللي صار يوم الأحد الفارط ظهر لي ولا يوم الأحد
1: يوم الأحد بالضبط،
0: أنا نأكد للسادة المستمعين
1: وراهي صارت حتى في شواطئ أخرى.
0: أيه.
1: يعني مش كان في شواطئ الشفاء،
0: لا نحكي أنا تو على بلدية المحرس. الحقيقة احنا بيت تفاجأنا وهذايا بينقص من الثقة متاعنا في الأجهزة الأمنية متاعنا اللي قايمين بواجبهم، سواء كان مسلك الحرس الوطني، الحرس البحري، الحرس البلدي، الأمن العمومي، الأمن الشرطة، الشرطة البلدية والمرور، كلهم قايمين في حدود المهام متاعهم، قايمين بمهماتهم وتبارك الله ناشطين في بلدية المحرس. معناها نظرا لكثافة السكانية اللي تعرفها البلدية في خلافة الصيف راه توصل 150 ألف و 160 ألف نسمة.
1: نعم.
0: مع تعرف يتحولوا غاديك أبو سيد نقل بالكراهب وكذا كذا.
1: احنا وين عندنا نمشيو فيه؟
0: احنا صحيح
1: على قليل الشفار واحد يتنفس.
0: اقرب نقطة باش نتنفسوا فيها ابار البلدية صفاقس عندهم الكازينو، احنا كان عندنا كان الشفار القديم والجديد. تعرفوا من سنوات هو ضمن نقطة الجذب الأساسية في مش كان صفاقس أو حتى الولايات المجاورة يجيونا. والحقيقة فيما خص الاستعداد نتاعنا السنة قمنا احنا بإنارة كيما ككل سنة المقاوي نتاعنا معتناها كلها تشوفوها بالإنارة مجهزة تشعل في الليل.
1: أي.
0: لكن على أثر معتناها قدوم مشكورة سلطة الإشراف أنها حبت تأمن حق كل مواطن في استعمال الشاطئ
1: بصفة مجانية، لأنه بالحق لاحظنا السنوات الفارطة
0: فرحوا المواطنين.
1: أي المواطنين فرحوا
0: وإحنا من وراء فرحنا زيادة الحقيقة. لكن الحادث المنعزل هذا ما ينقص من القيمة هذه. الحقيقة الناس فرحانين إن يمشوا للشفار ما يبقى حتى واحد يقلقهم. ظروف الأمنية متوفرة.
1: نعم.
0: سياراتهم محمية في المقاوي هذه المجهزة بالإنارة العمومية معتنيها فيها رقابة أو أمنية معتنيها. ولكن الحادث اللي صار حادث منعزل على طرف قلعة الشفار الجديد. لكن متأكدين أن السلطة الأمنية والأجهزة المختصة قامت بالواجب متاعها،
1: تم إيقاف بعض الأشخاص
0: للضرب بأيدي معتنيها من حديد على هالمخالفين هذما اللي هما يستغلوا كل في كل معتنيها تظاهرة لازم باش يخلقوا القلق للسادة المتسكنين.
1: تم إيقاف المشتبه فيهم
0: اللي مخول باش يجاوبك استاذ هو الأطراف الأمنية.
1: واضح.
0: اما اللي نعرفه انا عندنا أجهزة تبارك الله ناشطة يقظة معتنيها 24 ساعة. وما نتصورش الحدث هذا مش يتعدى هكاك، لازم بحول الله لكل مخالف ياخذ جزاء المقترفة ومن مخالفة
1: ضرب على أيدي المخربين. وأكيد نأمل أنه ديما نلقاو الأمن والحماية في بحوراتنا حتى معناها الناس الكل تتمتع بالصيف الآمن في شواطئ.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. وذاك الهدف متاعنا هو أنه قضاء عطلة آمنة وطرقاتنا تكون سليمة. الحقيقة تعرف أنت لجنة السلامة الطرقية معناها ناشطة في مستوى بلدية المحرس، معتمدية المحرس أشرفت عليها السيدة المعتمدة معناها والسيد الوالي جاء بحذانا مشكور.
1: نعم.
0: السلطة المعنية سلطة إشراف كلها حاضرة، أعطاوا الانطلاق من خلال بداية الصيف باش الطرقات متاعنا بحول الله تمشي في أحسن الظروف ويقضي المواطن العطلة متاعه في أحسن الظروف.
1: نعم.
0: ولكن ديما تقع حاجات اللي خرج عن نطاقنا كما الارتفاع متاعه ارتفاع استهلاك الطاقة اللي عرفناه في الصيف اللي صارت عليه برشا معتنا قلق بوليميك المواصلة المواطنين من حقهم هما باش يعبروا عليه. لكن عشنا كامل جمهورية
1: الماء والضوء الزوز معناها.
0: ولكن نصبروا شوية معتناها فهمت. نعرف اللي فما وضعيات معتناها ما تستدعيش أي معتناها حل إلا تدخل السلطة معتناها قائمة بالواجب متاعها. لقينا الحلول السادة المعتمدين قائمين بالواجبات متاعهم باش معتناها نقدموا الحل للمواطن. لكن ديما تقع بعض الأحداث وربي إن شاء الله يعدي الأمور على خير. وهو شو مازال بقى فيه الصيف احنا تو على باب الخريف وربي يعدي على خير ان شاء الله كل عام بخير.
1: امين. اخر سؤال وننهي معاك المقابله هذه. مشكور جدا سي محمد بوعين مكلف بالكتابه العامه وتسيير شؤون بلديه المحرز. كيفيه التصرف في النفايات اللي تجمعها في تابع البلدية المحرز؟ فما برنامج لتثمين النفايات؟ فماشي حاجه من هذا القبيل
0: فيما خص النفايات اللي تجمع فيها سواء كان المصالح متاع إدارة النظافة ببلدية المحرز أو السادة المقاولين ينقوموا بتنسيق عن طريق الوكالة لحماية المحيط.
1: نعم.
0: والمدخلين العموميين معتناها إلى مركز التحويل. مركز التحويل بالمحرز. على مركز تحويل تم التحويل للفضلات هذه ومغاديك يرفعوها من بعد بالوسائل متاعهم بالبيزاج يقوموا بالوزن متاعهم وإحنا نقوم بما هو مطلوب منا وبطبع يتكلف تكلفة هذيك نخلصه. تبقى عنا برشة أفكار من خلال التفكير مع مكونة المجتمع المدني متاعنا. فما بعض المحاولات حبينا نعمله تجربة الفرز انتقائي من المصدر.
1: نعم.
0: قمنا بها مجهودات. فما جمعيات عاونتنا معتناها قدمت لنا هذك السلات هكما كما الجمعية متاع السي محمد المظفر أستاذ جامعي بلينيس. قمنا بالمجهودات هذه بالتعاون زيدا مع القرية السياحية بالشفار
1: فرز الفضلات من المصدر.
0: قمنا بإبرام معهم اتفاقيات باش هما يحسوا السادة المواطنين بالتعاون بطبعة مرافقة البلدية لاستعمال السلات هذوما في ديارهم لميناج. خذينا تقريبا 50 عائلة نموذجية في شارع الحبيب ثامر وخذينا في القرية السياحية.
1: هذا المسار قاعدين برشا بلديات ماشيين فيه
0: وهذاك هو المستقبل. هذاك المستقبل اللي لازمنا نمشيو فيه
1: وبعد ان شاء الله يتعمم على كل البلديات وعلى كل العائلات.
0: والقرية في الشفار زادة السياحية بالشفار نفس الشيء.
1: نعم.
0: ولكن شهد الصعوبات مع الفترة هذه خاطر انطلقنا احنا تو من دبي جويليا لكن لقينا صعوبات مع جات بتزامنا مع قطع الكهرباء اللي صار من وقت الى اخر. لكن احنا ما نقيسوش بحول الله شادين معاهم وهم واعين زاده انه لازمنا نشحوا المشروع هذا في مخصص فرز انتقائي من المصدر. بقى زاده فما حاجه اخرى حبينا نعملوا وحده نتاع استسماد اللي كانت بلدية محرز في سنوات سابقة في النوع من بشي تسمى الفضلات الغير المنزلية
1: العضوية.
0: نستخرج منها السماد في وحدة نعملوها في عقار من عقاراتنا باش يولي السماد كما التجارب اللي صارت في بعض البلديات منهم تجربة
1: بلدية العين
0: مشكورة. وحنا نتعاونوا باش ناخذوا التجارب هذية نحاولوا باش ننقلوها لبلدية محرز ان شاء الله هذا المستقبل باش نخدموا عليه
1: ان شاء الله. شكرا لك سي محمد بوعين. شكرا. مشكور على تلبيه الدعوه. يعطيك الصحه. خصصنا هكا الوقت باش تكون بحذينا نجاوبوا فيه المواطنين. مشكور جدا وموشر الميرود ان شاء الله كل المسؤولين هكا يتجاوبوا معنا ويجوا بحذينا ويعطينا مختلف الايضاحات والمعلومات حتى تكون بصفه علنيه للناس الكل. وتسجيل هذه تلقاوه على صفحتنا الرسميه. مرحبا. كلمه الختام ليك سي محمد.
0: شكرا استاذه ريم. كيف نشكرك حتى انت ونشكر الساده المستمعين ومستمعات اذاعه صفاقس على رحابه صدركم وعلى اتاحه الفرصه هذه باش نقدموا بعض الايضاحات اللي تهم تهم المجتمع المحرسي والعموم بصفة عامة.
1: نعم.
0: شكرا.
1: نعم.
0: بارك الله فيك وحنا في الخدمة.
1: شكرا. محمد بوعين مكلف بالكتابة العامة وتسيير شؤون بلدية المحرس على كل هذه المعطيات. وقفة نغمية صغيرة وبعد نمشي لبلغة الضيان ننهي بها لقاء ذي معكم في خدمتكم.

0: التسعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات نكمل معكم ببلاغات الضياع الموجودة أمامي في الاستوديو. مرحبا بكم فاخر داود تواصل معنا صاحب سيارة أجرة لقى حافظ التوراق حمراء قدامي ستوش كبير بوردو مش أحمر برشا بوردو فيه بطاقة تعريف موجودة هنا في مكتب الاستقبال فيه بطاقة تعريف باسم آية بنت مراد بن عبد العزيز التونسي آية التونسي بطاقتك التعريف وأوراق أخرى زادة في البوشيت هذية بون ما فيش برشا أوراق في الحقيقة حتى سفيقس رخصة سياقة وقتية فيها الورقة هذية وبطاقة التعريف باسم آية التونسي موجودة في مقر الإذاعة وقتش لقاه أمس 11 أوت 2026 في 8 متاع الليل. عماد كواس ضيع بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة للي يلقاها يتواصل معها على 27 417 120. توفيق حاج سعد ضيع بطاقة تعريف ودفتر علاج في تاكسي نهار 4 أوت رقمه 22 540 739. خديجة الرقيق ضيعت ساك يحتوي على أوراق هامة ودفتر علاج باسم خديجة الرقيق نهار 6 أوت رقمها 20 40 13 60. حسام دمق ضيع هاتف جوال من نوع ريدمي في تاكسي في طريق العين كيلومتر 1 نهار 11 أوت أمس رقم حسام 51 115 603. صابر الشريف يقول لقيت أوراق سيارة بطاقة تعريف ورخصة سياقة باسم حسام البدراني. حسام البدراني كان يسمع فينا ولا شكون يعرفه راه أوراق السيارة متاعك بطاقة تعريفك وأوراقك موجودة عند سي صابر الشريف لقاه من نهار 10 أوت رقم سي صابر 95 415 239. سهير كمون أرملة هشام شورة تقول ضيع ستوش في بطاقة تعريف أوراق ماء وضوء صغير الحجم ستوش هذا أبيض وروز ركبت في تاكسي من أفراد لا ما هيش واضحة به المفيد في تاكسي رقمها 55 966 076. أحلام بن نصر ضيعت مبلغ مالي في تاكسي محطة الواجهات ما قالتش شنية تفاصيل نهار 6 أوت رقمها في الأربعة متاع العشية في الساعتين متاع العشية 26 999 195. إيمان هرشي ضيعت وثائق طبية في تاكسي تقول خذيت التاكسي هذية من أمام دار الشباب حتى للحاجة بنهار 6 أوت في 11:30 متاع الصباح رقمها 23 051 772. حنان الجلالي ضيعت حافظة أوراق وردية تحتوي على بطاقة تعريف وطنية ومبلغ قيمته 100 دينار نهار 5 أوت في 11 متاع الصباح رقم حنان جليلي اللي يلقى أوراقها باسمها حنان جليلي 22 241 064. نحب نوجه كلمة لسي علي الجمعة الفايتة تواصل معنا يقول لي من سكان حي البض ونداء قام به لدائرة حي البض بالنصرية يقول فما ساس متداعي للسقوط رجاء من سيد علي الاتصال بي بعد البرنامج نعطيه الإجابة لأنه باش نبعثوه لشكون في البلدية في الحقيقة نحاولوا نعاونوه باش يتم تدخل السريع وما تحصلش عواقب وخيبة الله لا يقدر. سيد علي تواصل معاني أنه ما رقمك موش عندي بعد البرنامج. احنا ننهيو لقانا بكم ضمن برنامج في خدمتكم مشكور أمير جاموسي جاء بعد تو فيصل مرزوقي طارق بكور على المستوى التصوير الرقمي. تابعونا ديما على موجات إذاعة صفاقس وعلى موقعنا الرسمي www.radiosfax.tn. أجمل تحية كل الفريق هذا صوت تريم وأسامة أكيد في استقبال المكالمات الهاتفية. إلى لقاء ناسكم.
1: في الخدمة.
2: ألو.
3: إذاعة
2: في الخدمة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تشهد تونس مساء اليوم كسوفا، وقد حذرت مدينة العلوم من النظر مباشرة إلى الشمس لما تسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين، وأكدت ضرورة استعمال نظارات رصد الكسوف المعتمدة أو أجهزة بصرية خاصة. ينفذ أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. اليوم آخر أجل لتعمير استمارات ترشح الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين الراغبين في الانضمام إلى بعثة الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، لموسم الحج لسنة 2027. في العالم، تعرضت مدينة الزاوية الليبية إلى هجمات جديدة استهدفت منشآت للطاقة، ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي، وذلك بعد سلسلة هجمات بطائرة مسيرة استهدفت مخازن للوقود ومصفات نفط رئيسية في المدينة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن بلاده تبذل جهودا متواصلة لجلب واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا باليستيا من سلاحها الشرقي، بل من ساحلها الشرقي، باتجاه بحر اليابان، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. أعلنت منظمة الأعمال الدولية اليوم أن معدل بطالة الشباب على مستوى العالم ارتفع في العام 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي والركود في خلق فرص العمل، وحذرت من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من الضغوط المتصاعدة على سوق الشغل. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف الشريف في الدار داركم. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: هنا صفاقس، مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: دردركم
1: نهاركم زين، نهاركم سعيد، نهاركم أسعد وأحلى وأزين وألطف وأكثر. نهار إن شاء الله يبدأ جيب مليون بالفلوس. الفترة هذه الكل نركزوا على الفلوس، خاطر كي تبدأ فما الفلوس الصحة وبرشة حاجات تجي. أكيد هذه فقط هي لغة الواقع، ولكن والله فما حاجات لتجي في بلاصة الصحة وفي بلاصة العائلة المزيانة وفي بلاصة القلوب الطيبة وفي بلاصة النية الطيبة زادة. أيضا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدار داركم، فضاء الأسرة على أمواج إذاعة صفاقس. يبدأ المشوار من تو حتى النصف النهار، متابعة طيبة للجميع. ها فيصل وخيش نحويلك، ها فيصل عندي بد عليك عاد وعلى جنجيلاتك وعلى تخليني في التسلل. اسمع فيصل في الإخراج التقني، وبكور من غادي عاد ربي معانا إن شاء الله. بكور كيفاش، لايف ولا فقرات ولا شنو اللي فما؟ قولونا شعنا في الدار داركا. وأسامة بيبسية هو اللي يسلم عليكم ويقولكم مرحبا بتليفوناتكم على 70-164-280 في الساعة الثانية. علاش في الساعة الثانية؟ خاطر في الساعة الثانية مش يجيب أحذين الدكتور سيوار الهرابي، أو كبدينا احنا بالساعة الثانية المختص في التاريخ المعاصر. مش نحكيه على تاريخ 13 أوت 1956، تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية. هو الحق ما نشوش نحكيه على الجانب القانوني بالطبيعة، مش نحكيه شوية على قيمة المرأة، دور المرأة في تونس ومن أشهر نساء بلادي، وعليش فما بعض الأسماء اللي اشتهرت. وليكم انتم السادة المستمعين السؤال اللي نطرحه لكم واللي نستقبل فيه مكالماتكم، هو شكوني المرأة اللي بعد أمك بعد الوالدة؟ بالنسبة للناس اللي عاشوا مع والديهم، شكوني المرأة اللي بعد أمك خليت بصمة كبيرة في شخصيتك، تعلمت منها وين تتفكرها تتذكر مواقف معينة وتعلمت منها حاجات وأثرت فيك، سواء مرأة ولا راجل، مرأة ولا راجل، كبير ولا صغير. ساعات فما اللي يقول لك أنا عندي شكون نتذكر، يقول لي أنا عندنا جارتنا نجي نشوف روحي نلقى من كثر ما أنا معجب بتصرفاتها وبقوتها وقت القوة وبحنيتها وقت الحنية، هي كبيرتنا في الحومة، تأثرت برشة بطبيعتها بتصرفاتها. فمشكون يقول لك معلمتي، فمشكون يقول لك واحدة من العائلة. انتو ما نحب نعرف شكون اللي أثرت فيكم، شكون المرأة اللي أثرت فيكم وفي شخصيتكم بعد الوالدة بالطبيعة، وعليش وشنو الموقف اللي خليك معناها ديما تستحضر الاسم هذا دون الاسم هذا. هذا بالنسبة للساعة الثانية. ما في الساعة الأولى عنا ريتوريت، عنا في نفحات دينية. ديما حديثنا اليوم نحس أغلبه على المرأة، الترغيب، ترغيب الدين الإسلامي في الزواج، كيفاش يرغب الدين الإسلامي في الزواج، وعليش احنا في تونس عمال نصعبه في العرس وفي الماخذة لدرجة انه معدل العنوسة في الرجال وفي النساء عمال يزداد، عمال الشيء يزيد. طيب نحكيه فيه جانب ديني واجتماعي. تنويشات الدار، بعض المعايدات والكل ديما اكيد معانا. مش نعملوا تبحيرة اليوم معاكم عفوا، مش نعملوا تبحيرة وين، مش نمشيوا مع سيد أحمد الشرفي الدليل السياحي الوطني لجزيرة جميلة جدا، جزيرة في المستير، جزيرة قوريا، مش يهزنا ليها، مش يعرفنا بيها، مش ناخذوا أكثر تفاصيل، خاطر فما شكون اللي حكيت معايا ومشيت لها. أنا الحق ما مشيتش، قالت لي يا شريفة أنا مشيت للمالديف، قالت لي الجزيرة هذه أقوى من المالديف، قالت لي صدقني ندمت على كل فرنك صرفته غادي في المالديف، واحنا عنا اماكن اقوى اقوى ما فما في العالم. جزيرة قوريا هي اليوم اللي مش يحكينا عليها دليلنا السياحي الوطني سيد أحمد الشرفي. أكيد أكثر تفاصيل وأكثر أجواء اليوم بصيفة، أنا في العادة منعديلكمش الحذرة في الدار داركم، اليوم مش نحرص تكون الحذرة، حذرة سيدي منصور، حذرة ليكم انتوما اللي عندكم أفراح، اللي عندكم مناسبات، اللي عندكم عريس، اللي عندكم برشة فروحات، خلينا نفرحوا معاكم. وفما شكون اقترحت عليا بكل لطف، قالت لي مام بالله عدينا الحذرة، حضرة سيدي منصور رانا عنا الفروحات. قلت لها إن شاء الله قبل الحديش، هي اللي عنا 12 دقيقة إن شاء الله الحديش غير درجين، هاو معايا فيصل إن شاء الله نعدي وهيلهم الحضرة. أنا يلزمني نسكت ونعطي كلمة للمخرج اللي يحب البرنامج واللي يعشق الحب، وشكون ينجم يعيش ما غير حب، هو قال يقول كلمة على الحب باش يعدي غنية. أيهات
0: قالوا لي اكتب على الحب.

0: على الانغام هذه وعلى النغمات والموسيقى هذه نستقبلوا الشيخ الاستاذ علي بسباس. اهلا وسهلا يا علي. شنو
1: هو استقبال من نوع خاص اليوم؟ صباح الخير
0: على الاخر مادام معنا
1: فيصل اليوم ما شاء الله عليه.
0: قال لا عنده ورقه غنيه راهو.
1: أي.
0: قال لك خليني انا نعمل بصمتي اليوم معك، معني هاك نفك فكين معاه كان نجمت نزلق حويجه ماك الاغاني الزمنيه القدم متاعي تو يتعدي ما كانش مش يغلبني هو. لكن في كل الحالات كل كيفاش نقول نحاولوا نرضيو المستمع بانواعه ولا فئاته المختلفه وهو نجتهدوا وان شاء الله ربي يثبت الاجر
1: يا رب. ان شاء الله نهاركم ورد. ان شاء الله فل وياسمين.
0: اعطيني الخرافه اللي بديناها البرا خاطر كان اللي تبعوني شويه في اللايف البرا في الكواليس.
1: ايوا
0: قلت لك على موضوع اليوم، قلت لي احنا في الصيف كيفاش الواحد يراعي ايش قلت انت شنو الجمله؟
1: تقدير المراه عن طريق
0: تقدير
1: الزواج.
0: تقدير المراه عن طريق الزواج في الصيف. قلت لك لا عليه ما تتقدرش في الشتاء، اللي عارف في الشتاء ما يقدرش مرته. قلت لي ماني سنه اولى خبره.
1: ايوا
0: اخي بحذنا ريم بوعسيده. قلت لي ريم انت قداش من عام؟ قالت لي انا 24 وهي 34 سنه خبره. معناها قالت لي ليه شريفه المراه راهي تتقدر صيف وشتاء وربيع وخريف، واذا كان فما فصل اخر ما فيها باس. تقريبا موضوعنا اليوم والا اغلب حديثنا فيه علاقه بالمراه، المراه اللي تستاهل واحد يحكي عليها خاطر ما راهو مش كل راجل راجل سامحوني، ومش كل امراه امراه. المراه اللي تستاهل اللي تحكي عليها ويتعبى الفم واللسان يحكي كان الشد عليها، المرأة هذيك هي مش نحكيوا عليها. المنطلق متاع فقرتنا اليوم نفحات دينية هو انه لاحظنا ما نقولش عزوف، هو راه والله لا كي تجي تسأل العزاب كل حد يقولك ماذا بيه راني عرست صغير، ونتمنى نعرس اليوم قبل الغدوة، شكون يحبش الحلال؟ تسأل البنيات الصبايا والكل كل واحدة تقولك ماذا بيه نعرس، ماذا بيه يجيني ولد الحلال. الاشكال ايه مالها ومتفقين في المبدا، شنو المشكل؟ نبداو عاد فك الشروط. تجي للطفله ماهيش وحده شويه موسيقى سيد المخرج، الطفله لانها متاثره تاثر عليها امها، يتاثر عليها المحيط، اختها، غيرها، لا كيفاش تاخذه ما عندوش دار وما عندوش كرهبه وخدمته مش قاره وما عندوش وما عندوش، لكن انها تقعد خليني نقول صديقه مش حاجه اخرى، قال شنو نحبه فلان؟ نعرف هذا الكل ما عندوش، ما هني صديقته وتقعد معاه الشهر ولول والعام لول والعام الثاني وتبدا الاعوام تمشي. معناها كصديقه ولا كصديق مثال، شما كزوج ما نرضاوش به في الوضعيه الماديه اللي مازال نقولوا احنا كون في روحه، والعكس صحيح. الراجل يخوث يا خويا انا تعجبني اما ما نجمش ناخذها، علاش اكبر مني اصغر مني؟ خدمتها ندرى شنو خدمتها، مثال اقوى مني، خدمتها لا ضعيفه، لا مطلقه، لا عندها صغار، لا ارمله، لا صبيه عمرها كبير ياسر، اما نحبها. تي كيفاش مالا؟ تي كيفاش؟ تي كيفاش؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. خاصه احنا مع 13 اود البلاد تحتفل بعيد المراه، ما ثماش شرعة ولا قانون وإلا أي قانون من القوانين التي كانت في الأرض أكثر من القانون الإلهي الذي أكرم المرأة وأعطى قدرا وكرامة وحرمة للمرأة. رب سبحانه وتعالى فيك القصة الطويلة في سورة التحريم شيقول رب سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكرا. احنا نحضر في الموضوع، قلت لي يا أكبر نموذج خاص به رب سبحانه وتعالى هذه الأمة أمهات المؤمنين.
0: صحيح.
1: وإحنا حكينا عن نموذج متاع خطبة السيدة خديجة رضي الله عنها اللي هي وحدة بركة اللي كانت درس واللي كانت قدوة لكامل نساء المؤمنات رضي الله عنهن أجمعين. وقت اللي نجي للقرآن الكريم اش يقول لنا رب سبحانه وتعالى؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني إنه أمهات المؤمنين عندهم خصوصية أولا لأنهم كانوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن الكريم قال وقت اللي ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الحق، حتى حد ما عنده الحق أنه يتزوجهم، يعني وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الشبهة اللي تجي من غير المسلمين قل كون النبي صلى الله عليه وسلم ياخو 9 في رواية خذ 11
0: مزويش
1: ليش
0: غير وغير
1: أيوة أيوة من الصفات اللي ينعتوا بها. قالوا يا سيدي ذلك كان دعوة، أول حاجة خصوصية له صلى الله عليه وسلم، خاطر وقت اللي يجي الأمر من الله سبحانه وتعالى ما ثماش، المؤمنين عندهم قانون خاص والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الخصوصية متاعه والقانون الخاص متاعه، إنه خذا من جميع الأمم وخذا من جميع القبائل دبلوماسيا وقبليا ودينيا وروحيا، من كل حكم وكلها مقاصد علاش النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهن السيدة خديجة رضي الله عنها، أشهرهن السيدة عائشة رضي الله عنها.
0: نحاولوا أستاذ بعد إذنك نستحضروا بالوحدة بالوحدة مثلا.
1: أيوة.
0: كأنك تستحضر الكل أيوة. ولا البعض أيوة. مثلا السيدة خديجة شنو الرسالة منها؟
1: السيدة خديجة أنها كانت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول الرسالة، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم بشيخوها بشتكون عندها شأن عظيم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعيش كالعشر سنوات معها في مكة، وإن هي تضحي معه
0: وصفاتها
1: أيوة.
0: ومن بين صفاتها
1: من بين صفاتها إن كانت ثرية وكانت مجتمعية، وكانت رضي الله عنها من أكثر الناس اللي حاولت تساند النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه كان من بني هاشم كانوا عياشة ما كانوش أثرية كيفة، وكانت تخاف على مالها، حاجتها بإنسان سند وصادق وأمين، وهذه كانت الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجته وكان هو
0: أكبر منه هي أيوة في السن بقديش من عام
1: أيوة، هو أخذها هو عمره 25 وهي 40 سنة، يعني هذه رسالة فيها انه مش عايق
0: 15 سنة ولم تكن ما هيش صبية، ما
1: لا ما هيش صبية، ما هيش بكر، البكر الوحيدة هي السيدة عائشة رضي الله عنها
0: من بين نساء زيدة
1: من بين نساء المؤمنين صاحبة الحكمة والرأي السديد، واللي منعت الصحابة في صلح الحديبية انهم يعصيوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي صحح الوثيقة بتاع انه يرجع على مكة وانه قريش هي اللي ترجع المكة والعام الجاي يرجع في عمرة القضاء، ما حبوش يذبحوا ولا يحلقوا، قاتلوا يا رسول الله اخرج لو اصحابك باش يهلكوا، ما حبوش يطيعوك، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق وذبح الهدي متاعه ومنعت الصحابة من كارثة عظمى، وهي ام سلمة رضي الله عنها التي جاءت هدية من المقوقس عظيم مصر، وهي ماريا القبطية رضي الله عنها اللي هي من مصر اللي جاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تلاقح الحضارات وتلاقح الثقافات وتلاقح الشعوب، منها السيدة صفية بنت حيي بنت الأخطب اللي هي من اليهود، خذاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وهي سبية من سبايا خيبر، وآخرهم السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها الوحيدة اللي مدفونة في مكة 30 كيلومتر على مكة، غير أمهات المؤمنين الكل اللي مدفونين في المدينة المنورة رضي الله عنهن أجمعين. هذا التنوع متاع زيجات النبي صلى الله عليه وسلم يخلي المؤمنين ياخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في زيجاته. قولك علاش النبي صلى الله عليه وسلم ياخو المطلقة وياخو الأرملة وياخو، وبالرغم في في في في مكة في المدينة أخذ السيدة رملة بنت شكون بنت أبي سفيان، وأبي سفيان كان من أشد المحاربين، تصور من أشد المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نسيبه، يقالوا له راهو محمد أخذ بنتك، قال والله أعطيتها للفحل بابن الفحل، أقسم بالله العظيم هذه شهادة من الأعداء، وهو أسلم، يعني إنه هو مشرك وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي عرف بنته أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعطيتها للفحل ابن الفحل، معناه أعطيتها لسيد الرجال، معناه إنه يخص الشهادة هذه تخص النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان ومن غيره، إنه نعرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان أسوة وقدوة للمؤمنين من بعده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شوفوا هذا الزواج يتأسس على ثلاثة حاجات باختصار كامل، ما نيش بشتول كلمتين مختصرين، احنا اليوم في طنبك العروسات

0: أيوة يشوف الصفات اللي عنده، انه هو سند وانه هو امين وانه هو يأمنك على بنت الناس ويتحمل المسؤولية في رعايتها ويستلزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يجرنا للمودة والرحمة والسكن اللي حثنا عليه ربي سبحانه وتعالى، انهم خصوصيات البيت المسلم، هيك البنية متاع التوافق اللي تكون بين الزوج والزوجة. ما قلناش راهو لا فيروس، راهو ثم في الفلك حال من الاول، وراهو
1: لازم
0: راهو الانسان من الاول باش يدخل،
1: لازم حتى ما نقولوش في الفلك حال الملح موجود
0: بالضبط.
1: حاجة اللي تبدل المطعم راهي موجودة،
0: الماكلة ما تتبدل المطعم، وما يستحسن انسان المطعم تاعها كان بالملح والفلك حال.
1: اما هوك كيما في الماكلة ما نبالغوش، كيما زيدا حتى في الحياة الزوجية ولا العلاقة ما بين الزوز
0: بالضبط،
1: تصير المشاكل تصير التلخبيطات، لكن ما يلزمش الامور تتعقد اكثر من لازم، ما يلزمش، وما نخلقوش احنا معناها المشاكل من لا شيء من لا شيء. في اطار التسهيل لعمليات الزواج مثلا، مش نقول لك انا صوره خاطر احنا الدردر كنحاول نكونوا قراب اكثر ما يمكن للواقع. من الصور التي تم تناقلها مؤخرا هو الحفل الفني اللي صار مؤخرا في مهرجان صفاقس متاع مرتضى بيبي، ومن الحفلات اللي الحق معناها فيها نجاح جماهيري، مشهد في اخر الحفل كيفاش زوز من الفرقه متاعه واحد منهم متقدم، الوحده من العزفات ولبسها الخاتم وخذها به. هما قاموا من بعد معناها قاموا بالتفسير، قالت السيده ولا السيده الكريمه معناها العروسه، قالت راه هو مكلم أمي ومكلم دارنا عنده 10 أيام وهو صديق نعرفه من قبل. فما اللي وجه لهم برشا نقد، فما اللي قال لك شنو هذا، وهذا نوع من دعوة الشباب للفسق ودعوة الشباب لإلغاء العائلات وشنو هذا. وفما اللي يقول لك يا خوي وإحنا عليه من سهل وهيش تخي مش يجي يخطب معناها بالقاوق الموجود توت يخبص تلقته في بالي أنا راني قديمة ما نعرفش الأسعار المحينة في بالي، قالوا توصل 700 و800 إذا كان مش أكثر، ما نتخيلوش مش يمشي يخطب خبزة قطة متاع 20,000 ولا متاع 30 دينار، مقدور عليها
0: ولا يفرضوا عليه،
1: مش يمشي دون دبش هو ودبش أم ودارهم ودبشها هي وغيره، ودون في عوض خاتمة وكسهولها ولبسين كما يجيوا في آخر الحفلة وبكلها معروقات، معناها الفايدة في الرمزية. مش ترسيلهم معناها ديكور وبلاصة وكريان وصالة، ما نقولش معه أو ضد، هو ذاك اختيار شخصي، ولكن هذا ما يتقراش أنه نوع من التسهيل طالما العائلات على بالهم
0: والله
1: الكبار على بالهم ومشاورين.
0: شوف احنا
1: ما تراهوش نوع من تسهيل الاجراءات والتقليل من ضغوطات المادية خاصة.
0: احنا اذا الانسان يقصد البو ديما نرجعوا للعائلة، إذا يقصد البو والبو يعطي التصريح ذكا أمورهم هما. المهم التسهيل هنية، شقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة. يا رسول الله قال له ما عنديش باش نتزوج، قال له انت استحفظ، قال له نحفظ الصورة هيك والصورة هيك والصورة هيك، قال له تزوجها ولو بخاتم من حديد، مش معنى انهس خاتم حديد وانما هونية
1: بأقل
0: ما يمكن بالتسهيل،
1: مش عندك وانت جاند ماكش حابب تعطي، انت ما عندكش لكن تجتهد باش توفر حاجة،
0: تجتهد باش توفر وتجتهد باش تكون على قدم ومستوى عالي من التفاهم مع الأصهار. هيك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. الخوارزمي عالم الرياضيات قال لك 3 لولين كلهم أصفر والدين هو الرقم واحد، وإذا إذا يتنحى الواحد شي يقعدوا يقعدوا الأصفر، الأصفر ما يسوي واحد شيء. هيك علاش قال فاظفر بذات الدين تريبت يدك، تنعمت يدك بما أتاك الله تعالى من رضا، وأكبر رضا ربي يعطيه لك أنه يعطيك ذات الدين، المرأة الصالحة، المرأة التقية النقية اللي هي بيدها تسهلك واللي هي بتربيتها من العائلة. علاش ديما نرجع للعائلة والوالدين، بتربيتها من العائلة تكون سبب للتسهيل والتيسير، وكيما حكيتها كالقوخ وكذا ينقص شوية ما يسالش، النقص شوية خاطر أنا بالتجربة وقت اللي تزوجت بأيسر ما يكون
1: صحيح.
0: ربي يبارك فيهم بأيسر ما يكون، إنه وقت تسهلت ربي يطرح البركة، وربي سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. خليها مع ربي وامشي مع ربي صحيح. لا تدرد على الطيح. ربي ان شاء الله يفرح جميع العائلات. والله
1: والله, والله.

0: يعني قديش أنا نشوف في عريستو قديش مصعبينها. شو معناها ماشي الحمام ولا البرانش هيك البرانش وحده ملين؟ الكادوات تو للحضرات صديقات العروسة بتام معين، حتى لو كان هم دبابز تيخي انت هي حضورها ليلكم ليلك وكاس الحلو وكاس سيترون معتش كعبة الحلو والسيترون معتش يقضي. شنو برانش على برانش ولا شنو هذي بتاع نهارة الحمام يوصل حمام على حمام يعني بالاربعة وخمسة وستة وعشرة ملايين ويتكرالو دار يلزموا بالبيسين ولبسه شفما هذا شرط نجاح الزواج؟ والله واحد عنده متفضل جدا اعملوا ما تصورش وما تهبطش باشك السبيت البكر الاخرين الزواج ولا قلب ما ينجحش.
1: احنا ما ندخلوش في النيات ايه؟ ولكن ثم اللي عنده ولا يعمل على سبيل البطل وعلى سبيل الاستكبار وعلى سبيل انه يتقمقموا ويشوف كيفاش يماري اصحابه اهل الفضل وفي الاخر من شيء اخرى
0: يتعبوا فيها الناس اللي قد يتعب. راني كيقول زويولة راه مش لغه شعبويه ذي، معناها لعبت العياش بكنا زويولة، احنا بكنا عند ربي زويولة وبكنا بالحق راهو امام التضخم المالي وغلاء المعيشه الناس بكنا رانا عياشه. حتى يا سيدي نقولوا اللي عنده شركه ولا حاجه قدامها الشارج وكل، والله الناس كل ولات قد وهذا احنا من خلال خدمتنا ولينا نمسوه ونشوفوه، معناها نقعدوا ولا نسمعوا عباد عندها كيما نقول معامل ولا شنو يقول لك الدنيا تبدلت غليت الامور ما عادش كيما قبل، ما فما كونكورنس فما وفما يعني فما برشا متغيرات صارت. الشيء اللي يخلي الفلوس مش كيما العاده على الاقل واحد يحسن تصرفها، هذا اللي حبينا نقوله.
1: واللي يحب يستكبر بالحفلات ويوجه رساله انه اني انا عندي ويهبط ستوريات وكذا، هو في المقابل تلقاه ما يخرج زكاته، وتلقاه في المقابل ما يتصدقش، وتلقاه في المقابل يزدري، وتلقاه في المقابل يحقر في الفاقي. هذا هو اللي حبيت
0: فما وفما ما بركها ما همش الكل مش
1: لا ما نعموش احنا ما نعموش ثم النماذج الطيبة الصالحة صح. ولكن في الأخير إن يسروا على شباب المسلمين بشرب إن شاء الله يطرح البركة وبس إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى
0: سهلوها التسهيل يا جماعة، سهلوها التسهيل ولد العائلة يكون ولد عائلة ويكون إنسان متربي وشريكم أقصدوا ربي ولا بس، هي زادة بنت عائلة وبنية محترمة وتمشي على قد ماكم كما نقولوا احنا زادة أقصدوا ما توخروش عمر ولا وضعية اجتماعية معرسة مطلقة قبل ما عندها أولاد ما عندهاش إيه ودي يقصد ربي، معناها شنو المشكل شنو اللي مش يعطل الأمور؟ ما فما حد شيء يعطل نورمالمون، ربي سهل إن شاء الله
1: للناس نفسك وما تعيشش للعباد
0: والله. والناس والله مهما تعمل راهو لازم مش يخرجوا لك هكا،
1: لازم ينقدوك في حويزة
0: صحيت والله العظيم.
1: ربي صلى الله يفرح الشباب الكل
0: أمين
1: وإن شاء الله فرحة اللي ما زال وربي يسر لهم وربي صلى الله يفتح عليهم بجاي القرآن العظيم
0: أمين يا رب العالمين. نغمة ومش نمشي معاكم التبحيرة بعد ما نعرسوا فما فوياج دو نوس أتنقلكم ويمش نهزوكم كلمة ليك سيد المخرج ربي يستر من الغناء شو مش تعدي لي ترى ما وما أنا وذوقي الفني وذوقك ما ترى هيت ترى خد نسمع يعني حلو حلو على طريق تعليل المرزوق اللي صيف كامل ما ريتوش ونسلم عليه

0: العشرة واحد واربعين دقيقة بالغمة حتى أنا أو حتى أنا بالغمة يا فيصل، أنا ما زلت هكا ركح في روحي وانتي نلقى روحي سيرونتين، أما لأنه في الدردرك معنا ما نخبي وكل شيء عادي. أي سيدي نعود نسلم عليكم، أحكينا في الجانب ولا في فقرتنا الأولى في نفحات دينية حول ترغيب الإسلام للشباب والشابات في الزواج، عرس أقصد ربي ولبس تو برشا أمور كي تحسنوا التصرف برشا أمور إن شاء الله تو تتحل. بعد العرس غالبا ما يجي فواياج دو نوس، بالنسبة للشهر العسل فما عباد تخرج البرة للخارج، وفما عباد تمشي ندراوين، وفما عباد زادة تقعد في دارهم، وفما عباد كل حد وإمكانياته المادية. أنا مش نقترح عليكم الفوياج ولا الرحلة هذه، تنجموا تعملوها في برشا بلايس في تونس، من بينهم تمشيوا لجزيرة كوريا. فما شكون مشيلها مؤخرا نعملها تحية نيستي لبنى، قالت لي شريف أنا مشيت للمالديف ومشيت لجزيرة كوريا، قالت لي قسما بالله قالت لي أقوى من المالديف، قالت لي ما عمري ما كنت نتخيل اللي عنا حويج بالجمال الطبيعي هذا في بلادنا في تونس العزيزة. عاد قلت هي جزيرة كوريا جزيرة كوريا عليا وعلى الدليل السياحي الوطني أحمد الشرفي تو يهزنا ويعمل بينا دورة غادي في الجزيرة، وفي نفس الوقت زادا يعطينا شنية الخصوصية متاحة ويعرفنا هكا بالتبحيرة غادي شنو اللي يميزها. سيد أحمد الشرفي نهارك زين.
1: نهارك زين شريفة، مرحبا بيك جميع المستمعين.
0: شنحوي الخوية لباس؟
1: الحمد لله. شنحوي كنتي؟
0: سمعت اللي أنا طلبتك بالغمة على أساس مش نبعث لك التوقيت بالضبط، والله نسيت أخي المخرج حتى هو رجحها خذالي اللونتين بالغمة زيادة، أنا نحكي ونلقى لونتين شعل
1: أكاوك الحياة المتلفة مردودة
0: أكاو في وقته يا وخيس هذا ولا شيء آخر أي إن شاء الله العقبة مردودة في رحلة حتى أنا زيادة الجزيرة كوريا عادش بي.
1: مرحبا بيك
0: يعيشك. أيقول لنا هيت خل نعملوا تبحيرة ونبدأ ونتخيلوا في الجولة البحرية معاك.
1: باهي انا راني المقارنات هذه ما نحبهاش، ما عادش قارن بقعة بالمالديف ولا بترشنو ولا الا ما انا ما كل بقعة في الدنيا هذه
0: فيها خصوصية،
1: عطاها ربي خصوصياتها وعطاها لزاتوم تاعها لزانكونفينيون. في الاخر مهما كان باش تمشي انت لكوريا للمالديف للقطب الشمالي، في الاخر راهو اول حاجة باش تحكم فيك الطقس. ما عرفتش من الناس اذا مشات لقوريا وقالت لك لا سيئه جدا وما عجبتهاش على خاطر
0: نهارتها موالمهاش الطقس،
1: لكن هي وقت اللي يبدا الحر زيد كما قالت لك نيشتي لبنى وقتها حقيقه قوريا مكان
0: من اروع
1: جدا في تونس. صحيح هذا على جوده الشط نفسه، معناتها اللي هو يقعد شط والحمد لله ما فيش برشا انترفونسيون
0: تاع بشر
1: المان. صحيح على خطر ولو انه معناتها اللي باتو بيرات يهزولها وكل واحد عنده الكامب نتاعو وكل واحد عنده بلاصتو، لكن يقعد في اطار محدود مقارنه بالسواحل الاخرين، خاصه انه مع تواجد لابال مع وكاله تهيئه الشرط الساحلي ومع وجود جمعيه نطق غون بلو ومتابعه بيئيه دقيقه من عده اطراف اخرى. مثلا الضريع ما يتنحاش من الشط، معناتها لي بونكيت دو بوزيدوني موجودين وقت اللي احنا الشطوط الكل لازم هيك قبل الصيف تتعدى البلديات بتاع المكان
0: تخلق
1: النصف الشط وتهز البوزيدوني اللي هي كارثة نقوموا بها في حقوق الشطوط بتاعنا. على خاطر هذوما مقاعد البوزيدوني يتسماوها الضريع اللي يخرج للشط هكا يفكسي الرمل، يقعد الرمل غادي وما يتأكلش بسرعة بمفعول الزمن عكس اللي قاعدين نعملوا فيها احنا. كل مرة نزوها كتشوفوا في الساقط مثلا شط الشفار
0: عمال يقدم
1: مقد صحيح. هكا برشا من على السنوات هذوما الكل من عملية ما يسمى بالتنظيف، لكن هو موش تنظيف. باه كوريا ما هي باش الناس تفهم وتعرف، كوريا هما زوز جزر منهم واحدة طلع شوية ريبو الماء تقسمت حاليا للثلاثة ولا زوز جزر هي بيدة صغيرة. دونك هي ثلاثة جزر مقابلين
0: سيد أحمد قبل ما تزيد تغرق بينا في كوريا، احنا في المستير
1: هي انا هذا قلت مقابلة مدينة المنستير
0: باه
1: كا كاب مناسير مقابلته مباشرة بعيدة شوية في دونك هي
0: لخروج من بورت المستير معني
1: بورت المنستير الرحلات المنظمة حاليا يصيروا من بورت المنستير غادي تلقاو لي باتوبيرات عندهم كل واحد ولافر نتاعو تمشي تقريبا ساعة وساعة وشوية في البحر حتى توصل
0: معني باش واحد يكري بابور ولا يكري يخت ولا حاجة لا معني يلزم كان في حاجة منظمة
1: اي اظن لا ما ما ما مش ممكن معناتها ممكن ثم اوتوريزاسيون سبيسيال حاجه كذا
0: نتخيل
1: عندهم الرخصه باستمرار وبسهوله انك تمشي هم اللي باتو بيرات دي باتو كبار يهزوا من 100 ل 250 ربما انت حجم الباتو
0: واضح
1: دونك الرحلات الكل تمشي من غادي كما قلت يتعداو عادة إذا البحر ركح ويتعداو يشوفوا أحواض تربية السمك على الطريق خاطر غادي أكثر شانس أنك تلقى لي دوفان يلعبوا ساعات البحر العمق عالي يبدا هيك البلو مارين اللي حاصله حقيقة البلو مارين معناتها لون يعشق نتاع البحر نفسه ثم كي نقربوا الجزيرة باش يبدا حسب شنو موجود في الفومارا معناتها القاع اللي باش يبدا فيهم البوزيدونيا اللوطة يعني الأعشاب البحرية تلقاه هيك الكولور بلو مارين وقاع آخرين باش تبدا هيك البلو تركواز هيك اللي يذكر
0: تدرج يعني في الألوان
1: أي نعم تدرج وغادي يهبطوا الناس من الباتو الكبير الباتوات أخرين صغيرات باش يهزوهم للشط على خاطر الباتو بيرات يقف على عمق عالي معناتها نوعا ما دونك انت في الاخر توصل للشط مباشرة بس باتو صغير قرية هذه قرية صغيرة راهو قرية الكبيرة ماشي لحد حد قرية الكبيرة فيها منارة عسكرية وهي منطقة عسكرية يمشيوا لها كان كما قلت انا لابال ولا نوتر جرون بلو الناس اللي تابع في البيئة وفي في فقط معناتها من المصطفين لا قرية صغيرة ولا القريتين
0: تقريبا قديش مساحتها تقريبا معني وبرا
1: والله ما حبش نقول عدد غلط دونك خلي ما
0: واضح واضح
1: دونك القريتين صغار هما مش كبار خاصة الصغيرة ما تنجم تدورها في نهارك إذا تحب تعمل دورة لكن هي الشط اللي يقف مقابله البتوات هو اللي معناتها الشط دو سابل اللي يعوم به مزيان دونك ما ثماش فايدة كبيرة في أنك تعمل دورة كاملة إلا أنك تكتشف ليكو سيستيم معناتها المنظومة البيئية الجزيرة هذه وين لاسوسياسيون نوتر جران بلو عملت برشا دي بانو برشا سينياليتيك برشا تعريف بالمنظومة البيئية وشنو من الحيوانات اللي تعيش غادي وشنو من النباتات وشنو خصوصية الجزيرة وإلى غير ذلك. الخصوصية الأهم للجزيرة هذه باش السادة المستمعين يعرفوا أنها أهم موقع تعشيش السلاحف البحرية عندنا في تونس.
0: أي.
1: احنا السلاحف البحرية تعشش فقط في الشواطئ الرملية
0: الفترة هذه نشوفوا في برشا فيديوهات في الغضابنا في الشابة
1: نعم.
0: في برشا فيديوهات محليهم وان شاء الله يا ربي العبيد تحترم قانون الطبيعة
1: الحمد لله هو لاحظوا تطور مهم لتعشيش السلاحف في السواحل التونسية في السنوات الأخيرة معناتها ممكن في العشرين اثنين ثلاثين سنة الأخيرة هو قبل هذايا معناتها اكتشفت مؤخرا أنه من قبل الثمانينات القرن العشرين ما كانتش تعشش عنا سلاحف البحرية تغير المناخ خلاها تولي تعشش عنا وهي نوع واحد من السلاحف اللي عشش عنا باستمرار اللي هي توركي كوان يعني سلاحفة ضخمة الرأس احنا في سواحلنا نجم نشوفوا ثلاثة أنواع عندها سلاحف لما توركيلوت سلاحفة جلدية الظهر توركي كوان ضخمة الرأس وتوركي فيرت سلاحفة الخضراء هذا ثلاثة فقط نشوفوهم في سواحلنا السلاحفة الخضراء عشت مرة واحدة في 2019 عندنا في رجيش والبقية الكل عشاش الكل هم متاع سلاحفة ضخمة الرأس
0: واضح
1: هذه اللي تعشش عندنا باستمرار وكما قلت قرية من أهم موقع أكثر واحد تلقاو في أعشاش متاع السلاحف هذوما سلاحفة تخرج في الليل تتلوج على البلاصة باهية تحفر عشها على عمق محترم نوعا ما، معناتها 670 سنتي، لذلك ربما نجم حتى ساعات 8 9 10 وما يصير له حتى شيء والحمد لله. فالسلحفات تخلي بالطبيب وتمشي على روحها
0: طبيب وتمشي. ما هوني مش ندخل لك شويه حديث فحديث، يقول لك فلان فلان معني عديم المسؤولية كيما الفكرون، يولد يبيض ويمشي صحيح. والله والله وساعات في وقتنا تو نلاحظوا برشا ماخذين شخصية الفكرون البحري معني، تلقى يولد صغير ويمشي لا يتحمل مسؤولية لا شيء،
1: لكن ربي أعطاها
0: عناية الله تحمي الجميع.
1: الفكرون البيبي ربي أعطاها الآليات اللازمة باش ينجم يعيش.
0: شوفوا فيديوهات أي أما الإنسان الصغير والله والله
1: يوفي بعد والدي هادو كان ربي
0: ربي معانا وكها والله، وربي قلل منهم البشر اللي بشخصية الفكير، ربي قلل منهم معناه، لكن في الأثناء ربي إن شاء الله يكثر من الكائنات البحرية الطبيعية اللي هي الفكير على خاطر تعمل توازن بينسوء.
1: هو اللي هو الفكرونة والحمد لله تعافت معتها في السنوات الأخيرة
0: الحمد لله،
1: أنه ولت معتها رجعت تجدد ونقص الخطر اللي هددها بالانقراض ولا غير ذلك، لكن ديما لا يكفي معناتها، ديما احنا لازمنا ديما نوعي ان هذا حيوان ممنوع صيده تماما.
0: أي.
1: حتى العقوبات كبرى راهو اللي باش يصطادوا راهو مهمة برشا المنظومة البيئية، السلحفاة البحرية موجودة من وقت الديناصورات بعد مش تعايشت مع الظروف الكل الا البشر بشغل عليها في الاخر، فهذا حاجة مش معقولة تماما. السلحفات البحرية تنقلت تاكل من جملة النظام الغذائي متاع برشا أنواع متاع سلحفة الحريقة.
0: اي
1: نجم تنقص تتعاون في
0: تعمل المعادلة ما نقولنا الطبيعية صحيح. خاصة البحرية
1: ما غير ما نمشي برشا مع التفاصيل، ما هو وجود الحيوان هذا مهم جدا مفيد جدا للبيئة والتحرر.
0: هو كل كائن سبحان الله على وجه الأرض لو عنده دور في الحياة
1: صحيح صحيح. وما احنا خلاف الصيد هو عنده عدة أخطار تهدده، منها البلاستيك اللي موجود في البحر طبعا
0: صحيح،
1: ما نسميهم الشباك الشبح ولا الدرين الشبح اللي هما رضعوا على الصياد وقعدوا في البحر يصطادوا في وسط البحر من غير ما
0: يخبلوا برشا. اي وديما نشوفوا اللي فيديو كيفاش يبداو ينقذوا فيهم ويقصوا لهم الغزل اللي واحلين فيه والكل. باي شنو اللي يميزها اخر الجزيره هذه؟ دونك هي رمليه،
1: هي رمليه، معناتها المكان اللي عموا فيه الناس رملي بامتياز مع وجود البوزيدونيا موجوده
0: فريعه. فما غادي انيماسيون سيد احمد، فما غادي الانيماسيون كيما مثلا في جربه كي نمشيو لك الجزيره الداخليه انا ضيعت اسمها
1: راس الرمل،
0: صحيت في راس الرمل مثلا كي تدوب ما واحد يهبط يلقى الانيماسيون غادي في هذه عاملين كيف ولا لا؟
1: يعملوها في الباتو كيما يعملوا في جهه راس الرمل، لكن فوق الجزيره لا، وانا نشجع انه ما يصير حتى شيء.
0: تقع طبيعيه جدا تقول انت؟
1: نعم، احتراما للحيوانات والكائنات اللي غاديه، خاطر الضوضاء مزعجه ديما للحيوانات. الجزيرة حاليا هي وعدة جزر أخرين في تونس هما مشاريع ما يسمى بمحمية بحرية، حاجة لما صارت عنا في تونس. دونك هو مشروع جديد أنه باش نعملوا صمت جديد متاع محميات، المحميات البحرية هذه خاصة الجزر اللي عندها خصائص بيئية مهمة، قرية الكنيس في سفاقس، جلطة، زمبرة، هذوما الكل توا مشاريع متاع محميات بحرية كما قلت. إن شاء الله القانون يرى النور قريبا، على الأقل تدخل في نظام حماية قانوني، معناتها يكون عنده
0: واضح.
1: قانون
0: واضح. كوريا جميلة جدا من خلال حديثك عليها، شهيتنا باش نزوروها. الحمد لله ديما فما رحلات معناها الفترة هذية باش الواحد ينجم يكتشفها. التكلفة ما نتخيلش معناها رحلة بحرية لكوريا ما نتخيلهاش شكل حاجة ياسر ياسر غالية ولا؟
1: مش ياسر غالية.
0: من إلى الأسعار مثلا أنا نحب نعمل خرجة لكوريا للجزيرة، من إلى باش اللي يبدا عنده حتى عائله هو مازال صيف يحب يبرمج، من الى الاسوام؟
1: نتصور من 70 ل 100 دينار.
0: من 70 ل 100 تنجم تعمل خرجة البلاصة مش دي للشخص بالطبيعة، البلاصة مش ديما تنجم تمشي لها، خاصة انك مربوط بشكون، يلزمك عندك جيد سياحي معاك، ما تنجمش تمشي لها وحدك. احمد الشرف
1: هو باش نبدا واضحين، راهو ما تنجم تمشي لها وحدك، معناتها تمشي للواحد من المراكب هذوما
0: لي بيرات،
1: لي باتو بيرات،
0: تركب وتقول له هبطني، تهبط وحدك الدور وترجع.
1: لا هو وحده رحلته نحو قوري، هكا هو معناتها بطبيعته.
0: إيه لكن كي تهبط غادي، معناه ماذا بيه فما معلومات وحاجين،
1: وجود الدليل مهم جدا.
0: صحيح، هذا شو حابين نقوله،
1: هذا شو نحب نقول
0: حتى أنا زاد، هذا شو نحب نقول، شو معناها
1: تماما. صحيح،
0: لا لا لا، أنا علاش قلت يلزم يكون معاك دليل؟ يودي يقول لك هي من قبل، يقول لك تدخل البلاد وتدخل البلايس بكباراتها بعبيدها. مثلا انا على المستوى الشخصي برشا خرجيت ما حسيت ما نجحوليش، خاطر يلزم يكون معايا شكون ولد المنطقه، مثلا نمشيو لبلاد ولا جهه معينه، كان يكونش معاك ولد البلاد يربحك في الوقت ويهزك طول للبلايص اللي يلزمك تمشي تشوفهم، سينو تبدا الدور تضيع ياسر وقت ساعات وفلوس، وانت ما تحس فما بلايص حقك مشيت لهم من بعد تسمع بها. هذا اللي حبيت نقول،
1: اهم
0: حتى في صفاقس، احنا تولينا في صفاقس ساعات تعمل دوره في بلاد عربي وغيره، تحب تفهمها تاريخيا وتعرف برشا حاجات، دو بريفيرونس معناها تلتجأ لشكون، يا اما ولد البلاد العربي والا شكون يعرف في التاريخ الشوارع والزنق والكل يعاونك.
1: مش موافق في حاجه، يا ولد بلاد العربي، راه حتى ولد بلاد العربي في برشا
0: ساعات ما يعرفش
1: طبعا، ما ولد بلاد العربي علاش يعرف ان تبنى الجامعه الفلاني في العصر الفلاني، والا انه الدوله الفلانيه عملت، معناتها يعرف المسالك، يعرف البقعة الباهية، يعرف يقول لك على الريستورون.
0: لكن تاريخيا يلزم، هي كل يودي كل حد عنده اختصاص وكها.
1: لازمنا
0: سيد احمد الشرفي الدليل السياحي الوطني، مشكور جدا عليه المعلومات، محلي الحديث معاك برشا، والله برشا اسلوب كالعادة سلس والفايدة موجودة. ان شاء الله في فرص اخرى اذاعية اكيد تكون معانا وتعرفنا ببلايص اخرين، تزيد ترغبنا باش نزوروهم ونعرفوهم، خاطر ساعات القهرة واحد بلاد وما يعرفهاش بالباهي. يعطيك الصحة
1: سرور شريفة،
0: يعيشك سي احمد.
1: الاخر انه اللي يحب اكثر معلومات تفاصيل
0: كونتاكت ينجم يدخلك حتى على الباج نتاعك، زيد
1: على البروفيل الخاص في فيسبوك
0: احمد الشرفي. صحيح، ينجم يزيد ياخذ برشا تفاصيل. مع الشكر ليك سيد احمد الشرفي. انا وعدت السيد المستمعين بالحضرة مع الحداش غد درجين، هكا هو هدرة شريفة ما توفاش، في الغالب مش نرجع لكم بهم جيست بعد الأخبار وبعد ما تسمعوا الانديكاتيف من جديد متاع الدارداركم طول، مش تسمعوا الحضرة اللي عندكم حفلة وعندكم جو. يلا فازيل كلمة ليكم.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. قامت وحدة الحماية المدنية ب 577 تدخلا، منها 170 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 110 تدخل لإطفاء الحرائق، و 270 تدخلا في غير حوادث المرور. تشهد تونس مساء اليوم كسوفا، وقد حذرت مدينة العلوم من النظر مباشرة إلى الشمس لما يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين، وأكدت ضرورة استعمال نظارات رصد للكسوف المعتمدة أو أجهزة بصرية خاصة. ينفذ أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل اليوم وغدا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. وصل العدو الصهيوني اقتحاماته لعدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين. قالت الخارجية الباكستانية إنها تبذل جهودا لجلب واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بما سمته العملية السلمية. أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. نلتقي إن شاء الله في منتصف النهار. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه منير ابن المرحوم البشير الجراية والمرحومة البية دمق، ولد مريم سامي وأشرف. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز بعصيدة طريق تونس كيلومتر 3.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفر لها بإذنه فتحية البريدعي أرملت المرحوم لحبيب الجمل، والدة محمد، عبد الوهاب، خالد، ياسين ومصطفى. تقبل تعازي إثر صلاة الظهر بجامع سيدي عباس طريق جرمدة كيلومتر 3.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه فضيلة بنت حسين طرابلسي أرملة المرحوم علي المجدوب، والدة رجوان، محمد، سفيان، ليليا ونادية، شقيقة حامد ومنصف والمرحومة السيدة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر في جامع العذار 2 قرب المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفر له بإذنه أحمد الخميري، والد نبيل، إسليم، عواطف وفاطمة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع طقطق طريق تونس. تغمدهم الله برحمته الواسعة ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: لحديش و 16 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم، رجعنا الميتون الثاني الجزء الثاني، أو كنحاول نحكي باللغة اللي فهموها جماعة الكل. المهم السويعة الثانية من الدار داركم، ديما معاكم الفضاء متاع الأسرة. تقريبا بدينا معاكم العشرة ودرج ومتواصلين نصف النهار. اليوم تحسوا التيم كامل عنده علاقة بالمرأة، نظرا لأنه غدوة 13 أوت بتاريخ وقتها 1956، وقتها تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وبدأت المرأة التونسية تتميز بالقانون عن أغلب نساء العالم، تتميز بالقانون، هذا اللي حابين نقوله. وفي الإطار هذا ديما نعملوا تحية لكل النساء اللي تستاهل التحية، كما قلت في المقدمة مش كل راجل يستحق صفة الرجولة، ومش كل امرأة زادة تستحق هي اللي نعطيها تحية، كل واحد وقدره. اللي تستاهل نحيولها القبعة، وكيما الراجل، واللي ما تستاهلش ذيك نعتبروها معناها كيما الأعشاب الطفيلية ماهيش موجودة. علاش؟ على خاطر كيف نسمعوا احنا توم بعد ان شاء الله مع الدكتور سوار الهرابي استاذ التاريخ المعاصر، مش يعطينا ويحكي لنا على بعض نساء وسيدات تونس اللي خليت بصمة في التاريخ، حتى لو كان ماهيش معروفة برشا. هو اليوم مش يحاول يذكرنا ببعض الأسماء وببعض الحاجات اللي ميزتهم على غيرهم من نساء، يوليو بعض السيدات ولا بعض النساء ولا بعض جمع الأنثى، ما نعرف شنو جمع الأنثى. دكتور سوار الأنافي ماهيش أنا مشيت بالدرجة أكثر، أنافي الإناث، نعم شكرا. يوليوا بعض الإناث اللي معاملين كان على صحة البدن وعلى شكلهم الخارجي وعلى القيمة البورتابل اللي في يدهم، وعلى يقتل ويهبل ويجا شوف كيفاش شنية ما نفهمهمش. أنا راني ماني قديمة، ديما نقول معنيها مش نغسل وجهي، هاني مش ناكل، هاني مش نشرب، هي هم بعد وخيتي شنو الجديد اللي زدتولي، هاني مش نرقد، هاني مش تلبس الروبة هذه بالساك هذا بالصباطة، هي صحة. ومن بعد ش أفدت انت الوطن، وإلا شنو أفدت الشباب دون انه تفهت لهم مخهم وعقلهم وخليتهم يتلهوا بالمظاهر؟ هذا السؤال. اليوم مش نحكيوا عن ساس نديد اللي مرا معني مرا جارحة، مرا وقت ما تيقف تسوق تطمين بيها، عرفتك المرا بألف مرا مش بألف راجل، خاطر كل حد في قيمته. لكن في الساعة الأولى بسرعة البرق احكينا شوية مع الأستاذ علي بسباس كيفاش دين الإسلام راهو يرغب في الزواج، راهو يرغب في الزواج. ونلخص لكم بسرعة البرق، مش معنيها تلقاها ساعات الشاب، احنا في وقتنا عاد نعرفه، تلقى برشا اللي تلقاها تتعرف على على على الشاب بطريقة أو بأخرى، معناها ترضى تقعد معاها 4 و5 و6 و7 سنين صحاب. أما وقت الزواج علاش يقعدوا صحاب ما يمشيش طولي عرس؟ خاطر تقول لك كان مشي لدارنا، مش يقولوا له لا ما عندوش كرهبة، ما عندوش دار، لا خدمته ما زالت ماهيش قارة، لا وضعيته شنو، رغم انه باهي ولد عائلة والكل، أما لا ما نجمش ما نطمنش على بنتي. والعكس تلقاه زيدا يحب الطفلة وتعجبه الكل، ولكن هي يقدم يقول لك هاني نركح في الأمور مع العائلة، خاطر هي أكبر مني، خاطرها أصغر مني برشا، خاطرها ما نعرفش مثال وضعيتها الاجتماعية نعازب، وهي مطلقة ولا أرملة ولا عندها صغار، ولا يبديوك الولا ولا عرفتوك التولويلات هذيك اللي خليت نسبة العنوسة عند الشباب التونسي والفتيات التونسيات عمال تتقوى نسبة العنوسة. المساج أو الرسالة سهلوها تسهيل يرحم بوكم، ونقصوا من شكليات العرس، ونقصوا من هالبرانشات، ونقصوا يا أخوي اللي عنده فما يقول لي اللي يسمع فيه تو يقول لي دبر على روحك، هو ندبر على روحي، ولكن احنا زيدا ننقلوا في بعض الصور والله من جيبك وعندك ومتفضل صحتين وصح. العبد يفرح بالفرنك اللي يصرفه في الفرح، ولكن بالكريدي وبالدين وبالخنقان ونبيع قطعة ونبيع كرهبة ونبيع اندرشنو باش نعمل لبنتي ولا نعمل ولدي كيما ندادو، الحكاية أديسكوتي معناها نجمو نناقشو فيها. كيما زيدا بعد ما حكينا على الترغيب في الزواج، عملنا تبحيرة في جزيرة قوريا في المستير مع الدليل السياحي الوطني سي أحمد الشرفي، جزيرة ولا أروع اللي تتيح له الفرصة علاش لا ما يستغلهاش ويمشي يعمل طلع على الجزيرة هذه. الساعة الثانية مش نستقبل فيها مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. تلقاو زميلنا أسامة مشكور هو اللي مش يعدينا تليفوناتكم. الموضوع اللي مش نحكي فيه معاكم، شكوني المرأة اللي أثرت في شخصيتك وعملت بصمة فيها دون الوالدة دون أمك؟ خاطر كل أم لازم مش تخلي بصمتها، إن شاء الله نقولوا إحنا أغلب الأمهات يخليوا البصمة الإيجابية، ولكن روزة ده فما حتى اللي تخلي بصمة سلبية. ولكن دون الوالدة باش ما يقعدش حديثنا الكل كان على الأم، شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك؟ فما اللي يقول جارتنا، فما اللي يقول أستاذتي، فما اللي يقول مرأة بالصدفة عرضتني في نهار من نهارات ريتها في موقف معين قعد الموقف هذاك ديما نستحضره في حياتي وفي تجاربي الإنسانية وديما نتذكرها. شكوني المرأة وشنو الموقف وعليش تتفكر المرأة هذيك دون مرأة أخرى؟ تقريبا هاني حطيتكم في الصحن مرة أخرى معايا في الدار داركم. دكتور سوار الهرابي نورنا مرة أخرى، أول مرة في الصيف، أول مرة في استوديو جديد اللي لتو المخرج محلك الميكرو متاعه، أول مرة في الصيف
1: وأول مرة في استوديو جديد.
0: صحيت يا فيصل، لحقت روحك بالرشة
1: بالرشة.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك.
1: وعدنا مدة وهنا عدنا في إطار أجمل، وإن شاء الله ديما مشرقين وجميل،
0: وإن شاء الله ديما القادم أجمل للجميع يا رب. إن شاء الله ديما القادم أجمل، وإن شاء الله ديما هالعين اللي فيها التفاؤل عندي وعندك وعند برشا من أولاد البلاد إن شاء الله ما تطفيش. إن شاء الله ديما هالضوء هذا اللي في عينينا إن شاء الله ما يطفيش، خاطر بالحق راه ونحبوا البلاد ونحبوا نعطيوها ونحبوا نقدموا لها، فقط ديما نحبوا أكثر حب منها أكثر عدالة.
1: أكيد ونستحضر ونحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد،
0: وهذا أكدناه بالفعل.
1: أكيد وبلادنا رغم الصعوبات ولكن تبقى أحسن بلاد وتبقى بلادنا، والإنسان ما يحس بإنسانيته بوطنيته بوجوده بكيانه كان في بلاده.
0: والله
1: حتى رغم الظروف ديما البلاد كلهم تضربك ما تردكش،
0: والله في تعكس بيك، تحرمك راي تحرمك
1: أم ديما تبقى
0: شوف انت في الحاجه تقولش معناها مخبيتها ولا ما عطاتها ليش وانا محتاج لها. امام اكيد فما حكمه من عند ربي تو في اللحظه اللي مش تعطيك فيها،
1: اكيد
0: ذكر وفما برشا رسائل مش يوصلوا.
1: اكيد
0: المراه في تونس،
1: المراه هي تونس حسب الأسطورة، معناها احنا كمؤرخين نقول أسطورة،
0: تونس
1: حبلة المرأة،
0: تونس حامل حتى في الخريطة.
1: أكيد وتونس البصمة النسائية والوجود النسائي متاعها مؤثر فيها عبر التاريخ، والمرأة التونسية عبر التاريخ كانت عندها محطات هامة في بناء الوطن، والمرأة التونسية رغم كل الأزمات اللي مرت بها البلاد التونسية كانت حاضرة وكانت بصمتها واضحة وكانت فاعلة، كيسوا في الشارع كل من موقعه، كيسوا في الشارع كيسوا في الدار، لأنها تؤمن بالبلاد هذية، ولأنه يقول نزار قباني وما المرأة غير الوطن، الوطن والمرأة ما تنجمش تقسمهم على بعض.
0: بصحيح والمرأة التونسية ربما يقولوا من خصوصية المرأة التونسية مرأة قوية ذكية مثقفة متعلمة،
1: أكيد متحرّة
0: حرة أما راهي تفهم حدود.
1: أكيد
0: نحكيه أوك عليش أنا قلت مش كل امرأة عادي خيهم عيد الوطني المرأة، نحكيه على فئة معينة متحررة جدا فكريا ثقافيا برشا حاجات تقبل تناقشك في أي موضوع مهما يكون لدى البعض القلة يقول لك تابو قد يكون معناه كيفاش تحكي امرأة تحكي في الموضوع هذا. نحكي ايه أما أنا مانيش نحكي بنص اللوطاني، نحكي معاك بعقلي، نحكي معاك بمخي، نحكي معاك بعاداتنا بتقاليدنا بربيتنا. قد تضعف المرأة أحيان ولكن يغلب عليها صوت الحكمة،
1: هذا ناتج من التراث الأخلاقي والتربية التونسية اللي ممتدة عبر تاريخ. المرأة التونسية ما كانتش نتيجة لتفاعلات كيميائية، المرأة التونسية كانت نتيجة لتاريخ، كانت نتيجة لنضالات، كانت نتيجة لسياسات، كانت نتيجة لتربية، كانت نتيجة لمنظومة أخلاقية كبيرة موجودة، والوازع الأخلاقي موجود في المرأة التونسية. ما نشاهده أشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن ديما الإنسان ينظر إلى الجانب المضيء في المرأة التونسية.
0: صحيح
1: أكيد
0: في تاريخ تونس
1: هو للأمانة نحن اليوم
0: في جولة صغيرة
1: جولة صغيرة نتعمقوا أمانة مش نحكوا على عيد المرأة. عيد المرأة يتجاوز الحدود الوطن لكن عنده في العالم يحتفلوا به نهار 8 مارس احنا نحتفلوا به نهار 13 لكن الاحتفال واختيار تاريخ 8 مارس ما كانش اعتباطي. ثم أحداث سبقت خلت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 تعترف ولا تحط 8 مارس هو اليوم الوطني للمرأة. مش نعطيك بعجالة باش نوصله بعد على المستوى
0: الوطني
1: العالمي وبعد نجيك على المستوى الوطني باش نكونوا واضحين. نهار 8 مارس 57 في نيويورك خرجت ألف النساء للاحتجاج النساء العاملات
0: ديما الميكرو الدكتور
1: أي للنساء العاملات احتجوا من المطالب نتاعهم كانت ظروف عمل لائقة ساعات عمل طويلة كانت المرأة تخدم نحن طول المرأة التونسية تخدم في 8 سوايع لكن كانت نتيجة نضالات لأن المرأة كانت تخدم من 12 ل 14 ساعة
0: وفي بعض المهن ما تخدمش 8
1: ما تخدمش 8
0: أقل.
1: الأجور المتدنية مقارنة بالرجل. فرقت الشرطة المظاهرات هذه سنة 57 بالقوة لكن الحراك هذا أنتج أول نقابة عمالية للنساء بعد 50 سنة نهار 8 مارس 1908 أعيدت الكرة والنساء عملوا إضراب كبير في نيويورك خرجت أكثر من 15,000 امرأة في مسيرة حاجدة في شوارع نيويورك رافعين شعار الشهير الخبز والورد. علاش الخبز وعلاش الورد؟ الخبز هنا يقصد الأمان الاقتصادي والورد هو الرمز إلى تحسين مستوى الحياة والكرامة الإنسانية. والمطالب الأساسية كانت نفس هي المطالب اللي قصرت قبل تقليل ساعات العمل تحسين الأجور منع تشغيل الأطفال منح المرأة حق الاقتراع والمشاركة في الحياة السياسية. نهار 25 مارس 1911 وقعت حادثة مأساوية في نيويورك في معمل اسمه التريونجل للملابس النسائية تمثلت في اندلاع حريق في الطبقات العليا كانوا قبل يسكروا عليهم البيبان باش لا يخرجوا لا يهربوا ولا يسرقوا القماش كي سكرت عليهم الإدارة البيبان وشعلت النار ماتوا توفوا حكاية 156 بما فيهم الأطفال وأكثرهم القاصرات والمهجرات واللي هما ما عندهمش في نيويورك واللي هما ما عندهمش إقامة. هذا كل أسفر الحادث هذا عن إنه الحكومات تحركت ولتعطي شوية في الحريات إضافة إلى بعض وصارت برشا أحداث أخرى إضافة إلى أضراب في روسيا عام 8 مارس 1917 وتواصل الحراك إلى أن وصل سنة 1977 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8 مارس كيوم عالمي للمرأة. هذا على مستوى
0: الوطني
1: العالمي أما على المستوى الوطني تحتفل المرأة بعيد المرأة في 13 أوت 56 تخليدا لذكر إصدار مجلة الأحوال الشخصية. هالمجلة ولا هالقانون اللي كان يعتبر ثوري في وقته
0: وحتى للتورة قلتكش معنية في تونس منع تعدد الزوجات
1: ما مقارنة بالأخوة في الدول الأخرى
0: والعربية كل
1: وكانت محطة فارقة في تاريخ المرأة التونسية الفعل نعطيك بعض الأشياء والأهداف الكبرى والقوانين الكبرى اللي جات بها مجلة الأحوال الشخصية اللي هي منع تعدد الزوجات وأول دولة عربية وإسلامية تتصن القانون هذا إلغاء الطلاق الشفهي انت طالق
0: انت مسلسل يتعاركوا صاحبه في على طرح كارتا يقول له علي راه موجوده حتى تو في بعض الدول الشقيق علي الطلاق وانت وهي طالق وبالثلاثه
1: ومنع الطلاق الشفهي وخلى الطلاق كان في اروقه المحاكم. تحديد السن الادنى للزواج ب 18 سنه قبل كان زواج القاصرات يزوجوا فيها من 12 و13 و14 فهمت. تنظيم النفقة والحضانة زاد نفقة النفقة متاع المرأة المطلقة ومتاع الصغار والحضانة ودخلت على التعديلات برشا كيما عام 93
0: وما زالت تستحق تعديلات
1: باهي ما تو مش نجبد لك علاش أنا أصريت ولحيت إن نحكوا على المرأة إني مش نجبد لك أسماء من نساء مناضلات كانوا في خط التماس الأولى في مقاومة الاستعمار لكن نسمي فيهم المغيبات والمنسيات. ما مشكلتنا نحن في تونس حتى التاريخ عندنا انتقائي
0: أيه.
1: التاريخ عندنا انتقائي صح. الاعلام ولا بون

0: سيبنس موجود
1: ونحن عدنا ظاهرة المركز اللي هي العاصمة، حتى البعد من المركز زاد عنده مشكلة، لأنه النساء المناضلات في الدواخل ربما ما كان صوتهم يوصل، ربما ما كانوش متعلمات، لأنه ربما تنسوا. لكن هنا مش نحاول نذكر بعض الأسماء على سبيل الذكر إلى الحصر.
0: نعم الذكر لا ديما ما شاء الله،
1: مش نعطيك برشا أسمي ربما الناس ما تعرفهمش. مثلا مش نجبد لك خديجة رابح.
0: خديجة رابح،
1: خديجة رابح هذه ابنة مدينة المطوية جابس، كانت مناضلة وقاومت الاستعمار، وكانت فتحت بيتها للمناضلين للمناشير للاجتماعات السياسية. عندك اسم آخر مش نحاول نذكر لك بعجالة، أم السعد يحيى، اسمها أم السعد يحيى ابنة مدينة المطوية كذلك. وهذه حلت المنزل متاعها في جهة باب سويقة، خاطر هم من المطوية ومشاو بجهة باب سويقة، ملجأ للثوار والفلاقة ومخزن للأسلحة، واختبأ عندها زعيم الحبيب بورقيبة سنة 43. وهذاك علاش بعد الاستقلال قلدها بوسام الاستقلال وسمى اسم بحذا دارها في باب سويقة نهج أم سعد. عنا اسم آخر، اسماء ما نتصور ما يعرفوهاش، مبروك الكوز ابنة مدينة تطوي، كانت تمول الفلاقة بالأكل، كانت دعم اللوجستي، لأنه الناس اللي تقرأ شوية في التاريخ العسكري وتعرف اللي راهو استدامة الحروب باستدامة الدعم والخطوط الإمداد اللوجستي، كان الدور متاعها امداد لوجستي، كانت هي اللي تهز الماكلة والجبل باش تطلعوا للفلاقة. مش نعطيك اسم آخر، مبروك الكوز ابنة مدينة تطاوين. عندنا اسم آخر شو نمشوا للشمال الغربي، مبروك القاسمي ابنة مدينة باجة تحديدا نفزة، اشتهرت بحلق شعرها واتشاحها بالسواد بعد قتل زوجها، لأن هي كانت جميلة جدا وخايفة للعسكر الفرنساوي يطمعوا فيها، دونك حجمت شعرها واكتفحت بالسواد باش، وعندها كلمة معروفة حتى في الشهادات الشفوية تقول باش ما يطمعوش فيه ويقولوا هاي عزوزة معروفة. وكانت هي المسؤولة انها تشجع على قطع خطوط الهاتف وخطوط السكة الحديد.
0: شوفة
1: اي عندنا اسم اخر من منطقة برجو سليانة، سليانة فاطمة ابو بكر، تعرضت للاغتصاب من قبل جنود الفرنسيين وشاركت في معركة برجو 2 وحكمت بثلاثة أشهر بسبب أنها لقوا عندها سلاح تحت الخضرة، هز القفة حتى تحت الخضرة. عدنا نحن في صفاقس ما نجموش ما نذكروش مجيدة بوليلة،
0: أكيد
1: وما أدرك من مجيدة بوليلة، كانت قيادة بارزة في الحزب الدستوري وقادت التظاهرات وضد سلطات الحماية، اعتقلتها السلطات الفرنسية وهي حامل وبعثتها للمعتقل في معتقل تقبار في شير التستور، وتوفيت عقبة ولا بعد ما ولدت توفيت من نتيجة الإهمال الطبي.
0: وإحنا أنت جبتوني على صفاقس مجيدة بوليلة، وكم أفتخر زد أنا واحدة من الناس إني تعرفت وربي بارك في عمرها مدام سيدة الجيد، زد أيضا مؤرخة مناضلة، زد مراغ في كل ساعات عيد وطني كي نلتجؤولها ونرجعولها، زاد ميموار ما شاء الله، ذاكرة تاريخية ولا أروع، زاد لم تكتفي معناها بحفظ ربما كتوارخ الكل، لا كتبتها من كل كتب وأرخت الكل فترة عاشتها من النضالات اللي عاشتها المرأة التونسية ولا المرأة الصفاقسية. زاد
1: والحقيقة المعهد العالي للتاريخ المعاصر في تونس قام بتسجيل عديد الشهادات الشفوية للمناضلين، وهذه نحن توفى كمؤرخين الشهادات الشفوية أسكن اعتمدوها كمصدر كلا، لكن عنا فيها عركة كبيرة هذه، أما لكن كي تدعم بالوثائق وتقارن بالشهادات
0: الوثيقة صحي ديما نرجع للكلمة الزمنية ثقة في الوثيقة، ديما الوثيقة تكون
1: برشا مناضلين،
0: خاطر نجم أنا عندي حزازية منك كسوار الهرابي مثلا نحب نلغيك،
1: أي أكيد
0: نلغيك جملة بار كونتر إذا كان فما شكون يجيب ولا أنت بيدك تثبت يعني بالوثائق يولي الكلام مردود على مولاه.
1: اسم آخر بوشوشة الهلالية، لا الكناية متاعتها أم هاني،
0: بوشوشة
1: بوشوشة الهلالية نشطت في منطقة الساحل التونسي
0: من قصر الهلال هذه تحسها
1: الهلالية، وكانت تقوم بنقل الأسلحة والمؤن والرسائل السرية للمقاومين. ما نجمتش نذكر الأسماء كثيرة، حاولت
0: أكيد
1: نذكر بعض
0: من الأسماء اللي ربما ما همش معروفين برشي
1: بالحق، كانت في خطوط التماس الأولى أو حتى النضال فيه بعض من الرفاهية.

0: اكيد فم اللي راه فاس فاس هي والقول وفم اللي في الكواليس
1: أكيد. لكن التغييب هو المشكله، لانك تذكر اسماء انا لو كي نبدا نطلع عليها كمؤرخ مبتدئ نبقى حلف امي انك اول مره تسمع بها. الناس راي شاركت، ما نحكوش على قاده مظاهرات، الناس راي شاركت في الحرب اصلا، ناس نساء حاملات السلاح، نساء وقع اغتصابها، نساء وقعت الزج بها في السجون، نساء نكل بها، هذه الكل نحن مشكلتنا هو التغييب.
0: خلينا نقرأ حسن النية، خلينا نقوله ما هوش تغييب، يمكن هوني كما قلت سيادتك دور الأعلام أنه نحاول نسلط الضوء أكثر ما يمكن، على السادة المؤرخين وهم بدورهم يزيدوا يعاونونا باش نكتشفوا ونعرفوا برشا أسماء في الرجال ولا في النساء.
1: أكيد زاد حتى النظام السياسي في عديد مراحله ركز على ناس ومركزش على ناس.
0: أكيد
1: يركز على ناس وركزش على ناس، مثلا ثم أسماء معروفة ويوضع أسماءها على شوارع كبرى ولا على مسارح ولا على، لكن ثم ناس ما تتذكرش حتى في أماكنها، ربما لأنه قربها من نظام وبعدها من نظام في مرحلة ما في علاقة بين البرقبية واليوسفية.
0: هو من طرائف الأمور مش ندخله حديث، هو ساعة مش في النظام معنا. أنت تكون مسؤول، أنا قريبة منك، الضوء مش يضربني معك، بعيد عليك بينصير مش نقعد في الكواليس معناها. هذيك طبيعة البشر، فما بشر انتهازي وفما بشر معناها يستخيل له خاطر هو انتهازي، الناس الكل انتهازيين ولا غيره مغيره.
1: التركيز كان على المناضلات في المدن الكبرى، المدن الداخلية
0: اللي الداخل يمكن زاد بالك شي، زاد حتى المعلومة كانت توصل بشح يعني منها، يمكن
1: أما
0: هاي فرصة
1: ما علينا. هاي أنا اتخذت الفرصة هذه ساعة أصريت وألحيت وإلحاحا،
0: وين نزيد نصر معاك وألح وإلحاحا بالحق وين نلقى فرصة هيت نجمو نعملو حتى كل فقرة كل مرة نسميه البعض من السيدات والسادة زاد الرجال ونساء اللي زاد عملوا بصمة في تاريخ تونس في كفاحة، ولكن معناها التاريخ لم ينصفهم ما تسماوش.
1: علاش انا جبت وركزت على نساء الفلاقة؟ خاطر لعبوا دور مهم ياسر في الجهات والأرياف في المناطق الداخلية، خاصة بين سنتين 52 و56، ورغم أن الإعلام وبعض المؤرخين ركزوا غالبا عقلنا على المناطلات في المدن الكبرى، إلا أنه انساوا النساء كانوا العصب اللوجستي لتمويل المقاومة مثلا، وكانت عندهم بصمة ودور مهم خاصة على خطوط التماس الأولى، لأنه الحرب على خطوط التماس الأولى حامية الوطيس بمفاهيمها الكل، لكن حتى في النضال ما كانش عندهم الرفاهية، حتى في النضال ما كانش عندهم الحق.
0: صحيح هذا موجود. أنا نقترح عليك نعملوا هكا، نغنيوا على المرأة.
1: أنا سمحني حتى مش قص عليك، جبت لي غناية. أنا البارح وقت اللي نحضر في الخدمة وقت كلمتني تفكرت غناية الكبير لطفي بوشناق، الناس اللي نسيت، الناس اللي تعاني ونسيت،
0: والناس اللي تعاني
1: هذه غناية ليهم لطفي بوشناق، وتحية من عندي ومن عندك في
0: اللي أي هيت غناية ليهم، ولو حتى مقطع منها سيد المخرج في رسالة سمحة برشا من المؤرخ الدكتور سوار الهرابي لنسى، بما أنه نحكي وإحنا على المرأة في عيد المرأة غدوة الحي، إن شاء الله كل نساء بلادي إن شاء الله تكون بخير وتاخذ حقها وتقوم بواجبها زيدا. هذه غنية ليهم، مقطع صغير منها سيد المخرج للطفي بوشناق. نعرف احنا غيرنا لك الكونديكتور، لكن ما يصعب عليك شيء عاد انت فيصل هكا، ولا توقيتنا لحداش واربعين دقيقة مش نستمعوا المقطع من النغمة هذية، ومن بعد زيدا نحب نستقبل دفعة من مكالماتكم مدام الدكتور زيدا مازال معانا. شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك دون الوالدة؟ شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك؟ تتصلوا بينا على 70 164 280. أسامة زميلنا في استونداري يبدأ يعدينا المكالمات بعد إذنه لو ممكن. طبعا الكلمة ليك سيد المخرج.

0: لحتيش 42 دقيقة البارتي اللي حشتنا بها من الغنية يمكن الكاليتي ما لقيناهش سمحة ياسر المانع خير مثالش فيصل نمشي لحاجة أخرى نمشي حتى التليفونات ما يقلق شيء أما هذه غنية ليهم بالحق معناها غنية فيها مساج كبير ياسر لكل الناس اللي تعاني ونسيتهم لغاني ديما نهديو لهم كان التحية والتقدير الكبير نرجع لكم خلنا ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية فيما يخص موضوع شكوني المرأة اللي خليت لك بصمة في حياتك ألو عسليمة مرحبا عسليمة شكون معنا أختي
1: معك مروة السلامي
0: أهلا مدام مروة ولا أنسى مروة
1: لا مدام
0: مدام مروة مرحبا بأختي مروة شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك دون الوالدة
1: والله مماتي يرحمها اللي هي أم بابا
0: مماتي يرحمها رحمة الله عليها جدتي شنو شني أعطيني حاجة معينة
1: والله مرأة مكافحة ولدت صغارها جنو سبحان الله من عند ربي زوز بكيكش ما هميش تويمع ما هما وراء بعضهم جيو فهمت متاراهم تقول عليهم تويمع سبحان الله الربية الخدمة العزيمة الأسرار ما يتكلموش أما كيت تراهم وش عملوا في حياتهم وين وصلوا صدقني خير من العبيد اللي تتكلم سبحان الله
0: معني تقول انت نجاحهم على خطر امهم عرفت تتواصل معاهم وتوصل لهم شو تحب
1: وصلتهم في وسط يعني هما ديجا خدموا في سوق السباطية ناس معروفين هكا اللي كلمتهم كلمة في السوق يقول لك تعاملنا مع الاف العبيد وما تعاملناش كما مع اولاد السلامي سبحان الله بالرغم كما قلت لك ما يتكلموش
0: فهمت
1: وعرفوا جابوا صغار وصغارهم تتكلم سبحان الله وبالحق يعني تقينا العبد هيك توصل تروح من الويد القراوة البيت كل يوم تهزهم وتجيبهم بس تعلمهم صنعة
0: شوفة
1: سبحان الله
0: شوف معناها انت شنو الميساج اللي خذيته لي لك مثل شنو العبرة تو انت
1: القوة العزيمة الاسرار انه حد شين فيها الحياة ما يوقفك
0: واضح
1: يدي ما تمشي
0: واضح يا مروة يعطيك الصحة فيصل إذا كان المكالمة الموالية حاضرة هات ناخذوها ألو عسليمة مرحبا عسليمة مرحبا ألو نمشوا لي بعض وميسيلش كان ما همش حاضرين ألو عسليمة مرحبا
2: مساء النور مساء الفل مساء الورد مساء الياسمين
0: وليد عمي ما زلنا في الصباح أخي حتى نصف النهار ما صارش صبحوا خلينا نقول
2: نسمات بحرية للدار داركم وكل العاملين في ذات صفاقس وجميع المستمعين الأوفياء بدون استثناء
0: مدام نسمات بحرية حتى مساء وتصبح الأخير ناخذوها ما مقلقنيش شكون معنا
2: تصبح الأخير لا تصبح الأخير لا
0: شكون معنا خويا
2: شريفة شريفة شحوالك يا مدام
0: شكون معنا خويا مرحبا بخويا شكون معنا
2: حاتم البدوي والعشرة دايما
0: مرحبا بخويا حاتم اهلا وسهلا يا سي حاتم
2: عشني احوالكم اي
0: احنا لباس سي حاتم يقول لي شكوني المرأة اللي اثرت فيك وخليت بصمة في شخصيتك دون الوالدة
2: الوالدة الله يرحمها ويرحم جميع الامهات اولا قبل كل شيء ان شاء الله فهمت لا عيد مبارك لكل المرأة التونسية بدون استثناء
0: امين يا رب
2: عيد المرأة والله للأمانة السيدة هي ان شاء الله ربي يبارك لها في صحتها كان ما زالت حية واذا كانت وفيت الله يرحمها هي السيدة ليليا العبيدي وزيرة المرأة اللي هي رسمتني وقبلتني وكان عندها أثر إيجابي بالنسبة لمستقبلي في الحياة المهنية للأمانة
0: واضح واضح يعطيك الصحة
2: للأمانة
0: أنت لو ليها راكي ما زالت أمورك ما هيش منظمة في خدمتك وفي الكل
2: أكيد جدا للأمانة يعطيها الصحة كيما نرجع لأمي الله يرحمها اللي هي كانت السبب باش قابلت السيد إبراهيم البريكي باش دخلت أول مرة للخدمة عام 94 يعني شفتي الأثر نحكي على الأثر الإيجابي في الحياة الشخصية والمهنية وكنا ثم إنسانة أخرى نحبها وشاء الله ربي معها وربي هنها ويعطينا ويعطيكم الخير الكل وإن شاء الله ربي معاكم ويفضلكم ويهنيكم ومرسي ترجعوا
0: واضح يا عيشك عيشك خويا حاتم بعد سي حاتم
3: ألو
0: أنت دكتور مش نسألك من بعد مرحبا عسليمة أختي أهلا وسهلا
3: لبيس لبيكم إن شاء الله نهاركم زين وياسمين وفل وظهر.
0: يعيشك أختي. شكون معنا حبيبتي؟
3: هاجر من حفوظ.
0: هاجر من ولاد حفوز. مرحبا بك هاجر.
3: مش من ولاد حفوز، من حفوز.
0: آه من حفوز، من حفوز. سامحني سامحني يا هاجر، أنا غلطت حبيبتي. آه يا هاجر، شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك بعد الوالدة؟
3: والله البصمة اللي خلت معليهم بعد أمه هو الحق بابا، نشكره.
0: عادي أنا قلت المرأة. يا هاجر هاجر هاجر، ألو ألو يا هاجر ركز معايا، احنا قلنا مرأة عاد بابا سيد الرجال، قلت لك شكوني المرأة اللي بعد الوالدة خليت بصمة في حياتك أختي؟
3: عندي صاحبتي عليها صحابي، ما نحبش عليها.
0: واضح. شنو اللي خذيت منهم؟ صحابك ما تحبش تجبدهم انت؟ مش بالشر اختي،
3: العبره. احنا قلنا العبره وبيه وتربيه ومعناها
0: اختي فيصل.
3: فهمتي؟
0: واضح واضح. هاجر يعطيك الصحه.
3: بالله مش نكلمك اختي
0: هاجر بعد البرنامج ان شاء الله حبيبتي، احنا تو مازلنا في المباشر. تفضل بعد هاجر. شكون عندنا؟ هي مرحبا. نحاولوا نركزوا شويه يا جماعه. مرحبا عم خليفة، شنو حوالك؟
4: شحوالك يابا
0: شيخة؟ يعيشك. هاو قال لي فيصل في الكاسك عم خليفة، قلت عم خليفة.
4: أيوة أنا عم خليفة.
0: مرحبا بك، منين تكلم فينا؟
4: من ضواحي أمستردام.
0: آه من هولندا.
4: أيوة مالا.
0: مرحبا بك يا عم خليفة، شنو حوالك؟ الصحة؟
4: عايش الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
4: عنا
0: أي اسمع، مش تحكي لي ما غير ما تبكي باهي، باش أنا ما نبكيش معك.
4: باهي
0: باهي. شكوني المرأة اللي خليت بصمة في حياتك بعد الوالدة؟
4: هي المرحومة كارولين الله يرحمها.
0: اللي هي زوجتك؟
4: اللي هي زوجتي 20 عام توا.
0: ايه
4: متوفية.
0: شنو اللي ميزها كارولين؟ شنو هي البصمة اللي خليتها لك؟
4: كانت ميزة في طبيعتها في كل شيء. مثلا أول امرأة تعمل اكسبرتيز في الكونتابيليتي في هولندا. وكانت طيبة، امرأة طيبة ومتعرفش تعارك ومتعرفش تتغسس، وكانت طيبة معايا برشا برشا.
0: شو خذيت منها أنت؟ شو تعلمت منها؟ شو خذيت منها؟
4: خذيت منها برشا الصبر والسعادة وكل شيء ما عندها.
0: واضح. رحمة الله عليها.
4: زوجة وفية الله يرحمها.
0: وأنت زوج وفي ونعم الزوج الوفي. يكفي إنك ديما تتذكرها وإن تلقى فرصة تذكرها، هذي نوع من الوفاء.
4: ديما نذكرها.
0: ربي يبارك فيك عم خليفة ويشدك بصحة بدنك إن شاء الله. نورني ديما في الدار دار كمرة. آخر مكالمة ونعتذر من بقية المكالمات. ألو على السلامة. أهلا وسهلا مرحبا. صوت ما نسمعه، الصوت مش واضح اخي فيصل هنا كيفاش؟ الو على السلامه. يا مدام زبيده ترى قرب لاباري لفمك، التليفون قربوا لي لك، صوت غاطس ياسر. والله عامل اكثر من جهدي. يقول لي شكوني المراه اللي خلينا نتشرفوا بمعرفتها، شكون هي المراه اللي خليت بصمه في حياتك بعد الوالده؟
5: بعد الوالدة مسجية لا يتسمع
0: يجيها ثلاثة جنة. شكوني؟ مرت بويا. قلت لك شي ما نسمعش بالباهي. مرت بويا شو اسمها؟ شو اسمها؟
5: جليلة بالغيث.
0: جليلة جليلة جليلة بالغيث. مرت بوك يرحم عظيماتها في الجنة. أغزر شوفوا كو إن هذا من الرسائل أحفظوها محاتكم. واضح واضح. شنية الحاجة اللي خليتها لك هكا في قلبك و ولا الدرس اللي تعلمته منها للزبيدة؟
5: ربيت أنا على الصيام، ربيت أخلاق الأصول، ربيت المسيح في إسرائيل، الله يرحم جل جلاله. أنا خليت أمي بنت 3 سنين.
0: أمك خليتك بنت 3 سنين. قديش من صغير أنتوما؟
5: 7.
0: وهي صبية ولا معرسة بك واخذها قبل؟
5: لا صبية.
0: وربيتكم وحنت عليكم وما تبدلتش عليكم؟
5: لا.
0: الله يرحمها عظيم عظيم من عندي انا ومفصل مفصل للزبيدة. تحكي برشة تأثر وهي وحدة حلقة للزبيدة. نعتذر لنا من بقية المكالمات الهاتفية. محليها التجارب اللي كلمتونا عليها ومحليهم السيدات. دكتور سوار كي كي نختم معاك نقول لك شكوني المرأة اللي بعد الوالدة خليت لك
6: صعب علينا في السؤال.
0: والله لا أنسى الزوجة والوالدة، هات نبعد لبعيد. شكوني المرأة دون الزوجة والوالدة اللي خليت بصمة في شخصيتك؟
6: أخذت الباك ومشيت نقرأ في العاصمة، أول عام في الفاك قرتني أستاذة علينا في ذكر الأسماء، أثرت فيها بال قالت لي أنت ما تجي شيء وماكش مش تنجح.
0: تعرف هذوكم راهم هيكم هم اللي مش خليوا بصمة هيك بالطابع. ذوق فما 24 ذوق 24
6: قالت لي ماكش توصل انت ما تجي شيء وما والحمد لله.
0: انا كلمه قالت لي انا صغير عمري 6 سنين اما من شكون من راجل مش مراه وهي اللي انا نجي نوخر ونطيح نتذكرها يلزمني نشد.
6: كان تحدي والحمد لله
0: نشكرها والله
6: الحمد لله نشكرها غير ذكر اسماء
0: لا لا بالطبيعه لا بالطبيعه اما التشهيره
6: اما سامحني حتى مش نخرج شويه على السؤال. بعد امي ما امي لم تترك لي المجال باش تؤثر فيا امرأة أخرى. واضح. شوف وقت اللي تمشي تسمع فيا هي بالتليفون تو
0: يغزل الميكرو
6: أكيد
0: أي كان بكينا مثالش.
6: شوف أمي أنا أمي خاصة تعبت برشا.
0: هاي نعود نسميها أنت تقول أمي تعبت برشا حتى أنا نقول أمي تعبت أكيد. برشا فيصل تو يقول لك أمي الأم عظيمة من عند ربي
6: أكيد رب. لا أكيد
0: كل أم أكيد. عظيمة راه
6: بالظروف اللي كانت وبالوضعية وبالكذا كانت ديما هي الدافع الأساسي وكانت هي ديما للدز
0: ديما هي تشد الظهر
6: وكانت كاسحة
0: أي
6: كاسحة
0: هذاك النوع من الدفاع عن أكيد. نفس أكيد. ونوع من الحب
6: أكيد أكيد كانت ديما تحب تشوف ربما تصنع الراجل اللي تحب اللي تحب تشوفه في حياتها. الحمد لله حاولت اني نكون
0: سيد رجال
6: الحمد لله.
0: وكم انا سعيده ومفتخره اللي انا تعرفت على دكتور شاب في عمرك وفي المستوى الاخلاقي والعلمي والطموح اللي عندك انت بكلك دروس كلك دروس. انا كم تشرفت يعني حتى في الكواليس على المستوى الشخصي كيف حكيت معك بالباهي قديش نتعلم منك قديش نقول الخير في الدنيا قديش نقول محليها الدنيا محليها تونس محليها كل شيء. شو اسمها الوالده قالوا لي
6: اسمها خامسه
0: اي
6: على فكره كانوا الناس قبل يسموا الخامسه كومكوا خمسه وخميس بس
0: اي مع العوينه مع العين ميله خمسه أمي وخميس تسمع
6: وان شاء الله
0: هو منع في راس بصحتها. ولدك ما تسميش باسم حتى هو منع يسمى
6: ونحن عيطوا له خموسه لك
0: ربي يحفظها الوالده العزيزه
6: وربي يشدها في صحتها
0: امين يا رب لا يقطعها عليكم وان شاء الله ديما منوره الدار
6: إن شاء منها الله. هي نحب نقدم تحيه بالحق للنساء في ربوع تونس اللي نساهم التاريخ ولم تنصفهم الجغرافي.
0: أي. نحب نقدم تحية لبسمة زوجتك
6: بسمة
0: خاطر حتى هي زادة سيدة تونسية أفتخر حتى صحيح ما حكيتش معها برشا وبرشا حاجات ولكن محليها امرأة أصيلة نقطة ونرجعوا للستر
6: أكيد أكيد لا يرحم والديك والدي
0: صحيت محليها محليها المرأة الأصيلة محليها المرأة اللي تبدأ ديما سند لزوجها والزوج اللي يكون سند لزوجته
6: أكيد
0: فهمت
6: حبيت نختم
0: أنت اختم وخليني أنا شوية وقت مش نختم خاطر فما شوية تحايا تاع السادة المستمعين والله نحاول نفرحهم إن شاء الله.
6: حبيت نقدم تحية لكل النساء في ربوع تونس العاملات الفلاحيات خاصة ربات المنازل العاملات في المعامل خاصة للمنسيات للي لم ينصفهم التاريخ واللي لم تنصفهم الجغرافيا. هذه محاولة من أنا العبد الضعيف إني في عيد المرأة نقدم لهم تحية.
0: شكرا لك دكتور ومنهم هما تحية لكل امرأة قد تعيش في الكواليس
6: أكيد.
0: ولكن بصمتها بصمة أبطأ
6: أكيد وهي التي تحرر كل مشهد من الكواليس.
0: صحيح صحيح هو راهي ساعات القوة مش اللي في سيرسان
6: أكيد.
0: مش اللي يبدأ حتى في المسرح حتى في عمل أكيد. مسرحي ولا غيره القوة راهو مش في اللي تشوف فيها من تي سيرسان القوة في الكواليس
6: الكواليس
0: القوة أكيد. في الكواليس ساعات أنا في إطار النساء السيدات القويات نحب نعود نذكر بالسيدة اللي عملت لها أنونس لربع الفايت على متحبش فلوس متحب الصداقات كل ما في الأمر عويناتها على الأخر مرياتها غالية بارابور الميزانيتها هي عملنا نداء لوبتيسيان برشا خذاو رقمها ولكن سبحان الله احنا هيك هي طبيعتنا التوانسة، كما واحد ساعات يتوفى تلقاه من العائلة الكل ويبدأ عنده صغار، العائلة الكل فر فر فر، يا ودي تقول هذا مش يعيش اللي قعدوا بعد المرحوم ولا المرحومة مش يعيشوا مليون دي مليونير، نهيرين ثلاثة أربعة وربي هز متاعه وكها، وكل واحد يلقى روحه هو ومصيره. المرأة دوب ما تكلمت قديش من تليفون يمكن واحد ولا زوز تفاعلوا، تفاعل على حسب وضعيتهم المادية، راهو مش هي ما تحبش فلوس في ديها، راهي هي نحبه أوبتيسيان نتفاهموا معاه خلصوه حتى بشوية، وإلا هو يدز على قد ما يقدر، خاطر المرأة متلقى بزوز صغيرات ما تطلبش ما تدورش ما حد شيء، عندها عزة نفس ولا أروع، تخدم في العولة متاعنا هيك الكسكسي وكل عولة، تحب فقط رسملها عويناتها، تحب مرايات. أنا نعرفكم أصحاب الخير برشا الجديين خاصة برشا، نذكر بالرقم 46 999 573، برشا تحايا تنويشات الدار، أي تعرفوا شي كيفاش كانكم تستقبيه. مثلا دكتورة نورة بوغشة بعد ما نبارك لها هنا بنجاح ولدها تقول نحب نهني زوجي الغالي رجب تمر بزواج بنت خوه بنت أخته عروستنا ربيب عبيد وإيهاب شعري، وتتمنى لهم إن شاء الله كل خير، وديما كلامك واللي تكتبهن قوي عليا برشا يا دكتورة. بالنسبة للبقية اللي بعثولي برشا تهاني وبرشا كلام، إن شاء الله في نهاركم زين، وإلا نهار الجمعة العشية في برد القايلة بصفة استثنائية عندي تعويض، إن شاء الله نرجع نقرالكم اللي بعثتهم لي. موعدي معاكم إن شاء الله نهار الجمعة من الساعتين للأربعة ونص في برد القايلة، ومن بعد نهار السبت ما تقلقوش مني الجمعة هذه، وديما إن شاء الله نتقابلوا مع الإضافة للجميع. شريفة تسلم عليكم، شكرا للإيكيب كامل اللي معايا، شكرا ليك دكتور سيوار الهرابي، شكرا لعلي بسبيس، شكرا لكل ضيوفي الحق اللي أنسوني اليوم، الأستاذ أحمد الشرفي زيدا، شكرا ليك فيصل، عايشة، يسرى، أسامة، شكرا لشريفة زيدا وريم بوعسيدة اللي نسقط معايا شوية على اللون. نتقابلوا نهار الجمعة إن شاء الله في برد القايلة. بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. سجلت أسعار البيض واللحوم البيضاء في صفاقس ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، ما أثار استياء المواطنين في ظل تردي المقدرة الشرائية. أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار، مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية صباح اليوم بسواحل المنستير بلغت قوتها 2.8 درجات على سلم ريشتر. في العالم، شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين عدة هجمات بالمسيرات استهدفت منشآت نفطية وحيوية، ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن تلك الهجمات كما لم تتضح دوافعها المباشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن بلاده تواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأشار إلى إمكانية تمديد فترة الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. في الأثناء، أكدت طهران على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات العدو الإسرائيلي نفذت ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداثة وتفجيرا ضخما بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
6: اخبار
0: زوم اليوم،
5: خدمات
6: حوارات
0: زوم اليوم.
7: التحية والتقدير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعدنا يتجدد معكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات، عودة على زيارة رئيس الجمهورية إلى جابس في علاقة بملف البيئة في جابس، ثم نحكي على تطور الأحداث وتسارعها في ليبيا وأبعادها، وكذلك أيضا الحديث على المفاوضات الإيرانية الأمريكية والمساعي العمانية من ناحية، المساعي كذلك أيضا لمختلف دول الجوار لمحاولة التهدئة والوصول إلى حلول عملية لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، ويبقى الهدف للجميع الآن أنه إخراج المنطقة من خطر تواتر العمليات العسكرية اللي تقريبا الجميع بدرجات متفاوتة صحيح، ولكن الجميع في المنطقة متضرر بما في ذلك السعودية كقوة اقتصادية، فما انعكاس كبير لتراجع وارد صادرات البترول وغيرها من القطاعات، وربما حتى من الأشياء المباشرة من غير إطالة في تونس في علاقة بأزمة المياه ومسألة التعليب اللي هي متأتية من المواد للديشي متاع المواد البترولية ويقع تصنيعها في دول الخليج. سي عبد المجيد جمال كيما كل أربعة حاضر معنا. أهلا وسهلا سي عبد المجيد، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي ذات الصوت.
7: فاصل موسيقي وننطلق في الحوار والنقاش حول أهم هذه الأحداث.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. الموضوع الاول باش نتلقوا به في هذه الحصه يتعلق بزياره رئيس الجمهوريه لقابس. سي عبد المجيد، يعني قابس الجميع يقر، رئيس الجمهوريه والمواطنين الجميع يقر بضروره ايجاد حلول عاجله للوضع البيئي في قابس. كيفاش ترى الزياره هذه؟
3: والله الزيارة هذه حسب ما يبدو من يعني المعطيات أن رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة ركز على المناطق وعلى مسألة البيئة. شفناه خرج المنطقة معناها في حملف في مناطق في تونس، وحاليا اتجه إلى منطقة قابس. كأني به في هذه اللحظة بالذات اتجاه لمنطقة قابس يريد أن يوجه رسالة. هذه الرسالة مضمونها هو الآتي، يحب يقول بكونه مهما كانت المنطقة مهما كانت المشاكل
2: منفتحين على كل مناطق.
3: نعم، منفتح على كل مناطق، ويعتبر بكون قابس هي منطقة تعاني في ضيم كبير منذ فترة طويلة، وخاصة التلوث. التلوث معروف أنه منطقة قابس تعيش بيئيا تعيش أزمة كبيرة، على غرار العديد من المناطق، حتى سواق ترى تعيش الأزمة وتم حلها نسبيا، لكن ما زالت جزء منها موجود.
2: حتى أحيانا نشوفوا مناوذية، يكفي أنك تتجول في مختلف مدننا. بصراحة تونس في مستوى النظافة، في مستوى رفع الفضلات، معاناة كبيرة وكبيرة جدا، خاصة اللي قلق في مناطق فيها السياح، وعلى الجميع على قدر المساواة أحيانا معناها نحلو في رفع الحد الأدنى من الفضلات.
3: نعم، إذن هي المشكلة بتاع البيئة مشكلة عويصة، مشكلة عويصة. وأنا نشوف اليوم حتى الشعارات التي رفعها أهالي قابس، يعني الشعب يريد دوك كأنني بهم، يعني هذا هو شعار من شعارات رئيس الدولة في انتخابات 2019، إذن اليوم يرفعه الشعب. لكن هل يمكن أن تتحقق المطالب؟ أنا نقول بكون بشوية إرادة، بشوية إرادة يعني يمكن. يعني إيش معناها اليوم الشعب يعني يريد بيئة نظيفة؟ هذا من حق
2: هو رئيس الدولة. ايه؟ كان واضح خالك. ايه؟ مسألة تفكيك الوحدات هذا اليوم غير ممكن، ولكن محاولة اعتماد على وحدات أقل تلوث.
3: نعم، لكن هذا المطلب طال أمده، ومن حق أهالي قابس كما من حق أهالي صفاقس وكل البيئة التونسية أن تكون البيئة نظيفة. ونقول اليوم فالوقت هذا احنا هذه إشكالية طرحت منذ شهور وثم حركة كبيرة وقع في قابس. اليوم الوالي أين كان موجود؟ لماذا بقي إلى حد اليوم حتى
2: تنجيك للوالي؟ ونختم، لكن قبل الوالي، قبل الوالي حملة ستوب بوليسيون في قابس معروفة أصدرت بيان فيه مجموعة من النقاط، ولكن تشدد على ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات، خارطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية، وضرورة الإفراج عن نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث لضمان المصداقية واحترام المواطنين، مواصلة التعبئة والنضال. وفي النهاية تقول قابس حسمت أمرها وما زالت مواصلة إلى حين إزالة كل الجريمة، الشعب قرر تفكيك الوحدة. تقريبا هذا أهم ما في البيان.
3: نعم، هو في الواقع البيان هذا من حق يعني أي مجموعة أنها ترفع مطالبها، لكن هالمطالب هذه هل يمكن تحقيقها أم لا؟ خطر يعني ثم تكلفة اقتصادية زادة. معناه هو من حق أهالي قابس في بيئة نظيفة، هذا
2: لا شك ولا اختلاف
3: فيه. لا شك ولا اختلاف فيه، وهذا اليوم أي عاقل اليوم الناس تعاني، ثم تلامذة، ثم يعني سكان يعانيوا معاناة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا المطلب طال أمده. لكن هل يمكن اليوم أن تفك الوحدات بسفرية؟ لماذا اليوم تنجم تكون البيئة نظيفة بدون تفكيك الوحدات؟ حسب ما يبدو أنه هذا معقول، لكن
2: مكلفة جدا.
3: مكلفة، نعم مكلفة جدا، لكن هذه الضريبة.
2: نعم، لكن على هامش زيارة رئيس الجمهورية اللي لاحظنا أنه رئيس الجمهورية يتحرك أكثر من الوزراء، أكثر من رئيس الحكومة، من المفروض أنه رئيس الجمهورية تجيه النتائج مثلا، تجيه تقارير، وتجيه هو الرئيس ذهب للمعاين، مفروض فما الناس تبعث له تعطيه فكرة ومعطيات وكذا.
3: نعم، إذن في الواقع هذه إشكالية حتى اليوم من الإشكاليات المطروحة حتى على المستوى الدستور. أنا اليوم من هذا المنبر وأقول بكون رئيس الجمهورية يجب أن تكون يعني مش كل حاجة مربوطة برئيس الجمهورية، يجب أن الوالي يقوم دوره، المعتمد يقوم دوره، كل معناها السلطات تقوم دوره. حتى من هذا المنطلق اليوم نحن في حاجة إلى التفكير في إصلاح دستوري، معناها دستور 22 يعني بصفة أنه يعطي للوزراء، يعطي الرئيس الحكومة دور مهم، دور مهم، لكن أن نعطي كل شيء يصبح بيد رئيس الجمهورية فهذا يثقل.
2: هو كأنه شعبين شعبين سقف الانتظار أنه في جابس مثلا ولا في عدد كبير من المناطق أي موضوع يبحثوه لرئاسة الجمهورية، ولا ما يرضاش أهالي السكان أهالي المنطقة إلا بحضور الرئيس.
3: إيه معناها هذه إشكالية، لأنه اليوم أصبح
2: مسألة ثقة، مسألة قناعة،
3: القاضي الكبرى بيد رئيس الجمهورية.
2: طيب
3: به القاضي الكبرى بيد رئيس الجمهورية، أنا أقول بكون هالمهمة هذه تصبح
2: في مستوى السياسات، في مستوى الحلول، مقترحات بيد الرئيس،
3: بيد الرئيس صحيح، لكن احنا في نظام رئاسي، الدستور الحالي يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، لكن هل يمكن عمليا، هل كل إشكالية اليوم مشكلة البيئة في جابس، مشكلة في السواق،
2: أحيانا الرئيس يقول لك ندخل الفجر باش نرجع الماء اللي هي مفروض
3: مشكلة جهوية يعني اون برينسيب. هنا الوالي كذلك الوزير، الوزراء المهتم ب
2: احيانا شنو هي الصلاحيات ينجم يعمل
3: باش يتصل بالمرض. هذا الاشكال لك علاش انا نقول
2: معناها مش تقصير في حد ذاته بالوالي
3: بالضروره. احنا اليوم يجب التفكير، وكذلك حتى نرفع النداء هذا الرئيس الجمهوريه انه الصلاحيات الدستوريه للوزير وكذلك رئيس الحكومه اي او رئيس الحكومه او اذا يقع تعديل، وهذا معناها يولي رئيس الجمهوريه إلا الخطوط الكبرى، السياسات هو اللي حددها.
2: لكن اليوم مثلا خلينا نقول ما فماش رضا لا من رئيس الجمهورية اللي عبر عليه في برشا مرات، ولا من المواطنين، ولا من البرلمان على الفريق الحكومي. أنا نعطيك صلاحية وقت اللي أنا عندي ثقة فيك.
3: لكن يجب أن تكون الصلاحية الدستورية. هو في كثير من الأحيان قد يكون يجيك الوالي اليوم في صفاقس، ولا الوالي في جابس، ولا الوالي لآخره، يقول لك أنا ماذا تسمح لي الصلاحية
2: في إطار صلاحياته، يتحرك في إطار صلاحياته،
3: يتحرك في إطار صلاحياته اللي هي محدودة.
2: نعم.
3: اليوم إحنا معناه في وقت من الأوقات يعني أنا نشوف أنه اليوم حتى رئيس اليوم الناس تلوم حتى رئيس الحكومة، يقول لك رئيس الحكومة اليوم ما هوش قايم دور إلى آخره. دونك اليوم إحنا النظام تاعنا هو نظام يعني رئاسة الصلاحية،
2: مش مسألة كفاءة يعني، معناها أنت مع اللي طالب اليوم بضرورة إجراء تحوير حكومي واسع، وإلا ترى أنه ما فماش فايدة.
3: هو أنا اليوم نشوف الحكومات المتعاقبة هل كلها فشلت؟ معناها علاش؟ أنا نقول اليوم حتى الصلاحيات محدودة. دونك اليوم إحنا في حاجة إلى صلاحية، إلى إصلاحات
2: هيكلية،
3: هيكلية تعطي رئاسة الحكومة دور كبير،
2: تفويض الصلاحيات.
3: نعم، تفويض صلاحيات.
2: نفس الشيء ما تستحقش حتى تعديل دستوري يعني،
3: لا تستحق.
2: في إطار رئيس الجمهورية يفوض لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة تفوض الإمضاء لأحد الوزراء، وهو قد يكون معمول به أيضا في بعض الأحيان.
3: معناها في كثير من الأحيان اليوم الوزير أو رئيس الحكومة أو يعني في قطاع معين كأن به يخشى من الاجتهاد إلا بإذن من رئيس الجمهورية. دونك هذا يطرح ألف سؤال اليوم، هل النظام الحالي دستوريا وصلاحيات المخولة لرئاسة الحكومة للوزير؟
2: معناها أنت اليوم تقول تحب تفهم التقصير الحالي في أداء الحكومة، هل هو مربوط بالكفاءات، الشخص المناسب في المكان المناسب، أو هو مرتبط بالأساس بمسألة الصلاحيات والإطار القانوني اللي تحرك فيه الوزارة؟
3: أنا أعتبر بكل اثنين. أحيانا يعني ثم كفاءات اليوم تنجم تكون عندها القدرة لكنها الصلاحيات الممنوح عليها محدودة، وبالتالي ذاك علاش ما يجتهدش. ولكن في بعض الأحيان زاد الخوف معناها هو في كثير
2: صار تعديلات أيه. مثلا صار تعديلات في المجلة الجزائية في الفصول 210 211 211 212 معناها ولا الفصل 96 اللي ينجم يعطي صلاحيات واسعة للمسؤول باش يتحرك وتكون حماية ليه حتى في حالة الخطأ. يعني وين المشكلة؟
3: المشكلة أنه أنا أعتبر بكون المشكلة اليوم العديد من الشخصيات، العديد من الوزارات، العديد من الولايات، أنه يخشى يخاف. يقول لك أنا نمشي في مجال لكن ليست مفوضة
2: بصفة عامة. مثلا حتى المسؤولين في الجهات قبل ما يخذ قراره باش يتصل بالسلطة اللي يرجع لها بالنظر في المجال هذا، في اتصالات مباشرة مع وزارة التجهيز، مع وزارة الفلاحة، مع الوزارات المعنية. معناها الناس تفكر بطريقة جماعية. معناها
3: لا ايش معناها تفكر بطريقة جماعية؟ هو
2: القرار
3: هو
2: يخذوه بعد هو تنسيق مع امكانيات الوزارات.
3: اي مسؤول يحاسب اذا نجح
2: اللي امضى
3: بس انه يحاسب اذا لانه في بعض القرارات ساعات تتطلب اجتهاد، تطلب جرأة.
2: صحيح.
3: اليوم ما نجدش عند المسؤولين في الحكومة التونسية الحالية اللي يعني هالجرأة هذه، خاطر في بعض الاحيان هل يمكن معناها رئيس الدولة انا نشوفه اليوم يمشي للعديد من المناطق، يتنقل لعديد من المناطق، هذا يعني ياسر لي في الوقت هذا. دونك لماذا اليوم ما نفكرش كونه تصير إصلاح دستوري، تفوض أو تعطي للوالي، تعطي للوزراء يا أخويا معناها صلاحيات معناها كبيرة نوعا ما. لكن طبعا يعني كل من لا يجتهد ما يقومش بدوره وليست له كفاءة يتغيره. واليوم أنا نقول أنا الأوان لإصلاح أو لتغيير الحكومة هذه.
2: هل التغيير فقط على مستوى تركيبة الحكومة أو تغيير نجم يكون أوسع؟ كلامي هذا مستند على مجموعة من الرسائل والنداءات اللي في كل مرة تظهر من بعض الأساتذة الجامعيين والمختصين، من بينهم سيد الأستاذ الجامعي وأنت تعرفه سيد داشكوندالي اللي كان حاضر في لقاء استمع فيه رئيس الجمهورية لتقريبا 3 أو 4 أساتذة في الاقتصاد، استمع إليهم في وقت ما للخروج أو اقتراح بعض الحلول للاقتصاد التونسي. يقول خارج التحليل الاقتصادي التقني لكنه مهم وضروري. اليوم تقول تونس تحتاج إلى كل أبنائها لا إلى أقصى بعض البعض. في تونس نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خطاب يجمع ولا يفرق، إلى استنفار كل سواعد التونسيين في الداخل والخارج بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية. يقول اللي قلقني يتحول الصراع السياسي إلى معركة هدفها الوحيد أقصى الطرف الآخر المختلف عنه بغض النظر. يقول الدولة لا تبنى بالأقصى. يقول تونس معناها لن تبنى بإقصاء جزء من أبنائها وإنما بتجميعهم حول دولة القانون والمؤسسات وأعطى كل تونسي فرصة للمساهمة في بناء وطنه.
3: هو بالفعل اليوم إذا كان نحن نريد تونس جديدة، تونس جديدة يجب أن تكون الجميع، وهذا حتى رئيس الجمهورية أكد أكثر من ذلك. لكن معناها اليوم سواء الخطاب يعني بتاع الإقصاء هو حتى المعارضة اليوم، المعارضة في كثير من الأحيان نشوفه اليوم خطاب يعني لا يجمع. احنا اليوم خاصة في السياق هذا سواء السياق الدولي، السياق الإقليمي،
2: الأحداث تغير، السياقات تغيرت.
3: نعم الأحداث راح تمر بسرعة، الأحداث بسرعة، وبالتالي تونس نقول في حاجة للجميع، في حاجة للكفاءات. هو حتى اليوم بالنسبة هذاك علاش نقول الإصلاح الوزاري أو التعديل الوزاري ضرورة مهمة بالنسبة لتونس. دونك ضرورة مهمة خاصة أنه اليوم معناها كيف نشوفوا احنا العديد من الأشياء
2: التجربة المصرية.
3: أي
2: التجربة المصرية مثلا في هم عندهم احتفاء بثورة الجويلية.
3: نعم
2: 31 جويلية على ما أذكر. أنا عندي في متاو نارح ثورة 31 جويلية اللي خرجت فيها الناس وكذا. خطاب الأخير لرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منفتح على الجميع، يستوعب في المعارضين قبل المؤيدين. الوضع مخاطر الإقليمية أحيانا تفرض جبهة داخلية موحدة.
3: نعم اليوم قلت اليوم وأعيد وأكرر أن اليوم تونس في حاجة إلى جبهة داخلية، لأنه التطورات الإقليمية خاصة في الجارة ليبيا يعني فيها خطورة من مكان.
2: نعم
3: يعني من خطورة مكان. واليوم وقت تكون الجبهة الداخلية موحدة حتى الجيش التونسي وقواه الأمنية يعني تركز على مجال معين لا تركز على المسائل الداخلية.
2: عندك تحديات اقتصادية متواترة، عندك مشكلة ما مشكلة ما نعرفش أنا مشكلة كهرباء مشكلة فما مشاكل حقيقية معنا. أحيانا كل ما تتكاتف الجبهة الداخلية أنا سمعت الرئيس يقول يحكي على الناس اللي تطلب من الدول عدم دعم تونس.
3: هو هذا يبكون صراحة خطير جدا أن اليوم
2: ناس يعني مش بالضرورة الناس كلها عملت الشيء هذا.
3: بنسي هو ثم ناس أنه اليوم كأني بهم كلما اشتدت الأزمة في تونس كلما أنه يعني أنهم اقتربهم السلطة. هذا وهم، هذا وهم وليس بالضرورة، لأنه حتى القوى الأخرى يعني عندها يعني
2: تجربة إيران، تجربة إيران كيفاش حاولت تسقط النظام وتجيب نظام من الخارج وتم رفضه من القوى الشعبية الداخلية قبل أن يكون من
3: لأنه هو اليوم شوف حتى معناها اليوم من يريد أن يستقبل بالخارج هذا يراه حتى هو ما يساعدوش لأنه الخارج اليوم عنده مصلحة.
2: ليس هذا موضوع حديث،
3: ليس هذا
2: احنا نحكو على ناس أخرى عندها كفاءات عندها أفكار تختلف.
3: بالضبط اليوم فما اليوم بالنسبة لتونس فما قوى هدفها هو الدفاع عن تونس. واليوم أنا أتكلم اليوم من المنطلق هذايا أن تونس للجميع، ولكن للجميع واليمن بكون ثم وطن اسمه تونس.
2: طبعا
3: ثم ناس ما يمنوش ثم وطن اسمه تونس، وهذا خطير وخطير جدا.
2: الخطاب هذا نحكيه على مواطن، نحكيه على إنسان يعرف العلم ويعرف الوحدة الترابية و يخي عايشين فيها معناها بصغارنا بمستقبلنا كيفاش نعيش ونموت فيها معناها.
3: نعم إذن هو هذا هو الوحدة الوطنية التونسية اليوم حاجة ملحة واليوم هي الرأي بتاعنا.
2: فما مسائل تقبل الاختلاف ومسائل
3: فما مسائل تقبل الاختلاف أن اليوم في بعض المسائل
2: في خيار
3: السياسي الخيار التربوي دونك هذين اختلفوا فيها وثم اجتهادات. أما الوطن تونس هذا
2: فما مسائل أمنية لا خلاف ولا جدال ولا نقاش فيها.
3: نعم هذه ما فيها جدال اليوم معناها هذه مسألة مشترك تونس. نعم. لكن تونس للجميع لمن يؤمن بتونس.
2: شكرا سي عبد المجيد باش نفسح المجال لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت محلي لمدينة صفاقس وضواحيها ثم لنا عودة لفتح ملفات الدولي.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: معنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: زوم زوم زوم اليوم
2: اخبار
1: زوم اليوم
2: خدمات حوارات
1: زوم اليوم.
3: أهلا وسهلا، تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. الوضع في تونس ربي يحمي بلادنا، نحكي على ليبيا وتطور الأوضاع. خلينا نقول هل هو بداية انفجار الأوضاع في ليبيا؟ معناها
4: والله في ليبيا، شوف راهو ليبيا يعني باش نقولوا نكونوا جازمين نقولوا راهو بداية انفجار من الصعوبة مكان، لكن الأحداث في ليبيا قاعدة تطور يعني، وخاصة في المنطقة الغربية أو تنجو حتى المنطقة الشرقية. المنطقة الغربية وخاصة أحداث الزاوية، هنا الزاوية اللي من لا يعرف الزاوية تبعد 40 كيلومتر على طرابلس، تبعد 140 كيلومتر، حوالي 140 كيلومتر على تونس، على الحدود التونسية. سرمان تبعد تقريبا حوالي 60 كيلومتر على طرابلس، وتبعد تقريبا حوالي 80 كيلومتر على تونس. دونك هالمناطق هذية مناطق
3: عندها أهمية استراتيجية،
4: عندها أهمية استراتيجية لكن
3: اقتصادية نفطية.
4: اليوم الصراع فيها، اليوم مثلا كيف ناخذ منطقة الزاوية، الزاوية من يحكمها الزاوية؟ هي عمليا تابعة للحكومة الغربية
3: دبيبة،
4: لدبيبة،
3: حكومة دبيبة،
4: حكومة دبيبة. لكن على الأرض توجد أكثر من سلطة، ومن بينها سلطة يعني
3: هم فما الغريب في ليبيا فما ميليشيات تابعة للحكومة.
4: نعم، هي الحكومة تتحالف متحالفة مع بعض الميليشيات. مثلا الزاوية أكبر ميليشيا تبع لمن؟ هي لواحد يعني مشهور باسم الفار، يعني هذا عنده مكانة وسلطة كبيرة. والصراع على ماذا؟ هو الصراع على تهريب النفط. ما ننساوش بكون الزاوية فيها أكبر مصفات للنفط، وتوفرها حتى الوقت، والتهريب هذا معناها المداخيل بتاع الـ يعني نجم نقوله يعني الحكومة الموازية يعني موجودة أكثر من يعني سلطة. دونك وهذا خطير، الخطير في كثير من الأحيان. ثم التركيبة البشرية لمنطقة الزاوية، خاصة منطقة الزاوية هي
3: كثافة سكانية، هذا شقالها من السي مصفى عبد الكبير،
4: فيها كثافة سكانية كبيرة، لكن أيضا فيها صراع بين يعني أكثر من فئة، ثم فيها العرب ولكن فيها أيضا الأمازيغ الذين
3: يعني ما فماش وحدة سكانية، فما
4: في الواقع هي المصلحة بتاع أهل الزاوية،
3: تفجيرها هي وقت الأزمات فقط.
4: نعم،
3: ولكن
4: وقت
3: الناس عايشة مع بعضها
4: في وقت الأزمات يقع تفجيرها ويقع اللعب عليه. ثم الصراع أيضا على تهريب النفط، قلت تهريب النفط راهي ظاهرة موجودة في غرب ليبيا وفي شرق ليبيا.
3: نعم، آخر معطيات احتراق محطة تحويل البارحة للشركة العامة للكهرباء، خروجها عن الخدمة بعد استهدافها ومتسبب في فقدان التغذية عن مناطق واسعة، واستهداف محطة جنوب الزاوية ومحطة التوليد، فما معناها ظلام جزئي أو عام للشبكة، استهداف محطة كهرباء الزاوية، دفع بعض الشركات الدولية إلى سحب فرقها الفنية وتعليق أعمال الصيانة، ما أسهم في تأخير إعادة أكثر من 700 ميجاوات إلى الشبكة.
4: هو في الواقع لما أزمة كبيرة هي في
3: السابق
4: الفترة الأخيرة
3: هي سبب الانفجار،
4: الأزمة بتاع الكهرباء، وتصل في اليوم 10 ساعات، معناه هذا ما أكده لي العديد من الليبيين قاطنين بطرابلس وكذلك بالمناطق الغربية. دونك في ليبيا ثم أزمة، لكن أيضا هو ما ننساوش بكون هو في كثير من الأحيان حكاية الميليشيات. الميليشيات هي نجم نقولوا راهي موجودة، وفي الفترة الأخيرة عندما تفطن وعندما ضغط الأمريكيون على حكومة دبيبة وكذلك الأطراف الأخرى، حتى هو باش نفهموا الوضع في ليبيا أن الحكومة متاع دبيبة في غرب ليبيا تم يقع إسنادها من قبل تركيا، يقع إسنادها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يقع إسنادها من قبل إيطاليا.
3: نعم، هي الولايات المتحدة الأمريكية مساندة الشرق والغرب، لأن فما زيارات في الفترة الأخيرة لأبناء حفتر إلى ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقباله معنا في جلسات رسمية وغيره، فيعني الولايات المتحدة الأمريكية مع الطرفين.
4: هو الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع كانت معها في البداية ما لم تكن معه، هو غرب شرق ليبيا مسنود من قبل

0: يعني فرنسا، مسنود من قبل مصر،
1: مصر
0: يعني المساند الرئيسي، مسنود كذلك من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل الإمارات. دونك هذول الأطراف الرئيسية المساند الحافظ. دونك لأنه الوضع في شرق ليبيا زاد، معناها ما ننساوش كون حكومة حفتر وحكومة الشرق، يعني تقريبا ثم 70% من التراب الليبي تحت سيطرة حفتر،
1: ولكن حفتر يبدو مسيطر على الوضع أكثر من حكومة الغرب.
0: نعم، إذا في شرق ليبيا هذا التراء، لكن حسب ما يبدو
1: على الميدان،
0: على الميدان الواقع. أنا زرت معناها الجهتين، مشيت المنطقة شرق ليبيا ومشيت المنطقة غرب ليبيا، يعني الجيش يعني ماسك الأمور بقوة في منطقة شرق ليبيا، يعني الميليشيات ما تشوف لهاش أثر، وهذا الفرق بين غرب ليبيا. وهذاك علاش في الفترة الأخيرة حتى دبيبة محاولات لإلغاء يعني الميليشيات وتوحيد، هو يقول يتحدث عن توحيد الجيش اليوم خطاب جديد، وهذا هو المشروع اللي تحب تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، اقتسام السلطة لكن في إطار جيش موحد وسلطة موحدة. اليوم السلطة الثلاثية، معناها رئيس حكومة ورئيس البرلمان ويعني
1: رئيس حكومة ورئيس برلمان ورئيس جمهورية،
0: أي ورئيس جمهورية، هذه رئيس جمهورية صلاحياته محدودة جدا. رئيس الحكومة هو مثلا كما دبيبة، لكن ثم حكومتين، ثم حكومة في غرب ليبيا رأسها دبيبة، وثم حكومة في شرق ليبيا يعني موجودة ومسيطر عليها جنرال حفتر وأبناء. على كل، هو اليوم حتى يعني الملاحظ الأجنبي عندما يذهب إلى شرق ليبيا، هو حتى في غرب ليبيا في الواقع، أنا باش نكون موضوعي، لا أكون لا أنا لا لست لا مع شرق ليبيا مع غرب ليبيا، أنا مع ليبيا الموحد. ما هو حتى اليوم ثمان مسيرات داخل ليبيا ترفع شعار لا شرقية ولا غربية، ليبيا موحد. دونك هذايا احنا مضبين تكون ليبيا موحد.
1: هو للأسف يبدو أن القرار ليس قرار محلي وليس بيد المواطنين في ليبيا ولا بيد الفرقاء السياسيين في ليبيا، القرار مرهون بالإرادة الدولية. متى تم توافق للاعبين الدوليين من الخارج سيقع التوافق وإحلال الهدنة والسلام والاستقرار في ليبيا. مادام فما خلافات ومصالح متضاربة بين هذا الطرف أو ذاك، فإن ليبيا ستواصل وقد تكون مهددة أيضا بالانقسام.
0: هو في الواقع ليبيا ما لم تقع توافق دولي، لأنه الأطراف الداخلية هي عندها علاقات مع الأطراف الخارجية.
1: يقال أن ليبيا اليوم في ذروة الإنتاج الطاقي، معناها من المفروض الجميع في ظل أزمة الشرق الأوسط، فبالتالي يصبح الخصومة أكبر على البترول الليبي اللي هو يتميز بجودة عالية.
0: بالفعل اليوم هو اليوم في ظل أزمة دولية، الحاجة إلى نفط ليبيا تزداد، والحاجة إلى أن ليبيا تكون موحدة، ويعني الثروات الكل تعود كاملة للشعب الليبي مختلف معناها فئاته، هذه حاجة ملحة. واليوم خاطر ثم أطراف اليوم تلعب على التناقضات هذه في بين الليبيين، بين الليبيين. ولكن احنا نرجع للشارع التونسي، احنا في حاجة إلى كون ليبيا تصبح تكون مستقرة، وذلك علاش حتى مؤخرا تم التواصل بين وزارة الخارجية التونسية ووزير الخارجية في ليبيا، لكن اليوم احنا مع من نتعامل.
1: نعم، الجغرافي الجوار الجغرافي اليوم، خاصة انه جوار مع جهات رسمية وجهات غير رسمية، معناها
0: نعم هو في الواقع الجهات غير رسمية هم إشكالية من الإشكاليات، وهو
1: مسألة التهريب اليوم ينعش هذايا، غياب دولة غياب جهاز رسمي ينعش بشكل أو بآخر مسألة التهريب.
0: والله هي مشكلة التهريب، أنا زرت ليبيا في غرب ليبيا حتى عن طريق البر، وشوفت بأم عيني كيفاش التهريب معناها في العلن. أنا سألت واحد ليبي قلت له كيفاش هذا التهريب وسيارات تمشي من غير أرقام واضحة، قال لي تهريب السيارات
1: هذه
0: والتهريب يمشي تونس حكاية فارغة، قال لي ثم يعني دي باتو تبدا مرسيا وثم
1: وإيطاليا
0: وإيطاليا
1: نعم نعم،
0: قال لي معناها التهريب هذا بتاع الناس اللي تهرب في النفط وبسيارات إلى آخره وبعض المواد الغذائية، خلي معناها ما تعتبرش بالمقارنة مع المهربون الدوليون.
1: لكن يبقى السؤال مطروح، كيفاش أنت ميليشيا وتملك السلاح وتملك الطائرات بدون طائرة درون هذه احنا واخذينا من اوكرانيا ومن كذا، فبالتالي عادي ما أنا لا ترخيص لا متابعه لا مراقبه لا حتى شيء.
0: هو شوف، هو منذ سقوط نظام عمر القذافي انا معناها سلت الليبيين على مساله السلاح، قالوا له كل منزل فيه سلاح والميليشيات تملك سلاح وبدون رقيب، معناها جاد بيبة وفي غرب ليبيا وتعامل معه كأمر واقع. لكن اليوم الدولة تحب تستعيد نفوذها، لكن هما مصرين لأنه وراها ثروة وثروات كبيرة. هذاك عليه اليوم الميليشيات تريد، ما تريدش الوحدة الليبية، الميليشيات
1: تحب توصل في الهشاشة هذه اللي تنتعش.
0: هو لا يمكن القضاء على الميليشيات بدون جمع السلاح.
1: نعم. السؤال مطروح، قل قائل مصفاة تحرقت نجم تعود بناها من أول جديد، لكن إلى أي مدى اليوم قادرة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية سواء في ليبيا سواء في تونس الصمود أمام حروب البعض يسميها حروب التكلفة المنخفضة؟ هي بسيطة، هي خسر عليها درون معناها وفجرت الوضع اللي هي تستهدف، لكن في حقيقتها الطاقة الحيوية للبلدان، لهذه البلدان معناها تونس باش تتأثر بطريقة وبأخرى. نجم التهريب هو أصلا
0: فيصل المقارنة بالوضع في ليبيا والوضع
1: لا لا لا
0: في تونس
1: لا مقارنة أما نحكي على التداعيات اليوم. أبسط مثال أنه البنزين المهرب كان في اللتر أقل من التسعيرة الرسمية في تونس، بالحدث هذه بشير تفاع، وقد يلتجئ البعض أيضا إلى تهريب حتى البنزين من تونس لليبيا. اليوم
0: هو ما يخيف معناك عايش، قلت لك كلما انهار الوضع في شرق ليبيا غرافه غرب ليبيا
1: غرب.
0: ربما تداعياته تكون خطيرة على تونس، هذاك علاش تونس يجب ديما الحيطة من التطورات المتلاحقة والسريعة لأن الميليشيات قلت عندها مصالح.
1: نعم والله ترهق تونس كثيرا، يعني هشاشة الوضع في ليبيا من المهاجرين من الأفارقة من مسألة تهريب الأدوية تهريب المواد الاستهلاكية تهريب يعني الحقيقة رغم العلاقات التاريخية، ولكن التهريب مستفيد منه مش الشعب الليبي، مستفيد منه ميليشيات كما تحكي أنت ومنافذين، معناه الناس نافذة وناس عندها فلوس أكثر منه مسألة الشعب، لأن الشعب هو بيدها موجود في تونس ومرحبا به مشاكل مشكلة معه.
0: نعم هو في الواقع ما قلت لك الوضع صعب جدا في ليبيا.
1: نعم.
0: الوضع غياب الدولة الموحدة في ليبيا اليوم يرهق تونس يرهق الجزائر
1: ويرهق دول الجوار عموما
0: يرهق دول الجوار بصفة عامة.
1: نعم تستفيد منها الدول الغربية أكثر منه.
0: مسألة معناها دولة موحدة قوية في ليبيا راهي في صالح تونس،
1: أصبحت حاجة أكثر
0: حاجة
1: من
0: ملحة.
1: نعم.
0: والقوى الإقليمية يجب أن يعني تكون حذرة من الوضع المتسارع في ليبيا، وشفنا حتى في شرق ليبيا مؤخرا كيف تم اغتيال قائد الاستخبارات.
1: نعم.
0: وهي
1: في بنغازي
0: مسؤول المكان.
1: نعم. نعم.
0: اليوم
1: نعم.
0: في بنغازي
1: سيارة وقع تفجير سيارة في بساطة
0: تفجير السيارة.
1: نعم.
0: وهذا دليل أنه ثم ناس ليس من مصلحة الاستقرار في ليبيا.
1: نعم. هو معناه التواتر والتزامن، ضرب المصفات في الغرب والاغتيال في الشرق.
0: نعم لأن الصورة اللي تم ترويجها حتى جزء من الإعلام الغربي جزء من الإعلام العربي روج لها أنه شرق ليبيا مستقر، شرق ليبيا قوي.
1: نعم.
0: فجأة
1: فكان ضربة يعني رمزية.
0: نعم.
1: دقيقة
0: ضربة رمزية، والتوقيت متاحها ليس بريئا لأنه الهدف أنه لا يمكن أن يكون معنا شرق ليبيا هو القيادة واللي الوحدة تكون على انطلاقة من شرق ليبيا.
1: نعم.
0: هذه إشكالية كبيرة لأنه ثم صراع كبير معنا أنا شفت في ليبيا، وهذا إشكالية كبيرة أنه غرب ليبيا رفض كامل، وخاصة معناها النافذون عندهم مصالح، لأنه في الأخر معناها الدبيبة في غرب ليبيا هو متحالف مع فجر ليبيا.
1: نعم نعم.
0: وفجر ليبيا حسب
1: قائل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي إن شاء الله تخرج مستنقع الشرق الأوسط.
0: نعم
1: يعني اللي فيها مكفيها، فما بالك أنا باش تخوض في أكثر من مكان، ولكن وكلاء ولكن الحروب بالوكالة اليوم والحروب من أسهل ما يكون بالذكاء الاصطناعي. نعم ما الوضع في الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيفاش ترى أنه اليوم تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع التشدد الإيراني؟
0: هو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حتى في الواقع كأني بها تورطت في مع إيران،
1: هذا ثابت.
0: هذا ثابت
1: والتوصيف
0: ثم يعني بعض النواب داخل يعني الكونغرس الأمريكي من حتى من الجمهوريين يقولوا بكون ترامب ورطنا في
1: المسألة. توصيف ترامب نفسه للمفاوضات مع مع إيران يعترف يقول هي راي لعبة شطرنج، هي بمثابة لعبة شطرنج،
0: هي مثابة لعبة شطرنج. هو كيف نشوف الخطاب الأمريكي، الخطاب الأمريكي كيف في البداية ركز وكون الانتصار لآخره، لكن كل غير صحيحة. واليوم حتى في إيران، في إيران سمى صراعات وعبر عليها وزير الخارجية الإيراني، يعني وزير الخارجية منذ يومين أو ثلاثة قال بكون اليوم الذين يقولون اليوم لا يجب التفاوض، وهم مع مواصلة الحرب، يقول يعني هذا خطأ استراتيجي فيما يخص إيران. حتى في إيران هناك شق من يواصل اليوم الخطاب، يعني اللي يعتبر أنه الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر ويجب الصراع معها سكاحة النهاية، هناك من يقول بكون اليوم إمكانيات إيران لا يمكن أن تذهب أو تواصل حرب إلى ما لا نهاية.
1: وهو اليوم في المقابل لكن ثم ضغط زمني على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، هو اليوم ثم زاد خطاب إيراني يقول أنه اليوم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة الخليج العربي يمر مع دول الجوار، يقول القوى الأجنبية تخرج من المنطقة ونحن سنحل مشاكل. واليوم لأنه إيران أدارت اللعبة بذكاء وبقوة
1: وبتعقيد
0: معناها
1: تحرك حاجة تتحرك البقية.
0: ربما احنا شفنا حتى لاحظوا وقت الحوثيين ما تحركوش في البداية وبقي، لكن في الفترة الأخيرة تحركوا وبقوة ودخلت السعودية في الحرب.
1: نعم نعم،
0: معنى دخول السعودية الحرب مؤشر خطير، لكن يجب
1: هي محاولة جر السعودية.
0: نعم، هو ثم محاولة جر السعودية ولكن عن طريق الحوثيين. نفس الشيء بالنسبة للعراق، العراق اليوم وخاصة مع الأذرع متاع إيران دخل العراق اليوم قاعدين يتحرك.
1: هو هل هذا رد على التحالف السني كما وقع توصيفه في مستوى وثيقة مكة، الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، اللي الباكستان هو بيدو يقود التفاوض مع والوساطة بين إيران والولايات المتحدة؟
0: نعم، هو هذه إشكالية من إشكاليات، هي إيران اليوم لا تريد الدخول في المسألة هذه وتريد التخفيض من هالصراع هذا، بعد هذا منسوب سني شيعي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية
1: هو توصيف استعماري بالأساس
0: لتغذية
1: الفتنة
0: وخاصة تحريك السعودية.
1: نعم،
0: تحريك السعودية فترة أخيرة لتضرب في العراق، لتضرب معناها في اليمن،
1: وأيضا خلافات حتى مع الإمارات السعودية والإمارات.
0: نعم، إذن هناك خلافات،
1: لأن يعني الإمارات منسوبة على جهة غربية وجهات أخرى.
0: نعم، لأن الإمارات منسوبة على بعض الجهات، واليوم الإمارات ثم بعض المشاكل مع حتى السعودية نفسها. واليوم أن اليوم الخطاب اليوم وخاصة عدم انجرار دول الخليج العربي،
1: ضبط النفس
0: وضبط النفس في الحرب مع إيران، لأن الحرب مع إيران دخولهم الحرب ما ينجم كان يعقد المشكلة،
1: لا ما ينجم يخدم كان المصالح الإسرائيلية الأمريكية فقط.
0: نعم بالضبط، هو خاصة المصالح الإسرائيلية اليوم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ثم إشكالات حتى مع إسرائيل.
1: نعم، اليوم فما تراجع لمنسوب دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل، والرئيس الأمريكي يقول أنه أضعف من أضعف اللوبيات اليوم هي اللوبيات الدافعة لإسرائيل، ويصف يصف أحد المعارضين، أحد النواب معناها في الكونغرس المعارضين، يقول هو نائب فلسطين.
0: في الواقع اليوم هالإشكالية هذه أصبحت تطرح على مستوى الرأي العام الأمريكي، فما جزء من الرأي العام الأمريكي يقول نحن لا نريد أن نكون نحارب باسم إسرائيل، وهذا إشكال حتى في بريطانيا اليوم مطروح. اليوم في بريطانيا خروج قانون، هذاك القانون الجديد اليوم اللي يعتبر بكون كل من يعادي معناها الحركة الصهيونية يعني هو ملسمية، يقول هذا غير صحيح. واليوم القضية الفلسطينية
1: كيفاش طوفان الأقصى غير العالم،
0: هو غير العالم، لكن طوفان الأقصى اليوم وخاصة الحرب الموجودة في الخليج هي ضد القضية الفلسطينية.
1: ولكن إيران من شروطها يعني اللي فتح هرمز وللوصول إلى اتفاق سلام إنهاء كل الحروب بما فيها غزة ولبنان.
0: هو اليوم هذا مطلب، يعني اليوم إيران قد تكون في نوع مزايدة، لكن اليوم إحنا على الأرض أشي نشوف نشوفه بكون غزة تعاني.
1: تعاني
0: اليوم طبعا. حتى الرأي العام الغربي يعتبر السكوت اليوم على ما يحدث في فلسطين هو جريمة.
1: والحديث اليوم على الجولان وجولان لإسرائيل منذ متى الجولان لإسرائيل والاعتراف الكولومبي، سبحان الله معناها ما ما ما هذه الفكرة سادت العدد هام لباس بي. شفت التعليقات يعني هم اعترفوا اليوم بالجولان لإسرائيل، ما عندهاش علاقة على الميم وغدوة الحي صار زلزال في كولومبيا.
0: هو اليوم بالنسبة لمسألة الجولان بالنسبة لمسألة يعني إسرائيل الكبرى
1: هو تزامن يرضي الفترة الإسلامية أكثر من
0: حكومة نتنياهو، هي حكومة طرفة ومشروحة هو
1: خرج في خطاب يشكر رئيس الكولومبي.
0: الدليل على ذلك اليوم السيطرة على غزة، السيطرة على غزة راهي مرحلة جديدة. أنا أقول وبدون حذر نقول اليوم ثم زلزال كبير اليوم نجم نقوله بكون القاع عام 48 أخطر، القاع تو أخطر منه، لأنه اليوم معناها الموجود في غزة والشروط التي تريد أن تفرضها معناها كيان الصهيوني اليوم الغاصب يفرضها على الفلسطينيين هي يعني شروط خطيرة وخطيرة جدا، وإلغاء المقاومة بصفة نهائية.
1: المقاومة والدليل لا تموت
0: والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما يقع في لبنان، ما يقع في لبنان والمفاوضات التي ستؤدي طبعا إلى معاهدة
1: في ظهرها في ظهرها خروج إسرائيلي تام من لبنان،
0: هذا في ظهرها
1: في ظهرها.
0: لكن أيضا فعليا إلغاء الجبهة اللبنانية بعد ما تم إلغاء الجبهة السورية. دونك هذا الخطير، الخطير أنه اليوم القضية الفلسطينية فيما يحدث في الحرب مع
1: في إيران أضعف أحوالها اليوم. أي
0: اليوم في نعم
1: وربما حتى الحرب الإيرانية الأمريكية سرقت الاهتمام من الرأي العام الدولي بفلسطين.
0: اليوم ما يجري إذا تواصل بهذه الكيفية، إذا العرب واصلوا معناه بهالوضعية هذه ستكون نكبة، أكبر نكبة من نكبة 48.
1: ولكن البعض يقول اتفاق مكة هو خروج سعودي من الابتزاز الأمريكي ورفض أيضا للابتزاز الإسرائيلي اللي في كل مرة يحكي على التطبيع بالطريقة الإسرائيلية مع السعودية. اليوم في ظل معناها الاتفاق هذا تنجم السعودية نجم تدخل في تطبيع ولكن بشروط السعودية وليس بشروط إسرائيل.
0: هو اليوم في الواقع ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يتسوق الولايات المتحدة الأمريكية وبخصوص ترامب.
1: نعم هو صعب التنفيذ واقعيا مع رمزية مكة
0: يقول اليوم أنا أريد أن أجر أغلب الدول للتطبيع وكل ما لا يطبع مع هذا الكيان الغاصب إذن يعتبر يعني مرفوض أمريكيا ومرفوض دوليا. دونك اليوم حتى معناها القوى الغربية اللي هي ساهمت في هالوضع هذايا، الوضع بتاع فلسطين ومثل بريطانيا اليوم تعتبر بكون حتى القرار الدولي فيما يخص غزة هي رفضته ما حبش توافق عليه. علش؟ لأنه هو ما يوفرش الحد الأدنى للقضية الفلسطينية. اليوم نزع سلاح حماس، نزع سلاح المقاومة الفلسطينية،
1: نزع سلاح حزب الله،
0: نزع سلاح حزب الله. إذن هذايا هذه النكبة
1: ما يخدم كان إسرائيل،
0: لا يخدم كان الكيان والولايات المتحدة الأمريكية. دونك هذاك عليها اليوم ما يجري حاليا على الأرض راه خطير وخطير جدا. واليوم
1: أنت أستاذ تاريخ وقارئ التاريخ والأحداث، وفي كل مرة نقوله انتهت المقاومة،
0: لا هو
1: ضعفت
0: هو
1: المقاومة إلا هو وتنهض من بداية من جديد أقوى مما كان.
0: هو اليوم التاريخ ماذا علمنا؟ علمنا أنه المقاومة ديما تمر بمراحل. مثلا في تونس عملوا 88 مقاومة بعد ثم استسلم، لكن بعد يعني قامت المقاومة والثورة المسلحة في الخمسينات. الجزائر كيف الجزائر في العشرينات ثم ناس قالوا يعني لقد بحثنا في الكتب على الأمة الجزائرية فلم نجد لها أثرا. وفرحات عباس، فرحات عباس بعد كون حكومة، أول حكومة في المنفى يعني في الخمسينات. من بعد صارت الثورة المسلحة في 54 وتواصلت واستقلت الجزائر عام 1960. دونك
1: المقاومة لا تموت.
0: كل مقاومة تمر بمرحلة مد ومرحلة جزر.
1: نعم قبل ما نختم
0: بالرغم من كون القضية الفلسطينية أكثر تعقيدا من بقية المقاومات سواء في أفريقيا أو في آسيا، فإن أنا أقول بكون المقاومة لن تموت.
1: كل شكر وتقدير لك سعد مجيد جمال. تحية لك على حضور. كانت هذه جولة في أهم الأحداث الوطنية والدولية وما يحدث في ليبيا. نتمنى السلامة للجميع وربي يحفظ بلادنا. لكم منا كل التحية وتقدير. شكرا سي عبد المجيد جمال, شكرا لفيصل مرزوقي, عاش بيار, يسر غربي, وللجميع لكم منا كل التحية والتقدير. متابعة طيبة لبقية برمجنا, إلى اللقاء.
0: شكرا.
2: أخبار. زوم اليوم. خدمات. حوارات.

الواحدة ظهرا. إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. كسوف كلي للشمس في تونس اليوم ودعوة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة قبل النظر إلى الشمس مباشرة. تركيز حنفيات تعمل بالضغط وتتوقف آليا بعدد من المدارس في جزيرة قرقنة بهدف الحفاظ على المياه. لماذا أصبح التونسي عنيفا؟ محور روبورتاج النشرة واستضافة لمختص اجتماعي نفسي لتحليل هذه الظاهرة. هدم أكثر من 24 منزلا في الضفة الغربية من أجل إقامة مستوطنة جديدة. وإيران تنفي الدخول في نقاشات مع الولايات المتحدة لإيقاف الحرب. تعيش تونس اليوم حدثا فلكيا يتمثل في كسوف كلي للشمس، وهي ظاهرة تحدث عندما يصطف القمر تماما بين الأرض والشمس فيحجب قرص السماء الشمس بالكامل عن مناطق متعددة. المشهد الفلكي يبدو رائعا وجذابا ومثيرا، لكنه لا يخلو من المخاطر خاصة على العين، ما يتطلب عدم النظر إلى الشمس واستعمال نظارات رصد للكسوف المعتمدة أو أجهزة بصرية خاصة، حسب نوف المعاوية كاهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم.
1: ظهر هذه هي في الحقيقة تويكة. احنا مثلا في مدينة العلوم عنا بعض النظارات هذوكم في الموقع اللي احنا محضرينه للمشاهدة. مشينا الأقصى شمال الغربي في سيدي مشرق في معتمدية سجنان على مستوى سطح البحر باش نتبعوا ظاهرة هذه، باش نشوفوا بداية الكسوف اللي هي من 7 غرام حتى للسبع درجين، ولكن نفرقوا للزوار متاعنا نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف حتى يتمكنوا من مشاهدة الظاهرة هذه يعني بكل معنى أريحية وما يصيرش ضرر للعين أو للشبكية. بالنسبة للنظارات اللي هي الشمسية العادية فهي ما تقيناش من الخطر هذايا، فما لازمناش نخضروا للشمس بالنظارات الشمسية العادية. هناك نظارات خاصة بالكسوف اللي هي تقريبا تخلي أقل من 1% من أشعة الشمس اللي تنجم تتعدى عبر النظارات هذه حتى باش نتمكنوا من مشاهدة الكسوف هذايا من غير أي أضرار للعين.
0: نبقى مع عالمي الإرصاد والفلك، حيث سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية على الساعة منتصف الليل وسبع دقائق، بلغت قوتها 2.8 درجة على سلم ريشتر سواحل مدينة المنستير عرض البحر. ككل صائفة يجد المواطن نفسه أمام أزمة انقطاع مياه الشرب لأيام في بعض الجهات ولساعات في جهات أخرى. وفق الخبراء فإن المعاناة قد تتضاعف السنوات القادمة بسبب شح المياه وغياب رؤية استشرافية جدية. الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أكد للأخبار أن الدولة مدعوة اليوم للإعلان عن الدخول في مرحلة حرج من الطوارئ المائية والبحث عن حلول وبدائل خاصة في 5 ولايات بينها صفاقس.
2: حالة الطوارئ المائية دي نعيشوها خاصة في مجال مياه الشرب للانقطاعات الكبيرة، وبالتالي اليوم حالة الطوارئ تعني أنه الدولة تعلن حالة الطوارئ اللي ما أعلنهاش نورمالمون. احنا نعلنوها من عام 2023 وين بدينا نعمله في النظام القطع الدوري وين تراجعت مخزونات السدود، واليوم مطالبين اليوم باش نعلن على الأقل حالة الطوارئ المائية المتعلقة بمياه الشرب. خريطة العطش تتوسع تشمل تقريبا كل الولايات، ولعل ولاية نابل، المستير، المهدية، سوسة، صفاقس، مدنين تقريبا ولت تتصدر عدد الانقطاعات. مثال نابل 65 انقطاع مدة شهر جويلية، يعني أن 3 انقطاعات في اليوم، وهذا دليل واضح على أنه اليوم عندنا إشكال هيكلي مش إشكال عابر ومش مرتبط بالصيف أو الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة كما بالضبط إشكالية الضوء. وبالتالي اليوم نقوله أنه حالة الطوارئ هذه أولا نتخذ إجراءات باش نخفف الضغط والدولة تراقب باش تحمي السكان من سطوة الاحتكارات. حالة الطوارئ تعني الدخول في حوار مجتمعي شامل باش نحدو سياسات المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد المتعلقة بإشكاليات مياه الشرب، المياه بشكل عام، وتغيير الأنماط والسياسات اللي باش تكيف مع ارتفاع الطلب ومع التحولات المناخية.
0: وفي محاولة للمساهمة في الحد من تبذير المياه، انطلقت أمس الأشغال الميدانية ضمن برنامج إحداث ودعم نوادي الصمود المناخي بالمؤسسة التربوية بجزيرة قرقنة، وهي تشمل صيانة الوحدات الصحية وتركيز حنفيات تعمل بالضغط وتتوقف آليا بعد حوالي 30 ثانية، بما يساعد على الحد من تبذير المياه إلى جانب إصلاح التسربات المائية داخل المؤسسة التربوية. المشروع يعمل أيضا على إحياء وتثمين الممارسات التقليدية في جزيرة قرقنة لجمع مياه الأمطار من خلال صيانة وتهيئة الفساق في مدرسة مليتا ومدرسة النجاة والمعهد الثانوي، وربطها بالأسطح لجمع مياه الأمطار وتجهيزها بمضخات لاستعمال المياه المجمعة في ري الحدائق المدرسية التي يتم إحداثها. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. لا يمر يوما دون أن نتلقى أخبار جرائم وسرقة وعنف ومخدرات، وهو مؤشر يهدد الأمن الجماعي وينذر بتفكيك المجتمع، ما يتطلب إعادة التأهيل داخل الأسرة ثم التعليم والمجتمع عموما. فلماذا أصبح التونسي عنيف؟ روبورتاج زهور لحبيب.
3: وضع ما تعب الناس تعبه، ولد طبعاً يؤدي إلى العنف، عبيد عايشة في ديبريسيون أكثر، لأن الوضع البلاد تعب برشا، الناس الشعب التونسي داخل في حيط، والوضع ما عاش يعجب الشعب الكل، ولا عايش من الزبلة يلمت في الزبلة نساء ورجال، يعبيوا في الدبابس في البوات، ما عاش لاقين باش ياكلوا. التونسي المواطن تواكا يصور بالدينار التونسي وياكلوا يفطروا يتعشى باللورو، ما فما حتى اصلاحات وما رينا حتى شيء. كان الغلاء، كان الغلاء،
4: بدو ينسين باللي يخدم المسكين، يروح اموره تعب، ما عندوش فلوس، ما تيق رفاد من الدنيا، يشوف يلقى صغير وما عندوش باش ياكلوا، اقل حاجه يا غرت، اقل حاجه في الشلابي، ما يلقاش باش ياكلوا. توصل الشيء هذيك باش تتولد برشا مشاكل، يولي عنف بطبيعة، السبب الفقر، الفقر الرسمي راهو شيء غريب لنا في تونس، وظاهرة غريبة، ندخل للدار نبدا العصاب، خاطر ما عنديش فلوس. أما أنا نحكي لك، وثما برشا عباد ما يتحملوش، بعد عدينا هذيك حاجة معروفة، تتولد برشا مشاكل.
5: العباد ما قادش تتحمل بعضها، عرفت؟ ما قادش فما، ما قادش عبد يجم يعدي للعبد الآخر، عرفت؟ وكمل المونك دو ريسبي بين الأطراف الكل.
6: المخدرات تنجم تكون هو على أعصابه، تلمو ضغطوا عليها أسباب العنف والضغط، الضغط النفسي برشا، الضغط النفسي برشا على الإنسان، ياسر ياسر الغلاء، وجاية مدرسة وقراية وناس مضغوطة مضغوطة مضغوطة على الأخر على الأخر.
0: تفشي الجريمة في تونس خلال السنوات الأخيرة يخفي وراءه عدة أسباب، منها المتعلقة بالجوانب المادية والاجتماعية والنفسية، على غرار الفقر والتربية والقانون والأخلاق، إضافة إلى ضعف الوازع الديني، ما يتطلب إعادة بناء المنظومة الأسرية والدينية والقانونية والاجتماعية. أحمد الأبيض، البحث في المسائل النفسية والاجتماعية.
1: العنف هو داخل الأسرة، هو في الحقيقة نتاج عاملين أساسيين، العامل الأول الاجتماعي، بقدر ما يتعرض الإنسان للضعف من الحضور الاجتماعي وقلة تأكيد الذات، هذا يسمى بالإخصاء الاجتماعي، ما يحسش روحه راجل في المجتمع، يبحث عن محاولة إثبات لذاته ورجولته بعيدا عن الموطن الحقيقي الذي عجز عن تحقيق ذاته فيه. العامل الثاني هو الجانب القيمي، بقدر ما يتربى الإنسان على الاحترام وعلى تقدير الذات واحترام الآخر، وأن الله يراقبه وأنه سيحاسب عن كل أفعاله، هذا يلجمه كل ما حدثته نفسه بالتصرف العنيف. ولذلك أحسب أن أهم عامل يجب العمل عليه هو أن نربي أبناءنا على أننا نحترمهم بدءا، فيحترمون أنفسهم، ثم نعلمهم على أن يحترموا الآخرين باحترام لأنفسهم، أن يعامل الإنسان الآخرين مثل ما يريد أن يعامل. عندما يتعلم إنسان صدقة باهية ومشجعة وإيجابية، فهذا سيجعله أميل لأن يكون إيجابيا وليس ميلا للعنف.
0: وفي تأكيد على أن منسوب العنف تضاعف وتجاوز مرحلة دق ناقوس الخطر، أكد تقرير سنوي لجرائم تقتيل النساء لسنة 2025 الذي أصدرته صباح اليوم جمعية أصوات نساء تسجيل 24 جريمة قتل وخمس محاولات قتل. شرع أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل في وقفات احتجاجية تتواصل إلى الغد، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، وأحداث المنصة الرقمية والإعلان عن الدفعة الأولى من الانتدابات المبرمجة ضمن فصول القانون. المشاركون أعلنوا الدخول مجددا في اعتصام بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم والاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم. إلى أخبار العالم موجزة. دمرت قوة العدو الصهيوني منذ صباح اليوم 24 مبنى في جنين تمهيدا لإقامة مزيد من المستوطنات، واعتقلت عشرات الشبان فيما تجري حاليا مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال بعد اقتحام الأخيرة مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيد وجريحين إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع. وفي لبنان نفذ جيش العدو تفجيرين في بلدة بني حيان، فيما ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة وحارقة على حرش بيت يحون. نفى مسؤول إيراني كبير وجود نقاشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا، وقال إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه قبل أن تنسحب منه بعد بضعة أيام. أكدت وكالة الطاقة الدولية تزايد الحاجة الملحة إلى إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استنزاف مخزونات النفط العالمية بوتيرة سريعة، وأفادت في تقريرها الشهري بأن مخزونات النفط تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، لتنخفض المخزونات العالمية إلى أقل من 7.9 مليارات برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2025. أفادت مصادر طبية سودانية اليوم بمقتل شخصين مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح جراء سقوط مسيرتين وسط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كاردوفان غرب البلاد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. كسوف كلي للشمس في تونس اليوم، ودعوة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة قبل النظر إلى الشمس مباشرة. تركيز حنفيات تعمل بالضغط وتتوقف أليا بعدد من المدارس في جزيرة قرقنا. لماذا أصبح التونسي عنيف كان محو الروبورتاج النشرة، وتبين أن الأسباب تختلف بين نفسية واجتماعية وسياسية، واستضافة في الموضوع لمختص اجتماعي ونفسي لتحليل هذه الظاهرة.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية فدوى جربي، زهور الحبيب وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع فتح الصامت وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس.
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة.
10: سبورت نيوز.
11: News. 16 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بآخر أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، ليوصل تحذيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد بعد ما تحول البارح للعاصمة في تربص مغلق ثاني لغاية 16 أوت الجاري. التربص هذا فيه زوج مباريات ودية، الأولى باش تكون ضد الأولمبي الباجي في ملعب الكميتي بباجة يوم غد الخميس، والمباراة الودية الثانية باش تكون ضد نادي حملنف نهار 16 أوت. وما دورنا مع أخبار اخبار النادي الرياضي الصفاقسي ذكروا بتعاقده مع المهاجم وليد ذويب لمده موسمين في صفقه انتقال حر. ذكروا ان وليد ذويب هو لاعب دولي في منتخب اقل من 23 عام، سبق له ان يلعب مع نادي شباب اهلي دبي الاماراتي وريوافي البرتغالي وسودافا الليتواني. كذلك بدونا مع اخبار النادي الرياضي الصفاقسي، الهيئه المديره الفريق تعلم انه تقرر عقد الجلسه العامه الانتخابيه لهيئه الاحباء يوم الجمعه 18 سبتمبر القادم بدايه من الساعه 4 عصرا، وذلك بمقر النادي الكائن بطريق الميناء الجديد بصفاقس. ويحق لكل منخرط بالنادي الصفاقسي للموسم الرياضي 2026-2027 حضور اشغال هذه الجلسه العامه والمشاركه فيها وممارسه حقه في الانتخاب. كما تم تكليف ايضا الاستاذ شفيق قدورة بالإشراف على الجلسة العامة الانتخابية. مذكر أن الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات ستتولى الإعلان تباعا عن فتح باب الترشحات وعن مختلف الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الجلسة العامة الانتخابية. مذكر كذلك أن الهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي قررت التمديد في مهام هيئة الأحباء الحالية برئاسة السيد حمدي المانعي بصفة وقتية لمواصلة الاضطلاع بمهامها إلى حين انتخاب وتنصيب الهيئة الجديدة. إلى أخبار تقدم الذي بسقيت الدير، نذكر أن فريق تقدم الذي بسقيت الدير أعلن رسميا عن تعاقده مع ظهير الأيسر السنغالي أمادو با قادما من نادي وليدان السنغالي بعقد لمدة 3 سنوات. فريق تقدم بسقيت الدير كذلك برمج بعض المقابلات الودية قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية. غدوة الخميس تقدم بسقيت الدير يتبارى وديا ضد جمعية القلعة الرياضية في 5 متاع العشية بالملعب البلدي بالقلعة الصغرى، ونهار الأحد 16 عنده مقابلة ودية ضد الترجي الرياضي جرجيسي في 5 متاع العشية بملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور. كذلك نبقى مع أخبار الأندية وتحذيراتها للموسم الكروي الجديد. خبر جينا من أمل الرياضي بحمام سوسة، الهيئة المديرة الفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة. إدارة فريق أمل حمام سوسة شرعت في البحث عن مدرب جديد لتولي الإشراف على الفريق وتعويض محمد علي نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد. كذلك الاتحاد الرياضي المنستيري اقترب من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد استكمال كل الإجراءات البنكية وتوفير الأموال الخاصة بإغلاق 6 ملفات مع أندية أجنبية بخصوص منح التكوين المتأخرة المقدرة بحوالي 300,000 دينار. كذلك الأولمبي البلجي أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني رافائيل ماكسويل جوميكو 26 سنة في صفقة انتقال حر. المهاجم هذا كان سبق أنه خاض تجربة مع نادي سان لوا لوبوبو الكونغولي وتوج معه بالبطولة المحلية وشارك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. كذلك نادي حمام لنف البارح كان أنهى إجراءات ضم متوسط الميدان المالي ناموري سانغاري بعقد يمتد لموسم، وسبق لمتوسط الميدان البالغ من عمره 22 سنة أن انضم لاتحاد تطاوين خلال موسم 2024-2025. كذلك اتحاد بن قردين أنهى إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي من النيجر حمزة أبو بكر عيسى عقد لمدة موسمين، وضم اللاعب ذا في صفقة انتقال حر لفريق اتحاد بن قردين. مذكر أنه سبق اللاعب حمزة أبو بكر عيسى 21 سنة وخاض تجربة في البطولة التونسية مع الشبيبة القيروانية خلال الموسم الماضي. إلى أخبار فريق كوكب عقارب، الهيئة المديرة لفريق الكوكب الرياضي بعقارب تعلم أنه سيتم عقد ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد وسيم معلة وكافة الإطار الفني. الندوة الصحفية بشكل موعدها اليوم انطلاقا من الساعة 4 عصرا بمقر جمعية المستقبل الثقافي بعقارب، في حين تنطلق حصة التدريبات بالملعب البلدي بعقارب في حلول الساعة 5 مساء. رياضة القاعات نبدأ بالأفروباسكيت، الكوت ديفوار أقل من 18 عام إناث دور ربع نهائي اليوم تونس مع الكوت ديفوار في حدود الساعة 7 مساء. وفي الأفروباسكيت الكوت ديفوار أقل من 18 سنة في الذكور دور ربع نهائي باش يكون غدوة الخميس بين تونس ومالي انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر. في بطولة العالم الكرة الطائرة الفتيات أقل من 17 عام لدور فعاليتها بتشيلي، بالنسبة لبرنامج مباريات الترتيب المركز 17 للمركز 24 مساء اليوم في 10 متاع الليل مباراة تونس مع بورتوريكو. على المستوى الأوروبي الحدث الليلة بداية من الساعة 8 في ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري يدخل هذه المواجهة لتكرار إنجازه التاريخي لما فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 1983. مباراة باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان 34 عام، كان مرشح للمشاركة في كأس العالم 2026 لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول، وباش يساعده ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي وستيفن أليزار أونيانجو بيمبي من كينيا، بينما مش يكون سلوفيني ردي أوبرينوفيتش الحكم الرابع، ويتولى الإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بمساعدة الإسباني جيليرمو كوادارا فيرنانديز. نذكر أنه أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الأوروبي، ريال مدريد 6 ألقاب بعد برشلونة 5 ألقاب، ميلان 5، كذلك ليفربول 4 ألقاب، أتلتيكو مدريد 3 ألقاب، اللي عندهم زوز ألقاب تشيلسي بايرن ميونخ أجاكس أندرلخت فالنسيا وجوفنتوس. على مستوى المقابلات الودية اليوم، أبرز المقابلات إيفرتون مع نيوكاسل في 5:45، أرسنال مع كومو في 7:30، في نفس توقيت مان يونايتد مع ليدز، نوتنغهام فورست مع بايرن ليفركوزن في 8:45، ديبورتيفو لا كورونا مع ريال مدريد في 8 متاع الليل، ونابولي مع أريس اليوناني في 8 متاع الليل أيضا. أخيرا أعلن نادي برشلونة الإسباني أن جناحه السويدي من أصل سوري روني بردغجي سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لتمزق في رباط الصليب الأمامي للركبة اليمنى، والنادي أوضح أن اللاعب البالغ من عمر 20 عام باش يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة. من المتوقع باش يغادر لاعب فريق برشلونة بسبب قلة مشاركته خلال الموسم الماضي في ظل وجود لامين يامال، وخاصة بعد انضمام الجناحين الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم مديمي. ذكر أنه سبق لبردغجي المولود في الكويت لأبوين سوريين قبل انتقاله إلى السويد في 6 من عمره، أنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في ماي 2024 أبعدته عن الملاعب لنحو عام قبل ما يعود في مارس 2025. 22 دقيقة بعد الساعة الواحدة، إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهاية سبور نيوز. أجمل تحية فيصل مرزوق على مستوى الإخراج التقني، عايشة بيار على مستوى الإخراج الرقمي، فتح الصامت على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.
10: Sport News.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: اكمي على السر بالك تبيحة، خذ النصيحة والعائلة انسب لها المليحة. اكمي على السر ليعود بايح، خذ النصايح للعائلة ما تبين قبايح. لا صاحب إلا نهار الفضايح، يلقاك طايح يحميك لو يترمى للذبيحة. اكمي على السر واخفي سرارة، وطيق المرارة للعائلة ما تبين عزارة. الراجل إذا نزل عبارة ينادي بثارة، وإذا غلب يسيب يقول طيحة. هالأبيات هي من قصيدة طويلة لأحمد بن موسى، تحوم كلها حول واجب حفظ السر. وأول حفظ للأسرار يكون من صاحب السر ذاته. يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يحفظ سره. يسر ناس عندهم خفة، عندهم طيش، يحكيوا بسرهم الكل من هب ودب، ويتأكد الأمر أكثر وأكثر مع الأسرار الزوجية، لأنه من أشنع الأفعال، من أبشع الأعمال أن يتحدث الواحد بسره الزوجي، مرا كانت أو راجل. عاد يقول بن موسى: اكمي على السر بالك تبيحة، خذ النصيحة والعائلة انسب ليها مليحة. يعني الكلمة الحرشة رد عليها بكلمة طيبة. ويواصل بن موسى في دعوته لحفظ السر، وفي دعوته أيضا للرد على الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة. يقول: اكمي على السر ليعود بايح، خذ النصايح للعائلة ما تبين قبايح. لا صاحب إلا نهار الفضايح، يلقاك طايح يحميك لو يترمى للذبيحة. وهوني يعطينا بن موسى مواصفات الصاحب اللي يكون جدير بنعت الصاحب، الصاحب اللي ينجدك وقت الشدة، لا بل ويضحي بسبيلك. وهالصنف في الواقع قل في عصر ضغط فيه المادة على الروح. ويواصل بن موسى بنصحه بكتمان السر، ولو تحمل الإنسان ما تحمل من المرارة، لأنه فعلا أحيانا ما يقدرش الواحد باش يحمل السر وحده، كيف يبوح بيه الحبيبه يخف عليه الحمل. هذا إذا كان اللي حدثته بسرك راجل ويعرف قيمة أمانة السر. اكمي على السر واخفي سرارة، وطيق المرارة للعائلة ما تبين عزارة. ثم يدعو الشاعر باش الإنسان ما يعاند وما ينافس كان اللي هو ردعه. وقتها إذا هو غلب غلب راجل غلب بطل، وإذا هو التغلب غلبه راجل غلبه بطل. عاد يقول: الراجل إذا نزل عبارة ينادي بثارة، وإذا غلب يسيب يقول طيحة. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: مرحبا بكم. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين. أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تجريديا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها صادر اليوم أن النتائج النهائية للطلبة المقبولين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 متوفرة بموقع الويب. هدم الاحتلال ظهر اليوم منازل في بيت لحم وأغلق مناطق جنوب نابلس. في الشرق الأوسط ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيد وحوالي 174 ألف مصاب. أفاد الرئيس الإيراني بأن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

عسلامتكم الناس كلها، هلا وسهلا بيكم ونورتونا مسياتين اليوم حتى للاربعة ونص كيف العادة. الموعد هذية في برد القايلة وبرد وشهيل القايلة معنا اليوم ديما تخليوا الموجة على إذاعة صفاقس وما تغيروهيش بالكل، لأنه احنا نعرفوا مدى وفائكم ونعرفوا اللي انتم أصدقائنا اللي ما يبدلوش بينا. هلا وسهلا بيكم الناس الكل ونورتونا في عشوية اليوم. نعرفوا مشاغل الحياة والإنسان مصباح حتى لليل وهو يجري، ونعرفوا شو معناتها وقت الاستراحة. وقت الراحة هي فترة القيلولة باش تبنن بيكم أكثر الإذاعة وتخليكم وقت باش إنكم ترقدوا مرتاحين. أبقوا معنا، اسمعوا أغانينا، اسمعوا مسابقاتنا، شاركوا معنا زيدا في أجواء المسابقات. أجواء المسابقات اليوم راهو فما سهرية مزيانة لزيارة، وهي السهرية زيدا الحدث اللي تعتبر اليوم بالنسبة لمهرجان صفاقس الدولي. تجمو تسهروا وتغيروا الأجواء زيدا، وما ننسيوش عندكم زيدا 150 دينار إذا تصفيقس كريمة برشا معاكم، وهدي تلكم 150 دينار هذوما زيدا باش تتفرهدوا تمشيوا تخرجوا بيهم تحوسوا حتى خرجة اثنين تغيروا الأجواء. احنا باش ندللوكم أكثر مع الإذاعة. أهلا وسهلا بيكم الناس الكل. هند الأسود تحييكم، تحية زيدا من الكيب الموجود معايا فيصل المرزوقي وأنور بوجلبين معانا، هما اللي أمنوا الصوت فنيا، هذا هو الإخراج الفني. بيقول لي انا نسلم المقاليد فيصل لانور بوجلبين، وبعد معانا زيدا بالنسبه للديجيتال الدكتور منعم جمال. اهلا وسهلا بيكم لكيب السمح المزيان، واللي توجوا زيدا معانا اليوم سفيان خديم الله، هو اللي امن المكالمات الهاتفيه مع المستمعين والمستمعات. هند الاسود تحييكم الناس الكل، مرحبا بيكم، ابقوا معانا باش نعديو جو ان شاء الله مزيان من توا حتى للاربعه ونص.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة محليكم معانا ومحلى عشويتكم. اهلا وسهلا بمؤين سيدكم مستمعينا، يعطيكم الصحة اللي انتم ديما معانا وديما تبعوا في كل برامجنا. عجبني برشا اصراركم على انكم تعرفوا نصوص الموسيقى على خاطركم، كل تحبوا على السهرية، تحبوا تمشيوا وتسهروا في مهرجان صفاقس الدولي، زيارة صحة ليكم. انا بصراحة واحدة من الناس ونقول من اهم العروض الزيارة، وحضرت لها قداش مرة، وكل مرة نشوف فيرسيون اخرى على خاطر فما اهتمام بانه فما لوحات راقصة جديدة، فما أغاني صوفية روحانية ياسر ياسر مزيانة. أنا صراحة نقول للناس الكل زيارة ما تفلتوهش بالكل، من العروض اللي كل مرة تتفرج عليها كل عام تشوفها بثوب آخر. إذك علاش قد ما نقول اختيار مميز الليلة، نزيد هكا عاد نفرحكم ونزيد نخليكم تستني وشكون هو باش يكون الفايز. على كل إن شاء الله المسابقة هذه باش تكون في 3:30، المسابقة الأولى باش تكون في 2:30، يعني بعد ما نسمعوا تبعني مع هدالك شو بتبيعة في سياحة داخلية تاريخية. نشوفوا اليوم وين باش تهزنا وبعد نستقبل مكالماتكم الهاتفية. ركزوا مليح كيف العادة، كما نقول لكم ورقة وستيلو، ما تخليوا حتى معلومة تفوتكم، وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. صاحب الحظ هو في الأخير اللي بيشيخوا الجائزة، والجائزة 150 دينار من هدايا إذاعة

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات.
2: حلوة بلديك.
1: تبعني
0: تبعني
3: أيا نكملوا دورتنا عاد في بنزرة البيا، وتبعوني نواصلوا رحلتنا الاستكشافية ونتعرفوا على شواطئ بنزرة.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شيء.
1: فضلا على معالمها التاريخية وبنائها القديم، بنزرت تراهو يا جماعة تتمتع بشواطئ خلابة، كلكم تعرفوا عاد الرفراف، غار الملح، سيدي علي المكي، الرمال، كاب سبيب، كاب سرات، راس انجلة، سيدي مشرق، كاف عبيد، ايه والقائمة طويلة، كلها ما شاء الله شواطئ تتحول صيفا إلى قبلة مفضلة لعدد كبير جدا من المصطفين. نحكيو مثلا على شاطئ سيدي علي المكي.
2: تبعني
3: تبعني.
1: الشواطئ هذه راهي تتميز برمالها الذهبية ونقاوة المياه متاحة، وفيها يا جماعة كهوف حجرية شاطئية ومواقع استراتيجية، وهيك المناظر الطبيعية الخلابة ما شاء الله المحيطة بها، غابات وجبال ومنابع مياه نقية قريبة من البحر، هذا يا سيدي حولها إلى أجمل الشواطئ في تونس. عداك راس انجلة، وقت اللي تمشي لبنزرت ما تفوتش فرصة المشي لمنطقة راس انجلة اللي تتسمى أيضا برأس الملائكة.
2: تبعني
3: تبعني.
1: تعتبر المنطقة هذه أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية، ويتميز بمنارته القديمة والشط الجميل متاعه اللي يترامى هكا على الجبل والغابة، وهو رأس من رؤوس المغلى في البحر والموجودة في بنزرت، كما راس زبيب والراس الأبيض وكابسيرات كما قلت. شاطئ الرمال يا جماعة مثلا.
2: تبعني
3: تبعني.
1: الشاطئ هذية راه وجهة شهيرة جدا تجذب السكان المحليين وبعض السياح الأجانب زادة، ويمتد على مسافة 3 كيلومترات، ويتميز بمياهه الفيروزية ورماله الناعمة اللي تحيط بها بساتين الصنوبر الواسعة. الشاطئ هذية يوفر أجواء مثالية باش تستمتع بحمام شمس تحت مظلات القش الجميلة، بالإضافة إلى السباحة وممارسة مختلف الأنشطة الشاطئية. هاي نمشي الغار الملح.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: غار المرح تتعرف بغار الملح الجميلة، هي واحدة من أبرز الوجهات الساحلية في تونس، وتقع كما قلنا في بنزرت شمال البلاد. المنطقة هذه يا جماعة تتسم بتاريخ غني وجمال طبيعي ساحر، وذا يخليها مقصد للسياح ومحبي الطبيعة والباحثين على الاسترخاء. غار الملح تتميز بالشواطئ الرملية، المياه الصافية اللي تتدرج بين الأزرق الفاتح والتركواز، وذا يضفي عليها سحر خاص، وتحيط بها تلال خضراء وتكمل هيك اللوحة الطبيعية. عاد المنطقة هذه تعتبر جنة لعشاق الهدوء والطبيعة، على خاطر الزوار ينجموا يتمشوا في مسارات طبيعية تحيط بها مناظر خلابة. أما يا جماعة غار الملح زادة يحمل إرث تاريخي يعود إلى حقب متعددة. في العهد العثماني كانت تعتبر واحدة من القواعد البحرية المهمة، وتبنيت فيها الحصون للدفاع عن السواحل التونسية. أي نحكي على أبرز الحصون هذه، برج غار الملح، حصن عتيق بني لحماية الميناء وضمان الأمن البحري، ويتميز بتصميمه الهندسي المذهل اللي يعكس العمارة العثمانية. برج الميناء زادة اللي كان يستخدم كبرج مراقبة لتأمين المنطقة من أي هجمات محتملة، وفيها زادة برشا أنشطة سياحية غير الملح، كيما مثلا السباحة والغوص، ركوب القوارب، استكشاف المعالم التاريخية. وطبعا تشتهر بثقافتها المحلية، ويعيش السكان فيها بأسلوب حياة هادئ يعكس التقاليد التونسية الأصيلة. وتتميز المنطقة بمأكولاتها البحرية، وطبعا الكسكسي بالسمك وطاجين البحر وغيره وغيره وغيره. به خل نمشي وعاد الشاطئ عين مستير.
1: تبعني
0: تبعني.
2: الشاطئ هذايا يعتبر واحد من الوجهات الساحرة اللي تجذب الزوار بفضل جماله الطبيعي وموقعه الفريد. الشاطئ هذا يا جماعة يتميز بقربه من مدينة بنزرت، وطبعا هو موجود في ولاية بنزرت، ويشتهر بتضاريسه الطبيعية المميزة ومياهه النقية. هذا يخليه ملاذ مثالي للابتعاد عن صخب المدينة وكالاستمتاع بأجواء هادئة ومريحة. اللي يميز شاطئ عين مستير يا جماعة هو وجود عيون المياه العذبة اللي تنساب مباشرة إلى البحر، وذا يمنح المكان جمال استثنائي ويضفي على مياه صفاء نادر جدا. ويعتقد يا جماعة أن العيون هذه تتدفق من الجبال المجاورة، وهذا يثري المشهد الطبيعي بأجواء فريدة قل ما نجدها في مواقع أخرى.

0: الشاطئ يتميز بقلة الزحام الحقيقة، وهو معناته يعتبر وجهة مثالية للي يحبوا هكا الهدوء والخصوصية. وكل عادة راهو تنجم في عين مستير تستمتع بأنشطة ممتعة جدا جدا، السباحة، الاسترخاء، الصيد زادة، وتعرف اللي مغروم بتصوره بلاصة رائعة جدا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، على خاطر فما مشاهد بانورامية تجمع بين البحر والطبيعة ومشاهد استثنائية.
1: تبعني
2: تبعني
0: شاطئ كف عباد زادة، ولا كف عباد، يعد الشاطئ إذا من أجمل شواطئ بنزرت، هو وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية لا تنسى. كالعادة الشاطئ إذا رمال ذهبية ناعمة مياه زرقاء، وهك الكهوف الحجرية الرائعة زادة، بالإضافة إلى طبيعته الخلابة اللي تمنح الزائر شعور بالراحة والاسترخاء. يعني فما غروب ساحر في المنطقة يلتقي فيه الأفق بالمياه، فضلا طبعا عن ممارسة أنشطة كما صيد الأسماك، السباحة، وكتغوص عاد لاستكشاف هيك الشعاب المرجانية الزاهية بألوانها الخلابة. هاي ما بعدنا نمشي لشاطئ دار الجنة.
1: تبعني
2: تبعني
0: شاطئ دار الجنة تحفة طبيعية تمزج بين جمال الشواطئ الرملية الناعمة وروعة التكوينات الصخرية المذهلة، مع مياه فيروزية نقية تحيط بها جبال شامخة وأشجار خضراء كثيفة تتناثر فيها أزهار عاطرة. تتوفر بالقرب من الشاطئ هذه أكواخ خريفية مهيئة لاستقبال الزوار، وتمنحهم تجربة إقامة مريحة فيه المكان الساحر هذايا اللي يستقطب القادمين من مختلف المناطق سواء القريبة أو البعيدة.

اليوم كما قلت لكم ماشية بكم البنزرت من أجمل المدن الشمالية في تونس اللي تمتاز بمزيج من البحر والتاريخ والطبيعة المزيانة برشا. صراحة اللي يمشي البنزرت وكأنه مشى المالديف، وهذه تصاور اللي هي تنصف عادة بنزرت وتخلينا ديما نقولوا ما يحليش الصيف كان ما تعملوا هكا نهارين ثلاثة في بنزرت. أما شنو احنا من صفاقس البنزرت، هذك هو البعد هو اللي يغلب شوية على الناس الكل. لكن إذا قلنا بنزرت نقولوا الميناء القديم، نقولوا المدينة العتيقة والقصبة، نقولوا الأزقة الضيقة، نقولوا الحصن الإسباني، نقولوا الكورنيش، نقولوا شاطئ سيدي سالم، ونقولوا الجسر المتحرك. وما تنسيوش زيدا أحلى أحلى حاجة اللي هي متميزة بيها بنزرت، الكسكروت باللبلبي. فما اللي يحب الكسكروت باللبلبي في الشتاء، وفما اللي ما يقدرش يمشي البنزرت في الشتاء بطبيعة ما ينساش يروحوا ديما في الصيف ولازم تاكلوا هكا الكسكروت. هذه راهو بنة أخرى برشا ناس تو يسمعوا فيها يقول لك كيفاش كسكروت باللبلبي، هي كما احنا زيد عندنا هكا خزعبلات نقول انا في ماكلتنا الهرقمه وغيرها، هما زيد عندهم الكسكروت باللبلبي بنة بنة بنة كبيرة برشا للناس اللي مشيت البنزرت. نحب نقول لكم بنزرت هي ترحب بيكم الناس الكل، وخاصة البنزرتية. البنزرتية اللي عادة حتى في الوجوه متاعهم سيمات شقر، تقول وكأنهم ناس أوروبيين في أغلبهم، العين الخضراء، العين الزرقاء، البيضية، شبوبية، ما شاء الله عليهم. البنزرتية اليوم نقول راهي تونسنا الغالية، في كل مدينة فما خصوصية، في كل مدينة فما جمال، وما فماش مدينة من مدن تونس متنادي لكش وتقول لك أبقى معايا حتى لو كان أيامات، سواء أنت كنت في سياحتك الداخلية ولا زيدا حتى للتوريست يجيوا يشوفوا الزين اللي عندنا في بلادنا من طبيعتنا من جبالنا من بحوراتنا، وخاصة البحر اللي عمره ما صراحة ما فما كيفه في أي بلاد. اليوم السؤال اللي طرحته هدى بطبيعة هي قالت الحلقة هذه تحكي فيها على شواطئ بنزرت، السؤال في أي عهد بني برج غار الملح؟ مش باش تعطيوني السنة، راهو عهد قلنا. الجواب العهد شنو؟ سهلة برشا قريب نقول هيلكم. في أي عهد بني برج غار الملح؟ يقولوا لي فما مكالمات هاتفية. رو أنور احنا عندنا جو كواليس ياسر سمحوا ياسر مزيان نوصله لكم، أنا ساعتك نوصلكم حاجات من جونا. قال لي السؤال مازال ما تطرحش، كيفاش فما مكالمات؟ عندنا مكالمات احنا أو في عندنا ناس أو في سني، والسؤال حتى كي تطرحه في وقته منتهى الذكاء في ساعي القوة. والحمد لله قولوا قل زيدا فما هكا شوية رشاش شات جي بي تي ويلقاو المعلومة، والمعلومة ماشي صعيبة برشا، وخاصة بالنسبة للي تبع معنا. هات ناخذ المكالمات الهاتفية ونبدأ بالمكالمة الأولى. لو عسلي، ما أهلا وسهلا ومرحبا.

0: النور شو عامله في العشويه توا؟
1: والله قايلوله تهبل معاكم انا كل يوم هذاك نتنقل في الراديون ونقعد نخدم
0: اي
1: ينفصل ينخدم على الماكينه خاطرني خياطه.
0: يعطيك الصحه ربي يعاونك يا نور يا ربي يعاونك. احنا نخلقوا لك الجو السمح
1: بالبرامج بتاعكم ونتبعكم الكل محلين برامجكم.
0: يعيشك يا نور وتأنسنا برشا.
1: يعيشك
0: يا نور. مش صعيب السؤال هكا ولا ايه؟
1: مش صعيب اما انا اتصنت ونسيت.
0: اتصنت ونسيت ليا وليك ربي. والله ليا وليك ربي بنجم نعاونك في حتى شيء.
1: عاونوني صغاري مش يعاونوني.
0: صغارك ما شاء الله ميلا. هو استعن بصديق المره هذه استعن بطفلك المره هذه بواحد من العائله صغيرك هو الكل. يا نوري
1: من عام
0: عهد شنو قالك
1: واحد عهد؟
0: لا عاد قلنا في عهد شنو
1: العثماني.
0: بيش كون اللي عاونك توا
1: يا ترى تتكلم عهد شنو؟ عهد العثماني 17 تقريبا 17.
0: ميزة ناس يا نور دقيقة بنتك اللي بحديك ولا ولدك؟ إيك الضحكة السمحة والمزينة هذه يا 6 سنين يا 7 سنين في العمر هذه يا نور. يا نور ركز ركز معايا يا نور ركز معايا. شكون بشكون اللي بحذيك انت قلت لي صغارك؟
1: يا ولدي ولدي بحذيك.
0: ولدك قديش عمره؟
1: ولدي عمره 28 سنة
0: وانا هبطته ل 6 و7 سنين. مالا كده عندكم جمهور شكون كيفك انت تو في فترة السولد السولد في الحوايج يزيد حتى السولد في العمر.
1: اسمع بعطاه العهد العثماني هيك اللي قالوا لي ما يتكلموش لأسبوع
0: به. هما قالك في العهد العثماني وشنو شنو يعملوا صغارك في الدنيا؟ يقرأوا؟
1: انا عندي البنية تقرأ.
0: انا قسم
1: ستيام البنية. ايوه ولدي يخدم.
0: ولدك يخدم. هو شكون اللي عاونك اكثر بصراحة هيت نكون واضحين؟
1: ولدي
0: هو اللي ركز. به تحية كبيرة ليه وتحية زيادة للبنوتة. باهي نور تبقى معنا ان شاء الله مع الثلاثه نتاع العشيه. ما نبطيكمش نقول لكم الاجابه. باهي نقول لكم الاجابه نقول لكم شكون الفايز. شكرا وبسلامه. شويه السمحه بحري هكا مشاركه هي وصغيراتها هيكم الاجواء السمحه اللي وصلت لنا هكا امبيونس مزيان في الدار. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامه
0: مرحبا.
2: هاي معك حدا لحبيبي نيبل.
0: مرحبا بيك يا حدا وتحية كبيرة لمستمعينا في نابل.
2: هاي شك أختي هندا ربي خليك.
0: يا حدا الإجابة شنو؟
2: العهد العثماني.
0: العهد العثماني. كيفاش الجو في نابل سخونة ولا باردة؟
2: لا اليوم سخون شوية.
0: اليوم سخون شوية على كل هو ظهر لها سخانة هذية في كل بقعة. أما أحلى أحلى شط في نابل وين؟
2: تزركة.
0: صح عليك في عومة سمحة في تزركة.
2: عايشك ربي يخليك
0: ان شاء الله ديما مفرهدين ونورتنا برشا يا حدا.
2: عايشك.
0: شكرا وبسلامة. الى اللقاء. مازلنا مع مستمعينا هذه ديما الدفعة الاولى ونشوف المكالمة الثالثة. وعسلامة. اهلا وسهلا مرحبا. الو
3: مرحبا.
0: عسلامة مرحبا بيك. شكون معايا؟
3: السلامة عمار بن صالح.
0: مرحبا بعمار. اي اخوي عمار.
3: عايشك.
0: منين عمار؟
3: نعم
0: منين انت؟ من صفاقس؟
3: دير علي بخليفه.
0: مرحبا بيك تحيه كبيره ليهم. يا سيدي
3: عايش اختي انت عايش.
0: تفضل.
3: عايش العهد الروماني.
0: العهد الروماني. باه شكرا لك يا عمار. شكرا. عشويه مزينه ان شاء الله. الى اللقاء.
3: عايش.
0: ريت تبارك الله على المستمعين كل واحد واجابته المره هذه. العاده ديما نفس الاجابه الكلكم تتشاركوا فيها. المره هذه اختلفتوا نوعا ما في الاجابه معناتها باش نقول لكم للاسف غاب التركيز. مش ناس الكوليكا قاعده تركز مليح. طول ما قلتوا لي زوز اجابات مختلفه معناتها ماكمش مركزين 100%. اما اكيد فما شكون عندكم الاجابات هذوما شكون هو اللي عنده الاجابه الصحيحه. نكمل مع تليفونات المستمعين. اهلا وسهلا وعشويه مزينه مرحبا بيك. اهلا وسهلا عسلامه مرحبا. اهلا وسهلا. يخي يكلم ويخرج ويقيل ولا يكلم ويقيل يكلم ويعمل دوره في انتظار انه باين نمشي تليفون اخر. باه الو عسلامه.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكون معنا؟
4: سامح سامح علي جرايم الساغر.

0: مرحبا بك يا علي، اهلا وسهلا بك.
1: الحمد لله.
0: يا علي تفضل.
1: والله اسمع تاعك انا قصت على الفنيات فري خلص المسافه طيبته فهمت في جاري المسجد.
0: مانيش نسمع فيك بالكدا يا علي. راه
1: قلت لك نحكي بالصغير مش في حاله خلص المسافه على الصوت.
0: اي
1: فهمت يا اخي. عمتنا مروه
0: المراوغه هذه هزتكم العهد اخر البرج.
1: أيه.
0: البرج غار الملح.
1: اي تعرف انا يعني عندي مسجل قديم مسجل بالكاسيت ونعاود نرجع
0: دي
1: العهد العثماني.
0: العهد العثماني. علي انت اللي ربحت سهريه البر الفيتا.
1: اي كنت على جوز تيكت.
0: اي بيت فرهدتوا في السهريه ولا؟
1: والله يبارك
0: وبنتك اللي نشحت وقتها.
1: هي
0: قلت لي
1: فرحه كبيره. هي الفرحه الكبيره
0: ليها. هي
1: هي
0: ان شاء الله ديما فرحاني. ان شاء الله ديما فرحاني.
1: فرحت انا فرحت وانت يا الله يفرح قلبك.
0: يعيشك
1: الله يبارك فيك.
0: يعيشك ربي يحفظك. ربي ينجحها ان شاء الله.
1: وزدت عليه مربط سكرتين
0: زيده.
1: شريت
0: يعطيك الصحه. مالك باش نمشيو عائله كامله. عندكم الحق. يعطيك الصحه لي. يعيشك ان شاء الله ديما فرهدين. شكرا يا علي. الى اللقاء بسلامه. شقولكم نبقاو مع اغنيه ومن بعد نرجع للمستمعين. لا يقولي بلي لا تخليهم تسال يعني وراو اسمع بالوساطة على خاطر قاعد يستنى. الو عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا. الو عسلامه مرحبا بك. اهلا وسهلا. الحمد لله. يعيشك. شكون معايا؟
2: تريكي سلوى.
0: سلوى تريكي مرحبا بيك يا سلوى.
2: يعيشك.
0: سلوى شنو تعمل؟
2: والله ربة بيت في الدار.
0: ربة بيت يا بنتي ما تستهنوش بها. ربة بيت راهي تعب وشقالكم الكل راه نورمال. مو والله والله واسموكم ما غدو عيد المرأة
2: الصغر يتحقق بس حركية وكيد برغادة يولي هكا ويقلق.
0: انت اسنا انت توف في الدار معناتها الأولاد الكل عرسوا هكا ولا
2: لا؟ عرسوا. ربي هنيهم.
0: ربي هنيهم. وماذاك علش انت تبدي تقلق؟ اما بصراحة ربة البيت بشقال تعديوها نهار كامل ما بين حركة وتتيب.
2: اي ما شاء عرسوا رغم يخليوا فراغ كبير. تولي تقلق الولدين.
0: عندكم الحق. تلقاكم انتم تقعدوا تستنيوا في تليفون هم وقتاش يكلموكم.
2: ايما نستنيوك في ظلهم وفي تليفونهم وفي يكلموا بارك الله فيهم يهديهم يرضيهم. اما ديما
0: نحبكم تسمعوا اللي قالته توا الام ريت. قالت نستنيو تليفونهم نستنيو طلتهم نستنيو ظلهم.
2: انا ظلتهم اما واسمعوا يتكلموا في كل دقيقه وفي الليل. انت معناتها مخلينا يقصين حتى شيء. اما كني ظلتهم وجايينها محتاج ما يتشرش من الماء.
0: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك وان شاء الله تبقاو تيج على روسهم. يا سلوى خلي من خلالك انت نحب نقدم ملاحظه لكل الشباب اللي عرسوا. تعرفوا انتم كتعرسوا ربما ساعات راهو تنسيوا دنيتكم وتمشيوا لدنيا اخرى اللي هي دنيا متاع انك انت ومرتك ولا العكس المراه هي وراجلها. ريتوا قديش صعيب على البو والام بعد ما كبروا انه واحد من العائله يخرج.
2: مش موضوع هذا. مش موضوعك ومش نطول عليك. انا صدقني اللي يتعرف الطفل اللي يتعرف نبدا ندخل للبيت نقعد بنفس الشهر والجمعتين الاول في الفروجيت.
0: ربي يخليهم لكم رحمة.
2: معناتي صعيب.
0: قالت لي رغم اللي هو مش موضوعك اما انا راني نحب نقول لك اللي راه قديش يخليه بلاصه. عندك الحق.
2: يعطيك الصحة. مش موضوعنا هذا باش ما نعطلك فيه بنتي.
0: لا ميسالش انا راهو من خلالكم يا مدام سلوى. انا من خلالكم انتم راهو ديما تهزوني الموضوع اخر نوصل به رسالة للناس اللي ناس يا والديا. لا ما تقلقنيش.
2: انا لا نتفاليك. بعد ما نجي معناتي من العادات وكل شيء نقول انا وين كنت نعرف طفلة معناتي كموضوع هكا. وبعد نجي الليلة الأولى الثانية وين فلانة وين باش معناتي نركح معناتي وندخل معناتي الجواكه والريض معناتي.
0: ربي يحفظهم يا سلوى. ربي يحفظهم.
2: عايشك يا بنتي. عايشك.
0: هاي ناخذوا الاجابه مدام سلوى.
2: والله لا انا والله سمعت ما كنيش مش نقول ما عندكش محاوله شيء يا بنتي ضيعت
0: الوقت. والله ماذا بيا ما خليه لي حتى احتمال. الاحتمال هو وحيد بركة. عهد شنو العهد شنو اللي صار فيه؟ هذه سؤال في اي عهد بني برج غار الملح؟ العهد اعطيه لي انت. فما قال العثماني فما قال الروماني. انت ايش تقول؟
2: روميني.
0: والله أعلم. عاد
2: عثماني.
0: يو دي عذكاء العثماني ولا الروميني وانت يا هند اختار. لا انا ما قلتش غالطين. قلت طول ما انتم ما كمش نفس الاجابة راهو فما اجابة منهم صحيحة كهو. هيك اش قلت. قلت راهو ما مركزوش.
2: خلي الروميني.
3: أو 8 هيكتب الـ 8
0: هيكتب دون يا حسين.
3: أنا نورت في التلفزيون يربح تمام، ما كلمونيش ما نعرفش عليه.
0: لا توي كلموك أنت زدا، أنت اسأل على جايزتك في الإذاعة باهي.
3: لا مشيت بعثت شكون قالوا له ما خرجتش سمعوني
0: في هاي ميسيرش الجمعة الجاية إن شاء الله تلقاها باهي. يلا بصير مدام سلوى إلى اللقاء. ناخذ تليفونية المستمعين كيف العادة، ومؤنستكم لينا تفرهدنا برشا فيها العشوية. التليفون رقم 6 لو عسلمة. أهلا وسهلا ومرحبا. الو
4: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا بيك، شكون معايا؟
4: محمد منذر من عيسى. شنو حوالك؟
0: اهلا يا منذر مرحبا.
4: شنو حوالك؟ يا حوالي مو بالكيما بتقطاري، مو كيما تقول كيما بتقطاري.
0: بطاقه التعريف ماله للناس الكل، رغم راهو احنا نعرفوا الاصوات ونعرفوا الاوفي
4: كومبوزي بكيب ان بريزون كومبوزي بطاقه التعريف.
0: محمد منذر. محمد منذر اهلا وسهلا.
4: فرحان يسمي اسم محمد المنظر، ما رغم يقول المنظر ما اسم الحقاني هو محمد المنظر.
0: اي هو خير الاسماء ما حمد. وانت صح عليك عندك.
4: وانا وانا وانا ديما نقول لهم رجعوا لي لهذاك اولي عايزوني باللولا كيك. حبيب حي امر بالحق على اختيارات الموسيقية في الصحة.
0: هاي
4: النغام هذه حبيت نذكرك. اي فمغنية ديما نحب ديما تتعادى وانت تحبها ديما. محلها السمرة ولي توفيق.
0: محلها السمرة حبيبة قلبي يا سمرة.
4: كنت
0: ديما نعديها نعدي فيها على روحي.
4: ليتي سمرة وبيلي ايش نقول احنا تنوعت الإجابات. وانت تحب الأجدر اللي يخفل شيء زي الأجدر اللي يعمل شو الرشيرش، ما تحبش كوبي كولي. نعرف ديما ما تحبش كوبي كولي.
0: نياتك صح.
4: فوالا دونك انا في النوع في الإجابة على خاطر انا متأكد منها ونعرف تشات جي بي تي ما يخونش
0: ما يخونش. اما ساعات لازم تعمل وراها كدورة باش تشوف صحيح ولا غلط.
4: لا والويكيبيديا بتاع المنطقه كي نشوف الويكيبيديا، ويكيبيديا امبوسيبل تحط معلومه غلط.
0: اكيد
4: خاطر هذه معلومه هذه. انا باش نقول ومن ذبي ومن بعد تربشني في حاجه اخرى اللي هي انا ويني تو اللي باش نعطي لكم بعض.
0: انت تو في بنزرت في غار الملح؟
4: لا مش في غار الملح،
0: ميله
4: انا قريب من الشط هذاك. خلي لكم مفيش أم بعض
0: بيه
4: أنا بس نعطيها بالتفصيل كما يقلقك شمعنا
0: فضل ميل
4: تدر الأثر على أن غار الملح كانت معروفة في العهد البوني باسم ريس إسمون أي رأس أبولون. ثم أطلق عليها الروم اسم روس كومونا. أما في القرن 17 فقد اشتهرت بتسمية جديدة هي بورتو فارينا أي ميناء فارينا بالنسبة إلى المهندس الأجنبي الذي بنى الميناء والحصون هناك. كان اقتصاد غار الملح رهين قنادها، فكلما كان القنال عميقا ازدهرت التجارة، فإذا امتلأ بالرواسب تقتهر كل شيء. وبعد نعرفوا هي خذوها الأتراك معتها منبع للسفن بتاعهم، وكانت بعد هذه الكل معتها كانت معتها ترجع هذه معتها تمت الأشغال كي ركز أحمد البي سكن بغار الملح حامية تعود عشرات الألف جندي. ومن غار الملح أبحر إلى فرنسا في تلك الزيارة التاريخية يوم 5 نوفمبر 1846.
0: شكرا يعطيك صحة منظر على الإجابة المفصلة، ويمكن تكون صحيحة يمكن تكون لا. شكرا نورتنا برشا يعطيك صحة. نمشي لي تليفون آخر. ألو أهلا وسهلا. الغينا الأغنية.
5: ألو
0: زيدوا شوية وبعد نخليوا الأغنية. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
5: عسلامة مدام.
0: أشوية من زينة. أنا اسمي هندا. نفرح برشا كي تقول لي اسمي طول.
5: أنت عسلامة.
0: عسلامة أنت شو اسمك؟
5: أنا اسمي سونيا.
0: وين اسمي هندا.
5: مرحبا بك هندا.
0: اهلا وسهلا بك يا سلمى. مرحبا عايشك الحمد
5: لله. عايشك
0: يا سلمى.
5: لا سونيا من ساقس تحديدا من ساقية الزيت.
0: مرحبا بك يا سونيا ونورتنا في على شويه.
5: عايشك الله ينورك. عايشك
0: يا سونيا. سمعت بالكدا ما هو المعلومات.
5: بني في عهد العثماني تحديدا في عهد البيه.
0: باي شكرا وبسلامة. ديما مع مستمعينا تبارك الله وما شاء الله يسمعوا فينا ويركزوا مليح. وتوا تحديدا ولينا مشينا في نفس الإجابة. عندنا زوز إجابات مختلفة في وسط الأسئلة هذه الكل، أما باش نشوفوا مع البقية. ألو عسلامة. أهلا وسهلا.
6: ألو
0: عسلامة مرحبا.
6: عسليمة مرحبا بك.
0: بخير والحمد لله. وانت؟
6: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. شكون معي؟
6: تحية ليك وتحية لكافة العاملين معك.
0: شكرا.
6: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: يعيشك وربي يحفظك انت زيدا.
6: يعيشك. مدام سعاد ترابلسي.
0: سعاد ترابلسي مرحبا بك يا سعاد.
6: وبيك يعيشك.
0: يا سعاد اجابتك بعد ما سمعت نص السؤال ركزت مليحة؟
6: والله حسب التركيز ركزت انا والله قيد ما انت بالسيلو.
0: هي البرشة يعطيك الصحة. رو الناس كل هيك شو هتعمل تقيد باش ما تنساش المعلومة.
6: هو العهد العثماني.
0: العهد العثماني. شكرا ليك سعاد. شكرا. شكرا وبسلامة. وهكا مستمعينا ماشيين في نفس الإجابة. نحب نذكركم راهو في الثلاثة ونص زيادة عنا مسابقة أخرى. مش باش نقولكم نصها كان بعد الثلاثة. مسابقة أخرى والجائزة باش تكون فيها ديتيكي للزيارة. أربع تيكيات كل فيز باش ياخذ دو تيكي باش يجم يسهر سهرية مزيانة ويكون عنده مرافق. أما تو مازلنا في حكاية 150 دينار اللي توصلكم في التالي 112 دينار مش بعد ما تقولوا شوين البقية قولوا شكليتهم هندا زيد شنعمل لهم وقت نكمل من جيبي هذيك رانا خلصوا بيهم احنا هذي أمور الدولة وكل خلصوا بيهم ظهلي ضرائب حاجة كيف هكا ضرائب ضرائب على 150 يقولي 112 والله ياسر بصراحة ياسر كان قالوا لي مثلا تولي 130 140 10000 يلا بالهناء يلا ما يسيرش قلبكم كبير. ألو عسليمة. ألو عسليمة أهلا وسهلا.
7: عسليمة
0: مرحبا أهلا وسهلا بيك شو اسمك؟
7: ألو
0: ألو عسليمة. ألو مرحبا
7: عسليمة مرحبا بك يا مدام هندا.
0: مرحبا بيك شكونوا؟
7: أنا لميس جرايب.
0: مرحبا بيك يا لميس
7: عايشك.
0: يا لميس أنت بنت علي جرايب؟
7: لا
0: وليت نربطك
7: بالألقاب
0: وليت نربطكم بالألقاب المستمعين.
7: لا لا لا
0: مرحبا بك يا لميس.
7: عايشك.
0: يا لميس سمعت من الأولى؟
7: اي
0: تبعت تبعني بالقدام على تبعت
7: حتى ذلك شوي
0: يعطيك الصحة شوات بنزار داي. يا لميس
7: بالنسبة للإجابة في العهد العثماني.
0: في العهد العثماني صحيت أيوة. لميس شكرا
7: عايشك.
0: شكرا وبسلامة. مش نختم بالتليفون هذية نختم بالتليفون هذية ختمنا والحمد لله نحطوا توا غنية نفرحكم بها نبدلوا بها الجو وبعد نعطيكم الإجابة قبل الثلاثة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية في 2027، أفادت المندوبية الجهوية للتربية بإصفاقس واحد بتقدم أشغال مشروع تهيئة وصيانة عدد من المدارس، منها المدرسة الابتدائية سيدي الجيلاني من معتمدية إصفاقس الغربية، ويأتي هذا الجهد لضمان انطلاقة مدرسية سلسة ومنظمة. استبعد رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة الانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030، وأضاف أن الأمر يتطلب عملا مسبقا على مستوى شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى مستوى اللوجستيك والبنية التحتية وكراسات الشروط والتشريعات. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة، ودعت الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر المنصة الإلكترونية للوكالة، وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 24 من أوت الجاري. في العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما في الوقت ذاته الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. كشفت صور فضائية عن اتساع عمليات الهدم والتجريف في مجدل زون جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني بعد أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل البلدة. وختاما، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم مع رئيس لجنة الميكانيزما الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد وبحضور السفير الأمريكي بلبنان إجراءات تطبيق اتفاق الإطار والصعوبات التي تواجه الجيش اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة. برد القائلة. ونحب نأكد لكم اليوم حكيتنا سابق أولي مساء على الكسوف، وقلت لكم راهو نهار الأربعاء اليوم بالتحديد الكسوف، إن شاء الله باش يكون قبل المغرب، هكا قالوا لي رجال العلم بالنسبة للموضوع هذايا. وأكيد بالنسبة لنا احنا في تونس فما الكسوف الجزئي مش الكسوف الكلي، عام الجاي إن شاء الله باش يكون فما الكسوف الكلي. بالنسبة للناس اللي تسأل فينا على المولد النبوي الشريف، المعلومة لحد الآن اللي هو نهار 25 من هذا الشهر، وديما في انتظار المعلومة المؤكدة أكثر. أنا ديما نقول ديما تدخل فيها هذه في الأخير أنه المعلومات العلمية ودار الإفتاء هم اللي يعطينا المعلومة الأخيرة. تحية لكم الناس الكل. بالنسبة للفيزا، شكون الفيزا في هذه المسابقة الأولى؟ وهيت نعطيكم الإجابة قبل. في عهد في أي عهد بني برج غار الملح؟ الجواب في العهد العثماني. عمار بن صلاح الوحيد اللي قال في العهد الروماني هو الغالط، البقية الكل خذيوا نفس الإجابة ومشيوا على نفس المنويل. بعد بتبيع عملية القلعة نقولوا ألف ألف مبروك لصاحبة المكالمة الأولى اللي هي نور بركلا، اللي استعانت بولدها وبنتها، وظهر لي 150 دينار هذوما يوليو من وصيب ولدك اللي هو شارك معاك واللي هو عطاك الإجابة الصحيحة. ما توليوش في عركة بعد، هي 112,000 تنجم تقسموها على ثلاثة انت وبنتك وولدك، وشوية تجيب شوية جلاس قاعدة سمحة مزينة على كل في الدار. بعد شوية ان شاء الله باش تكون عندي ضيفة هذه متميزة جدا، فرحانة برشا بوجودها معنا، ان شاء الله باش تكون بالتليفون. هي مصممة ازياء، وهي دخلت من ضمن الناس اللي دخلوا في موسوعة جينيس بالنسبة لاحسن واكبر عبائة صارت اللي عملوها في الكويت، وباش تحكينا برشا تفاصيل بنو تصغيرة هيك علشان انا فرحانه بيها. تعرفوني ديما نقول راني نشجع برشا الشباب، لانه الشباب عاده يبحث على السند ويبحث على شكون يعاونه، وتلقى الميزانيه صغيره ويقول لك شخص انا لو كان وسيله اعلام تحكي عليا تو تحلي هكا ابواب الدنيا. احنا وانا بصراحه ديما نقول عهد عليا وين نسمع بشكون ناجح سواء شاب ولا شابة، تعرفوني من الأول أنا دي مراني مساند الرسمي لكم أنتوما باش نحل أبواب. والحاجة اللي نقول ربي هو راهو الوسيط الأكبر، وديما احنا وسيط في الوسط، لكن ربي هو اللي حل البيبان. أما نقول ديما الحمد لله ما فهمناش شكون تعدى في برنامجي من الشباب وما يقول ليش راني تحلت لي أبواب كبيرة برشا، وراني وقتا نكون في قمة السعادة، نحس وقتا أنا عملت حاجة ياسر مزيانة. ريتوا أنتم إنجازكم في الحياة النجاح، أنا هذيك هو إنجازي اللي نفرح بيه، وإن شاء الله ربي يبارك لنا في كل أعمالنا. بعد شوية إن شاء الله نرجع بكم لضيفة اليوم الأولى، وزيدا ما ننسيوش زيدا عنا مسابقات بعد شوية، زيدا هيك بعد 3:30 إن شاء الله بالنسبة لمهرجين وبالنسبة لتسكر متاع زيارة. شقاولكم الهيدي جويني؟ ايه ليه الحبي ما يتبدلش؟ أنور ايه بش أقولكم، أنور يكلم فيها في وذني في الكاسك ويقول لي الغنية الهيدي جويني فوسكا هي وراهي الحبي يتبدل ويجدد هكا. اي هو الحب ما يتبدلش، هو ثابت اما يتجدد تولي فيرو. فما ناس عندهم يتبدل، فما ناس العهد لميثاق هذيك عندهم يتبدل، فما ناس عندهم ثابت على طول، الحب موجود اما ديما يتجدد ديما يتطور وديما محلي وديما هكا ناس تطور المحبة متاحة، اللي يطورها بالاهتمام، اللي يطورها بالخرجة، اللي يطورها بحاجة سمحة هكا في حياته. انا اليوم قريت النجمة عجبتني برشا، النجمة هذية ظهلي لوبيزا قالت جملة ظهلي توينسا ماكمش باش توافقوها فيها، قالت راهو عمرها ما كانت المحبة بين الرجل والمرأة تكون بالهدية الثمينة. وقت يشاركك في أقل حاجة في الدار مثلا يغسل معاك الصحون كما قالت هي، هذيك عندي أنا أكبر اهتمام. إذا تجيب توينسا الكل تو تقول لهم أنت الاهتمام أنه يغسل معاك الصحونات هذوكا نغسل الماعون ولا حاجه ثمينه، لا واحده تقول لك نحب على انه يعاون في الكوجينه خاطر باش يبلبزها وباش تعاود هي من اول وجديد، عاد تقول لك حاجه ثمينه احسن لي. ديما رو أفكار، راي أفكار، راي عقليات، راي دنيا أخرى. أحنا ديما ديما ميد إن تونيزيا. تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بيكم. بعد شوية بشكون معنا ضيفتنا، وتوا نخلي المجال للغنية نسمع معنا الحب يبقى هو هو أما يتجدد.

0: قايلة
1: برد القايلة. اهلا وسهلا بكم في برد القايلة اذاعة صفاقس. تحييكم الناس الكل، نورتونا وين بصراحة فرحانة برشا لانه معايا بنوتة، هي في عمر 31 سنة لكن ما شاء الله عليها، هي مصممة ازياء وزيدة دخلت لموسوعة جينيس بالنسبة لأكبر عبئة صنعوها في الكويت. هي من مجموعة الليكيب اللي موجود وكانت زيدة معاهم في الخياطة وفي تصميم الزي هذية في عمر كيف هذية، نقول ما شاء الله عليها. هي تنزيدكم، هي متحصلة على جائزة تشجيعية في مهرجان الورد الأرييني بتونس ضمن مشاركة في مسابقة تصميم الأزياء، وزيدة خارج نطاق اختصاصها مصممة أزياء، زيدة تكتب القصة القصيرة وتهتم بالأدب والشعر، ما شاء الله عليها. بنوتتنا اليوم عندها إمكانيات كبيرة برشا وهي موجودة معنا عبر الخط الهاتفي، ونحاولوا باش إن نتصلوا بها. إيه قالوا لي راهو المكلمة تقصت سيرش يا نور، ميسيرش كلامني في ودني كالعادة، ما متعود عاد انت اي بيه قصة المكلمة ميسيرش، شو نرجع لها مرة اخرى ما فما حتى اشكالية. لكن اليوم باش نقول لكم السؤال اليوم المخصص بالنسبة للمسابقة ونرجع لها، هي اكيد راهي في انتظار ان نكونوا حاضرين معاها، قاعدين نقوموا بمحاولتنا منى، قاعد دكتور منعم جمال يقوم بمحاولاته باش انه يرجع لها حسب النمر التليفون. يولدي تراه الجو، راه جو سمح في الاذاعه انا به انور يقول لي ابعث لي نمرها، ان نركز على المستمعين ولا نركز لك على نمرها يا سي انور؟ هي القوي حل، القوي حل معاكم هنا اللي كيب كامله به تو نبعث لك النمرو، ما يصيرش وقت غنيه صغرونا لانكم سمعتوا كوكتيل اليوم لي جويني، مصرين اليوم الاولاد على انه تسمعوا كوكتيل تونسي، والكوكتيل التونسي هذي متعنيكم بيه. باه حضرت هذه اخر معلومة من عندكم اللي هي حاضرة. باه اليوم نرجع لتقديم مريم عبداوي ضيفتنا اليوم في إذاعة صفاقس، مصممة أزياء، هي أيضا من ضمن الفريق اللي صمم العبئة الأكبر عبئة اللي دخلت موسوعة جينيس، وكانت من ضمن الفريق اللي موجود في الكويت ما شاء الله عليها. زيدا هي متحصلة على جوائز، هي مصممة أزياء وفي نفس الوقت عندها خبرة 7 سنوات من التصميم. هني تقولكم أنا زيدا راني خدمت قبل في الكويت ومن 2023-2024 العام هذي فيها أنجزت التصميم اللي قلت لكم عليه من أكبر العبئات أو الثوب النسائي كما تقول هي التقليدي في الكويت سنة 2023. هني نرجع زيدا لي دبلوم في تصميم الأزياء وصناعة الباترون 2022-2023، مشاركة في مسابقة تصميم الأزياء، متحصلة على جائزة تشجيعية في مهرجان الورد الأرييني ضمن مشاركة في مسابقة تصميم الأزياء، إضافة إلى ذلك خارج نطاق اختصاصها كمصممة أزياء هي زيدا تكتب القصة القصيرة وتهتم بالأدب والشعر. ريتو تبارك الله، 7 سنين وشال البخت موجود، انا ديما نقلبهم الامثله، ديما نقول الحمد لله، ديما فما نفس، فما انسان عنده اراده تبارك الله عليها. هي في عمرها هذيا خلينا نقول 31 سنه راهي مازالت صغرونه وعملت خطوه كيف هكا، خرجت خارج حدود تونس وبرزت وتالقت، زاده في نفس الوقت هي راهي عندها صفحتها الخاصه بها، هي تقول لي لحد الان مانيش قاعده نكبر في الصفحه، لكن نتمنى شكون زاده من القروين لانها اصيله القيروين وبنت القروين، شكون يتلهلها بالباج هذيا ويزيد يطورها اكثر ويعرف بها أكثر، لأنه نعرف راه ساعات الإنسان يهتم بمجال معين مش جمش يهتم بكل شيء في نفس الوقت، لازم من أنك تبرتاجي لتاش الكل. مريم مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهي معانا مريومة توا نشوف فيها، أهلا وسهلا مريومة.

0: معناها لها ستيليس موديليست والحمد لله كملت في الموضوع هي خاطر انا نحبه برشا الاكثر خاطر غرا مش حتى معناها كسر مواقعها وفهمتني
1: ومحليش محليش من انه الانسان يخدم في غرامه
0: كده
1: أي. لا ثم جو آخر
0: نقدم الصعوبات الصعوبات اللي هي الغرام أكثر حاجة
1: مريم عبديوي بالنسبة لتجربة الكويت كيفاش كانت كيفاش مشيت للكويت وكيفاش دخلت في إيكيب اللي خيط أكبر ثوب واللي نيل عليه زيدا تتويج كبير برشا دخل موسوعة جينيس
0: صحيح
1: كيفاش عملت الخطوة هذه
0: بعد برشا خوف والتعب الحمد لله خرجت للخليج بيع عن طريق شركة بتاع تصميم أزياء في الشركة هذه معناها قاموا بمشروع هذه المشروع هذه اللي هو تصميم أكبر معناها ثوب كويتي في العالم كنت أنا بشركة فيه أنا وصديقتي وزميلتي سيرين دعاس اللي هي توا مولودة في فرنسا تكلم عليها برشا برشا كها وقدمنا على البرنامج هذا الموضوع هذي أنا وياها كهو خدمة معناها كتصميم تفصيل خياطة أنا وياها جزء أنا وياها فهمت البرنامج هذا كان في أقل من شهر معناه يوم كيكة
1: يعني ما فهمش كان معاكم شكون يعاون فيكم من الكويت ما عاونوكمش شكون من الكويت معناتها فتيات اخرين انت وياها كهو
0: البرنامج هذا كنت في انا
1: ما شاء الله
0: انا وكهو هما وفروا لنا كل الدعم وفروا لنا كل معناها كل شيء نستحقوه كنت انا وياها كهو انا وسيرين دعات الحمد لله بعد صعوبات معناها تعبنا الحقيقه في برشا خاطر كانت اول تجربه بالنسبه لنا احنا في العمر هذيك زاد خوفت كانت اول تجربه والحمد لله
1: صغار برشا
0: مش سهل بطبيعة صحيح كهو الحمد لله تحصل على موسوعة جائزة معناها من موسوعة غينيس ودخل موسوعة غينيس وكانت معناها فرحة كبيرة برشا وكان البرنامج هذيك هو افتتاح معناها كما نقولوا للأبواب برشا كبيرة معناها حدث لي بعد البرنامج هذيك والحمد لله
1: الحمد لله مريم عبديوي حبيت نسأل زيدا بالنسبة لنسيت ولي تسمع فيك توا يقولوا لك احنا في الصيف شنو هو نوعية القميش اللي برد أكثر عادة ندخل الفيسبوك مثلا ولا تمشي لأي بوتيك ما تعرفش شنو تختار ما تعرفش شنو التوسي اللي يمشي مع بدنك ما يسمنكش في نفس الوقت يعطيك البرود أي هذا اختبار روا اختبار في المباشر
0: هم اللي محل الصيف كده ودارت نتاع معناها انواع نتاع قماش ولكريا نمشيو للقمرايه
1: للقمرايه
0: خصني معناها نخرج القمرايه بالقبيه معناها خرج المنظر هو مزيان معناها فوليوم وحاجه مزيانه في اللبسه وفي نفس الوقت معناها يبرد فهمت مجدك برشا وزيد خدمنا زيد على الكريب كرواسين زيد مشي بقدي معناها برشا عبيد معناها برشا أفر حتى انا برشا معناها خدموا بيه معناها كرواسين كان معناها مطلوب فهمت
1: الأزياء اللي تصممها أنت للولاد الصغار ولا للكبار خطر شفت إنا في الباج متاعك زيدا فما دي تونيو للصغار
0: والله بالنسبة للأزياء نصممها إنا كل شيء معناه كان معناه للصغيرات معناه للنسيل فهم نزق نخدم زيدا خدمت حاجات معناه
1: صحة سبيان
0: فهمت
1: نحب نقول لك انا برافو يعطيك الصحة تصميم الازياء راهو فن وهذا اكيد معروف مش انه اي انسان يجم يخيط ويجم يصمم ازياء راهو تخرج خارج الصندوق كما نقولوا ماذا بيك تجيب جديد
0: صحيح اكيد انا ديما نقول تصميم الازياء مش معناها كهي كحاجه خدمه ولا الكليون تحب على حاجه خدمه فيها فن فيها معناها انت معناها كي تعطي من روحك وتعطي معناها من الموهبه نتاعي ديما تخرج حاجه مزيانه اون بليس معناها مش باللازم معناها تخدم على حاجه معناها حاجه كترند خارجه كل شيء لازم معناها العمده مش معناها كان على الحاجه
1: كجماليه
0: الجمالي اكثر انسان معناها كخياطه تركز معناها على الاتقان نتاع خدمتها معناها كفينيسيون اكثر معناها باش معناها تكون قطعة حتى معناها حتى كي تكون معناها كي كبار تكون فينيسيون محسومه بالقدير
1: معناتها رانا نمشيو على المورفولوجي نمشيو على المورفولوجي نتاع المراه اللي تجيك باش انك تعمل لها حاجه اللي تليق ببدنها ما تظهرش الديفو خاطر فما ساعات برشا حاجات تلقاهم على مود لكن في نفس الوقت راهي تظهر لنا المصايب الكل الكوارث الموجوده الكل بالنسبه لك انت تمشي للتقليدي ولا كل ما هو جديد نوفوتي هكا فما حاجه فيها انوفاسيون فما ابتكار الزوز تكسحها
0: انا مش عارف نخلط الزوز ديما حاجه تبدا

0: حاجة تقليدية نجم ندخلها معناها في المودرن، فهمتني؟
1: ما شاء الله عليك.
0: زي ما دابية هكيك ما نخدمش معناها على حاجة مودرن ولا حاجة تقليدية كهو، فهمتني؟
1: مريم عبديوي بنت تونس بنت القيروين، اليوم احنا نقول فخورين بيك، فخورين انك ما شاء الله عندك العزيمة، عندك القوة، عندك الإرادة، وان شاء الله يا ربي الاسم هذي ما تنسيوش، مريم عبديوي الاسم هذي باش تسمعوا فيه القديم، ان شاء الله تكون في الريادة ومن الأوائل في تصميم الأزياء. نورتنا برشا مريم، ان شاء الله من نجاح إلى آخر، وفخورين بيك. شكرا. في راديو سفيقس كنت معاكم مريم عبديوي، هندة الأسود معاكم، تحييكم الناس الكل، نورتونا في العشوية.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا ديما في اجواء البرد القايله. وين ماشي بكم؟ لي سؤال سهل سهل على الاخر. مؤخرا هبطت الاحصائيات، قديش من سائح زار تونس لحد الان؟ مش عطيكم الاحتمالات، راني معاكم هكا كريم على الاخر. والجيزة مش كون عنا زوز جويز، زوز جويز شمعنيتها للزيارة 4 تيكيات، كل فيز بش ياخذ زوز تيكيات يمشي بيهم للزيارة الليلة في الاهداء من مهرجان صفاقس الدولي. قديش عنا من سائح سياحة؟ قديش هكا من مليون؟ ما بين 5 مليون. اي ملا مش تحسيه بسيانور، ويجمو أكثر إذا يكونوا، يجمو يكونوا 6، ويجمو يكونوا 8. هما 3 احتمالات. أنا مش ناخذ من عندكم الإجابات بعد شوية مباشرة مع غنية شيرين، بصراحة من أجمل وأروع الأغاني اللي كنا تو نسمعوا فيهم، بحرية لشيرين من الألبوم الأخير. وتباعا هذه الغنية مش سحرتني، مش عجبتني، فيها نسق مزين وفيها زيادة كلمات مزينة. نعود نقول شيرين، برافو لشيرين، لأنه بعد الانكسارات وبعد السنوات اللي عاشتهم، بعد اللي صار لها في علاقاتها مع أزواجها وخاصة علاقتها مع زوجها الأخير، ريتو كل الاكتئاب اللي خرجت منه وكانت فيدة وكانت كيرها الدنيا. سمعت انترفيو للملحن وكتب الكلمات، يقول أول ما طلبتنا وقالت نحب نحكي معكم، قالت نحب نحكي، أعطيوني غنية تحكي على حالتي أنا توا اللي أنا راني فيدة من الحياة وماذا بيا ما نكملش. وفي نفس الوقت ريتوا بعد الجملة هذه اش قالت لهم؟ قالت لهم نحب توا من توا القديم كل جمعة نهبط أغنية، ما بين إنسان يأس وما بين إنسان عنده أمل كبير في الحياة، أنا نقول شابو بال، لأنه ناس كيف انهاكا، مرا كيف انهاكا، قدرت تيقف وقدرت تيقف بأغاني ياسر مزينة في الفترة اللي تو فيها. عمر ذيب طالع بغنية ياسر ياسر مزينة لولا البنات اللي هي خذيت زيدا حزت برشا دي فيو، زيدا شكون اخر مع احمد سعد زيدا اللي عنده كده كده مع بنته الغنية هذية، وزيد الغنية تباعا تباعا مع البوم ياسر مزيان لشيرين. نسمعوا تباعا ونرجعوا مرة اخرى معاكم، مش ناخذ مكلماتكم الهاتفية. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: برد القايله الناس الكل فما اللي برد القايله بقيلوله فما اللي برد القايله بكعبه جلاس وفما زيد تو فما خرجت حاجه جديده يا جماعه في الحلويات اللي هي اسمها قشطوطة هكا على وزن قشطة متاع المصريين راهو في منتهى البنة. خلي نقول لكم كريم فريش على شوكولا نوار على فرويسك راهي بنة راهي بنة. جيت نعمل لكم في ببليسيتي على حتى شيء راهو تجمو تاخذوها من ايباد سوري اما راهي ياسر ياسر ياسر بنينة. انا نقول لكم جربوا ذوقوا وديما احنا يطلعوا دي توندونس كل مره تسمع حاجه جديده ما تجم تحكم عليها كان كي تذوقها وذوقوا البنة. بيه بعد ان شاء الله مع الاربع ودرجين هكا زيدا باش كنا معانا ضيفتنا شيف نجيت وتعطينا فكره على اخر زيدا الاكلات الموجوده في قرقنان. ناخو معايا تليفونيه المستمعين. الو عسلامة اهلا وسهلا مرحبا. الو الو عسلامة. حب نذكركم الجيزة راهي تسكر لي حفلة زيارة الليلة. الو عسلامة. مرحبا شكون معايا؟
1: يعيشك تحية ليك وكيف العاملين بتاع تسيق.
0: يعيشك شكون معايا؟
1: معك إيمنا كراي نتسيق.
0: إيمنا كراي مرحبا بك يا إيمنا.
1: يعيشك يا مدام شنخوي لك يا
0: مدام. الحمد لله بخير.
1: يعيشك
0: باهي إيمنا. التليفون مش واضح شو تقص التليفونه؟ لا فما موسيقى هي ما نعرفش الموسيقى خارجة على النطاق لا نعرفها مش تبعتنا يا نور فهم الحكاية مش تبعتنا نعرف مش تبعتنا تبع اللي كلمنا بالتليفون بيصيرش امنا تجم ترجعنا في تليفون اخر عاودة تصل بينا ناخو تليفون رجعت امنا يا امنا يا امنا اهلا وسهلا امنا معنا اي انا
1: سمحني على التليفون مزلت مش بالعادي
0: لا لا ميسيرش سمعتني موسيقى شكون كيفينا اليوم في هالعشوية مرحبا بك يا امنا يا امنا تعطينا الإجابة
1: مسيش كنت عاود للسؤالة
0: قديش من سائح اسناء 5 ملايين 6 ملايين ولا 8 ملايين
1: في تونس
0: في تونس اي
1: سمحتي مريسة
0: اعطيتك 5 ولا 6 ولا 8 اختار عادي انا سهلتكم ودللتكم برشا ما تقوليش راهو صعيب احتمال ما الاحتمالات تعرفي هي شنو اللعبه نختار واللي باش تجي فيها الحظ الحمد لله وإذا ما مشيتش الحظ بتبيع مرة جاية هكا ولا
1: ايه
0: يا منى
1: هي نقولوا كم قولوا 6
0: قول 6 شكرا امنا شكرا وبسلامه الى اللقاء تليفون اخر الو عسلامه اهلا وسهلا ومرحبا الو
2: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: مرحبا يا سيدي
0: شكون معايا
2: خالد الرمي
0: خالد الورغمي مرحبا بيك خالد شنو تعمل
2: سائق لواش
0: سائق لواش ما انت تسمع فينا توا وانت في اللواج هكا
2: صحيح
0: باهي ماشي
2: برد القايله شويه
0: تبرد القايله معنا مرحبا بيك يا خالد وثنيتك وين ان شاء الله وين ماشي
2: من شاكر
0: وين من شاكر هكا
2: فوالا
0: باهي خليني نرى جمهورك اللي بحذيك موجودين معاك راه تصفيقة كبيرة على خالد إذا إذا هو أنت وحدك مازلت ما لمتش ما لمتش المسافرين ريت التصفيق من عنا يا خالد كلا راو راو ليدنا ديما حاضرين ديما حاضرين برافو أنور باهي خالد مازلت أنت ما لمتش المسافرين متاعك هكا ولا
2: أيوة
0: باهي يا خالد أعطيني الإجابة
2: هما بالضبط 5 ملايين 980
0: 5 ملايين و980
2: معنا نقول احنا 6 ملايين اقل 6 ملايين
0: باهي تو نقول لكم انا الاجابه مع الاربعه باهي يا خالد
2: اوكي
0: ابقى معنا شكرا لك يعطيك صحه طريق سليمه وبربي لا تزرب في ثنيه انا نقول بربي لا تزرب في ثنيه على خاطر نعرف ديما ديما نبداو في اللواج نبداو ديما خايفين وماذا بينا اللي يسوق بينا يسوق بشويه تحيه كبيره ليهم هما لانهم تعبين بصراحه فيها شموسه نمشيو لتليفون اخر الو عسلامه اهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا ومرحبا الخير والورد والفل والياسمين عليك وعلى اللي يحبوك ويحبوا تونس الكل
0: الله الله ايش كنا معايا تدخل معايا مناشدة
3: وش خطوة
0: بيها يجي نعملوا ديو سهل برشا
3: الله يخليك ويبارك لك وإن شاء الله ربي يعينك
0: يا عايشك شكون معايا
3: معك الداهش من دوار الواتا
0: عود لي الاسم
3: أبتوم الداهش من دوار الواتا
0: مرحبا بيك أهلا وسهلا الإجابة
3: وبيك أكثر مونسينا ومفردين علينا ومحناكم ومحلى جوكم من غير ما نشوفوكم
0: يعيشك
3: أما محليكم من كل الكل
0: يعيشك ربي يحفظك. هاي تعطيني الإجابة؟
3: ستة إن شاء الله.
0: ستة قلت لي؟
3: أيوة.
0: باي شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا وبسلامة. تليفون آخر. ألو عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا. ديما نلوج على عدد السياح في تونس وعطينا احتمالات 5 ملايين 6 ملايين 8 ملايين واللي يحبوا يشاركوا معايا من الاستوديو ممنوع انهم ياخذوا جائزة. اذا تحبوا تشاركوا يا انور ويا منعم ممنوع عليكم الجائزة. حطينا ممنوع عليه الجائزة يا جماعة. الو الو عسلامة. الو عسلامة مرحبا. شكون معايا؟
4: وبيك اكثر اختي هند. تحياتي لك وكمل الفريق اللي يعمل معاك.
0: يعيشك
4: يعيشك.
0: الاسم
4: راضية الاطرف.
0: مرحبا بك يا راضية.
4: وبيك اكثر اختي هند.
0: طول ما غنيتش هنا عندي انا راك مازلت ما خديتكش معايا. متعوده انا راضية ديما كي الاغاني تحضر لنا الاغاني نتاعها. هاكا ليه يا راضية؟
4: اي يا راضية غنيلك ما حطش لي.
0: عندك 20 ثانية. ما انت مولت كان موفيت العشرين ثانية. اي راضية.
4: مثل جمال على حبايبنا يا مثل جمال أحلى التماسي من شؤنا يا أهل الجمال

0: اه يا حلاوي سهرتنا من غير معاد.
1: اقف سم على خاطر سهرتنا ام عاد الليله فما زياره. ها يا راضي
0: جمال يا مثل جمال.
1: جمهورك يصفق لك تصفيقه مزيانه وبرافو برافو راضيه. راضيه تعطينا الاجابه وش على الاجابه صحيحه.
0: يعيشك والله قلت لي
1: به
0: ماشي
1: الشاهد ده والله غير كي شاركت معك انتي. يا مرحبا يا راضية نورتي اليوم في العشوية. يعطيك الصحة.
0: يا عايشك.
1: إلى اللقاء بسلامة تليفوناتكم ديما توصلنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مرحبا.
0: هلو.
1: عسلامة مرحبا بيك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: عسلامة يا هندة.
1: أهلا وسهلا شكون معايا؟
0: أنا أول مرة نشارك معاكم.
1: مرحبا بيك وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة إن شاء الله. شكون معايا؟
0: يا عايشك أنا مدام نجيبة علولو.
1: مرحبا بيك مدام
0: علولو.
1: مدام علولو مرحبا.
0: يعيشك.
1: آه يا مدام نجيبة شو تعمل في الدنيا؟
0: أنا ربة بيت.
1: آه.
0: عندي زوج بنيات معرفين. آه. عندي أحفادي.
1: يتبارك الله. آه. ربي يحفظهم الناس الكل.
0: وعندي أمي كانت عندي.
1: آه.
0: 26 سنة من اللي عرست وهي عندي حتى توفيت ومولودة 15 أوت 1921 توفيت. وين نكرمها على خاطر غدوة عيد المرأة ونكرم كل أم وكل بنت وكل عيد المرأة كل
1: الله يرحمها وينها ما شاء الله في الجنة.
0: والله يرحمها أمي ونحبك. عمل لي غنية على الأم
1: بيتون حط لك غنية نانسي للأم ياسر مزيانة. أين جي بعتيني الإجابة على خاطر تو فما الأخبار إيمنا تو جيبسي باش تدخل طول كل آخر الأخبار.
0: 5 مليون
1: باهي نجيبة.
0: يعيشك ويبارك لك يا مدام هندة.
1: يعيشك مرحبا بيك. بعد الأربعة باش نزيد نوخر لكم بعد الأربعة تنقول لكم شكون الفايز اليوم. باهي
0: نهارك طيب.
1: نهارك طيب وبسلامة. بعد شوية باش تكون معكم إيمنا هي حاضرة راي في استوديو إيمنا الجيبسي في آخر الأخبار. يا ربي تجيب لنا أخبار باهية.
2: برد القائلة. برد القائلة.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت بلدية صفاقس في منشور اليوم توصل انطلاق تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل الكازينو بنساق حثيث، وذلك في إطار مشروع إنارة كامل للمنطقة تحت إشراف البلدية لضمان جمالية المكان والحد من الحوادث. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزري مضيق خصيصا للنظر في الفرضية المتعلقة باستغلال طريق السيارة A1 والرابط بين حمام لنف ومساكنة وطريق السيارة A2 الرابط بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، معتبرا الفلاح بمثابة الحلقة الاقتصادية، وعند نقص الإنتاج ترتفع الأسعار ويتم المرور إلى توريد بالعملة الصعبة وفق تعبيره. أعلنت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري اليوم على إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، وبينت أن أحداث هذه المنصة يؤكد الالتزام الوطني الثابت بدعم تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وليس لدى إيران إلا أخبار زائفة، ومعدل التضخم يصل إلى 300%، والوضع يزداد سوءا. دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعم أعمال القتال بمدينة الزاوية، معرض المدنيين للخطر، وأسفرت الأعمال عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصفات الزاوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الكل قلت لكم باش نعلن عن الفائز بعد الأربعة نتاع العشية. كل مرة هكا نوخر بيكم شوية. أكيد اليوم باش نقول ألف ألف مبروك لنجيب علولو، مدام نجيب علولو، وسي خالد الورغمي اللي هما جاوبوا الإجابة صحيحة. 5 مليون خالد الورغمي زيدني عليهم، زيدة 980، هذه الإجابة صحيحة. 5 مليون سايح في تونس. إجابتنا اليوم تجمو تتصلوا العشية في الريسبسيون، تلقاو لي تيكي وتلقاو مكتوب عليهم أساميكم، وتربحوا سهرتين زيارة في مهرجان صفاقس الدولي. قلت شكون ربح؟ قالوا لي قلت شكون ربحها يا نور؟ أي قلت عمل لي تصفيق تصفيق للمستمعين وطيعة. ديزولي على الرتار بالحق، وخرنا عليكم التصفيق. السمحة المزينة خالد الورغمي ألف مبروك، مدام نجيبة علولو ألف مبروك، كل واحد منكم عنده دو تيكي لسهرية الليلة الزيارة باهي هذا في مهرجان صفاقس الدولي. احنا مانا نعملو ديما اجندة المهرجانات ونعملو اطلال على مهرجاناتنا. مهرجان نجرمدا في دورة ان شاء الله دورة التميز ودورة النجاح، واكيد احنا نعرفو راهو فما ناس كي تقف على الخدمة متاحة، تقف في عمل جماعي وفي نفس الوقت تقف على كل التفاصيل. سي محمد الخرات اللي هو مدير هذه الدورة، الدورة هذه اللي تحمل من الارقام رقم 33، يعني ديما نقول انا كي نوصل للارقام هذه راهو رقم النضج، رغم رقم الاختيار الفني اللي لازم يكون مدروس. وفي نفس الوقت مهرجان جرمدا ما شاء الله ولا عنده تقاليده ولا عنده جمهور ولا عنده ناس اللي هي تنتظر في هذه الدورات وتنتظر في طلة المهرجان. سي محمد الخرات اهلا وسهلا بكم نورنا.
1: مرحبا اختي هند، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: يا عايشك. قبل نحب نقدم تحيه كبيره زيد لزوجتك، لانه الثنائي هذيا ديما نقول راهي المراه تسند الراجل والراجل يسند المراه، واذا الزوز عندهم نفس الميولات الثقافيه ونفس الميولات الفكريه راهو وقتها تتسهل الدنيا اكثر، والعمل وقتها يكون ثنائي مميز جدا. تحيه كبيره لها، لان هي اللي هزت عليها التليفون وهي اللي نشوف فيها زيد ديما في اللي فوتو معاك وديما في الندوه معاك. ان شاء الله ان شاء الله ديما ناجحين ككوبل، وان شاء الله ديما زيد العمل زيد هذيا السنه زيد ان شاء الله الدوره تكون هي دوره النجاح والتميز والتالق لكم انتما. سي محمد الخرات، شنو اخترت لنا توا سهرات، وشنو السهره اللي تعتبرها انت توا حاليا الحدث واللي قاعد تخدم عليها بعد بطبيعه بس كانت سهره الافتتاح بالفنان محمد الجبيلي البارح؟ كانت سهره الافتتاح هكا ولا
1: اي جستما معنا تصديق اللي قولك على حسب معنا بالإكسبرينس تاو اللي الإنسان معنا كسبه بالخبرة، خاطر أنا كنت مدير المهرجان لستة دورات.
0: أي ما شاء الله.
1: 5 حتى 2011.
0: بارك الله.
1: وتو عاد كبرنا هربنا شوية رجعونا.
0: لا خلي نقولوا هنا مش هرمنا، نعرفوا اللي فما خبرة إذك علاش يعودوا يرجعوا لك من أول وجديد ويرجعوا لخبرتك. أكيد
1: ثم الخبرة وثم لابون إيماج الواحد اللي
0: الحمد لله
1: في الدورات هذيك
0: الحمد لله
1: والمصداقية
0: سمعة طيبة
1: تعرفني من قبل يعني.
0: أكيد سي محمد خلي نقول الإنسان الجيد والإنسان اللي يخدم بكل تأني وبكل صمت، إذك علاش أنا نقول الناس هذوما إذا هما محكيوش على رويحهم أحنا نحكيو عليهم، لأنه الأخلاق العالية راهي ديما والسمعة هي اللي تحكي على مولاها، وذيك علاش رجعوا لك مرة أخرى. سي محمد خرات اخترت لنا سنة
1: أولاد السياحة، أنا ما ناجز ديكتر دوتيل
0: أكيد أكيد
1: وعملنا سفاكس كابيتال دلا كولتور.
0: أي تبارك الله
1: مدام ربيعة مدام ودالك شو
0: يا حسرة. أيوة
1: واستقبلنا في دورة 6600 سائح ومش شوية
0: أي مش سهل كما قلت
1: الفترة هذيك، وباش معنا يتخرج زيرو فوت والحمد لله معنا بالخبرة وباللابون جيستيون الواحد خلى كما نقولوا ان بون ايماج في ولاية صفاقس وفي
0: الحمد لله الحمد لله. وتحية كبيرة لكم الكل كيف اللي تخدموا مع بعضكم. شو حضرتونا وشو هي سهرة الحدث؟
1: احنا البارح سهرة كانت متميزة وكانت عايشة موجودة وكانت سرور موجودة، ومحمد الجبالي اطرب وان ما متع الجمهور بصفة كبيرة كبيرة كبيرة. عملنا برنامج البارح الى في بريسك دوزور ادمي دوزور ايكار دوزور فامينيت
0: ما شاء الله
1: شوية معنا اطربنا البارح سي محمد الجبالي وقع تكريم وزادة للإكسبرينس بتاعه
0: لانه يسحق زادة
1: اي انت خبرة 40 سنة معنا في الميدان الفني
0: وصوت مزيان، صوت جميل برشا،
1: صوت مزيان واطرب اطرب فاثلج جميع الصدور البارح
0: الحمد لله. سهرة افتتاح خلينا نقولوا ناجحة، نجاح كبير. شنو اللي مازال من السهرات ونهارين هذوما؟
1: والله سهرة كل مدروسة اختي هند الكل
0: الحمد لله.
1: عملت ثلاثة عروض شبابية معنا منهم كازو اللي معنا برشا شباب تحرموا منه في المهرجان السواق الدولي. انت انا برمشته معنا بور لديزداف ان شاء الله كازو
0: ان شاء الله
1: معنا قرمدة.
0: انت
1: عندي زادة مسرحية زوز مسرحيات، مسرحية شو اسمه نبيل كلاب معنا تونسي ونص موجودة على 22. عندنا في الاختتام مسرحية رؤوف ماهر عمت 25. لسه زاد عندنا مسرحية برشا طالبينها وقع عليها الاختيار اللي هي شو اسمه آية دغنوج صوت طربي ممتاز معنا وطالع معنا في
0: عرض فني باش يكون شلا مزيان الآية دغنوج وزيدة سهرات بصراحة خدنا الصوت هذيرا واتفق عليه الناس الكل آية دغنوج
1: بالضبط هذيك افتتحت حتى مهرجان بنزرت
0: معنا
1: هو بيجي بتاعه دميلار ويسون
0: احنا بيجي صغيرة ما الحمد لله نمشي ورواحنا
1: صغيرة ما الحكمة في الاختيار كما قلت البارح السي محمد معنا جبالي وإحنا معنا وانا حصلنا الاختيار معناها
0: الحمد لله
1: بيجي كما تقول انت معناها مش مية مية معناها ما تعرف
0: نعرف
1: فهمت.
0: نعرف اما يعطيكم الصحة الاختيارات هذوما العروض ان شاء الله
1: في الشعبي زاد عندنا وليد التونسي زاد
0: هاي هي البرشا
1: الفن الشعبي فهمت. خذينا زاد مسرحية ولد الطلياني زاد بتاع ولد الجيا معناها
0: سوفيان ديش
1: أنت عندنا الحضرة زادة الكنز بعد متاع شو اسمه مرشد بولينا زادة كيف برمجناها وإن شاء الله لكاتورز غدوة راح إن شاء الله ليلة نعمل صاريت الشباب إذا يستو عنا الشباب وغدوة إن شاء الله راح كنا مبرمجين معنا برنامج بمناسبة عيد المرأة ما سهلش ربي خذينا
0: ربو ميسهلش
1: أنت ربي يوفق ان شاء الله احنا قاعدين
0: ان شاء الله ربي يوفقكم سي محمد
1: يعيشك يا انت
0: نورتنا برشا سي محمد الخرات يعيشك بقدرة ربي زيدا بقدرة ربي نجي ونحضر يعيشك ربي يحفظك ونقول لكم ان شاء الله الف مبروك نجاح الدوره مسبقا متاكده اللي هي ان شاء الله باش تكون ناجحه. شكرا لك الى اللقاء بسلامه. تحيه كبيره لكم هند الاسود تحييكم وين ما كنتم الناس الكل. اغنيه اللي باش نسمعها توا اللي هي اللي هي أمي آن لنانسي اللي قلت عليها أنت يا لله هند قال أمي لنانسي أمي باللبناني رأي نفس الشيء كما نقوله احنا بصفيق سي الحر هكا بلهجتنا احنا ديجا يا أمي هذي تلقاها هنا

0: كيما فما شكشوكة صيفية وبرشا ناس رجعوا لها في الأيامات هذوما ولي ريستورون زادة راهو تمشي تاكل شكشوكة صيفية ويزيدك معاها مثلا نميلة يقول لك 27 دينار. سامع في الدار تكلف هذا الكل ياسر وش ياسر اللي قدامي زيرو طبخ الكلهم ما شاء الله عليها. أنا هي اللي تبارك الله عليها في التيتيب على كل فما اللي بتلقاها ب 17 فما اللي تلقاها ب 27 كل واحد كيفاش. اما ديما المهم اضمن البنة. انا شنو اللي عجبني قلت بالحق ما شاء الله عليهم لي ريستوران يقتنصوا الفرصه. ما هو فما باش نحكيوا على ميكله يقول لك الروتين ياسر ياسر نفس الميكله نعاودوها في مقارونه في ترشنوة في حاجات زيدة حتى مودرن لازانيا وغيرها. هيد نرجعوا للقديم نرجعوا اللي شكشوكه صيفيه نرجعوا زيدة المحمص زيدة اللي هو صيفي واللي باش نسمعوه توا بهذه ميكله من قاع الخابيه. أمهاتنا الكل توعد شيخين وإذا بيهم يسمعوا التفاصيل فماشي حاجة أخرى يزيدوها في الأكل. أما ذا اللي كل واحد عنده لاستيس متاعه نمشي تقول مدام نجيت وردة اللي هي الشيف كوجينتنا من قرقنا. مرحبا بك نجيت أهلا وسهلا نورتنا. يا مدام نجيت نعرفك اللي ديت توصلنا كان الحاجة البنينة اليوم أنت قلت لي راني باش نمشيو الحاجة قديمة برشا أما زيدا ناكلوها في الصيف اللي هي المحمصة.
1: المحمصة هذه المحمصة ذكرني في حنيتي.
0: هاي ذكرك في حنيتك هاي بيه برشا
1: وانك المحمصة قولي يرحمك يا حنيتي
0: الله يرحمها. وهي في إذا قلت حنيتي راهو البنة مضمونة وراي حاجة حاجة زمنية حاجة زمنية كي تكلها تتبننها
1: أكيد أكيد.
0: موزوزة زعما موزوزة حرة ولا لا
1: أكيد موزوزة
0: هاي
1: المصانة هذية والتوزويز هذية واحد يخرجي المنور
0: هاي
1: اللي يحب الموز ياكل اللي ما يحبش الموز ياكل الناس كل تاكل
0: اي وبعد على الاقل باش تبرد شويه تاكل شويه دلاع
1: شويه تلفون ولا هندي والهندي تالا يا وكاله
0: هندي وين تلقاه ولا غلاء على الاخر.
1: لا والله موجود والله موجود اسمعني بالقليل نعيشه حتى كان ناكله حتى كويله يا ربي يرضاك.
0: المهم الواحد تبن انه ذيق هكا ولا
1: اكيد اكيد اكيد اكيد ونعم بالله
0: يا به هيت نمشيو للأكلة لأنه تبارك الله تقول المستمعين يقولوا لي ما شاء الله عليك في التطيب أقوى من اللي رستو هذا علي أنا جيهين عمار مرحبا بك جيهين. لا حد ما تصدقش كل شيء أنت في بالك تصدق نجيت ربي يفضلك
1: الله يخليك الله ينورك علاش لا ما شاء الله عليك.
0: انا بعدكم انتم باش نحل ريستورون قالت لي انا اليوم فطوري محمص صيفي بن على بن محمص حار
1: ما شاء الله عسل
0: اي عسل بي
1: خاصك تخليه يبرد ويعمل هيك سطات على اليد من فوق الو من شهي كل نمد كل نشهي
0: كها وانتم اقعدوا شهي وفينا كها بيه يا شيف نجيد كيفاش نعملوا المحمص هذا الصيفي
1: المحمص نحط شوية زيت زيتونة
0: نقليه
1: وبصلتنا دوبلي نقليه هي تحمر نعطيها شوية فلفل أحمر شوية طماطم ونعطيها الماء ونقطع القرنيط نتاعي ونخليه يغلي
0: هاي.
1: والمحمص نعملوه دياري نعملوه في الشتاء نخليه لطيف
0: إيه
1: فما اللي يحب الجويد فما اللي يحب الخشين
0: في العولة
1: الجويد ايوه الجويد هذاك المرقه المحمص بالمرقه ولا خشينه المحمص بالقرنيط ولا بالشويبي.
0: والله انا اكتشفت اللي احنا في دارنا ما ناكلوش محمص بالكل في الصيف.
1: لا والله ناكلو والله نغنو
0: اي به كامل لنا ملا كيفاش الروسيت خلي الناس الكل طيب واللي لو منهم احنا
1: في الشتاء نعملوا ننزل نقول المحمص الجويد نحطوه للمرقه
0: الخشين
1: نحطوه للشويبي المحمص نعملوه بالشويبي نعملوه بالقرنيط ونعملوه بالكتاف الشيح
0: هاي
1: ونعملوها بالسوبيا الشيحه
0: وملا بنا وتويبلك وتويبلك اللي تويبلك اللي تفوح بها شنيا
1: شوف نحكي على لونتوراج نتاعي في قرقنا انا واحده من الناس نفوح شويه الفلفل الاحمر وثوم وزيت زيتونه كهو شويه كركم كهو التبلو كروي ما نعملهاش على خاطر نضيع النكهه نتاع القرنيط وما نطيبش باليدين نقولوا احنا ما نطيبش بالملح على خاطرنا قرنيطنا مالح وندخل برودوي اي سالي السلعه اللي تجينا متحرجين مالحه شويه
0: تقولوا انت يملح روحه منه فيه
1: يملح روحه منه فيه
0: في هو ملح طبيعي هو ملح طبيعي ما ويش باش يضرنا
1: في الاخر بكل نذوقوها كاينه مسوسه نزيدوها شويه
0: شنو
1: باذن الله يجي قد من بعد ما نعمل التقليه قصيت القرنيط خليه يغلي ربع ساعه 4 دراج نرمي محمتي ونتبعه دري يجينا ربع ساعه صاب المحمص قريم فلفل شلوخ من فوق, وفي الوسط نحط قطري من الفلفل الشايح وتاكل وتذوق البنة. فما شكون يحط عليه بصل ومعدنوس, فما شكون ما يحبش. دونك في الطبيعي ما غير بصل ومعدنوس.
0: وان شاء الله بشفاليكم الناس الكل,
1: ان شاء الله بشفاليكم, وان شاء الله في هي مبارك علينا وعلى الأمة.
0: امين يا رب العالمين,
1: ان شاء الله تلقاو في الخير. وتوا سيدي نشوف الناس كلهم باش يقول لك قرنيت ما قرنيت, احنا قرنيت عنا العام 12
0: هو
1: يخلف على الكونجيلاتور ونخبيه في الكونجيلاتور
0: والناس الكل تخبي
1: تبدو فريش خوش هيك ما تجيو توا.
0: يعطيك الصحه شيف نجيت ويردا, الناس برشا في ذات فقس. شكرا
1: جرت بديك البركه
0: يعيشك. الى اللقاء, تحيه لي هي اللي قرقنا الكل, وتحيه لسعاد قلسي, تحيه لعفيفه كمون, لامل خرات, لعادل دربي, العفيفه كمون مره اخرى, سميه ساسو, مرشد خريفش, وفيزا فيزا ربيعي, باش تكون اخر, روضة سلامي, هندا عبيد, تحية كبيرة لسيلوت في غار سلال معنا تو في الاستماع, وتحية كبيرة زيدة لدرة بن صالح, محبوبة زيدة معنا, غربيل هندا اهلا وسهلا بيك ونورتنا. شكون اخر برشة تبارك الله, فراس عبيد, باش ما ننساش الناس الكل, هرابي, سعاد, نور دين يحيى, فيزا غرياني, بوز ربيعي, يقولوا لي تحب نهني فراس ربيعي بمناسبة عيد ميلاده ونقول له طول عمرك إن شاء الله. فرحة سليمان, سارة قطاطة, سارة رفقي, منصورة الفريخة, فضيلة زيبي, ريم معتر, سيوار بوعزيز داود, وزين الدين حميدي ظهر لي, برشا أسامي تبارك الله, سمير, فاطمة قراتي, سامية قليل, برشا مستمعين, أنور حمادي, منصورة الفريخة, ومشاركين زيدا بالنسبة للمسابقة, تزيري أهلا وسهلا بيك, مرحبا, روضة سلامي, هدية أبو عصيدة, محبوبة, نور الدين الحمزاوي, ابتسام شريف, عبد المولى, أهلا وسهلا بيك ومرحبا, شكري ورغمي, شو آخر قل لي راهو تحولت في عهد العثماني, يرجع زيدا حتى هو للإجابة. يعطيكم الصحة الناس الكل, أمينة ترابلسي, فتوي فيصل, حمادي رويد, أمينة ترابلسي مرة أخرى, وما شاء الله عليكم, عفيفة كمون, فضيلة زيبي, وبرشا مستمعين ومستمعات. أنا نتمنى أنه عندي الوقت ونزيد نسميكم الناس الكل. هند الأسود تحييكم الناس الكل, نورتوني في هالعشوية اليوم بتبيعة تحديدا من استوديو إذاعة صفاقس, وبردنا مع بعضنا القائلة شيء طيبة للجميع, ونقول لكم إن شاء الله عشوية مزينة. مزيل اللقاء مع أنور بوجلبين ومع دكتور منعم الجمل, هذا هو الثنائي في الإخراج, وهند الأسود نحييكم تحية كبيرة برشا, نوصلها زيدا لسوفيان خديمة الله اللي أمن المكالمات التليفونية, وكيد العدد يقول لي كبير برشا ما شاء الله, معناتها وسع البال وشوية. لكم الكل نقولكم بسلامة, عيد المرأة متميز, إن شاء الله يا ربي لنسي الكل, لنسي تونس الكل, كل عام وانتم بحيين بألف خير, وإن شاء الله يا ربي مزيد من القوانين اللي ديما تنصفنا. وينكم عاد رجال الناس كل يقول لك اكثر من انكم منصفين بالطريقه هذيه. شكرا لكم وبسلامه, الى اللقاء, نتلاقاو نهار الجمعه.
2: برد القايله,
3: برد القايله,
4: اهلا وسهلا,
2: ايوه, انغام, اهداءات ومسابقات.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. في إطار مشروع إنارة منطقة الكازينو، بلدية صفاقس تشرع في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل الكازينو بنسق حثيث لضمان أمن وراحة رواد المكان. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 تفيد بتقدم مشروع تهيئة وصيانة عدد من المدارس بالجهة، منها المدرسة الابتدائية سيدي الجيلاني من معتمدية صفاقس الغربية، وذلك استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وبإمكان المترشحين الاطلاع على نتائجهم وتعييناتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات. بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الأب المتهم بإلقاء طفلتين من الطابق الثالث بإحدى العمارات بجهة المروج الأول، ما أسفر عن وفاة طفلته الرضيعة ونقل شقيقتها إلى قسم الإنعاش بأحد المستشفيات وهي في حالة صحية حرجة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن عملية رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس التي ستشهده بلادنا اليوم ستنطلق بداية من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد. وفي أخبار العالم، المستوطنون الصهاينة يواصلون اليوم فرض حصار على منازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة رغم إعلان الجيش محاولة إبعادهم. وكالة رويترز تنقل عن مصدر إيراني كبير قوله إنه لا توجد أي مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. اليوم تبدأ أولى مراحل مواجهة قضائية كبرى بين شركة ميتا وتحالف يمثل نحو 30 ولاية في محكمة فيدرالية بمدينة أوكلاند الأمريكية، يسعى إلى إثبات أن منصتي إنستغرام وفيسبوك صممتا عمدا لإبقاء القاصرين منخرطين حد الإدمان مع انتهاك قوانين حماية المستهلك وخصوصية الأطفال. وتطالب هذه الولايات بفرض تغييرات جذرية وقيود تشغيلية على المنصتين إلى جانب غرامات ضخمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
4: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: بعد خمسة مرحبا بكم استديو صيف، موعد جديد مع المواكبات طبعا وتغطيتنا المباشرة لمختلف التظاهرات الثقافية والفنية في عشوية صيف. إن شاء الله لطفة معكم الأجواء طبعا في هذه الأجواء. وليد وسوار كما العادة وكما استنستوا بينا، سوار مرحبا بك.
1: تحية ليك وليد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين في عشويتنا اللي تبدأ من توا حتى الثمانية ونص. جولتنا كيف العادة في اللقاء هذي نتنوع ونحاول أنه نواكب مختلف التظاهرات ثقافية فنية رياضية وأيضا حتى فلكية. اليوم
0: صحيح اليوم حدث
1: موعد
0: مهم.
1: كبير
0: موعد كبير نحكي عليه بعد شوية. أنور بوجلبان على مستوى أجهزة الكونسولات نوجه له تحية كبيرة برشا، مش يرفقنا اليوم العشية. ود دكتور منعم جمل على مستوى الإخراج المرئي تحية ليه. إذن اليوم وغدوة 48 ساعة سوار فيهم زوز مواعيد هامة، اليوم كسوف الشمس وغدوة عيد المرأة، كأنه الشمس تقول لكل امرأة تونسية وفي العالم أجمع اليوم العشية باش نتخبى شوية احتراما لعيدك غدوة. نعمل لك كلان دوي طبعا باش تكون أنت الشمس اللي غدوة باش تضوي على كل الكون.

0: انت شمسي انت بالمناسبه ذي طبعا سواء نقول لك كل عام وانت حي بخير عيد المراه فونغو قبل بنا تحيه ليك
1: وانا مش رافقك غدوه في عيد المراه مش
0: سبيسيال غدوه تحيه لكل مراه تنصيه معنا اليوم في المتابعه والاستماع وحبيت تحيه كبيره برشا ايضا سوار للشاعر التونسي بشير اللقاني اللي ودنا ود الحصه نتاعنا ود اذاعه صفاقس ومستمعيها بكلمات جميله اللي اليوم مش نسمعوها بعد شويه لحنها وغناها الفنان محسن الماطري وكتب الكلمات نتاعها كما قلنا الشاعر بشير اللقاني تغنى فيها بالمراه التونسيه ونسمع كل التفاصيل نتاعها طبعا بنت بلادي اللي تعز عليا حبينا نسمعوها بالمناسبه ذي بمناسبه عيد المراه في الباساج نتاعها الاولاني اليوم مع على موجات اذاعه صفاقس عمل بينا دورة تقريبا نجم نقولوا سوار في برشا ولايات في مختلف ولايات الجمهوريه من كل ولايه اعطانا صوره على المراه التونسيه تحيه بشير اللقاني او نسمعوا النغمه ذي ونرجعوا نقدموا لكم كل محتويات حصتنا العشويتنا هذه.

0: 5:14 مفخرة تونس في الحقيقة. ديما نقول أولادنا وشبابنا هما أحلى استثمار في الوطن هذايا، ويتأكد من خلال عديد المشاركات الدولية لأبنائنا، سواء هما تلامذة وإلا حتى بعضهم خريجي المؤسسات الجامعية التونسية، نلقاهم في مناصب متقدمة وعليا. اليوم سعيدة جدا أنه نستقبل الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا باعتبار المراتب المتقدمة والمشرفة جدا اللي حققتها في إطار بطولة العالم مفتوحة في الصين، والفريق الوطني التونسي للروبوتيك يفوز بالمرتبة الأولى عالميا. إن شاء الله مزيد من التوفيق لشبابنا، وهذيك علاش فرحانين برشا أنه نستقبلوا رئيس الجمعية السيد حاتم سليمان. أهلا وسهلا ومرحبا بك وتهانينا وألف مبروك.
1: نعيشك يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شكرا على المتابعة، مهم برشا أنه نتابعوا النجاحات باش نشجعوا الكفاءات التونسية هذه، الأولاد والبنات ما قصروش بالحق، فرحونا يا فندم.
0: نعم، الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا تنقلت إلى الصين، عدد الفريق، المجالات اللي شاركتوا فيها، ولا ما شاء الله الخير اللي حصدتوه، الذهب والفضة ولا المراتب المشرفة. نعم
1: هاي يعطيك الصحة. إذن الفريق كان متكون من 14 مشارك في مختلف المسابقات، كان ثم أربع مسابقات مختلفة، المسابقة في البرمجة، مسابقة ثلاثة مسابقات يعني في الروبوتيك، برمجة الروبوتات بطبيعة مش البرمجة في المطلق، وثلاثة مسابقات أخرين اللي هما مسابقات للاين فولور أدفانس واللي سمو، وبطبيعة يعني المسابقات متاع الابتكار.
0: نعم.
1: كانوا فما شاركنا ب 14 روبو وتقريبا 8 أو 9 مشاريع بالضبط، والحاجة الباهية اللي كل المشاريع حصلت على جوائز، وكل الروبوتات حصلت على جوائز مقسمة ما بين الذهب والفضة والبرونز.
0: ما شاء
1: الله. قايل بلكشي العدد يعني متاع المشاركين ما كانش برشا، هذاك علاش الناس كل يعني كان عنا جوائز، حبيت نقول لك اللي عدد المشاركين فوق 4500 مشارك من 80 دولة، أكثر من 80 دولة، يعني
0: ما شاء الله
1: قوية كومبيتيتيف برشا، والأولاد والبنات ما قصروش بإذن الله.
0: الفئة العمرية اللي مشاركت معاكم؟
1: شاركنا في ثلاثة فئات عمرية اللي هما لي جونيور لي سينيور واللي زادلت زادلت هما اللي فوتوا 18 سنة. كان عندنا الحقيقة هو شكون المفروض يكون سينيور، لكن كان العمر متاعه في الشهر واحد برك، دونك حطوهم على زادلت وانا مثال خلي تكون له تجربة، لكن واحدة المفاجأة وفاز بزوز ميدالية ذهبية.
0: ما شاء الله ذهبية. ما شاء الله. بيه سي حاتم، وانت رئيس الجمعية، النجاح هذايا اللي حققوه شبابنا وأبنائنا، وأنت اليوم مازلتك رجعت الأرض الوطن وفرحة كبيرة برشا، حسب رأيك شنو اللي خلى شبابنا يكون بالصفة هذه تميز عالمي؟
1: بيشوف سؤال مهم برشا، والحقيقة كان ثم تغطية عالمية كبيرة على التفاعلات التواصل الاجتماعي في الحامين بها برشا، إلا أنه ثم برشا يتسألوا هل أنه بالحق معناتها أخنا عنا من الكفاءات ما يطمح أنه أولادنا فيما تشارك تونس يكون فما تتويجة
0: في مجال المنافسة. نعم
1: الإجابة نعم، وجدا أنه أقول لك أنا علاش، لأنه النظام الدراسي اللي أخنا عنا مانيش باش نحكم عليه جيد أو غير جيد، ماهوش المجال ومش باش نقول مش اختصاصي لأنه أحنا في مجال التربية والتعليم، لكن ليس المجال، لكن الطريقة اللي يقرأوا بها صغارنا في المعاهد فيها جانب عاطيهم انغرون فليكسيبيليتي وانتر ديسيبليناريتي، يعني التداخل المواد في بعضها.
0: نعم.
1: العدة المواد ساعات الضغط هذا يخلى التلامذة متاعنا تعلم يقرأوا السوبريسيون وعندهم شمولية في التعلم. مانيش قاعد نقول هل انه السيستم ناجح او غير ناجح، لكن قاعد نعطي في ان بوان يعاونوا باش يعاون التلميذ باش يكون جاهز لاي امبريفو في وسط الكومبيتيشن،
0: لاي ضغط نفسي يكون فيه يعني هذه هي.
1: نعم. الحاجه الثانيه عدت العدد الكبير برشا متاع نوادي الروبوتيك الموجودين في الجمهوريه التونسيه، هذه ظاهره صحيه وقول قايل هل انه احنا كجمعيه نشجع انه يكون فما برشا نوادي روبوتيك؟ بالطبيعه ماذا بينا يكون فما نادي روبوتيك في كل حي في كل دار، خاطر هذا من شانه انه يطلع المستوى بتاع الكومبيتيشن، يكونوا اطلار كومبيتيتيف اكثر، يكونوا يحكيوا مع بعضهم في الموضوع هذا، وكل واحد يتطور، يتطور من روحه ويتطور من غيره، وكل التنافس هذاك ما بين النوادي من نجم يعطي كالنتيجة إيجابية جدا. الحاجة الأخرانية اللي هو عنا نوادي جدية وجادة جدا، ولنا باش نحكي من ضمن هالنوادي هذه خطر أنا من جمس سميهم الكل، هو نوادي اللي تابع الجمعية التونسية مستقبل العلوم والتكنولوجيا اللي هي أساس. عنا خبرة كبيرة برشا وعنا مدربين من مستوى عالي جدا، وبالأخص نتبع طريقة أكاديمية في التكوين، منبعدوا على الارتجال، مش كل مسابقة نمشيوا لها مهما كانت النوع متاعها، ثم مسابقات يتبعوا مسار علمي بيداغوجي، هذوكم احنا نتبعوهم، ونتبعوا تكوين الصغيرات على مستوى السوفت سكيلز والهارد سكيلز، على مستوى صناعة الروبوتات. وما حاجة مهمة برشا، برشا من الروبوتات الموجودين في بطولة العالم جاهزين يعني يقعوا شراؤها للكومبيتيشن، إلا أن الروبوتات متاعنا احنا مصنوعين من الصفر، يعني من التصميم إلى الإنجاز إلى التركيب إلى التجربة إلى التصليح، على خاطر المسابقات هذه الرسمية اللي هي مسابقات حقيقية لا يسمحوا فيها بتدخل المدربين بتاتا، يعني لازم صغير عنده 5 دقائق، صغير مش بضرورة صغير صغير، ولا الشاب يكون عنده
0: مشارك يعني
1: 5 دقائق المشارك، نعم يعطيك صحة، يكون عنده شوية متسع صغير من الوقت انه يصلح الروبوت بتاعه، يعطيه شويه بركه وقت يعمل الثلاثي الاول ويصلح 5 دقائق، الثلاثي الثاني يصلح 5 دقائق، الثلاثي الثالث ويصلح 5 دقائق حتى يحصل احسن نتيجه. وهذا شفناه عند الاولاد بتاعنا، كانوا بالحق في مستوى عالي جدا انهم هما يتعاملوا مع الروبوتات بتاعهم ويصلحوهم ويحسنوا فيهم، سواء في مستوى الكود ولا في مستوى البارتي هاردوير، يعني فخورين جدا بهم يعطيهم الصحه.
0: برافو يعطيهم الصحة. الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا موجودة تقريبا عندها 7 فروع حاش كيماك،
1: موجودة في العديد من الفروع، مما أمكن لنا أن نكون موجودين تواجدنا، والحقيقة أخذنا استراتيجية وين ما فماش برشا نوادي تاع روبوتيك كنا موجودين، لأنه إذا كان النادي عند بعض النوادي موجودة ولا العديد من النوادي موجودة في مكان معين، أهلا وبريفير أنه خليه نعطيه الأماكن الأخرى ما عندها تواجد كبير، حتى تكون الفرصة متاحة لاكتشاف الأكثر عدد ممكن من المواهب. مش مشكلة النادي يكون تابع دار شباب، يكون تابع نادي خاص، يكون تابع معهد، ماهوش إشكال بالنسبة لنا، المهم يكونوا ثم أكسيسيبيليتي للمواهب دي أنها تجرب وتنجم تطور من نفسها، ويكونوا هذا من كل فئة تونس في الأخر باش ينتميوا لفريق الوطني التونسي. كيفاش يقع سيليكسيون تاع الفريق هذايا؟ اثر الاورو، مسابقه اورو اسمها او ار او، اللي هي اوبن روبوتكس اولمبياد، اللي تنظمها الجمعيه كل شهر جوان لاختيار الفريق التونسي، وما يفرقش الفريق اللي مشارك ماهوش من نفس المدينه وماهوش من نفس النادي وماهوش اصلا من نفس الولايه، يعني فريق تونسي حمل الرايه مهما كان يعني المكان الجغرافي. نعم.
0: يعطيك الصحة، برافو عليكم، يعني انت جاوبني ضمنيا، انا مش نسهلك علاش ما ثميش يعني فرع الجمعية التونسية لمستقبل علوم وتكنولوجيا بصفاقس، لانه فهمت ضمنيا.
1: نعم جاوبتك ضمنيا، وعندكم نوادي جيدة الحقيقة، ويشرفنا جدا انه احنا نكون متواجدين في كل شبر من تراب الجمهورية، لكن ساعات الموارد وديسبونيبيليتي نتاعنا ما نجموش نكونوا موجودين في الاماكن الكل، نتلزوا انه احنا نتواجدوا في اماكن واماكن لا، بعدين تسقف العديد من النوادي، نيكول دانجينيور في بعض النوادي الخاصة، ما ينقصهاش ما شاء الله، ولو تحت لنا الفرصة سنكونوا متواجدين بكل فخر وبكل من غير حتى اشكال، ونحن منفتحين اذا كان فما اي نادي يحب ينصف معنا تواجدوا معنا في التاج، نجهزوا مع الفرق، ما عندناش حتى مشكلة، احنا نجمعوا الشباب التونسي كل والأطفال التونسيين كل، المهم تكون فما نتيجة، والنتيجة هذه لازمها تعمل بروجيكسيون على تونس، مش غدوة نطوروا من المنظومة التكنولوجية في تونس، وهذا هو الأهم، أهم حتى من المسابقة.
0: نعم نعم، إن شاء الله بالفعل نطوروا من المنظومة التكنولوجية، وإن شاء الله على أرض الواقع يليت هالأفكار والمشاريع والروبوت اللي قدمتوهم، أكيد هم يحلوا برشا إشكاليات، وبعد عندهم كل روبوت عنده البروبليم نتاعه، يعني اللي انطلق منه المشارك يليت ننزلوهم الأرض الواقع ونستغلوا بهالخبرات هذه في مختلف مجالاتنا الحياتية.
1: نعم معك على طول، لازم ما يكونش المشروع الهدف نتاعو المشاركة، لأن نعم. المشاركة صحيح تعطيك بالمارس، وصحيح تعطيك اهتمام، وتحس حتى صغير ولا جون يحس روحه عمل إنجاز ويحس بالفخر
0: نعم.
1: تدوم هذه أسبوع، ممكن أسبوعين ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، وبعد يلزمك تتعدى أنك تنفذ مشروع وتحاول تشوفه كوميرسياليزي، تشوفه في إنفيتخين، تشوفه في معمل، وهذا هو الأهم.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك سيد حاتم سليمان رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، شكرا لك اللي كنت حاضر معنا، وإن شاء الله نقول لكم مزيد من التوفيق وتألق لأبنائنا اللي شاركوا 14 روبوت ما شاء الله، يعني كلهم متوجين ما شاء الله، يعني من بين يعني 4000 تقريبا نلقاو التوانسة في مرتبة أولى عالميا، ما شاء الله على شبابنا، وقت اللي نعطيهم الإمكان يبدعوا يبدعوا يبدعوا ويبدعوا على ونخلي عليها ألف نستر، ويبعدوا على العالم الافتراضي اللي قاعد يستنزف في طاقاتهم ويخليهم متقبل ومش متفاعل ومش هو صاحب الفعل والفكرة والإنجاز. يعطيك الصحة، شكرا لك، هدية هدية نقول لكم طريق السلام إذا كان مازلتوا في ثنية سي حاتم، ليك وكل فريق اللي مرافقك.
1: نعم الأولاد مازلوا في طريق، نعم
0: ربي يوصلهم إن شاء الله سلمين. شكرا ليكم فخر تونس، خليكم مع النغمة هذه وتتواصلوا مع برنامجنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك استوديو سيف.

0: في الحقيقة طبعا المسيرة تقف الآن. نحكيه على اللاعبة لاعبة كرة السلة في سيساس والمنتخب وفاء لوبيري اللي نستقبلوها معنا في مباشر. وفاء مرحبا بك. مرحبا وفاء. مش معنا وفاء به. نحاول نعود نتصل بها مرة أخرى. وفاء لوبيري طبعا كما قلنا اللي تودع الجماهير متاحة جماهير كرة السلة ولأسباب خاصة ولأسباب عائلية خلتها ربما تتخلى على الجو اللي حبت واللي تربت فيه واللي عادت معها عديد السنوات. مش نرجع طبعا إلى الجمعية الأم متاحة, نحكيه على القروية, مش نحكيه على الإتوال سي سيس المرور متاحة في النادي الرياضي الصفاقسي هذا الكل. طبعا ان شاء الله مش يكون مع وفاء مع شكرها الكبير اللي قالته في الكلمات نتاعها الى جماعه كره السله والى كل الاطراف اللي كانت فاعله في المسيره نتاعها وخلتها مسيره ناجحه بشهاده الفنيين بشهاده الجماهير. يبقى المستقبل ان شاء الله بشكل اخر مع وفاء في خارج تونس. نشوف التفاصيل الكل طبعا لانه مش بتكون موجوده في تونس لكن مش تكون عندها متعلق بشكل كبير برشا مع جمهورها اللي قاعد معها في الاستماع الآن. وفاء مرحبا بك.
1: عسلامة سي وليد, مرحبا بك ومرحبا كيف مستمعين راديو الصفاق.
0: شكرا شكرا وفاء. إذا احنا قرينا الببليكاسيون اللي عملتها أنت في الفيسبوك, قلت لكل بداية نهاية واليوم أعلن اعتزالي رسمي للعب مع المنتخب الوطني ومع الأندية بعد رحلة كانت مليئة بالتحديات والذكريات والإنجازات. وفاء كنت حاضر معنا هوني في على موجة إذاعة الصفاقس وحكينا تقريبا على القرار اللي قاعد يطبخ على نار هادئة نجم نقول حتى خذيت القرار بصفة نهائية ورسمية. وفاء ما عادش في الباسكيت.
1: ديكلاراسيون اللي صارت وقتها في ماتش الفينال تاع نابل مالوغوزمون كانت ديكلاراسيون بفاسون خايبه, ووقتها ما كانتش معناها ما كنتش متاكده لان سور باش نسافر ان شاء الله. البارح سبعه تاكدت وجي الوقت اللي انا باش نديكلاري للناس اللي سيي كملت رحلتي مع النادي الرياضي الصفاقسي ومع المنتخب الوطني التونسي لكره السله.
0: مش نرجع شوية للباساج اللي كان معانا في تايم اوت. وقت حكينا على قلنا رو وفاء مازال تعطي باسكيت لكن لأسباب عائلية مش خليك يعني تخرج مع العائلة خارج الحدود معاش في تونس.
1: ايسي وليد انا الغالب هيك مكتوب ربي معناها جسوي بليجي باش نخرج من تونس ونسافر ان شاء الله لكندا مع راجلي ووالدي. اما بطبيعة مانيش باش نجم نكون بعيدة على الدومين ولا باش نيقفوني, هذه ان شاء الله باش تكوني رحلة جديدة في الدومين كسوسوا باش نريني ولا باش نكور. الحقيقة ما زلت ما خديش ديسيزيون فينال ان شاء الله باش نواصل في المشوار اللي انا فيه تو.
0: واضح انا قلت الرحله تفهم على الباسكيت نحكي على تونس دونك في كندا المشوار ممكن يتواصل. كلمات حلوه في الحقيقه قلتها انت في حق الجمعيه نتاعك الام اللي هي الجمعيه النسائيه بالقيروان وحتى سميت حتى كل الفرق اللي مريت بيهم وخاصه النادي الصفاقسي اللي تقريبا قعدت معها ثلاث سنين اكولا ثلاث سنين في سي اس اس.
1: انا جمعيتي الام عندها فضل كبير عليا كسوسوا لي زونترينور اللي رانيوني في سكولير ولا في الجمعيه. الفضل هذا يرجع ليهم ولربي الحمد لله. بالنسبة للسي اس اس ثلاثة سنين يمكن بالكلام تحسهم حكاية قصيرة, مي بالنسبة لي أنا كانت حكاية كاملة الحقيقة فيها برشا ضحك وبرشا دي ساكريفيس ودي فيكتوار وميم طون دي ديفيت وكل. مي أهم حاجة اللي هي ذكريات هذه ما تتنسيش كسوا أنا ولا أصحابي ولا جمهور سي اس اس. اليوم الحقيقة باش نودع الجروب والصفاقس كاملة بحسرة كبيرة وبوجيعة كبيرة ما تتصورش قداش الديسيجيون كانت صعيبة عليا.
0: انت قلت كأن كأني تولدت في صفاقس وتولدت في نادي صفاقسي.
1: انا ديجا قلت لك سي وليد وقتها في البلاتو ما عمري ما حسيت لان مانيش بنت سياسيس ولا مانيش مولودة في صفاقس كسوا من المسؤولين من الجوارات من الجمهور. الحقيقة محبة الناس ما تتشريش بالفلوس. المساجات اللي جيوني البارح حاجة سانسيرمون انا باش نخلي الحاجات الكبيرة هذه كل رايا هوني في تونس.
0: تقعد ذكريات حلوة طبعا الباساج متاعك. شنو اللي قعد في الذاكرة متاعك وفاء من مرورك بالنادي الرياضي الصفاقسي خلينا من المنتخب, ما شنو احلى اللحظات وابرزها اللي تقعدك في ذاكرتك مع سي اس اس؟

0: انت كملت المسيره نتاعك في نادي الصفاقسي بالتتويج بالدوبليسنا؟
1: اي مي احسن حاجه تقعد لي في ذاكرتي ماتش نابل في سالة صفاقس او لطعم ناول. السالة كيفاش معبية بالكيفية هيك في سبور في ميناء في تونس حاجة ما نجمش نوصفها لك. ماتش تعدى عرس كروي جمهور من اول سجوندة لاخر سجوندة يسيح ويصفق بالصيفة علي. كنا ديجا متأخرين في الـ في الـ في السكور. السنساسيون اللي حسيناها بالصيح متاع الجمهور على كل بني على كل كرة تقصد صدقني لين لحمك يقشعر معناها بالكيف عليك باش تعمل راج دوفانكر وحمد لله لو فيه بالتتويج وهزينا الشامبيونه في سفر.
0: احنا كمتابعين اللحظات هذيك عشناها يعني بصفه خاصه فما بالك باللاعب كي تبدا على ارضيه على ارضيه الميدان طبعا. وفاه عرفت انت خاصه بالرميات الديسيف هذوك اللي يقعدوا في الذاكره لي 3 بوين اللي ديما يجيو في اللحظات الاخيره نتاع المباريات منهم المباراه من 10 اني مباراه اللي كملناها ب 3 بوين جابت الانتصار للسي اس اس تقعد في ذكرتك طبعا.
1: هيك ماتش جميل في تروا بوان باش خذينا بها سكور ودخلنا الفستير مرتاحين ماخذين ليكار بالبي.
0: الجامعة التونسية لكرة السلة خاصة المدرسة الفيدرالية اللي عديت فيها زادة 3 أو 4 سنوات زادة تقعد هذيك في الذاكرة وحكيت عليها زادة وفاة. خلنا نعطيه فكرة للمستمعين نتاعنا كان عندها دور كبير
1: بطبيعة هيك ما كيف كيف أحسن 4 سنين في صغري عديتهم لهوة خاصة يعني ألاج دو كانزون تلقى روحك تعيش وحدك بعيد على داركم وفي بلاصة غير بلادك. كنا في سالة حمام سوسة نتريني ونعيش في دار شباب حمام سوسة. الحقيقة بعد جنراسيون هذيك ما تعودلش اللهوة في الليكول فيدرال مع كامل احتراماتي معناها للي جنراسيون بعدنا في الليكول فيدرال. مسؤولين كانوا لهم بينا كما قلت لك لهوة خاصة في قرايتنا قبل الانترينمون قبل الماتشويت قبل الستاجيت قبل كل شيء يعني الريجولتا متاع القراية كانت قبل الريجولتا متاع الكورة. كنا في معسكر معناها مع الناس حتى فضوة. نهار السبت راحوا لديارنا منها نرجع نهار الأحد من الاثنين للجمعة وانترينمون صباح وعشية تمشي تقرا ترجع تترينا وتنجم تعيش حتى شيء آخر بخلاف الشيء هيك. كان ما عشناش لي ساكريفيس هذيك ما كناش نجمو نوصلو معناها النيفو هذا. معايا زيدا وقتها ودي حمروني من العباد اللي مثلوا تسوى مروة بكار يسرى تكتوك معناها جينيراسيون الحقيقة ما نحبش نسمي برشا باش ما ننساش البنات. براتيك مول كلهم نجحوا وتعديوا بالماريس بيه في تونس.
0: تكوين على قاعدة كان طبعا في الفترة هذيك. شنو خليت في نادي صفاقسي؟ خليت زهرات خليت صغيرات لو كان تعطينا فكرة ربما شنو رؤيتك انت لمستقبل نادي صفاقسي من خلال الصغيرات هذوما وما ننساوش اللي انت ختمت المشوار نتاعك نجم نقولوا بالسامر كامب وقتها ويعني المساج نجم تعديه للصغيرات حضرت انت في الستيب باي ستيب التظاهر هذه.
1: الحاجة البي اللي صفاقس في الباسكيت في ايدي امينة كسوا بنات ولا اولاد فما مسؤولين وفما تخدم على روحها فما دي بارون مغرومة انت تصور معناها فما دي بارون يجيو يتفرجوا نهار السبت يدخلوا قبل بساعة الماتش ومعهم صغيراتهم اللي معناها من با مازالوا حتى يفهموا لي ريغلومون نتاع الباسكيت. يعني انت كي تشوف هكايا دي بارون ومسؤولين مضحين باش يدخلوا هيك الصغيرات مع لي بارون تاعهم ويضربوا بالقديش من ساعة قاعدين على كريسي يستنيو في ريجولتا
0: غرام كبير
1: وبغرام كبير صحيح ورم كي تدور تلقى طفل صغير هكا في ميتون ينديلك وكيف يشجع فيك ما تنجم تكون كين فرحان نهار اخر بالمستقبل متاع كرة السلة في صفاقس.
0: اش تقول الصغيرات هذوما وفاء واش تقول للجمهور متاعك طبعا
1: صغار ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله نشوفوهم ديما بخير وفي على المراتب. بالنسبة للجمهور السياسي في الكل نحب نقول لهم ما كانوش مجرد جمهور كانوا سوج دو موتيفاسيون دامور سند كبير لينا اللي خلينا نوصلوا في أصعب الماتشوات محبتهم وتشجيعهم باش يبقاو من أجمل الحاجات اللي بالحق عشتهم في حياتي. ما نجمش ما نتصورش روحي نهار آخر نعيش حاجات كيما هكا. اليوم كيفاش نقول لهم ميرسي وباي ما نحبش نقولها بحسرة ولا حاجة ما نحبش نقولها بحسرة خاطر اللي هي كانت صعيبة عليا برشا مش تبقى ديما جزء من مسيرتي وجزء من قلبي سيسيس. نحب نقول لهم ميرسي على التروازون هذوم اللي عديتوا معكم, ميرسي على كل لحظة كل كلمة تقعد في ذاكرتي. إن شاء الله باش نكون ديما فخورة اللي أنا كنت برمي الجواز اللي تعبيه بالمارس سيسيس وعشت فيها واحدة من أجمل حكايات مسيرتي.
0: وطبعا تأثر كبير من وفاة وهي تودع الجماهير متاعها, جماهير النادي صفاقس اللي وقفت معاها في المدارج, وإحنا زيدا نقول لك شكرا على كما قالت أسارة, شكرا شكرا لوفاء على كل ما قدمته للنادي صفاقسي ولجماهير سي اس اس, وشكرا لكل المحيطين بوفاء اللي عاونوها من جامعة من كل النوادي اللي تعديت بهم وفاء حتى تقدم اللحظات الحلوة المزيانة واللي اعطت تتويج أكثر من تتويجات وأكثر من محبة بين وفاء وبين النادي الصفاقسي وبين وفاء أيضا والمنتخب الوطني. احنا نتمنوا لك التوفيق في بقية مسيرتك, إن شاء الله نشوفوك مدربة كبيرة وفاء, وإن شاء الله نشوفوك مرة أخرى علاش لا في النادي الصفاقسي. كل شيء ممكن يصير, لأنه حتى كلمتك الحلوة وقت قلت أنت ليس وداعا وغادر الملاعب, لكن الذكريات والمحبة وكل لحظة عشتها مع سيساس مش تقديمة في ذهني, وعلاش لا ما نشوفوش وفاء نهار آخر في النادي الصفاقسي كمدربة ربما. وفاء شكرا على حضورك معنا على البساجة ذي, وإن شاء الله نشوفوك مستقبل إن شاء الله.

0: لعبة تودع الملاعب في تونس، نحكي على وفاء الوبيري. لا لاعب في الحقيقة عنده شوق هو للملاعب التونسية أنه يرجع من جديد، لكنه على ما يبدو المسيرة متاعه ما زالت متواصلة خارج الحدود من الباسكيت بشمشو إلى كرة اليد. أيضا مع ملاعبيتنا في الصيف اليوم رازي عبد المولى معنا، استقبلوه رازي، مرحبا بك.
1: السلام عليكم خويا وليد، ومرحبا بمستمعين.
0: مرحبا رازي عبد البولا، ابن فريق اتحاد قرمدة في كرة اليد. رازي خلي ناخذ فكرة ساعة معك ونقدموك للمستمعين متاعنا. انت مريت بأكثر من فريق في تونس وحتى خارج الحدود، تو انت جاي في عطلة صيفية، لأن كنت مع فريق سلطة الأردني ثم مشيت للاتحاد الليبي، وتو في تونس استعداد ان شاء الله لمشوار قد يتواصل في تونس في خارج الحدود وقد يكون في تونس. طيب في الأخير نحكيه على الوجهة القادمة متاعك، كما خلي نتعرفوا عليك أيضا البدايات متاعك. رازي عبد المولى هذا الاسم اللي إن شاء الله يكون عنده مستقبل كبير أيضا في كرة اليد.
1: الله عايشك في ولي عايشك. بالنسبة أنا رازي عبد المولى، لاعب كرة يد، نلعب ظهير أيمن، عديت برشة تجارب في تونس خارج تونس، أبرزهم في السعودية وفي الأردن وفي ليبيا، وأول تجربة كانت نادي الأم هو اتحاد رياضي بقرمدة. بعد مشيت إعارة النادي سبورتينج المقنين.
0: لعبت في المقنين زي ده، سبورتينج المقنين.
1: سبورتينج المقنين مشيت إعارة، بعد رجعت النادي الأم متاعي والنادي الاتحاد الرياضي بقرمدة. من بعدها بدأت المسيرة متاعي، أول تجربة كانت في السعودية نادي رياضة السعودي، من هناك بدأت الرحلة.
0: أول تجربة كانت في السعودية؟
1: أول تجربة كانت في السعودية، خارج الوطن، اللي كانت في السعودية نادي رياضة السعودي. في موسمين يعني، موسم لعبت فيه في الدرجة الأولى وصعدنا وكملت معهم.
0: هذا عام قديش رازي؟
1: 2024
0: مع النادي الروضة السعودي. زاد لو كان نحكيه على البطولة السعودية نحكيه زاد على مرورك في فريق الابتسام 2023-24، زاد فريق الابتسام السعودي.
1: نعم
0: بارد صح. عملت معها الصعود وقت البطوله القسم
1: النخبه،
0: قسم النخبه يعني. يعني
1: انا قريت مع الروضه السعودي نفس الشيء يعني، قعدت معهم وكان موسم
0: استثنائي نجم نقول، لان كان عندي اطلاع على بعض المقالات الصحفيه في السعوديه اللي حكيت على الموسم الاستثنائي اللي لك انت مع فريق الابتسام ثم نادي الروضه السعودي. يعني المسيره نتاعك في البطوله السعوديه كيفاش تحكم عليها يا رازي من خلال خاصه تحقيق الصعود مع الفرق هذه؟
1: والله كانوا بالنسبه لي معناها حاجه سمحه برشا، تعلمت فيهم برشا، طورت من روحي برشا، كانوا صعاب على الاول نوعا ما، تعرف معناها باش تخرج والاحتراق مش كيما في تونس، كيما برا من تونس، اما الحمد لله معناها كل شيء مشى مريقل وقدمت كل ما عندي والحمد لله.
0: الحمد لله. بين السعوديه، بين ليبيا، بين الاردن، ان هي المحطات والتجارب اللي تفتخر بها وتقول عملت فيها اداء متميز يعني وكنت راضي على روحك من خلال البطولات هذه؟
1: والله اهم حاجه الكلهم كانوا يعني بالنسبه لي حاجه، مادام الانسان يوصل ليطور من روحه ويتحسن وكل شيء، معناها التجارب الكل كانوا صراحه كانوا ممتازين وتعلمت منهم برشا شخصيا وحتى فنيا وكل شيء، يعني تنجم تكون اللي خذيت فيهم انجاز، معناها خاصه صلت لوبن اللي اخذت معهم البطوله والكاس. كانت تجربه حلوه والحمد لله معناها كانت ممتازة.
0: صلت الأردني ثم مشيت للاتحاد الليبي، وقتها كان المدرب حمدي الحمامي وقتها كان معك.
1: لا صلت الأردني كان حمدي الحمامي
0: صلت
1: الأردني أما المدرب الجزائري اللي تعاملت معه في نادي الاتحاد في هشام بودرالي.
0: واضح. رازي طموحاتك إن شاء الله في السنوات القادمة؟
1: والله الطموح ديما واحد يكون معناها ديما يحاول يحسن من روحه، ديما يحاول انه يكون فنيا خير، ديما يكون بدنيا خير، ما تعرف معناها لازم تكون معناها تكون محترف، لازم تحسن من روحك، وعلاش لا ان شاء الله نخمم في هدف من الاهداف ولا حلم اني نقمص زي المنتخب التونسي،
0: المنتخب الوطني التونسي تبقى الطموح الاكبر علاش لا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: اتبع في نتائج واخبار فريقك الام اتحاد قرمده، الفريق هذا اللي ينجب دائما اللاعبين يعني مكون.
1: أكيد أكيد، وما ننساش هذا فضله عليه، وإن شاء الله نار نرجع نرجع شوية من اللي صراحة معناه، بالرغم إني صارت لي برشة صعوبات وصارت لي برشة معناه حاجات يعني ما تعرف يعني نادي الأم دي ما يكون معناه، والنادي معناه بين قوسين صغير شوية معناه بشي يضغط عليك شوية بشي يكون، أما إن شاء الله إن شاء الله نار
0: يخرج فريق مكون ترجع يعني ترجع إن شاء الله آخر مرة آخر يعني ترجع مع الفريق علاش لا وتلقى الحظ متاعك أكثر
1: أكيد أكيد أكيد بالعكس حاجة
0: يبقى فريق كبير اتحاد قرمدة و... وإن شاء الله نشوفوك مرة أخرى مع فريق كذايا. باي قبل ما نختم رازي تو في عطلة صيفية ولا في بحذانا في تونس العام الجاي باش نرجع باش ترجع لليبيا ولا الأردن وباش نلقاوك بالضبط العام الجاي؟
1: والله ان شاء الله عندي شويه عروض قاعد ندرس فيها وعلاش لا معناها كان حاجه اوبورتونيتي خير في تونس اني نرجع لتونس خاطر ما تعرف معناها صحيح اني خرجت وكذا اما كانك تحب تقرب للمنتخب التونسي لازم تلعب في لازم انك ترجع معناها لتونس صحيح طاح شويه النيفو في تونس مي كومام يقعد
0: تم عروض من تونس
1: فما عرض من تونس ان شاء الله ربي سهل فيها ان شاء الله واول واحد ان شاء الله تنقولها لك ان شاء الله
0: ان شاء الله رازي نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وان شاء الله نشوفك في المنتخب الوطني علاش لا طموحاتك كبيره رازي عبد المولى واذا كان مش في تونس اكيد مش يكون عندك العاده متواصل مع تجاربك على المستوى البطولات العربيه يعطيك صحه يا رازي نورتنا اليوم بالحضور شكرا لك
1: شكرا
0: ربي يوفقك رازي شكرا لك شكرا الى اللقاء نرجع لكم ان شاء الله بعد الاخبار واخبار الرياضه ونواصل معكم ديما رحلتنا حتى 8:30 دائما في استوديو الصيف نصيف زيتون احنا راجعين

0: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة بسبب الإخلال بشفافية المعاملات والأسعار. مجلس وزاري مضيق يبحث استغلال طرقات السيارة. 20 أوت انطلاق التسجيل للحصول على السكن الجامعي في ولايات الشمال. وفي عناوين العالم، الاحتلال الإسرائيلي يفجر عددا من المؤسسات والمباني في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. في وقت تشهد فيه السوق التونسية نقصا في المياه المعلبة وإثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية، تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. نبقى مع ملف المياه، وككل صائفة يجد المواطن نفسه أمام أزمة انقطاع مياه الشرب لأيام في بعض الجهات ولساعات في جهات أخرى. في الأثناء كد الخبير في التنمية والتصرف الموارد المائية حسين الرحيل للأخبار اليوم أن الدولة التونسية مدعوة اليوم للإعلان عن الدخول في مرحلة حرجة من الطوارئ المائية والبحث عن حلول وبدائل خاصة في 5 ولايات بينها صفاقس.
1: حالة الطوارئ المائية دي نعيشوها خاصة في مجال مياه الشرب للانقطاعات الكبيرة. نورمالمون احنا نعملوها من عام 2023 وين بدينا نعمله في النظام القطع الدوري وين تراجعت مخزونات السدود. مطالبين اليوم باش نعلنوا على الأقل حالة الطوارئ المائية المتعلقة بمياه الشرب. خريطة العطش تتوسع تشمل تقريبا كل الولايات ولعل ولاية نابل، المستير، المهدية، سوسة، صفاقس، مدنين تقريبا ولت تتصدر عدد الانقطاعات. مثال نابل 65 انقطاع مدة شهر جويلية، يعني أن 3 انقطاعات في اليوم، وهذا دليل واضح على أنه اليوم عنا إشكال هيكلي مش إشكال عابر ومش مرتبط بالصيف أو الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة كما بالضبط إشكالية الضوء. وبالتالي اليوم نقولوا أنه حالة الطوارئ هذه أولا نتخذ إجراءات باش نخفض الضغط والدولة تراقب باش تحمي السكان من سطوة الاحتكارات. حالة الطوارئ تعني الدخول في حوار مجتمعي شامل باش نحدد سياساتنا المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد المتعلقة بإشكاليات مياه الشرب، المياه بشكل عام، وتغيير الأنماط والسياسات اللي باش تتكيف مع ارتفاع الطلب ومع التحولات المناخية.
0: خصص مجلس وزاري انتظم اليوم للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة A1 الرابطة بين حمام الأنف وأمساكن وطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة والتي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس مرورا بولاية زغوان والقيروان وسيدي بوزيد. تعتبر أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة، كما تشهد ولأول مرة في تونس استخدام تقنيات حديثة على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة لتعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية والمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية، كما أنها من أهم المشاريع العمومية الضخمة يبلغ طولها 186 كيلومتر وتنجز على 8 أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت خلال هذه الجلسة ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير طاقاتها البشرية واللوجستية لتلافي التعطيلات واحترام الأجل التعاقدية. من أخبار صفاقس، وفي إطار تنفيذ أشغال تجديد شبكة الإنارة العمومية ببلدية صفاقس ضمن برنامج سنة 2026، تواصل البلدية القيام بتدخلاتها حيث انطلقت في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل الكازينو بنسق حثيث، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تحسين جودة خدمات التنوير العمومية وترشيد استهلاك الطاقة والرفع من درجة السلامة على الطرقات. تربويا، انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مرحلة التكوين الهندسي لدورة 2026. وأفادت الوزارة أن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على نتائج هامة وتعييناتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات. في سياق متصل، أصدر ديوان الخدمات الجامعية بالشمال اليوم بلاغا حول السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، ودعا الديوان الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بإحدى ولايات تونس أريانا وبنعروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بتقديم مطالبهم على الموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، علما وأنه يجب ألا يتجاوز الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر القادم. وأفاد الديوان أنه عند تعمير مطلب السكن الجامعي بالفضاء الخاص بالطالب لابد من تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بداية من 7 سبتمبر بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في 12 سبتمبر القادم. في باقي أخبارنا الوطنية، تم خلال جلسة عمل بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع وسفيرة ألمانيا بتونس خصصت لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، تم بحث المشاريع المشتركة وآفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها. وزير الصحة أكد خلال هذه الجلسة على أهمية مشاركة الجانب الألماني في تيليهيلث تونيزيا 2026 الذي تحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر القادم كموعد استثنائي لتفعيل التعاون الصحي وتبادل الخبرات في مستقبل الصحة الرقمية التي ستكون من أهم مقومات عملية إصلاح المنظومة الصحية. في موضوع آخر، دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، معتبرا الفلاح بمثابة الحلقة الاقتصادية، وعند نقص الانتاج ترتفع الأسعار ويتم المرور إلى التوريد بالعملة الصعبة وفق تعبيره، وأكد على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية، مضيفا أن خروج الفلاح من هذه الدائرة يصبح عبئا اجتماعيا ويساهم في ترفيع نسب البطالة في البلاد، وعبر عن استنكاره عن عدم صدور الأوامر الترتيبية لحد اليوم بعد 8 أشهر من المصادقة على قانون المالية. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن رواد مهرجان صفاقس الدولي سيسهرون الليلة مع عرض الزيار لسامي اللجمي بداية من 10 ليلا بالمسرح الصيفي سيدي منصور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي الذي يتواصل إلى 17 أوت الجارية. وفي جريمدا يحيي فنان الراب ستو سهرة الليلة ضمن الدورة 33 لمهرجان جريمدا بداية من 10 ليلا. إلى أخبار العالم، كشفت صور فضائية عن اتساع عملية الهدم والتجريف من في مجدل زون جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال بعد أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل البلدة. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية في جنوب لبنان، إذ أقدمت صباح اليوم على تفجير عدد من المؤسسات والمباني في بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عباداتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطقة، مشددا على أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا ستكون من المساهمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وبموجب الآلية المقترحة سيتم تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وليس لدى إيران إلا أخبار زائفة ومعدل تضخم يصل إلى 300%، والوضع يزداد سوءا. من أخبار العالم، أيضا دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمحاسبة المتورطين وداعم أعمال القتال بمدينة الزاوية، معرض المدنيين للخطر، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصفات الزاوية. تذكير بعناوين النشر: حجز أكثر من 147,000 لتر من المياه المعلبة بسبب الأخلال بشفافية المعاملات والأسعار. مجلس وزاري مضيق يبحث استغلال طرقات السيارة. ويوم 20 أوت انطلاق تسجيل للحصول على السكن الجامعي في ولاية الشمال. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مساء الخير. ثالث مواعيدنا الرياضية طبعا باش نحكيه على أخبار الأندية، خاصة الحدث كذلك الليلة على المستوى الأوروبي، لكن قبل هذا باش نحاولوا نتصلوا بزميلنا الموجود في عقارب باش يتابع التمارين الفريق كوكب عقارب. لكن قبل التمارين كانت ندوة صحفية لهيئة كوكب عقارب لتقديم الإطار الفني. فاخر بن عبد القادر منعش إذا موجود معنا على الخط، نحاول نتصل به في الانتظار. إذن نحكي طبعا على الحدث الليلة، الحدث الكروي على المستوى الأوروبي، هو اللي قال سوبر الأوروبي انطلاقا من 8 تعليف في ملعب ريد بول أرينا في سارسبورغ بالنمسا، نهائي كأس السوبر الأوروبي اللي يجمع طبعا كل عام بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. و طبعا المباراة هذه باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان، اللي نذكره كانت الولايات المتحدة الأمريكية حرمته من دخول أمريكا رغم أنه كان يعني معين من الفيفا لإدارة عدد من مقابلات المونديال. نمشي توا الفاخر بن عبد القادر زميلنا موجود حاليا في ملعب عقارب باش حكينا على الندوة الصحفية خاصة على الإطار الفني الجديد ومعه الرئيس كوكب عقارب سيد سليم بوقرة. مرحبا بك فاخر.
1: أهلا وسهلا بك، منزل تحية لك ولكل المستمعين بعد شخص أينما كانوا. بالفعل احنا لان منذ قليل انتهت الندوة الصحفية، احنا لان موجودين على عين المكان نتبقى تدريبات كوكب رياضي عقارب. الندوة الصحفية اللي كانت انعقدت مع الساعة 5 بحضور المدرب الجديد وتم معلن تم تقديم الإطار الفني. وبعجالة قبل ما نعطي كلمة للسيد سليم بوقرة جميع كوكب رياضي عقارب، كان تقديم وسيم معلن كما قلت لك مدرب رئيس بلغيث مساعد مدربة أمير البحري مواد بدني سليم العقربي مدرب حراس حمزة السيد محللات وشارك أكثر فكرة على تحضيرات الجمعية.
0: نعم. وتقديم الإطار الفني فاخر لو كان تاخذ اتجاه واحد فاخر حتى يوصلنا الصوت. نعم تفضلي.
1: رئيس جمعيتك نسمع فيك مش.
0: نعم وصلي.
1: رئيس كوكب ريدي بعقارب جامعة كوكب ريدي بعقارب سليم بوقرة، مرحبا بك سليم.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف
1: تنسى. تعطينا أكثر فكرة على تحضيرات كوكب ريدي بعقارب، نعرفوا لي قريب تنطلق البطولة بطولة الموسم القادم، أكثر فكرة على التحضيرات كذلك على الإطار الفني الجديد.
2: والله تحضيرات تقريبا بدأت منذ الأسبوع الفارط، التحضيرات انطلقت منذ الأسبوع الفارط. اليوم نجم نقول انطلقت فعليا بقدوم المدرب الجديد للجمعية وسيم معلة، اللي قبل التحدي وقبل المهمة متاع تدريب كوكب رياضي بعقارب بصحبة الإطار الفني بتاعه. إن شاء الله الأمور كانت سلسة في سواء في معناها في تحضير الفريق وتحضير الإطار الفني كامل إن شاء الله بقدرة ربي. إن شاء الله قولوا إن شاء الله بداية واعدة، إن شاء الله يكون موسم خير من الموسم الفارق.
1: الإطار الفني كذلك
2: التوجه نتاعنا حابين نحاولوا نحافظوا على الرصيد البشري الماكسيموم بوسيبل الموسم الفارط، يعني نحافظوا على اللاعبين الركيز الفريق خاصة. صحيح تم لعبي خرجت لظروف خاصة بها وأناها لكن بقياد نسبة تقريبا 70-60% من الفريق إن شاء الله باقي مع انتدابات بطبيعة الحال زي ما تكون قيمة في حسب المراكز اللي ناقصة بالتنسيق مع الإطار الفني. احنا حاليا ما عملناش انتدابات باعتبار في انتظار قدوم المدرب الجديد اللي هو مشي يعطي بطبيعة الحال المراكز الناقصة اللي يستحقها ان شاء الله بقدرة ربي. ان شاء الله المفروض الانتدابات اللي حاجته بها وبطبيعة الحال معناها نعرفوا الأهمية متاع التحضيرات الأهمية كبيرة ان شاء الله. تقريبا معناها مازال فينا 5 أسابيع لانطلاق الموسم، دونك ان شاء الله في وسيم كفاءة كبيرة على مستوى التدريب والناس كل تعرف الشيء هذا معناها مش جديد. وحاجة أخرى الأوبسيون اللي في وسيم معلا أبار المفني يخدم برشا كمساعد مدرب في كبيرة ومنتخب وطني معناها وتعرف فندق المولدية والملعب التونسي، وكان مدرب أول في فريق الفيصل الأردني، يعني قام من قامات التدريب في تونس، تحصل أعلى شهادة تونس معناها سي وسيم معناها غني على التعريف. لمسيون زاد كيف كيف اللي هو تقريبا إذا كان منقولش من أحسن المعدين بدنيين اللي كان مش أحسنهم سي وسيم، دونك سي تانوبسيون لنا احنا بحكم بدينا شويه مؤخر من كل التحضيرات. نعرف الكفاءه نتاع سي وسيم اللي قادر قدره ربي جورجي 19 سبتمبر يكون الفريق حاضر جاهز 100% ان شاء الله.
0: شكرا لك فاخر. شكرا لك زميلنا فاخر بن عبد القادر، كنت معنا من ملعب عقارب بعد الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة كوكب عقارب لتقديم الإطار الفني بقيادة وسيم معلم. حبيت نحيي كذلك زميلي وليد الشاهد لنسق عملية الاتصال بزميلنا فاخر بن عبد القادر. نمشي توا لأخبار الأندية، طبعا نبدأ بأخبار النادي الصفاقسي اللي اتعاقد بصفة رسمية مع المهاجم وليد ذويب لمدة 2 مواسم. وليد ذويب عمره 20 عام، جناح أيمن، ينتمي لمنتخبنا الوطني للشبان، حاليا دون فريق، لعب الموسم الماضي في سودوفا الليتواني وكذلك في نفس البطولة لعب مع داينافا. فالنادي الصفاقسي كما تعرفوا فريق كرة القدم يخوض حاليا طرابلس في العاصمة، انطلق أمس ثلاث يتواصل حتى لحد 16 أوت. في الطرابلس هذية أذكر أنه نادي الصفاقسي باش يلعب زوز مقابلات ودية، الأولانية باش تكون نهار الخميس 13 أوت ضد الأولمبي البيجي، نحكي على غدوة طبعا. المباراة الثانية في ختام الطرابلس نهار لحد 16 أوت أمام نادي حمام الأنف. نذكر CSS خلال فترة التحضيرات لعب زوج مقابلات ودية، الأولى في الطرابلس السوسة ضد اتحاد قرطاج كان فاز 3-0، الثانية نهار الأحد اللي فات في ملعب المهيري وأتغلب فيها على سان بيترو الإيفواري بهدف دون رد. في آخر أخبار CSS طبعا قرر عقد الجلسة العامة الانتخابية لهيئة الأحباء نهار جمعة 18 سبتمبر، بداية من 4 متاع العشية في مركب النادي. الجلسة العامة هذه باش يشرف عليها الأستاذ شفيق قدورة بتكليف من الهيئة المديرة، واللجنة المستقلة للانتخابات باش تتولى الإعلان على فتح باب الترشحات في وقت قريب. وبالتوازي الهيئة المديرة مدت في مهام الهيئة هيئة الأحباء الحالية برئاسة حمدي المنعي. إلى أخبار التقدم الرياضي بساقيت الدير اللي تعاقد رسميا مع الظهير الأيسر السنغالي أمادو با اللي كان ينشط في نادي والي داان السنغالي. تعاقد تقدم ساقيت الدير بالمدافع هذايا لمدة 3 مواسم. تقدم ساقيت الدير يلعب غدوة الخميس مباراة ودية ضد جمعية القلعة الرياضية 5 متاع العشية في الملعب البلدي بالقلعة الصغرى، ونهار لحد جاي 16 أوت تقدم باش يلعب مباراة ودية مع الترجي الرياضي الجرجيسي في 5 متاع العشية في ملعب الطيميري بصفاقس بحضور الجمهور. إلى أخبار الترجي التونسي، إدارته في مفاوضات متقدمة مع الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو أمارال 28 عام، وحاليا حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع إيستوري اللي ينشط في البطولة المحلية البرتغالية نحكي. في 30 جوان الماضي كان انتهى العقد متاعه، ولحد الآن ما تمش الاتفاق بصفة رسمية معه من قبل إدارة الترجي ومع وكيل أعماله. إدارة الترجي التونسي تدرس في عرضهم مهاجمها أشرف الجبري. أيضا في المقابل أو بالتوازي تسعى إلى تدعيم خط الهجوم، وبدأت هيئة الترجي في مفاوضاتها مع حازم المسوري اللي يشهد في البطولة الروسية. في الترجي اليوم تم رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت سلطت عليها الفيفا بالنسبة لقائمة الأندية التونسية اللي تخضع لحد الآن لعقوبة المنع. ثم الاتحاد المناسيري عند 6 ملفات، 3 أندية تونسية عند 2 ملفات اللي هي قوافل القفصة، مستقبل قبس ومستقبل رجيش، والنجم الساحلي مازال ملف وحيد. هيئة الأولمبي الباجي توصلت إلى التعاقد مع المهاجم الكامبروني ماكسويل جوميكو لمدة موسم واحد، ومن المنتظر باش تتعاقد هيئة الأولمبي الباجي مع البنيني إبراهيم أوغولولا لاعب عمره 26 عام وإيش الخطط متوسط ميدان. في شبيبة العمران انتدابات بالجملة 7 انتدابات، زوز حراس، الحارس وسيم القروي زوز مواسم، الحارس شاهين حواس 5 مواسم، ظهير أيسر ياسين الميزوري زوز مواسم، كذلك ظهير أيسر آخر الياس المجري 3 مواسم، مدافع عزيز الغربي 3 مواسم، مهاجم حسني قزمي زوز مواسم، ومهاجم نيجيري اسمه إبراهيم 5 مواسم. في النجم الساحلي اليوم تم غلق الملف صدام بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تم تسوية الأقساط المتبقية لمبلغ متاعها في حدود 200,000 دينار. جماهير النجم الساحلي وفرت مبلغ مهم للجنة تفض النزاعات فوق 4 مليارات، وتسعى بجهود كبيرة لبلوغ 6 مليارات. كنا على النجم الساحلي في سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة، ربما تبين وجهات النظر في عديد المسائل، وشرعت إدارة نادي أمل حمام سوسة في البحث على مدرب جديد باش يتولى الإشراف على الفريق وتعويض محمد علي نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد. نهاية سبورو نيوز، تحية أنور بوجلبان كان معايا في الأخراج الإذاعي، منعم جمال في الأخراج المرئي، تحية أنا منجي عطي طلة، وليد وسواري وصلوا معاكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
3: استوديو الصيف.

0: 6:33 دقيقة طريق. السلام عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا توا فثنية واللي ما شاء الله عليهم عاملين كيف بمشموم فلو ياسمين نزيدوكم كيف بالمعلومات اللي توا مش تسمعوهم في الموعد الصحي الطبي في كل أسبوع في التوقيت هذايا. اليوم تحضر معنا في الاستوديو مشكورة دكتورة هادية القبي كاهت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بصفاقس. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بك سوار. مرحبا بجميع العاملين بإذاعة صفاقس. مرحبا بجميع المستمعين. نشكروا الإذاعة على سعيها الدؤوب أن تكون مواكبة للأحداث وعلى رأسها السيدة ندى الشعري. وشكرا لجميع العاملين بإدارتي على المجهودات اللي قوموا بها في هذا الصيف. ارتفاع درجات الحرارة، تسممات غذائية، لضغط عقرب حصيله. دونك على رأس الإدارة طبعا دكتور حاتم شريف المدير الجهوي، والشكر موصول زيادة للدكتور بشا مدير الصحة الوقائية على التنسيق ونفس العمل في نفس المنوال كلنا مع بعضنا.
0: أكيد شكرا لكم على مرافقتنا لكم في الموعد هذية في كل أسبوع. وحبيت أقول لك كل عام وانت حي بخير سيدتي الكريمة، إن شاء الله ديما منورة، وإن شاء
1: كل عام وجميع نساء تونس بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: ومتألقات زيادة دائما خاطر ديما نساء تونس متألقات راو.
0: أكيد وهذا نقولهم بالإحصائيات يعني بالأعداد والأرقام. على كل اليوم موضوعنا اخترنا مش نحكيه التلوث الغذائي، والموضوع هذا رانا وقت نحكيه عليه من باب التثقيف الصحي التغذوي التوعوي ليك انت سيدتي في بيتك، وحتى وقت اللي تخرجوا عائلة كاملة مشي تفطروا تتعشى ولا مش تاخذوا حاجة، انتبهوا لبعض النصائح هذه لأنها مهمة جدا قدام صحتكم. مرحبا بك مجددا دكتورة.
1: عيشك. مرحبا بك انت. كيف السيوار؟
0: التلوث الغذائي.
1: التلوث الغذائي انت ذكرت موضوع حساس شوية نحكي فيه برشا الأيامات هذم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. نعم. مع الفترة اللي كان فيها برشا انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع للثلاجات وما

0: بيها مايو معناتها قوي ياسر في سلسلة التسممات الغذائية. دونك وزيدا كيف اللي يتعامل مع الأغذية، يبدأ في ريستوران ولا في فاست فود ولا اللي هو، ماذا بيهم يكونوا شعرهم
1: مغطي
0: ويديهم نستعملوا ليغان ونجددوا، زيدا مش ديما نستعملوا هذك القفازات هما بيدهم.
1: هو تلقاه يلبس القفازات ولكن
0: ديما بيهم
1: كل شيء، ياخذ الفلوس بيهم، يقص الخبز بيهم،
0: يشد العظم بيهم، يقص الخبز بيهم. هذاك عنده ثم راهي قواعد يلزمنا نستحضرهم. هو يحب ذا تصير حتى تكوين ليزاجون اللي يخدموا في لي فاست فود وكل مش اللي يجي، يبدا عنده تكوين مسبق في كيفية التعامل مع الأغذية باش ضمان لسلامة العباد. راهو هما هذا قاعد يصير في المطاعم الكبرى وفي الوتلة واحد وكله، حتى هذوما راهم كثروا ياسر، وماذا بينا ناس تبدا تعرف مع شنو قاعده تتعامل. ما هوش ميكلا كوره، ماهوش خبز وعظم،
1: برشا يستسهلوها بالفعل. اي برشا يستسهلوها. اسم عليك دكتوره. وهوني ايضا زاد نحب اشاره للتابليه اللي معناتها
0: بلون دو ترافاي، تقصد معناتها
1: والطابليه.
0: الطابليه اللي يلبسوها اي هما تلقاهم، ثم اللي عندهم توني كومين هيك هي بيدها، وثم اللي تلقاهم لا الناس كل بتبشهم كهوا، لا معناتها ما راهو ماذا بينا نكونوا حريصين. هذوما
1: من قواعد الصحه الاساسيه سيد المواطن، وقت اللي تتوجه مش تشري
0: في مكان معين انتبه،
1: تعرف روحك اي
0: اي
1: محمي والا.
0: دونك قواعد حفظ الصحه زاد عند التعامل مع المنتوجات الغذائيه، انت في دار ولا في أي مطعم، راهو ألواح التقطيع مثلا مش اللوحة اللي ينقطع عليه اللحم والحوت والدجاج، هو بيدو اللي باش نحطوا عليه بعد الخضرة النية وباش نقطع عليه السلطة، راهو هذيك كل واحد عنده اللوحة متاعه. دونك الأواني يلزمها تكون نظيفة، اللوفي يلزم يكون نظيف بالباهي ومعقم، ديما نستعملوا المطهرات والمعقمات. نحاولوا أن أونيفيت أي تلامس بين الأغذية الطيبة والأغذية النية، أي تلامس بين الحم والحوت والدجاج والخضرات النية، خاصة إذا كان باش نستعملوها باش نعملوا سلطة، معناتها ماهيش مش طيب وماهيش مش تغلي وماهيش مش يصير لها تعقيم بارتفاع درجات الحرارة ولا تتقلق. دونك
1: نقربوا الصورة أكثر يا دكتورة، يعني مش أنا مثلا قسيت على البلانش متاعي مثلا الاسكالوب ومن بعد نجي نفس البلانش نغسلها بالماء وكهو نقص عليها سلطة خضرة مثلا، هذه خطأ كبير برشا.
0: لازمها تكون مغسولة بالباهي، وإلا ماذا بيه الواحد يعمل
1: كل حاجة
0: للكريديتي وحيدة للخضروات وحيدة للحوم والحوت والدواجن.
1: نعم
0: وحدها. وزاد التخلص من النفايات، النفايات ما نحطوهاش بحدينا، البوبيلة تبدا ديما قريبه ولا تبدا بوبيلة كبيره حتى تتعبى، تبدا اي ديريكتومون بالطيب التخلص من النفايات بطريقه سريعه. وزاد اللي يبدا عنده حيوانات اليفه، القطوسه هي طلعت لك فوق البلون دو ترافاي، هي بحداها لو طاي الشعر نتاع القطوسه ولا كلاب صغير ولا هو يطيح، زاد حتى هذا يزمنا ننتبه له. وكيف كيف الوقاية من التلوث. وأهم حاجة قلناها هو احنا نسميوها التلوث التقاطعي، هي استعمال كسس واللوح ولا المغرفة ولا الفرشيطة ولا السكينة اللي تقص بها الدجاج مثلا، وبعد تمشي تقص بها الخضرة وواحد، هذوما تتسمى التلوث التقاطعي، وهذية هو بيدو أكثر حاجة اللي قاعدة تعمل في التسممات الغذائية. بيونسور نستعمل مواد أولية نظيفة، المواد اللي نشريوها نكونوا نعرفوا منين نشريو ومتأكدين من سلامتها، ومتأكدين مش من نشري حوت من على قارعة الطريق في كرهبة ما هوش من غير احترام سلسلة التبريد في الحفظ متاعه، هذي كيف كيف، ولا نشري ونحوس به في البلاد
1: صحيح
0: وبعد نطلعوا للدار. زيدا كيف كيف راهو الحمل مفروم وكل ولا دجاج مفروم نديرهم راهو في سعي تعفن خليوهاش البرا ياسر قبل ما نستعملوه. دوما كي تلاحظ بالعين المجرده تشوفوا دقاه بدا يزرق وبدا لونه يتبدل وبدات الرائحه نتاعو تتبدل. هذيا الكل نستعملوه. نستعملوا مياه صالحه للشراب للتطيب زاده مش اي مياه. نبداو متاكدين انها مياه صالحه

0: التراب، وكيف كيف ديما أكدوا بعد ما نكملوا هذو ما باش تخرج منهم نفايات تكون في صناديق مغلقة ومسكرة وتكون أن نتخلصوا منها بطريقة سريعة. هذو ما العظام زادة، العظام الاستعمال متاعه حساس، برشا ناس تسأل نغسلوا ما نغسلوش. جنرالمون العظام يتحط في الثلاجة في ريسيبيون واحد وفي معون واحد، يكون مسكر ما نشدوهش ونشدوا أي مثلا نمد عظمتين وبعد نمد كعب أخوخ ولا كعب تفاح ولا نمد الخضرة النية ونستعملها. راهو العظام الاستعمال متاعه حساس برشا، العظام ما يتغسلش قبل ما نحطه في الثلاجة، خاطر العظام عنده قشرة رهيفة جدا ما ترانسبارانت ما شفافة ما تتراش بالعين المجردة، وبعد تجي هيك الكوك، هيك الكوك هذيك راهي بوروز فيها نقب. إذا كان احنا غسلنا هذيك القشرة الشفافة تجم تكون جراثيم موجودة على سطح العظمة تدخل الداخل، دونك العظام نخرجوها ديريكتومون نستعملوه، وبعد ما نشدوا العظم راهو نغسلوا يدينا بالماء والصابون بالباهي بالباهي. صعيبة شوية نعرف، راهو احنا نساو نستعملوا الكوجينة ونسهي ونبداو نتجرا وسيرتو باش تقلي عظمة ديريكتومون يمتك، حتى كي تغسلها راهو مش تنضاف. دونك ماذا بينا نردوا بالنا في استعمال العظام. وهذه إذا كان أنا نقوله توا على خاطر شفنا برشة حالات متاع تسممات غذائية ساعات مع متاع ميكلات طيبة، لكن منين جاها التلوث تقول انت وهي طيبة وصلت درجة الغليان واحد ونورمال مو معقمة، راهو هدايا من اللي دين من اللي دين نشد هذا ونشد هذا، راني ننقل الجراثيم من هنا لهنا وهذيك تصير تسممات.
1: الأدوات نفس السكينة
0: قصينا بها والبلان دو ترافاي زادا نحط عليه ونعود نحط عليه حاجة طيبة. الأعوان ماذا بينا زادا في الريستورا وفي اللي فاست فود، الأعوان اللي تتعامل مع الأغذية الطيبة وتسربي ماذا بينا، مش هي بيدها اللي تتعامل مع العظم الني ولا الأغذية النية وهي اللي دونك هي اللي تقوم تقطعها بيديها وبعد تسربي الآخرين، ماذا بينا يكونوا أعوان منفردين.
1: أنا مش نعطيك صورة ديما نتعايشوها، الصورة هذه مثلا بريك بالعظمة، أنا فقرت العظمة ومش نعمل رشة معدنوس ومثلا وبصل نقوله احنا
0: مغرفة
1: بالمغرفة
0: تهزهم بالمغرفة تحطهم في الأجل
1: أي عادية الجمالية وقت اللي نعمله هكا كالرشة باليد
0: رشة باليد حضرهم بريكاتك قدامك وبعد كل واحدة حط فيها عظيمتها وسكرها
1: أي المهم
0: واستعمل ليقون في الدار ما تسيلش راهو
1: المهم معناتها اليد ما تلمسك النيل عظم
0: والبريكة أنا نقولك حاجة هي أغزمو مش تتقلها معناتها أغزمو دونك هذه البريكة بالعظمة ما سنون باش هذا لا يعني إن ما ناخذوش احتياطاتنا وما نحافظوش على سلامتها من التلوث. هو قد ما احنا اوني تري فيجيلون ننتبهوا ويا ربي سلم هيك شو نقولوا في الاخر احنا
1: اكيد. انا مش نسألك على التن وارتفاع درجات الحراره
0: في الثلاجه، حطوه في الثلاجه
1: قديش المده نتاعو يصبر في الثلاجه
0: والحكه مكتوب عليها قديش
1: اذا كانت حلها معناتها
0: نحطوه حتى في الكونجيلاتور بون ما نجمش نكون لك انا كل غذاء وحده اما نحاولوا ان مش ناخذوا حكه كبيره ونقعدوا وقت
1: كل
0: طويل
1: كل مره نخرجوا
0: اما هو راهو حتى قواعد حفظ الاغذيه في الثلاجه عندها قواعد راهو اللحم والحوت وهذوما المواد هذوما في الكونجيلاتور الاغذيه الطيبه راهي في الفري الفوق قريب بعيد بحذا الثلاجة، الأغذية النية الخضرة الغلة راهي لوطة دونك هذي عنده قواعد. ورانا الأغذية الطيبة نحاولوا ما نحطوهاش في الثلاجة أكثر من 48 ساعة. حك الطن كبيرة حليتها قسمها اللي باش تستعملوا استعملوا، ما تستعملوش حطوا في الكونجيلاتور.
1: أي مش هيك العادة نخرجوا نستعملوا منها ونرجعوها ونخرجوا نستعملوا منها ونرجعوها في قداش مرة مع التقطع
0: التبريد استهلاكك معناتها تشري حكة بوكيلو باش تشدك انت ثلاثة شهور ما
1: هو شفار
0: اي مو شفار دونك نستعملوا القواعد هذه هيك تبيبس في الباب العظم في ريسيبيون وحده بعيد
1: مش في الباب مش في المكان المخصص
0: والله تحطه في الباب ولا في المهم يكون في حاجة هكا مسكرة وكي تتعامل معه ما تتعاملش ديريكتومون بعده مع الأغذية النية وكما قلنا اللحوم والأغذية الأخرى في الكونجيلاتور. هذو من القواعد وخاصة زيد البيت يكون مغطي الماكلة ما تكون شعريانة نحطوها في معون مخصص للثلاجة وما تكون شعريانة
1: ده احنا توا ركزنا برشا دكتورة على الني والخضروات, وبالنسبة لبعض الحالات اللي مثلا نقولوا احنا شرينا دلاع بطيخ وحطيناه في الثلاجة وتعرف تو حجم الدلاع كبير برشا, وباللي نعمل لومبلاج ونشاهدها كاملة ونرجعها وندخلها, حتى هذيك راهو يجم يقلق نقولوا احنا الصحة
0: هي فيها. حتى الدلاعة كي تشريها كبيرة برشا ومش تقعد برشا في الفريجيدير طعمتها تبدل, دونك شري قد استهلاكك هو ماذا بيك سيبريه. لو ثم واحد يقولك دلعك ما تكونش كبيرة ما تكونش حمرة
1: ساعتك شنو اللي تلقى يعني في السوق أي حجم كبير
0: أي حجم كبير تعرف كيفاش تقصه تغلفه كثم الأغلفة الشفافة اللي تلسق عليها معناتها كما تقول أنفيلم أليمونتير يلسق عليها ما عادش
1: ما يدخل لهش لهوة,
0: وكي أنت تستعملك البرتي البرانية قصها ما تستعملهاش, دونك هذوما قواعد احنا تعرف حفظناهم حتى من اماتنا من غير ما نعرف ما يكونوا هما على درايه بالحوايج هذي
1: بالفتره
0: اي بالفتره. اما هو شنو احنا معناتها مش نجي انا دلعها كنقصها ابراج وكلها تولي عريانا نقصها نص نغلفه هذيك ثم بارتي هي اللي باش تقعد تظهر وبعد نقص الاخر, ما انت ثم هكا حويج حفظناهم من اماتنا وثم حويج قاعدين نشوفه في بالممارسة, وديما الواحد ماذا بيه يشري قد استهلاكه في الطقس هذا والسخانة هذه يشري قد استهلاكه.
1: نعم هذه الكلمة المفتاح بالفعل. دكتورة أنا مش أختم مع موضوع الأجبان وال
0: موضوع آخر
1: خرجوا ودخلوا وأنواع الأجبان اللي نخلوها
0: دي خرج اللي أنت تستحقه ما تخرجش الكل أنت باش تحطم في الفريجيدير قسم خرج اللي أنت تستحقه قصة طريف باش تستحقه تعليش نحطه البرة وكهو ما حتى الغامبخ سلسلة معناتها انقطاع سلسلة التبريد مش به للماكلة الكل أجبان ولا غيرها راو راه مثلا انت خرجت الحم عملت له ديكونجيلاسيون ما تعاوش ترجعو ساريف ان نعملوها راو تقاها لكن سي ديكونجيلي ديكونجيليز ميطيبو فا
1: وزاد حتى بالنسبة للأسماك ونرجع برشا للسردين اللي هي توا موسمها والأسماك الزرقاء اللي هي سريعة
0: حتى هي مدينش حفظ برشا في الثلاجة ديما ناخذ قد استهلاكنا واللي ديما اللي في الكونجيلاتور راهو مضمون, دونك المهم تخرجوش تعود ترجع ومتخرجش وتعود ترجع, وزاد الحرص على نظافة الثلاجة تنظيم الماكلة فيها ونظافتها ديما نظافتها ونظافة المعون اللي تستعملوا فيها.
1: نعم
0: عنده نقطة مهمة ياسر هذه
1: اكيد,
0: وزيد ما نحطوش الثلج يتراكم في بيت الثلج نعملوا لها ديجيفراج وننظفوها خاطر حتى هيك تولي راهي ما تبردش وكيبدا زيد الواحد نتاعها ايتونشك الباب نتاعها ما يسكرش بالباهي, دونك نحاولوا ديما ان نحرصوا على سلامة ونظافة زيد المعون نتاعنا والثلاجات نتاعنا, هذاك سيت ان غارون ان تكون
1: هو ضمان
0: تسممات سواء عنا احنا ولا كسواء بالنسبة للناس اللي مسؤولية عباد اخرى في مسؤوليتها هي الخدمة متاحة انها تخدم في هذه المواد الغذائية مطعم ريستورانات ولا حتى اللي يبيعوا اللحوم الاغذية كلهم راهم هما في رقبتهم هذيك العباد قدام ربي نهار اخر هذيك العباد هي مسؤولية العباد اللي قاعدة تقضي من عندهم العباد اللي قاعدة تجيهم حتى هما ماذا بيهم يحرصوا على سلامة الأماكن نتاعهم.
1: وأي هفوة يا دكتورة تتكلف غالية برشا
0: غالية ياسر تتخلص غالية وبالحاضر راه مش سهل أنه تصير هذه التسممات غذائية.
1: نعطيو بعض العلامات للتسممات الغذائية كيفاش نعرف
0: معروفة هي العلامات نتاع التسممات الغذائية جينيرالمون علامات ديسيني ديجيستيف علامات ارتفاع درجة الحرارة غثيان قي جريان جوف أوجاع في الجهاز الهضمي كل هذه العلامات عليها علاقة بالجهاز الهضمي وتجم توصل أكثر راه وقت إنسان يجي ردين برشا يجم يعمل الأملاح تدخل واض ويجم يوصل إذا كان ثم مثلا الصوديوم والبوتاسيوم مربوطين ببعضهم هذوما اللي إذا كان يطيح واحد منهم ولا يطلع واحد منهم يطيح الآخر راه عنده خطر كبير يجم يصير ديزيدغاتاسيون جفاف يجم يوصل حتى للنعاش ويوصل حتى لل اذا كان مثلا بوتاسيوم يتيح يعمل هيبوكاليمي تجم توصل حتى لحاله وفاه راهو.
1: دونك
0: هذوما نردوا بالنا بالباهي بالباهي معناتها
1: نعم. وهذاك علاش
0: اذا كان لاحظنا ابسط علامات نتاع تسمم غذائي التوجه بسرعه الاقرب استعجالي ولا للطبيب الخاص بنا. واذا كان زاد العلامات قيناها تواصلت وما تنحتش وما معناتها خاطر باش يعطيهم على الاول تريتمون سيمبتوماتيك دواء معناتها للاعراض احنا ننتبهوا ديما نكونوا على صله بطبيبنا ما تحسناش نرجعوا للاستعجالي يجي يوصل للايواء بالمستشفى
1: وتتعكر الحالة
0: تتعكر الحالة وتوصل التعكرات كبيرة زيادة.
1: نعم ربي يحفظنا يحفظكم الناس الكل بخطوات بسيطة لكن مهمة جدا وغالية برشا على صحتنا.
0: ليدين
1: والأدوات اللي نستعملوهم نحاول نقسموا الكوزين متاعنا والبلان دو ترافاي متاعنا وأكثر انتباه ومساش نعطيه وقت الكوجينتنا ونعطيه وقت لنظافتنا في كوجينتنا وتركيز من أجل سلامتنا وصحتنا الناس الكل. يعطيك الصحة دكتورة هذي قبلي نورتنا في اللقاء هذي.
0: نورة بوجودك.
1: شكرا ليك على المعلومات اللي تعطيهمنا. شكرا ليك على الملاحظات اللي تقدمهم وخاصة اللي فيهم جانب توعوي وكبير برشا. ان شاء الله نقولوا احنا بالسلامة للجميع. 6:53 دقيقة. شكرا لك دكتورة.
0: يعيشك.
1: شكرا لكل السادة المستمعين.
0: شكرا لذات سفاقس. شكرا للجميع. شكرا على حسن الاستقبال ورحابة الصدر والبسمة الجميلة هذه.
1: شكرا شكرا لك انت دكتورة زدها على ما شاء الله سلاسة التعبير وحرصك على انه الكلمات اللي تستعملهم هي قريبة من كل السامعين. شكرا لك. أقول لك كل عام وانتي حي بخير مجددا.
0: كل عام ونساء تونس بخير
1: إن شاء الله. شكرا لك مخرجنا أنور لك الخط.

0: أربع دقائق بعد السبعة، مرحبا بكم من جديد. نرحبوا بصديقنا وزميلنا سمير طقطق، يلتحق بنا على مستوى الإخراج، ومعها باش نمشيو إلى الحدث اللي حكينا عليه منذ قليل، وهو كسوف جزئي للشمس. اليوم تونس على موعد مع هذا الكسوف، طبعا باش نحكيو عليه أكثر مع الأستاذة سارة سنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون مدينة العلوم. نمشيو مباشرة إذا مع مدام سارة. مرحبا بكم مدام سارة.
1: مرحبا بك ومرحبا بالجميع. اليوم احنا الاربعة 12 اوت كنا على موعد مع ظاهرة مزنة، مع ظاهرة فلكية اللي هي متميزة واللي هي الكسوف الجزئي للشمس، واللي نجم نشاهدوه في تونس بالطبيعة في نهاية هذا اليوم، معناتها توا قاعدين نشاهدوا فيه الكسوف بالطبيعة في تونس العاصمة. باش يكون كسوف جزئي، لكن هو اصله كسوف كلي، وفيه المسار بتاع الكسوف الكلي فيه بلدان اخرى اللي تعيش فيه كليا هذا الكسوف، وهي معناتها مناطق غرينلندا، ايسلندا، شوي من اسبانيا الكل، شمال روسيا، هذوما المناطق باش يعيشوه كليا، لكن مدينه العلو تونس باش تعيشوا كسوف جزئي، واللي هو بدا تقريبا 6:41 دقيقه مساء، وقت كانت الشمس على ارتفاع 6 درجات، توا دخل تقريبا معناتها غطى القمر قرابة نصف القرص الشمسي.
0: انتم وين بالضبط تو مدام سارة؟
1: احنا موجودين في سيدي مشرق، سجناه من ولاية بنزرت، وقاعدين على عين المكان. اخترنا المكان هذا لانه فيه الغروب يكون على سطح البحر، معناتها باش نشاهدوا لعوائق الحوايج باش نجموا نتمكنوا من متابعته.
0: والاسم فينا تو في صفاقس، ينجموا يشوفوه بعد شوية ان شاء الله.
1: يشوفوها بنسبة أخرى، معناتها احنا البلاد التونسية تعيشوا من بعض المناطق من البلاد التونسية يعيشوا بنسب متفاوتة. هنا باش نوصلوا في سيدي مشرق إلى 60%، معناتها القرص القمر باش يغطي تقريبا 60% من قرص الشمس وقت الذروة، وهذا باش يكون 7:11 دقيقة تقريبا توا قريب نوصلوا لها. توا كل قاعدة تشاهد في قاعدة تعيش في اللحظة، لحظة دخول القمر معناتها أمام قرص الشمس، واللي يبدأ يظهر كأنه جزء صغير من الشمس قاعد يختفي.
0: أي هو توا احنا تقريبا بعد 4 دقائق من توا مدام سارة مش يكون موعد غروب الشمس يعني، لكن ينجموا يشوفوا شوية
1: فلا اللي أكثر. توا احنا مازلنا نشاهدوا فيه، مازلت ما صارش الغروب، توا 7:11 تقريبا 7:30 مع 7:04 هي اللي باش يصير الغروب، وقت يصير الغروب ما عادش نتمكنوا من متابعة الكسوف. لكن حاليا لهنا قاعد القمر يقدم بشوي بشوي قدام قرص الشمس، اللي حد يبلغ الذروة متاعه اللي هي قلت تقريبا 60% باش يغطي من قرص القمر باش يغطي قرص الشمس، وتبين كأنها هلال الشمس، هلال شمسي اللي هو يقعد هذاك اللي يقولون نقعدوا نشاهدوا فيها نشاهدوا في الشمس عند مع 7:11 دقيقة بالضبط.
0: صفاقس إذا نحكيه على مستوى مدينة صفاقس يعني يشاهدوه بجزء، ما نذكروا أن صفاقس باش تعيش الكسوف الكلي العام الجاي إن شاء الله.
1: يعني ان شاء الله هذاك عايش قلت انا بالمقارنه بعام جاي، معناتها عام جاي باش نعيشوه كليا، معناتها كسوفا كليا، واكثر من هكيك الفتره الكسوف الكلي باش تكون اطول فتره اللي هي في القرن كلها، لذلك سميناه باش نسميه كسوف القرن اللي هي باش تدوم تقريبا 6 دقائق. الكسوف الكلي في بلدان اخرى اللي باش يعيشوه اليوم هو تقريبا 2:18، اطول فتره هي 2:18 ثانيه. لكن احنا للأسف هنا ما نشوفش نشاهدوا الكلي، لكن باش نشاهدوا جزئي من بلاد التونسية.
0: أهم حاجة سيدة سارة أنه ما نساوش نحميو عينينا طبعا، ما نتفرجوش في الشمس مباشرة لأنه ما تضرك.
1: مدينة العلوم توا في المكان على عين المكان فرقنا النظارات الخاصة بالكسوف معناتها بصفة مجانية حتى يتمكنوا الناس الكل باش يشاهدوا، وديجا بحذايا العباد قاعدين يطلبوا في النظارات يحبوا يشاهدوا يكملوا بقية
0: المشاهدة والمتابعة. منظر جميل نتخيل أنا تو في الاستوديو
1: في كل قاعدة على حرف البحر وقاعدة تشاهد كيفية معناتها دخول القمر قدام الشمس حتى يغطي أكثر أكثر حاجة في الشمس اللي هي 60%.
0: واضح معاش إذا كان المستمعين بتاعنا الآن يعني شافوا المشهد هذا الكسوف الجزئي للشمس، لأن احنا وزملائي هوني في الاستوديو خسارة ما نجمناش نشوفه طبعا بالطبيعة يعني إن شاء الله يكونوا شافوا كل المنظر الحلو ذاك بالنظارات.
1: بالحق ترى الكحلة قدام الشمس وهي صحيح احنا قريب للغروب اما باقي ديما تحس حاجة
0: تكون على البحر طبعا تكون على البحر بتشوف الأفق وتشوف غروب الشمس
1: وقت الذروة ذلك مش نلقاو الشمس تورى وفيها مالتها موجودة فوق الأفق بالضبط قد صفر درجة على الأفق
0: وانتو
1: قاعدين نعيش في لحظة الذروة ذروة الكسوف معناتها وقت اللي أصلا توصل تغطي 60% تقريبا
0: واضح لحظة الذروة ذي يعطيك ساعة سير سنوسي شكرا لك رئيس مصلحة فضاء الكون شكرا نخليك طبعا في المتابعة الأجواء ذي من تونس العاصمة احنا نتمنى لك إن شاء الله التوفيق ونجاح من بنزرت أيضا شكرا حسين الطاهري المنسق الإعلامي في مدينة العلوم شكرا لي يعطي الصحة طبعا سير سنوسي كانت معنا الأجواء متميزة على مستوى أكثر من منطقة في بلادنا احنا نرجع لكم إن شاء الله بعد الإذن نوصل معكم مشوارنا دائما في استوديو صيف

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: رف رف وساعتنا ماجد الرومي 27 دقيقة. فقرتنا غرامك يتحدث عليك اليوم. اخترنا شخصية تبعناها منذ خطواتها الأولى المحلية بديت وكتبت اسمها في عالم الجماليات البصرية بطريقتها وبحبها الكبير لهويتها وتجذرها في البيئة اللي كبرت فيها ومعها كبر الغرام وتحدى ووصل للعالمية. رقصات أحرفه تشع حياة في كل مكان أو فضاء تتواجد فيه وتعطيه من روح عبق المكان. الخطاط والفدان الحروفي صفوان ميلاد مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا في لقاء الأمسية.
1: مساء النور وشكرا على هذا التقديم الجميل، حقيقة فرحني برشا. مرحبا بيك وكل من يسمعتينا على إذاعة صفاقس.
0: شكرا ليك. وهذايا شوية من أعمالك، وأنا في الحقيقة الأغنية اللي كنت تسمع فيها لماجد الرومي رفرف وسعدنا هي تنطبق على كل أعمالك، لأنه أعمالك محلها وهي تحلق في المكان وتعطيه رونق وتعطيه روح وتعطيه حياة من نفس المكان. اللي عجبني في أعمالك صفوان أنه بالفعل يعني أنت تقرأ المكان اللي موجود فيه والهوية متاعه ومن بعد تنطلق في أعمالك، وأعمالك تعطيها من روح المكان مش فقط على مستوى يعني التشكيل الحروفي ولكن أيضا حتى على مستوى الألوان. فتحية تقدير وشكر ليك، يعطيك الصحة يا صفوان.
1: شكرا مجددا، وهذا من حسن ذوقك، يعطيك الصحة. شكرا. طبعا أكيد يعني تونس تسخر بالمواقع التي يعني نشاهد فيها الخط العربي.
0: نعم.
1: وفن الحروفية في تونس ولا في القيروان ولا في بعض المدن التي يعني نشوف فيها الحرف حاضر وبقوة والحرف اللي يمثل الثقافة أكيد يمثل المعمار، وكيف ما كنت تحكي يعني هو يشكل يعني أو توليفة حروفية نضيفها للمعمار يعني.
0: نعم، وقراءة أخرى للمعمار في الحقيقة تعطيه يعني. وشفنا برشا فضاءات وبرشا أمكنة وقت اللي تدخلت اللمسة الحروفية واللونية أضافت للمكان قراءة أخرى وصورة أخرى وعطاته زادة حياة أخرى في الحقيقة، حياة أخرى بصرية، وخليت يعني حتى اللي يكون مار يوميا من نفس المكان ونفس النهج بفعل هذه رقصات الحروف خليته يستوقف البصر أحيانا ويتأمل في جمالية وسمفونية رائعة جدا. يعطيك الصحة. لمسات الساحرة هذه الجميلة صفوان بداياتها كيفاش كانت؟
1: والله كيف ما تعرف والدي خالد ميلاد اللي نوجه تحية وكان ضيف
0: تحية لي من القلب
1: عديد من المرات اللي دونك بابا يعطي الصحة، معناتها في بداياتي كيف ما أنا توا نتصرف مع ابني خالد ونحاول يوميا يعني نهزه معايا للعمل الثقافي الأعمال الثقافية وندربه كذلك. يعني بابا كان قبل كيك معايا ماهوش مقصر، وأنا بطبيعتي يعني في تولدت في عائلة فنية من جدي ولا أبي يعني، ومكاني القيروان اللي تسخر بالموروث الثقافي من حيث الفن أو فن العمارة أو الفن الذي يمثل الهوية من خط عربي ومن فنون عربيسك. يعني لقيت ما لقيتش كل شيء حاضر بطبيعة، لكن لقيت لقيت يعني الوالد اللي هو في كل مرة يعطيني الإضافة والمكان الذي يسخر بالموروث يعني جد عاوني برشا مكان قيروان.
0: والله هنيئا بيك ليك بهالبيئة هذه الجميلة اللي أنت تكونت فيها. والجميل أكثر صفوين أنك يعني خلقت بصمة روحك، خرجت من جلباب الوالد والحرف والتعامل التقليدي مع الحرف وحاولت أنه تعطيه من روحك حاجة أخرى.
1: صحيح بصمة خاصة حسب رأيي يعني لكل فنان، بصمة خاصة وهذه ممكن اللي أين تكمن الرسالة. خاطر الفنان كل فنان يحمل رسالة وكل فنان عنده خصوصية وما تعرف يعني نحن خاصة ممكن مرينا بفترات من نحن توا في فترة زمنية صعيبة شوية باش نجم يعني تنقل هالفن هذايا اللي فيه نوع من التجذر في الأصالة وفي التاريخ اللي صعيب شوية باش تحاول تنقله. لازمك مهارات مكتسبة ولازم مهارات تتفاعل بها مع ضرورة الزمان هذايا وما يقتضيه الأمر من تقنيات باش تجعل أعمالك الكلها يعني متاحة خاصة للناشئة باش يعني بذكاء باش توصلها باش يقدروا يتفاعلوا معاك وتقدر تعلمهم في وتقدم لهم يعني بأسلوب لين ويمتزجوا تمتزجوا فيه روح الحاضر.
0: نعم
1: يعني بالفيديوهات اللي يشوفوها ما تعرف نحن توا معناتها مش تحاول توصل لهم الخط العربي بكيفية تتأقلم وتتوافق مع اللي نعيشوا فيه توا معناتها. وهذا دور الفنان. نعم. يجتهد الفنان كذلك يعني أرى الفنان حسب رأيي الفنان الناجح هو يدرك أن النجاح ليس طريقا سهلا بطبيعة باش ينجم يأثر لازم يكون متميز بأسلوبه كذلك بالنمط الشخصي المبتكر اللي كنا نحكيه عليه واللي أنت توا حكيت عليه وهذا لابد من الاستمرار معناتها وقت اللي الإنسان يعطي قيمة للأشياء ويضيف ويكون صاحب رسالة ومميز ومبتكر لهنا راهو مش يوصل قوالب جاهزة للفنانين أخرين. وأنا يوميا نشوف أعمالي ينجزوا فيها الناس أو فنانين أخرين نفرح. أنا كي نتعدى يوميا مثلا وخدمتي ما شاء الله توا في العالم ولا في العديد من الولايات يوميا نشوف استلهامات من أعمالي قاعدة تنجز على الجدران نفرح ونحس المجهودات متاعي قاعدة يعني توصل لمكانها وقاعدة توصل للأشخاص بقطع النظر عن الأشخاص والفنانين ذوما يعني مروا بتكوين مني أو بتجربة أو يعني عبر الفيديوهات أو التقنيات أو المشاهدة فقط.
0: نعم.
1: التكوين كذلك يعني فلابد كنا نحكيه عن الاستمرار يتطلب جهد وتضحيات كذلك يعني لهنا الإنسان باش يوصل يمرر التجربة ربما بخصال وبي الفنان الحقيقي هو اللي يصنع وهو اللي يعطي القدرة بالصدق متاعه باش ينجم يترك أثر. هناك من يترك أثر على الـ على الـ على الجدار فقط والفنان الحقيقي هو لابد أن يترك أثر في الإنسان أيضا أيضا يكتشف موهبته ويمنحه الثقة.
0: نعم. وثم أقبال من الناشئة توا يعني صفوان ثم شكون هكا من الصغار يجي ويقول لك أنا عجبني ونحب نتعلم كيفك ثم جيل توا اللي نقوله احنا العالم الافتراضي والتابلت والشاشات الإلكترونية وغيرها
1: لا أكيد عاد احنا ذاك ما نسعى إليه توا من دور الشباب ولا دور الثقافة ولا التكوين المستمر اللي قاعد نقدم فيه كسواء في التعليم العالي في بعض المؤسسات الجامعية ولا في دور الشباب ولا في دور الثقافة ولهنا رو حتى كيف نتجول حتى الناشئة ولا الطلبة رو المهم يسر حتى نشوفوا الأساتذة نتاعهم ينخرطوا رو يعني ساعات ورشة تكوينية وتدريبية قديش نفرح كي يبداو الأساتذة معاهم قاعدين يتكونوا بطبيعة مش تلقى أساتذة مع طلبتهم ولا مع ولا هذا رو معناتها يستحق وعي كثير وتواضع كبير.
0: نعم. نعم.
1: وهذا يفرحني الحقيقة وهم بعد يخرجوا بنفع كبير خطر هذا تراكم تقنيات يعني عشرات السنين وما تعرفين على صغر سني بالفن التشكيلي والتقنيات اللي خرجت بها للمساحات العامة ومش التقنيات هذيك اللي نخدموها في اللوحات العادية، لكن التقنيات هذه لازم تكون مؤهلة باش تقبل الشمس والأمطار وتقبل.
0: هذا اللي مش نسألوك فيما يخص الأثر هذية، زعما أنت قلت الأثر في الإنسان والأثر اللي أنت توا تخليها على الجدران، المدة الزمنية وحياته قديش الدوم؟ هل أنت تستعمل في مواد خاصة تثبت الأعمال هذية، وإلا يعني هي المواد المتوفرة العادية جدا؟
1: لا، في الحقيقة ليست المواد العادية، مواد هي معناتها خصيصا للجدران وخصيصا للمساحات العامة، تعتمد أساسا على يعني تركيبة قوية، وحتى في يعني عندها صبغة في حتى في الفرشات اللي بانسو في وما تبعها المواد يعني الحقيقة. وتبقى المواد الحديثة توا اللي نخدموا بها الحقيقة تبقى وأكبر تبقى وتخلي الأثر طيب، وأكبر دليل تعوى القذاب أو الأعمال اللي قلناها قاعدة لم تضمحل والحمد لله. هذا يعني داخل في دور التكوين زادة والتأطير، على خاطر مش المهارات المكتسبة فقط وإنما المواد المستعملة، يعني هذا مهم جدا. المواد المستعملة هذا يدخل كذلك في التكوين اللي هو أنا نعتبر جزء أساسي من دور الفنان، على خاطر هني قلت لك ثم فنان رو صاحب رسالة، ثم فنان العمل كسسوا كان تجاري ولا فني هو يحاول يدمج فيه الناشئة والمهتمين ويحاول يشرك فيه لماكسيموم من العباد، يعني هو هنا دور الفنان خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل المهارات والتقنيات. كيف ما كنت أقول لك يعني حسب رأيي لا ينبغي أن تكون هذه التقنيات حكرا على شخص أو مجموعة، بل تصبح معرفة متاحة للأجيال الجديدة. أنا حسب

0: بينه وبينه هو كمؤثر في كذلك في موقع التواصل الاجتماعي من خلال ما يقدمه من مادة تليق بهذا الفن, ومن خلال يعني التجاوب اللي يلقاه كذلك. ويعني كذلك كل بالنسبة للميانة كل فنان يحمل في كل شخص يريد أن يتعلم أو يتساءل أو يطرح بعض الأسئلة لهنا حسب رأيي أنا في داخلي حس فني, لكن هذا الحس قد يحتاج إلى معناتها ورشات تدريب أو قد يحتاج إلى
1: تكوين ربما
0: تكوين. وهنا دور الفنان, هنا دور الفنان ودور صاحب الرسالة أن لا يقتصر على التعليم ونقل التقلية فقط, بل أحيانا يتجاوز ذلك إلى التأثير على خاطر التأثير رو مهم جدا من خلال أنت الفكر اللي تنتمي إليه واللي تقدم فيه واللي هو الفترين نتاعك, يعني قادر الشخص اللي يتعلم باش ينجم يتأثر. وهو بيدو الشخص هذا اللي يحب يتعلم ينجم بعد يولي يعني يأثر هو في غيره, وهذيك تتواصل
1: وسلسلة نعم وتواصل السلسلة. أعمال صفوان ميلاد أعمال نقوله احنا سطحية وإلا فيها ثلاثي الأبعاد, يعني توا نعرف تقنية مستحدثة وانت ما شاء الله عليك مطلع ومواكب وديما تسعى إلى تطوير إمكانياتك, ثم ترودي في بعض الأعمال
0: شيء طبيعي لازم تتأقلم, ثم ترودي وثم ونمشي بيك الأبعد الترودي, ثم حاجة ثم حتى نحت خطر هو الترودي نورمال ما هو عكس النحت يعني الجرافير. الفنان التشكيلي لهنا لازم يكون ملم أول حاجة بالتحديثات, وكذلك يعني يعطي رونق لأعماله التي هي تتوجه كما أنت كنت تقول بكري ما شاء الله أنت ملمة نحو مشهد بصري. المشهد البصري هذا شنو لازمه يسر الناظرين, وبطبيعته هو الناظر ما توصل تسر حاجة وتعجبه لما تكون هي تتجاوب يعني مع خصوصية هذا الزمان, على خاطر توا أنت باش تخلق الإبداع ولا باش تخلق التميز, وخاصة يعني في بلايس ماشي متاعك, يعني أنت الشارع صحيح انت شارع فرد من الافراد هذيك, لكن الشارع موش ملكك انت يعني مش تضفي من روحك بصمة وتمشي, لكن البصمة هذيك لكن تعجب لازمها تعجب لماكسيموم, وهذه الصعيب
1: هذيك الصعيب اللي انا حكيت عليه انك تعطي من روح المكان, لانك انت تدرس المكان وشنية ربما حتى الالوان المستعملة في المكان هذيك وربما حتى الاضاءة وغيرها باش تحاول انه لمساتك تكون تتماشى وفي مقروئية تامة مع المعمار ومع المكان وما هيش مسقطة وتحدث النشاز.
0: صحيح لا فأنت ملمة ما شاء الله يعني هذا هو. وبكري ممكن أن تقدمت بيك حكينا على المعمار حكينا على خاطر كان لاحظ يعني هي القباب الفنية القباب الفنية علاش هي كانت مؤهلة لتحتضن الكتابة العربية بأحرفها المختلفة وبأنماطها المتعددة. لماذا؟ لأن الشكل الكروي مو معمار هذاك بأشكاله المتعددة القبة هي الشكل الدائري ذيك يضفي جمالية, يعني حين يحتضن الحروف يعطي جمالية أكثر وبرا عدد نزيدوها الألوان يعني
1: قديش مرة احترت قدام الباليت نتاع الألوان باش مش تخدم المكان هذا والعمل هذايا والفضاء هذايا.
0: الفضاء نختاره بصراحة بعد ما نعمل دورة, إذا كان نحن بطبيعة نتحدث عن المساحات العامة الفضاء لابد باش نعيش فيه صراحة هني نقولها لك من من من من من نخدمش حاجة هكيكة نمر عليها مرور الكرام ونحق لا لا لا نعيش فيها فترة من الزمن إذا كان مش أيام أو سويعات نشوف العادات نشوف التقاليد نشوف الخصال نشوف البعد الفني الحس المرهف لدى الناس طريقة كلامهم طريقة تفكيرهم, فهذا يعكس حتى على الألوان حتى على طريقة التوظيف حتى على على على الفكرة وكل شيء يبدأ بفكرة والفكرة إذا كان نجحت بطبيعة مش تنجح. وهنا نعطيك حاجة

0: بيه. قبل ما نخدم الجدار ما نركزش على الألوان والحروف فقط وعلى على الفن التشكيلي كوسيلة عابرة، فلا لا نشوف ما بعد العمل شنو باش يولي. ما بعد العمل هو مش يولي ينجم يولي محل تدريس، ينجم يولي يصبح محل استئناس من قبل بعض الدكاترة والأساتذة والمهتمين والمؤرخين وأصحاب الـ يعني الكفاءات المهنية في التدريس في اللي خص طبعا فنون الأرابيسك ما تحتويها من فنون أخرى. وحاول نعطيك حاجة زادة مهمة من خلال الوثائقيات ومن خلال القنوات الفضائية العالمية اللي جات صورت يعني مجموعة من أعمالي أو حياتي الفنية في هذا الترويج. فهذا ليس ترويجا لإسم الفنان فقط وما يكتنزه من موروث تربوي ومن فن يمثل هويته، وإنما كذلك ترويج لمدينتي مدينة القيروان، مدينة الجنوب. خدمت في غمراسن وما أدراك ما غمراسن وطيبة أهلها، خدمنا قبة الجامع الكبير في غمراسن. كذلك عندي أعمال في في في في سويقف، في قفصة، في برتو، يعني الحمد لله في عديد من الولايات التونسية و خمسة أو ستة دول في العالم نذكر منها بلجيكا، ألمانيا، خاصة الجزائر والمغرب. كذلك يعني هناك أعمال تورست قبل أن تنجز وخذت لي وقت. فمهم جدا، مهم جدا الفنان يفكر ما بعد العمل شنو، مش تحط بنسو وألوان لا لا لا، ما نخدمش هكيك. أنا نخدم مشاريع ثقافية.
1: نعم، نحكي على مشروع هذا المفيد، وهذا اللي حبيت نوصله لإحنا مع صفوان نحكيه على مشروع، مش على تكرار نمط وإلا أسلوب، ولكن بالفعل كل مكان وكل فضاء يكون موجود فيه إلا وفيه مشروع متكامل من تقنيات ومن ألوان. وأنا حبيت نسألك، هل أنت تتعامل ديما مع نوعية الخط اللي نقوله احنا مشرقي؟ جربت خدمت شوية بالخطوط المغربية، الخط المغربي التونسي.
0: اكيد والله، اذا نقول لك الخط المغربي فيه سلاسة.
1: نعم،
0: فيه سلاسة وفيه بساطة وفيه حتى المغربي المبسوط يعني. فمحليه معناتها، وخاصة ممكن ما سنبش نعطيك، ممكن انت ما شاء الله ملمة بالخط راو قبل ما يكون مغربي هو كان قيرواني. وقبل
1: قيرواني كان
0: هو كوفي، يعطيك الصحة، هو امتداد، ما تعرف يعني القيروان هي امتداد للحضارة الإسلامية. فيعني قيرواني، فمغربي، فأندلسي، وقبلهم كان كوفي.
1: نعم.
0: فيعني يتجول بناء، يتجول بناء إلى أنماط مختلفة، وكل بلاد وخذي خصوصية يبقى الحقيقة. الحقيقة أنا بالمناسبة هذه يعني نشكر الوالد خالد ميلاد، ونشكر الأسطورة جيل مهداوي وسي عامر جدو، والقائمة تطول. يعني هذو من المؤثرين اللي خلاو أثر طيب في فن الحروفيه ولا في في في في الحقيقه. هما باش فكيك من اكيد مقصر في عدم ذكر الاصدقاء الكل، هما برشا دوت. اما انا نتوجه اكثر الفن الحروفيه، نتوجه ممكن المدرسه نجيل مهداوي.
1: نعم.
0: اللي هو الاسطوره نجيل مهداوي. ما شاء الله اللي قدم فيه وما قدمه في العالم، وهو يعني محور يعني تدريس وكذا. فالحقيقه هو عاوننا باش نجمنا روجنا اعمالنا في العالم، ما تعرف. نعم. يعني هو اول من احتضنته اكبر المؤسسات يعني باش تكون الاعمال نتاعو يعني في تتصدر للفترينات كذا. الحقيقه انا كتونسي سهل لي شويه الماموريه، لكن صعب لي باش انا من نرضاش اي زاد انا ما نرضاش باش اعملي ما تفوتش الاسطوره نجيل مهداوي. وهذا ما كنت اعمل عليه منذ ان كنت صغير. يعني انا تو ممكن عمري 45 سنه، انا مني عمري 18 و19 والوبجيكتيف نتاعي باش نفوت نجيل مهدي الله يذكره.
1: وانا مش قلت طموحك، تو وصلتني للطموح.
0: اي مو ليه مو على خاطر مثال لا اجا نقول اذا كان نتحدثوا على الاعمال وعلى الجديه وعلى
1: لا ما شاء الله حتى كتاباته وحتى الكتب ما شاء الله اعمال فنيه جميله جدا حتى ما نعرفش انت على اطلاع بتجربته اللي كانت مع شعراء شعر خليجي وهو يرسم العمل نتاعه ويقدم العمل نتاعه في تفاعل ما بين الشعر والفن التشكيلي او الحروفيه الحرف اللي كان يتقراه في القصيد نلقاه في الجانب الآخر هو في عالم اللامقروئية ولكن في جمالية فنية بصرية ما شاء الله يعني موسوعة الفنان والخطاط نجال المهداوي في المجال هذايا.
0: أكيد أكيد هذا عنده علاقة بالإيقاع وبالموسيقى نعم. وعمل ديو مع فنانين فنان بارك. كذلك معروف برشا أنا قلت لك هو مدرسة
1: ما شاء الله
0: أعماله ترتقي لأن تكون محور تدريس حاولت الحقيقة حاولت باش ناخو أنا خصوصيتي
1: نعم.
0: حاولت ناخو استقلاليتي وحاولت نعمل جاهدا علاش لا باش نفوتوا وهذا كما اسعى اليه
1: ان شاء الله وكله في ثراء التجربه التونسيه في عالم الحريه الحرفيه نعم نعم
0: اكيد اكيد اكيد وهذا يرجع لتونس واحنا نعم. احنا كنا ابناء تونس وتونس هي فخوره بابنائها وخاصة حين يكونوا متفوقين
1: نعم.
0: ونأمل أن نكون على هذا الطريق إن شاء الله
1: نعم يعطيك الصحة شكرا لك نركن هذايا غرامك يتحدث عليك في كل مرة نستضيف ضيف وما شاء الله يبحر في عالم من الكلمات اللي يقول لي بالحق والله يعني الغرام بالحق يتحدث وهوني وقت اللي الغرام والبيئة اللي هيئت وأهلت باش الغرام هذا يوصل إلى مدى العالمية نقولوا برافو يعطيك الصحة صفوان ميلاد وانتي توا تحضر في خالد صفوان ميلاد إن شاء الله اسمه يكون على شكلة الجد والأب والجد الجد إن شاء الله في مجال العطاء والفن يعطيك الصحة شكرا لك وتسعيدة جدا باللقاء هذا صفوان ميلاد
0: وأنا أسعد ونحب نشكرك انتي بالذات على حرصك لتقديم هذه الفن هذه وخاصة المراوحة اللي قدمتها وأسلوبك هذه اللي هو الأسلوب والله بالحق يعني أسلوب يخلي الإنسان يرتجل الكلمات والمفردات بالحق يعني خاطر أسلوبك أنت هو اللي يخلي الفنان يعني يتواصل بما يشعر به ويعبر بارك الله فيك شكرا لك مجددا وشكرا لإذاعة صفاقس وكل من استمع إلينا
1: شكرا لك يعطيك الصحة وانا نهديك أغنية لوائل كفوري زينا شوارع المدينة ولكن بأي جمال روحي ومعنوي قدمه صفوان ميلاد وتحية لوالدك سي خالد ميلاد شكرا لك
0: شكرا شكرا شكرا

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: ستوديو صيف.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية قامت بها المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي وبداية شهر أوت الجاري، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. في تقييم نصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال هذه الصائفة، تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات ب 152 شاطئا، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة. ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المبنية في تونس بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة نفسها وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. في أخبار العالم، وزير الحرب الإسرائيلي يكشف أنه أوعز إلى جيش الاحتلال الاستعداد لإقامة طويلة الأمد فيما أسماه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لحماية كل الأراضي المحتلة، وذلك خلال جولة أجرها في قرى التماس الحدودية في جنوب لبنان. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تدعو شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر لضمان سلامة البحارة إثر هجوم قبالة سواحل اليمن نسب إلى الحوثيين وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة، ومتهما إيران بالاكتفاء بالتصريحات من دون أفعال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: 14 دقيقة بعد 8 المحطة الأخيرة اليوم في استديو سي باش تكون طبعا مع أجواء السهر والمهرجانات سواري. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان تنيور بالشيحية، مهرجان مش يكون وفي لعاداته وتقاليده كما استنسنا طبعا دائما، وما يسمى بالمهرجان الخاص بالعائلة، مهرجان العائلة كتسمى مهرجان تنيور بالشيحية، لأنه ثم أجواء عائلية خاصة تهم المنطقة، خاصة اللي الناس كل تستنى المهرجان هذا باش تخرج تسهر فيه. على كل البارح كان تقديم البروغرام برنامج السهرات اللي ان شاء الله قريب ينطلق المهرجان. نسمع سي غسان المذيوب عضو الهيئة المديرة في هذا التصريح لإذاعة صفاق طبعا يتحدث على المهرجان وعلى شنو ينتظر المتابعين متاعه من سهرات.
1: مهرجان تنيور دونك في دورته 24 اللي السنة ان شاء الله مش تمتد من 15 الى 24 اوت 2026، دونك هي دورة فيها تقريبا زوز محطات كبار، فيها المحطة الاولى اللي هي في ساحة الثقافة اللي هي مقهى المهرجان والعروض المفتوحة اللي تمتد على 4 ايام 15 16 و 17 و 18 و 2026، تنطلق يوميا في حوالي حدود الساعة 6 بالانطلاق متاع معرض الحرفيات بورشات للحرفيات وبعروض في الساحة كذلك. دونك عندنا مجموعة من العروض، الافتتاح مش يكون مع الكرنفال نهار 15 اوت كرنفال الشارع، ونهار 15 اوت يختتم بعرض مسرحي، مسرحية القناطرية اللي فيها بالحق معناتها من خيرة الممثلين متاعنا في صفاقس. 16 دونك عندنا عرض مفاتيح العبر اللي هو عرض الأطفال، وعندنا معناتها عروض أفلام قصيرة، مش نعمل بروجيكسيون تاع أفلام قصيرة اللي هو بالشراكة مع مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير. ونهار 17 مش يكون الحقيقة مميز شوية، نهار 17 على خاطر مش يكون عندنا فيه عرض مسرحي للأطفال، ومش يكون عندنا فيه عرض بالي، عرض أوبيرالي هكا في شو اللي هو في إطار تبادل ثقافي مع الجزائر. بالنسبة لنهار 18 دونك مش يكون ثم اليوم الألعاب الشعبية، وبعد مش نختتمه بكورال فوج كورال صدى البساتين لفوج الكشافة مدرسة البساتين، هذا على مستوى الساحة. دونك نهار 18 نسكروا ملف الساحة، ونهار 19 ننطلقوا في السهرات. مش يكون عندنا نهار 19 أوت عرض النوبة الفنان وليد الشريف، نهار 20 مش يكون عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش، نهار 21 مش يكون عرض الفنان ريان يوسف، 22 مش يكون عرض تنيور تغني، و23 هو عرض مرشد بوليلة زوار الحضرة بالشراكة مع وتاديت وعوان موظفي بلدية الشيحية، و24 صارت الاختتام مع الفنان حسن ناجي. كيف كيف على هامش المهرجان عندنا حاجات أخرى، عندنا ندوة إذاعات الويب مش تكون في دار الشباب ساقية الزيت، ندوة إذاعات الويب وسبق التعليق الصوتي، مش يكون عندنا دورة اسمها المؤثرون الشبان، هذه خدمة تقبل تركيز اللي هي حاضنة مشاريع تخدم على بعث المبادرات الخاصة، دونك خدمة تقبل في إطار شراكة مع جمعيات أخرين. اليوم الحاضنة هذه اقترحت على المهرجان أن تقوم بالدورة هذه كل بوت كامب صغير، دونك لإعداد معناتها خلينا نقولوا على الأقل الفكرة متاع المؤثرين ولا صناعة المحتوى كيفاش تنجم تكون اون لا رونتابيليز وكيفاش زادة نأطروها.
0: هذه طبعا المحطات اللي مش تكون موجودة في المهرجان، إضافة طبعا كما قلنا ثم برشا أجواء خاصة بتنشيط الشارع، ندوات زادة مش تكون موجودة على هامش هذا المهرجان سوار،
2: ومختلف الفنون زادة مش تكون حاضرة، هو مهرجان لكل الأجيال يعني للأطفال وللكبار. إن شاء الله بالتوفيق اليوم في الدورة هذه. أنت قلت مهرجان عائلي، ثم مهرجان آخر زادة وليد أنا نحسه ياسر عائلي، والبارح كان الافتتاح متاعه من خلال حضور الفنان محمد جبلي، مهرجان جرمدا دورة 33 من 11 إلى 25 أوت الليلة، الراب سهرية الراب ستو الليلة ستو سهرية الراب، نهار 14 أوت الجمهور يغني، نهار 15 أوت مرشد بوليلة، آية دغنوش 16 أوت، ولد الطلياني 17 أوت، الزهو الجربي 18 أوت، كازو 19 أوت، وليد التونسي 21 أوت، نبيل كليب 22 أوت، ويونغ إير زد 23 أوت، وسيفن سكايز 24 أوت، يكون الاختتام بصوت الفنان رؤوف ماهر نهار 25 أوت هذه المهرجانات اللي في الحقيقة يحبوها برشا العائلات لأنها تجم تدخل عائلة كاملة وتستمتع بالعرض والعدد متاع الجمهور يكون قليل يعني مش برشا ماهوش مسرح كبير كما المسرح الصيفي سيدي منصور لأنه مهرجان في الأخر يهم الجهة وأبناء الجهة ثم المهرجان الصيفي سيدي مخلوف بالعامرة اللي كان أمس الاختتام تاعه كانت دورة مميزة جدا مهرجان التراث والأصالة بالزويد من غدوة 13 أوت إلى غاية 16 أوت أيضا نذكركم أنه غدوة بمناسبة عيد الوطني للمرأة ثم برشا أنشطة من بينهم نساء وأكثر بدار الثقافة ببحر واللي تحييها مجموعة البحث الموسيقي بجابس ومش يتم فيها تكريم عدد من الأسماء اللامعة الفنانة والأعلامية ثريا الميلادي الكاتبة والمناضلة الحقوقية حميدة الشايب الكاتبة سعاد الفقي بوصرصار الفنانة عبير شمام والفنانة التشكيلية لبنى عبد ملاه البقلوطي الأديبة والأعلامية ابتسام المكور والممثلة الإذاعية فاطمة خنفير تنشيط الأمسية للشاعرة فاتن الحفيان ذكركم هدايا غدوة الخميس في 5:30 بفضاء برج النار من أعداد وتنظيم دار الثقافة ببحر كنا إلى حضور أمسية هذه دعوة للي غدوة يحبوا يكونوا حاضرين في العيد الوطني للمرأة
0: سوار كتبش للمهرجان شنو تهز معك كل واحد وشو يحب
2: هو في الحقيقة نخير برشا المهرجانات كيما تنيور جرمدا أكثر من المهرجان سيدي منصور
0: سيدي منصور المهرجانات الكبرى ناس تز على اشتقات وناس تز حتى من شنو باش يقصر السهرية أما ثم الصور قاعدة توصلنا للأسف من المهرجانات متاعنا العبادة اللي بعد ما تكمل السهرية متاعها تخلي كبقايا السهر الكل على المدرجات بتاع المهرجان صور خايبة ياسر فدونك مرة أخرى تجي حتى التشكيات من المشرفين على المهرجانات يقولك علاش المواطن يعمل الطريقة بالطريقة ذي يعني ما ينظف المكان متاعه هو خارج يهز حاجات اللي خلاه ما نحكيوش على دبابز الماء ما نحكيوش على كل شيء تقاه موجود بقايا المكسرات هذه في إطار
2: الملعات المكسرات المسلي في باب الانتظار للفنان اللي ساعات يدخل حتى لحداش بتاع لي
0: صحيح مش يقصر الوقت
2: العشية جدين الصف دونك هذه ببعض الصور
0: هذه احنا رانا في مجال الثقافة في إطار مازلنا في مجال الثقافة ورقم آخر خلينا نختم به سوار الرقم يأتينا من البحورات بتاعنا وشتوت 6000 متر مكعب من الفضلات تركها المصطفون بالشواطئ وقع رفعها 6000 متر مكعب تخيل فقط الحجم تاع الفضلات اللي يتم تركها على الشواطئ نتاعنا وبعد كده نقولوا شبيه الشواطئ انا مسخره وكل واحد يدخل يقول لك شبيه شط مسخه كي ما قط مواطن للاسف برشا منهم قاعدين يعملوا في الحاجات هذيا اللي
2: انا مش نعطيك صوره وصلتني من عند مواطنه تسكن في الشفار قالت لي جيت الاله مش تغربل التراب فدهشنا شبيه تراب ولا لونه أكحل فيه بقايا كحل وقت خرجنا نلقاو العباد وقت يجي يعمل مشوى في البحر وين مش يهز هذيك البقايا متاع المشوى يردمها في التراب
0: وبالتالي المكان
2: صورة ما نحكي لكش لو في يدي تليفون هرت راني صورت وهبط كيفاش التراب كله انكت كحل وقت اللي خرجنا نقاول هي بقايا الفحم
0: ان شاء الله صورة اخرى برشا وعي لازمنا برشا وعي طبعا مش نحميو بلادنا في الاخير على كل سوار اخترت انا نختمو بسهرية اختتام مهرجان تنيور بشيحية اثثها حسن ناجي نسمعوه على انغام وكونوا ودعناكم اليوم في عشويتنا اليوم واللي وصلت للسهرية 8:30 اليوم
2: موعد القادم القادم مع وليد وقتيش
0: الأسبوع البعض القادم شكونوا في إجازة إن شاء الله تلقوا زملائنا في
2: سلسلة إن شاء الله غدوة نكون معاكم في برد القائلة من الساعتين حتى للأربع ونص مرحبا بكم جميعا سهرة طيبة الجميع شكرا لك مخرجنا الحاج سمير طقطق

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم شعرا وجمالا وطربا وموسيقى. العيون السود عرفت أيضا باسم عملة إيفين السنين، وصفت قصة الحب بين وردة وبليغ حمدي. هي أغنية من تأليف الشاعر محمد حمزة وتلحين الموسيقار بليغ حمدي. غنتها المطربة وردة الجزائرية لأول مرة في حفل أضواء المدينة سنة 1972.

هذه الأغنية؟ أين ومتى شدت بها وردة الجزائرية؟ سافرت وردة إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر للانضمام إلى أوبريت الوطن الأكبر، وهي نشيد للوطن العربي ألفه أحمد شفيق كامل ولحنه محمد عبد الوهاب، وتم غناء الأوبريت خلال الاحتفالات القومية التي أقيمت في دار الأوبرا الخديوية. وغنت وردة فقرة مخصصة لنضال الجزائر من أجل الاستقلال، وشارك في النشيد العديد من المطربين الشهيرين في ذلك الوقت كنجاة الصغيرة، صباح، شادية، عبد الحليم حافظ ومحمد قنديل. ومن هنا انطلقت قصة نجاح وردة الفني وسط أشهر الفنانين العرب. وهناك لاحقتها الشائعات في أوائل الستينات من القرن العشرين الماضي، فبعد لقاء جمعها ببعض كبار المسؤولين في الدولة، ومن ثم صدر قرار بترحيلها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر، ونفت وردة تلك الاتهامات.

وخلال فترة الابتعاد عن مصر تزوجت وردة المناضل الجزائري جمال قصري، واعتزلت الفن لمدة طويلة من أجل زوجها، وأنجبت منه رياض وداود، ولكنها لم تستطع الصمود بعيدا عن الفن، وعادت بعد أن طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين للمشاركة في الاحتفال الكبير لكي تغني في عيد الاستقلال 10 للجزائر، لكنها أخبرته بعدم استطاعتها لرفض زوجها الغناء، لكنها قررت العودة إلى الفن والغناء بقصيدة عدنا إليك يا جزائرنا الحبيبة من كلمات صالح خرفي وألحان بليغ حمدي.

0: بالمناسبة التقت بالموسيقار بليغ حمدي الذي جاءته فكرة أغنية العيون السود التي كتب عددا من أبياتها لنجاة الصغيرة. أمسك بليغ أنذاك بورقة وقلم وكتب: وعملت إيه فينا السنين؟ فرقتنا؟ لا. غربتنا؟ لا. ولا دوبت فينا الحنين السنين؟ وبحبك، والله بحبك، قد العيون السود بحبك. ثم قام بدندنة المقطع على العود فأدمعت عيون وردة وقالت له: حلوة قوي يا بليغ، كمل. فقال: أنا كنت كاتب دول بس. فردت: لو كملتها حسمع كلامك وارجع مصر أغنيها. فأدمعت عيون بليغ حمدي من الفرحة.
1: وعملت فينا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

بعد انفصالها عن زوجها بسبب إصرارها على عودتها للغناء، عادت إلى مصر وتزوجت بليغ حمدي الذي طلب يدها في منزل نجوى فؤاد، وأقيم حفل الزفاف بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم العندليب عبد الحليم حافظ الذي قدم لهما أغنية مبروك عليك.

0: ذاكرة أغنية.
1: العيون السود لوردة الجزائرية، كتب مطلعها الراحل بليغ حمدي يوم الاحتفال باستقلال الجزائر، وأكملها الشاعر محمد حمزة. يؤكد الناقد الموسيقي شريف حسن أن وردة تعتبر أغنية العيون السود أهم أغانيها، لأنها ترمز إلى علاقة الحب العميقة التي تربطها ببليغ. ومن خلال كلمات وألحان بليغ تشبعت وردة بعاطفته الشديدة التي لخصت جوهره الفني وفلسفته، والتي نقلتها وردة بصوتها من

28 جويلية 2009 كانت آخر إطلالة للفنانة وردة الجزائرية في مهرجان قرطاج بعد غياب 18 سنة. كانت سهرة استثنائية، فقد جاءت وردة بكل ثقلها الفني وروائعها الخالدة. بودعك في يوم وليلة، خليك هنا لولا الملامة والعيون السود. غنت وردة الجزائرية وكأنها تودع الجمهور التونسي الوداع الأخير، ورحلت عن الدنيا بعد 3 سنوات. ومن دفتر الذاكرة نشير أن وردة الجزائرية غنت من كلمات وألحان تونسية دما ولحما، إذ غنت إيش نقول في بدايتها وعمرها 15 سنة. وهذه الأغنية من كلمات وألحان الراحل الكبير محمد الجموسي.

انفصلت وردة عن الفنان بليغ حمدي سنة 1979. تعاونت مع العديد من الملحنين منهم محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، محمد الموجي وغيرهم. ورحلت أميرة الطرب العربي في القاهرة عن عمر ناهز 73 سنة، وقدمت خلال مسيرتها الفنية الحافلة أكثر من 300 أغنية، وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم في العالم العربي وخارجه.

شاهد.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بسحب أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط بداية هذه الليلة، ثم يتواصل صاف على كامل البلاد. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، دعتهم من المبادرة بداية من يوم 20 أوت بالدخول إلى الفضاء الخاص بالطالب وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. في العالم، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني 3 فلسطينيين واعتدى بالضرب على فتى اليوم خلال اقتحامه 4 بلدات ومخيما في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أعلنت شركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. في إيران، أكد مصدر سياسي أمني رفيع المستوى أن مضيق هرمز لم يفتح، مشددا على أن إيران لم تجري أي تغيير أو حتى تعديل في سياستها، وحذر أي سفينة تخالف الإجراءات والضوابط الإيرانية القائمة في المضيق، موضحا أن السفن الكبيرة لا يمكنها العبور بسبب المخاطر القائمة. أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني علي رضا شيخ الأربعاء أن أكثر من 75% من قدرات بلاده الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة وجاهزة للاستخدام ولم تستخدم بعد. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم التزام بغداد وواشنطن بالموعد النهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والمقرر في 30 سبتمبر المقبل. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: تسعود رجع لموجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام وسهرانين معاكم على موجات إذاعة صفاقس مع شباب تونس كاملة. مرحبا بكم التوا حتى نص الليل في سهرانين، موعدكم الأسبوعي مع الشباب ومع الأجواء الصيفية، مع الكشافة، مع المصايف، مع المركبات الشبابية، دور الشباب. مرحبا بكل ما هو نشاط شبابي صيفي على موجات إذاعة صفاقس حتى نصف الليل. مرحبا بكم، تحية كامل فريق لأمن المساحة هذه، تحية وحيد معكم في الستاندار، تتواصلوا معاه إذا كان فما شباب يسمع فينا يحب يكون حاضر معنا. مرحبا بكم 70 164 280. مرحبا بالحاج سمير تقطق على الكونسوليت، سماح رنان كما تعودتوا من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم من الناس الكل الليلة في استضافتنا كيف العادة ديما الساعة الأولى ماكم تعرفوها مخصة للكشافة. ونحب تحية كبيرة برشا القائد جهة، شكرا ليك قائد مهدي شارع تنسيق اللقاء هذايا، كل أسبوع قائد مهدي نتعبوه معنا. في الحقيقة يجونا برشا أفواج من مختلف المعتمديات وعلى العمادات، شكرا قائد مهدي يعطيك الصحة. الليلة في استضافتنا فوج سبيسيال شوية الحقيقة، بعد تكتشفوا عليش أنا فرحانة برشا وسعيدة برشا باستضافة الفوج هذايا، فوج محمد عاشور زنيتي اللي هو من جبنيانة. خليني نسلم عليهم. مساء الخير قائد، أهلا وسهلا بيك.
1: شكرا قائد، بارك الله فيك ويعطيك الصحة على الاستضافة، فهمتني، وإن شاء الله نعديو أمسية كشفية حلوة مع بعض.
0: وأنا ما عندي حتى أدنى شك، مرحبا بيك القايدة، أهلا وسهلا. نتعرف عليك قايدة، شنو اسمك؟
2: قايدة فاطمة زهرة بن علي.
0: مرحبا قايدة فاطمة، أهلا وسهلا. لاباس؟
2: الحمد لله، مرسي على الاستضافة دي وإن شاء الله تتعدى زهرة به إن شاء الله.
0: يعيشك يعطيك صحة قايدة فاطمة. قايدة؟
3: قايدة مريم بن علي.
0: مرحبا.
3: نشكرك قايدة على الاستضافة
0: ويعيش
3: عبيو أمسية حلوة.
0: مرحبا قايدة مريم، أهلا وسهلا. قايدة مرحبا.
4: عسلامة قايدة أمنة بن علي.
0: مرحبا.
4: إن شاء الله نعديو مع بعضنا أمسية باهية نحكيو فيها على المخيمة متاعنا الكشفي اللي صار.
0: إن شاء الله يعطيك صحة، محليكم ومحلى الأزياء متاعكم، محلى الزي الكشفي ملون ومزيان برشا، أنستونا برشا. بعد شوية نرجع معكم في تفاصيل نتعرفوا على الفوج هذا، على الأجواء متاعكم بالطبيعة والأجواء الصيفية خاصة كيفاش كانت معاكم. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. أي نمشي للموسيقى يا حاج، نرجع بعدها معاكم في سهرانين.

0: تسعوا على موجات إذاعة فاقس، أهلا وسهلا بكم من جديد. أنا اليوم محظوظة كما قال لي قائد عبد الواحد، وفرحانة برشا وسعيدة برشا باستقبال فوج محمد عاشور الزنيتي من جبنينة مرة أخرى. أهلا وسهلا بك قائد، مرحبا بك.
1: وبيك قائد، يعيشك يعطيك الصحة وبارك الله فيكم على الاستضافة هذه.
0: يعيشك،
1: وإن شاء الله معك أنت نعدي، وإن شاء الله أمسية كشفية صغيرة مع بعيداتنا ونتعرف على برشا حوجات.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يعطيك الصحة يا قائد. هو الحقيقة لقاء سبيسيال شوية، أنا مش نقول لكم علاش من البداية. القائد ما شاء الله هو وثلاثة بناته، احنا في قاعدة عائلية مع قائد عبد الواحد ومع البنات. نسبيه
1: مش هديك سر،
0: ايه قولي
1: مش هديك سر، زيد مش هديك حاجة. احنا الكشافة قبل كده في جبنيانة
0: الميكرو فقط يا قائد، دوره هكا شوية هك حتى هكا ولا ايوه باش تقعد تغزل اللي تفضل.
1: الكشافة في جبنيانة من اعرق من اعرق ما فهم انا في الكشافة في جبنيانة قديمة برجة برجة بون. جاتك الظروف نتاع ثورة وشنو مش اندثرت الكشافة،
0: اي مش اندثرت ربما فما
1: في جبنيانة. نحكي لك وقت... لا نحكي لك على
0: في جبنيانة
1: باش نقول لك السر نتاع السبب الشعلة نتاع الكشافة هما بناتي الثلاثة هذوما.
0: نعم،
1: اللي نفتخر بهم الى يوم الدين.
0: اي الحمد لله، ان شاء الله ديما فخور بهم.
1: يعيشك بارك الله فيك. بعد الثورة بداو يقلقوا فيا، فهمتني، يحبوا يرجعوا الكشافة لجبنيانة. هما تقلقوا من اصحابهم، يا يا فاطمه يا مريم يا امنه، مو بوك في الكشافه، علاش ما رجعناش الكشافه ونرجع كما قلنا.
0: اي
1: ولاو معناها يقلقوا فيا في الدار. قلت لهم ما حاش البلاد سيء معناها، صدق من عاد الثوره كشافه ما تابعه كذا وتابعه كذا،
0: ولو انها الكشافه تونسيه راهو ما عندها حتى انتماء، راهي معناها منظمه محايده، بل بالعكس معناها اي كشاف في تونس كامله راهو قاعد يعطي في اضافه كبيره برشا لتونس. نعم،
1: باش نصلي في حق ربي هم يحلوا البيسي ويحطوا لي الاغاني نتاع الكشاف.
0: اي نعم،
1: باش
0: ياثروا عليك. اي اي
1: كوبا مسيت العصر النبيت.
0: اي
1: باهي، قلت لهم برا هبطوا للستاتي، يقول الكشاف راهي باش بني انا رجعت.
0: اي بي
1: 14 جان في 2018 رجعت الفوج، وكهو كل سمي فوج جبنيانة، لا سميته فوج محمد عاشور الزنيتي الشيخ نتاع البلاد، الشيخ عاشور
0: نعم
1: النقابي البرقيبي
0: غير على البلاد
1: المناضلي كبار امام جامع
0: فقدت الميكرو ولا
1: مدير مدرسه كان سبب في الليسيه نتاع جبنيانة. ما كتقول شيخ عاشور في جبنيانة خط احمر.
0: اي نعم،
1: جاتني الجرأة وسميت الفوج باسم فوج محمد عاشور الزنيتي. اول تهنا جاتني من القابون ولد خوه اللي هو حي قرب اسمه محسن الزناتي، قال لي بارك الله فيك يا قائد في الدار اللي عملتها وفي الحاج السمح اللي عملته، ورجعت الكشافة باسم الشيخ محمد عاشور الزناتي.
0: نعم،
1: بسبب هذا ماي
0: معناته يعطيهم الصحة.
1: وانطلقت الأنشطة والحمد لله من 2018 رجعنا ننشطوا. قمنا برشا عديد المخيمات، برشا الأنشطة الثقافية.
0: أنا باش نرجع نستوقفك شوية، قلت لي السبب هذوما اللي هما البنات يعطيهم الصحة، كيفاش هو السر بداو اللي هما صغيرات ينشطوا في الكشافة؟
1: مع بعضهم
0: حتى حتى امهم في بالي الساعه. قلت لي
1: لا امهم جديده راه تروح لك عليك كيف صار لك
0: بهم بعد
1: امهم. اي امهم انفيرميري تخدم معي انا نخدم سيارة اسعاف، والمدامه معنا هي في
0: الصحه زاد. ايوه
1: سخفت عليا، عندي اني برشا التزامات ديما كشافه وشويه فلاحه وكذا وياسر عليك في البرك. عندنا احنا مره عن اجتماع قتل افواج في المستير ولا في سوسه، خرقت به قلت له هيا امشي لبناتي مشوا بتبيعتهم معي.
0: اي
1: انت هيا امشي تفرد ويكاند، فهمتني، وتفرد. قلت ما حب بعد قبلت.
0: ايوه
1: مشيت كي هزتها معي، فهمتني، رات القدماء اللي نحكي لك عليهم ورات الجو ورات الناس، قلت له هذوكم كيفاش يجيو معنا القاده
0: اجتماع. هو الكشافه يا قائد اللي جرب يحصل هكا ولا حصلت؟
1: مش حصلت، انا نفتخر بها خاطر دولتي هي المدبر
0: باي،
1: وقلنا الاورديناتير نتاع الفوج
0: بارفي يعطيها الصحه. وهي قايده نتاع شنو تو
1: هي؟ لا هي شاد القدماء،
0: شاد القدماء به تحيه ليها.
1: وهي خرجت مقدسه في المخيم، انا حتى في المخيم.
0: اي
1: طيب،
0: اي
1: ولهيت لي بالصغيرات
0: ما شاء الله المقتص ده هذا به سعاده. اي
1: معها معها شكون، اما هي اكثريتها هاني تعاون الطباخه، وفي نفس الوقت اك الصغيرات يتقلقوا بسخانه
0: احنا تو نجيو لاجواء المخيم به. يعطيك الصحه يا قايده، نسونا برشا. شكرا لكم قايده فاطمه. اي قولي كيفاش بديت المسيره نتاعك في الكشافه؟
2: والله بديت معناها ملي معناها اني صغيره،
0: اي
2: بديت فيها كي بابا رجعها للبلاد وكليك كني ولدتك ملي صغيرة لتو كبدات غرام.
0: كنت تمشي مع بابتك معناها الكشافة من قبل ملي انت صغيرة؟
2: اي ملي صغيرة ملي رجعت الكشافة الجبنية نمشي مع بابا معناها وبديت زهرة
0: اي
2: كما كزهرة بعديك مرشدات وليت دليلة تو وليت قايدة معناها نعم في دراساتي وكليك وزدت تتكون اكثر نص الخشبية كما اختي معناها
0: اي ان شاء الله اي
2: ولد كل غرام معناها وكليك بشوية بشوية تغرم التكبير.
0: جبت صحباتك قايدة فاطمة معاك؟
2: اي فعندي صحباتي جاو فيهم معايا وكليك وفهم كلي كلك لا درشني ما عندك كثير اصحاب معناها جاو معايا فيها وكليك وشاركوا فيها برشا معناها.
0: عندكم مقر قايد؟
1: حكيت المقر نحكيو فيه بعد خاطر الموضوع طويل
0: برشا اللي هو راهو اشكال هي هو اشكال راهو الحقيقه في اغلب الافواج.
1: لا عندي لا تو انا مش تبع ما عندي لوكال صغير اما فكيت حاجه البلدي
0: اي
1: فكيت كنز
0: اي
1: وهذا يرجع الشكر المجلس البلدي السابق
0: نعم
1: اللي مكن الفوج من قطعه ارض 838 متر مربع
0: اي
1: خذيتها كهيبه من البلديه
0: باي
1: وحلمنا وحلم الصغيرات وحلم الجاه
0: باش تبنيو عليها؟
1: باش تبنيو دار كشافه هذاك وحلمي
0: باي
1: كشافه فيش بنيان
0: الحمد لله باي
1: هذا هو حلمي
0: خارق العاده
1: هذا هو حلمي.
0: هذه سكوب حاجه جديده
1: هذه حاجه جديده فهمتي تو عندها عامين من اخذناها للارض
0: اي
1: فهمتني المجلس البلدي قبل ما يدر عملنا الاجراءات الكل القانونيه فهمتني الجهه معناها شاد الموضوع تسجلت في المحكمه العقاريه جهات الديوان
0: امورها قانونيه واضحه 5/5 والحمد لله
1: فيها شات نشر اخيرا جاوني الديوان قيس لراضي عملوا الرشيمه نتاعهم ان شاء الله تو مش نعملوا عاد الدعايه نتاعنا فهمتني ونتصلوا بحبيباتنا والقياده والسلطه الجهويه
0: واللي يحب الكشافه
1: اللي يحب الكشافه والقياده العامه السلطه الجهويه قياده جهه باش نعملوا كل كدمه نبني ونحقق الحلم للصغيرات في
0: دار الكشاف محليها
1: هذا كل حلمي
0: سمحة خاصة الكشاف معناها يحب الاسباس ويحب الطبيعة معناها يولي عندكم كل شيء
1: الكنز اللي احتفظت به تو أرض ما زالت موجودة مسجلة من رجله وإن شاء الله يا ربي يكون علينا معين الناس الكل ويمد يد المساعدة الناس كليك الناس كلها تبشر بالخير
0: ومش غريب إن شاء الله على أكيد إن شاء الله
1: قال إن شاء الله الكل القيادة مشجعتني والقيادة جهوية قالوا لي نجيك الرخصة فهمتني نعملوا برنامج ونعاونوا بعض ونبدأ بشوي نعملوا حتى صالة ولا نعملوا
0: شوي بشوي
1: وللتاريخ عشنا لهم هوني
0: ان شاء الله ربي يسدك بالصحه ربي يسدك بالصحه ان شاء الله
1: والجيل القادم اللي معايا والناس اللي معايا فهمتني
0: صحة.
1: كل ما حتى اللجنه كونت
2: انه ننشطوا ككل حد في مدارس معناها وكليك عرفت نشاركوا مع الصغيرات وكليك معناها مره تربطناش كيكه برك جوست انا نطلع ونشوف المدارس
0: يبدا معانا هو اكيد الشراكه هذه اللي بين الكشافه وبين المندوبيه الجهويه سويس فاقس واحد ولا اثنين يعطيهم الصحه معناها عندها اثر كبير حتى في استرجاع الصغيرات خاطر نعرفوا كما قال قائد عبد الواحد راه في وقت من الاوقات الحقيقه الكشافه بعدت شويه وبوخذت معني خاصه وانه كيف دخلت زاد مع التكنولوجيا الحديثه وغيرها بورتابلويت دونك توا قاعده ترجع معناها يرجع الالق نتاعها الحقيقه به ان شاء الله موافقين يعطيكم الصحه بعد شويه نجي معاكم البنات فقط خلينا نمشي شويه موسيقى اي حاجه نرجع شويه للموسيقى ونواصل معاكم في سهرانين تفضل

0: اي سيدي نواسو مع مريم ومع امنا ريت الوقت في ساعه تعدى راه توم دخلنا حكينا على المخيم وعلى الاجواء وعلى الجو هكا ولا يا مريم اي قايده كيفاه كيفاش نتعرف عليك وقتاش بديت المسيره نتاعك انت بديت قبل فاطمه ولا باي
1: اي بديت قبلهم الكل
0: شكون الاكبر صاحب الوه
2: قايده مريم
1: مبارك أي أي.
0: لا لا مش ظاهر مش ظاهر هنا
2: تخرجت اسلام وعلمه
0: ما شاء الله بنتي ما شاء الله الف مبروك ان شاء الله اي قايده قل لي
1: مسيرتي بديت قبل اخواتي مع الكل بديت زهره
0: أي.
1: لا بديت عصفوره
0: عصفوره يا عيني
1: بعد زهره بعد عميده بعد يعني مرشده بعد عميده
0: اي
1: يا اخي ما حبيتش معنى مسيرتي تقف
0: دليلة عاد بعد مرشده ولا
1: الحق في فوجنا ما كانش عندنا دليلات وكل دونك ما نقعد في مرشده حتى لين وصلت لعمر القياده وعملت الدراسات نتاعي باش وصلت للمرحله هذه
0: شنو الاجواء فما صاحباتك جبتهم معك الكشافه
1: اي ديجا اغلبيه الافراد معناها يكونوا فما صاحباتنا فما من عائلاتنا زاده يعني بنت عمتي هكيك يعني
0: نشاط متواصل في وسط العام تنشطوا ديما كنها حد
1: اي كنها حد
0: اي ما عطلتكمش على قرايه الكشافه
1: الحقيقه النشاط نتاعي معاهم بعيد برشا فيك معناها البلاصه القرايه نتاعي بعيده يعني ما نجمش نواكبهم ديما فهمت
0: أي أي.
1: اما هما ينجموا يخصصوا معناها ديجا هي صبحيه النشاط
0: اي العشر نص النهار ديما
1: أي, أي, أي, اي يعني نجموا يوفقوا كيكا بين يعني ساعتين من الزمان اللي هي مش دور اللي مش تنفع
0: اي باه قايده امنه اهلا وسهلا
1: عسلامة
0: مرحبا
1: عايش
0: كنت اصغر القائدات
1: أيه.
0: انا عرفتها ربي يحيي ان شاء الله ان شاء الله تفرح بيهم اي قايده امنه كيفاش بديت الاجواء مع الكشافه
1: بديت مليانه صغيره
0: أيه.
1: انا واختي فاطمه بنتنا دخلنا زوز زهرات صغار وكل كبرنا ولينا مرشدات ومن بعد ولينا عامدات وان شاء الله يا ربي باش نعمل الدراسات باش نولي قايده معنا
0: تو تعمل في التكوين نتاعك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قايده مريم قلت لي بيانتو الشارة الخشبية إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: وين تكون الشارة؟
1: في إليسيبس إليسي سبورتيف متاع صفاقس
0: صفاقس هونية؟ به قايد عبد الواحد وين كانت الشارة متاعك؟
2: الشارة متاعي عملتها في سبتمبر 2021 جيبس
0: جيبس نعم نعم
2: جيبس
0: تمهيدية وين كانت؟
1: في برج الصدرية
2: برج الصدرية
0: وبرج السدرية اللي ما تعديش على برج السدرية
1: معش الكشافة
0: معش الكشافة هكا ولا والله العظيم بالحق برج السدرية اللي ما تعديش عليها بالحق به مرحبا بكم يا سيدي خلينا نمشيو لأجواء المخيم الصيفي
2: أي
0: وين كاين السنة قاعد عبد الواحد
2: السنة عملناها في حمام سوسة
0: اي
2: مدرسة الشط يقولوا مدرسة الشط
0: اي مركز كيفاش كاين الأجواء
2: مدرسة مدرسة بالحق ممتازة من جميع النواحي
0: أي.
2: كمقر فيها بلاصتها وين مش البحر
0: أي.
2: حتى البحر مش بعيد علينا برشا كل مستلزماتك موجودة بحذاك
0: بارفي
2: الحمد لله رب العالمين حتى الناس اللي جيران هو هذيك من الناس محترمة
0: أي.
2: اللي بتبعتنا محترمين بتبعتنا
0: هذيك معناها من بين الشيم والسيم والقيم نتاع الكشاف بعدها أكيد
2: وخلينا معناها تصور أنت الأثر الطيب مدير مدرسة جي سلمان المفتاح خرج المفتاح نتاع المدرسة نتاعي ومشي على روح جاني نهار سلم لي الباساسيون كي دخل ما فهم شيء
0: أي
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: حملت نظره وكما تعرف كل المحافظه وكل النظافه ديما خليوا البصمه نتاعنا
0: اكيد جدا هذاك هو شعار الكشافه
2: وهدفنا فرهدنا الصغيرات عملنا انشطه نتاعنا الانشطه من الصحه القاده عملنا برنامج سمح كان عندنا مخارجه بحريه نقولوا احنا البط وبيراي خرجوا من اللعب المائيه عملوا لعب الكبرى عملوا لعب جو السفر سهرتنا المخيم سهرت داخليه كل ليله قاعدين يتنوعوا في القاده في الانشطه نتاعهم مع الصغيرات وقاعدين نمسوا خاصة في الصغيرات اللي ذو الاحتياجات الخاصة من الصاصة عندنا دي كان خرجوا معنا
0: خرجتوا معكم؟
2: خرجنا حالات معنا في الفوش هذيك معناها من
0: شنو الشعار متاع المخيم سنان؟
1: شعار كشف اليوم قائد الغد
0: أي
2: الله يخليك
0: أيه. وهو كذلك
2: معنا الحمد لله حمام سوسة بالحق هادئة طيبة ياسر حتى الماء معنا حتى يقص يقص بالوقت سبحان الله
0: أي.
2: معنا نصف الليل يقص الماء الفجر يذن الماء يرجع
0: أي.
2: معنا ومه محلو عجبني أي. حتى بشاهدة مه مقبول سمح
0: أي.
2: والماء الحمد لله رب العالمين معنا تعدوتنا أيام الحق سمح
0: حتى الفترة الأولى ولا الثانية أنتم؟
2: أخذت الثالثة، أنا ديما ناخذ
0: الثالثة
2: 31 جويلية حتى 8 أوت.
0: آه مازلتوا كي روحتوا معناها، مازلتوا كي روحتوا من البوخاري. مازلنا
2: كي روحت. انتباهت، كانت زيارات من الأولياء، كانت زيارات من القيادة العامة، كانت زيارات من قيادة الجهة. بالمناسبة هذه معناها نعطيهم نحب لهم كل الشكر والتقدير.
0: أيه.
2: اللجنة الجهوية لتوزيع المراكز على المراقبة، على مراقبة المالية ومراقبة الجستية كليك.
0: أكيد.
2: شكر لهم حتى المركز معنا عطوني مركز سماح، كل عام الحق فما ربي يعطوني مركز سماح. عملنا وخيمنا في الغزامة. الغزامة عطوني مدرسة إعدادية زادة سمحة.
0: أيه.
2: معنا ما شاء الله سنة زادة كيف كيف عطوني مدرسة ما نمدلليني.
0: الحمد لله.
2: الأمور هذه بالحق. ونشكر القيادة فهمتني على رأسهم القيادة مادي الشعري في دي من دلل عليه هو تسمى معنا كلي نشطني قبل ما خدمين بعضنا حتى في قسم الكشافة فهمتني منشطني هو ومدللني برش فهمتني والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله كشافتنا بخير، وإن شاء الله ديما هدفنا منشود هو كالصغيرات ونبلغ الرسالة ونأديه الرسالة كما يجب ونسلم المشعل.
0: يعطيك الصحة.
2: سواء كانوا بناتي أو أفواج أخرى تعطي المشعل للي جاي كما مريم بنتي في زيارة القيادة كي جاتني قايت فامي شقرو قال لي كبرت قدابر الحمد لله. مريم قالت له أنا مش نشد الفوج وبابا مش يتلاهي معنا بالبني بتاع دار الكشاف. قلت له بطيتو دي السيل معنا.
0: ربي يشدك بالصحة، ربي يشدك بالصحة.
2: أنا نعطيهم نبلغوا لهم الرسالة هم ياخذوا المشعل وإن شاء الله ربي يوفقهم.
0: وأنت الخير والبركة قايد عبد الواحد أكيد. نعم
2: أنا خارج بالدنيا بهم هما
0: أكيد جدا أكيد أكيد. يعطيك الصحة قائد الجباح، إن شاء الله تفرح بيهم.
2: إن شاء الله كشفتنا ديما بخير، وجيت فاقس ديما راهي تفرض روحها في الأنشطة الثقافية والأنشطة الجهوية والأنشطة الصيفية، وديما مثل لكل الجهات. جيت فاقس معروفة معنا أي فوج يدخل يخيم من جهة الصفاقس اللي يخلي انتباع الطيب
0: أكيد
2: يخلي كانت راسه السمح من جميع النواحي.
0: يعطيك صحة قائد عبد الواحد، شكرا لك. أي قائدة فاطمة احكي لي على أجواء المخيم، ما عملت وكيفاش تفضل. أنت خرجت معك زهرات؟
3: حقت مرشدات.
0: قايت مرشدات
3: خرجت معايا وانا كمرشدات.
0: اي
3: قعدت اجواء محلاة على الاخر نين كراس صغار فرحانين هكا وشيخين بالاجواء. تسمى المخيم ناجح ناجح ناجح حتى في كفيزارتنا المخيم.
0: قديش كان عندك مرشدات خرجوا معاك؟
3: خرجت بطالي على الحق مرشدات معنا وكليك سبع افراد.
0: اي
3: كل تعدد اجواء محلاة على الاخر صغار تفردوا فرحوا بيع على الاخر معنا وكل في ساتنا المخيم كراس صغارك تبكي وفرحانة وبدت تحبش المخيم. يوفى
0: قبيلة شوية نتفرج في سهرية نار المخيم في برشا أفواج الحقيقة. نقرب في التصاور بالعاني وهكا نكبتر فيهم ونقربهم ونشوف فيهم. تراهم كلهم اللي ما يعرفش الكشافة يشوف التصاور يقول لك شبيهم حزينة هذوما. شبيهم هكا معناها ماشيين مخيم وندرس بيهم وكل شيء
3: وتلقي محبش كي يروح
0: كي سهرة نار المخيم اللي تسيل فيها الدموع.
3: هو نجاح المخيم.
0: أي.
3: تكشفوا سهرة نار المخيم
0: أكيد جدا أكيد. نعم.
3: إذا الصغير بكى وحس وكل أفر مخيمك ناجح الصغير ذكر وحبك تعود عليك.
0: أي.
3: اللي عملته يعني ما مشيش هيك هباء منثورا وأثر فيه اللي خلى ذكى ينعكس في دموعه وفي إحساسه أنه مشي فارقك معنا.
0: أكيد أكيد أكيد. نعم هذا هو اللي أنا كما قلت لاحظت وحبيت نوصله. برشا مستمعين ربما ما يعرفش الكشافة وشوف تصاور كما هكاك يقولك شبيه صغار يتبكى ولا شبيه كذا راهو هذا يتبكي. وكما قالت قائدة مريم دليل نجاح المخيم الصغار اللي تعلقوا بالقيادة نتاعهم اللي معاش يحبوا يروحوا وحتى القادة راهم اللي كيف كيف معناها كبار وصغار والناس الكل هكا ولا قائدة فاطمة
3: تعودك على صغيرك وعلى كيف يشارك في الأنشطة والمسابقات كيف يتنافسوا في المسابقات وطلع اللي تربح معناها
0: برنامجكم كيفاش كان؟ شنو اللي عملتوا اكسبسيون مع المرشدات نتاعك ربما شنو الأجواء عندك؟
3: كانت هيك حاجة كعملنا البراعية دوية كما بعضنا معنا وكل هيك روح بحاجة هيك خلت تفكر معنا تتفكر من المخيم معنا كاو.
0: يعطيك الصحة قايدة فاطمة. يعطيك الصحة أي قايدة مريومة معك أنت. قايدة عبد الواحد عطى حاجة هكا معناها مهمة شوية مهمة شوية معناها قال بعد باش تاخذ إن شاء الله المشعل
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كيفاش احكي لي أنت كيفاش كانت الأجواء داخل المخيم؟
3: والله ما نضيفش برشا على اللي قالوها فاطمة وقايد عبدو.
0: القايد عبدو.
1: اي قايد
0: عبدو. حتى في الدار قايد عبدو ولا عبدو تكور في الدار.
1: الحاجه اللي نحب معناها.
0: استنى مريوم استنى حتى يقول لي
2: حاجه.
0: تفضل الميكرو قايد عبدو.
2: حاجه
0: اي
2: رجعت عني احنا لعبه
0: اي
2: رانا اصحاب
0: اكيد اكيد
2: رانا اصحاب
0: اكيد محليك والله انست بيهم اكيد ان شاء الله تفرح بيهم محليها لما والله
2: اي
0: عبارة صديقكم مش بابا هكا ولا أي. أي. أي. أيوة مريوم
1: الحاجة اللي حبيت معناها نلفت عليها في المخيم الصيفي إنه برشا يمشي في بالهم إنه مش يمشوا بحر مش يلعبوا معناها غاديكا راهو المخيم هو صحيح ترفيهي أما زاد تكويني أكثر ما أكثر من أنه
0: ثم تكوين زادة
1: التكوين يكون على المستوى القيمي يكون على المستوى المعرفي على برشا مستويات معناها نحن مانيش باش نفرهدوك كهو نحن باش نعلموك المسؤولية نحن باش نعلموك أنك فاش تتعامل في مجموعة يعني معناها أكثر ما يقال عليه أنه مخيم تكويني أكثر من أنه مخيم
0: هو علم الأطفال وهم يلعبون أنت هكا العبيد مش يمكن تخوفهم شوية قايدة مريم هما مش يمشيوا يلعبوا ويتفرهدوا ويحوزوا ويعملوا بونكيف وفي نفس الوقت راهو باش تتمر لهم هذيك اللي ميساج وخلال سوى من خلال برنامج كامل معناه هما يتكونوا في نفس الوقت حتى معناه قاعدين يتلقوا في المعلومة هما يلعبوا معناه هذيك هو الباهي في الكشافة التونسية بصفة عامة أي حاجة أي أنشودة أي حاجة راهو فيها ميساج أي حتى نشاط أي حاجة معناه يتشاركوا فيها مع بعضهم راهو فيه ميساج كبير برشا فيه قيمة كبيرة برشا قاعدين يتعلموا فيها هما يستخيلوا أنهم قاعدين يلعبوا هكا ولا قايل
2: هم في نفس الوقت هما قاعدين يلعبوا يتعلموا
0: يتكلم ويتكون بيانسور هذيك هو
2: راهو يحس يقول لك باش نغسل البلاطون تاعي
0: صحيح
2: ولا باش نطبق دبش هذي هو في دارهم ما يعملهاش هما يكون كشفي بالحق اما كون انسان عادي خرج معك اول مره باش يستغرب اما هو بالاغاني وبالممارسه في وسط المخيم
0: هو قاعد عامل بون كيف على انه باش يغسل البلاطون تاعي ولا باش يغسل دبش وينشرهم ولا باش يعمل يعتمد على نفسه هاكا ديجا

0: هي دلولة نوعا ما كنت عند أمها وبوها، أما جيت روحها في كونديسيون معناها أنها لازمها تتحمل مسؤولية روحها.
1: خذلها زي همني أول ما رفعنا العلم هي في بالي أول نهار زوج صغيرات خرجتهم باش يرفعوا هما العلم زوج صغيرات من المبنى بتاعك المزار بتاعك عليها قايدة مريم، وبعثت البوه قعد بيت قال لي لا لا الله محمد رسول الله قلت هذيك راهي بنتك انا هيك باش ترفع العلم وزي الرسمي وفهمتني وتسمع في النشيد الرسمي معناها قال لي
2: بالحق هيك وهيك هي الكثافه نعم هيك هي الكثافه
1: هي وشبل اصغر شبل واصغر زهره في بالي معنا قلت لهم اول ما نرفع العلم اول نهار مزني يا ربي لا منعني
2: اكيد
1: هم اللي رفعوا العلم
2: نعم
1: وبعثت لهم تصور قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله هيك
2: يعطيك الصحه يعطيكم الصحه قبل ما نمشيو مع قايده امن نرجع شويه للموسيقى حاج سمير نرجع شويه للموسيقى ونواصلوا معاكم في سهرانين

0: ربع ساعة مازالت في ساعة هذا الوقت معكم. مرحبا بكم من جديد. مرحبا فوز محمد عاشور الزناتي. مرحبا بك قايدة عبد الواحد يعطيك الصحة. أنست بقايدة فاطمة وقايدة مريومة وقايدة إمنة. ربي يفرحهم إن شاء الله يعطيك الصحة يعيشك. شكرا لكم. قايدة إمنة مرحبا بك مرة أخرى.
1: عايشك.
0: أي كيفاش كانت أجواء المخيم؟
1: الحقيقة المخيم كان ممتاز على الأخر من أوله لآخره.
0: أنت مشيت قايدة ولا؟
1: مشيت قايدة.
0: قايدة بيه؟
1: قايدة.
0: أي المزهرات؟
1: لا عصافير.
0: عصفورات. أي. يا عيني خرجوا معاكم قايد؟
1: أولاد هما
2: زوز عصافير.
0: أي
1: هما أولاد صغار.
2: عملنا الحفل صعود القبول متاح.
0: أي
2: فرحنا به.
0: أيوة قايدة إمنة.
1: أي المخيم الحقيقة كان ممتاز من أوله لآخره. امتياز هذا الحقيقة تحقق بالقادة معناتها الموجودين فيه.
0: أي.
1: بالمسؤولية اللي تحملوها خطر مش سهل أنك تهز برشا صغار معناتها بالأخص في المشي والجاي للبحر برشا مسؤولية الحقيقة. وكل المخيم هذا كان ياسر ناجح والصغار كلها خرجت فرحانة والدموع اللي على خدودهم هذيك هي اللي تعبر معناتها على فرحتهم.
0: أيوة
1: كهو معناتها الفايدة في فرحتهم. حتى الأولياء يكلمونا يقولونا راو صغارنا يبكي ويحبوا يرجعوا.
0: أي.
1: ولا يبدأوا يسألوا فيهم يقولون شنو الغنيات اللي تعلمتهم يبدأوا يغني وكل
0: أي.
1: كهو
0: أيوه. وانت مسيرتك معناها كقايدة في الكشافة بديت من انت صغيرة قلت لي تمشي مع قايد عبد الواحد.
1: أي. ملي أنا صغيرة أي. كنت ديما نحب نواكب وحتى كنشوف اللي أكبر مني نقول إن شاء الله نولي كيفهم معناتها وكل
0: وتوا شنو برنامجك بعد إن شاء الله؟
1: إن شاء الله باش نعمل الابتدائية إن شاء الله في الشتاء وكل وتبدأ المسيرة من وقتها متاع القيادة ندخل في سلك القيادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة قايدة إمنة. قايد عبد الواحد دونك جديد اللي عندكم وأنه هاوس معناها ليلة إن شاء الله دار الكشاف بيانتو في جبنينة. المخيم الحمد لله تعدى مزيان يعمل كيف. قديش كنتوا الأفراد الكل بصفة عامة؟
2: من بالإطار بالمخارتين بعد الخمسين
0: تنقلتوا على الكار على
2: لا أنا ديما نمشي كما يقولوا في أكسه الممتنع.
0: أي
2: نغو الترا
0: ترا
2: ترا ناخو الترا نركب من جبنينة للحنشة.
0: أي
2: من الحنشة ناخو الترا يهبطني في سوسة.
0: أي
2: من محطة سوسة القادة يعرف السيركوية متاع الكيران الكليك
0: واضح.
2: والصغير كتقولوا في التران يزيد ياخذ حرام.
0: أي
2: رغم شوية تعب وشوية كذا.
0: أكيد
2: شيخ.
0: أي
2: بالترين. أي ماشي بالترين.
0: أي يحب الصغار هو التجارب اللي كما هكايا.
2: هي بالنسبة للذين بنعمل أنا عملتها عم ناول وصنا والحق زاد الفرصة هذه نشكر سيد رئيس مدير العام السكر الحديدي بصفاقس. سيد رئيس مدير العام السكر الحديدي بصفاقس قال لي معنا الحق يمدن يد المساعدة في اللي والريتور يأمننا معنا خاصة في المرواح
0: بالحق.
2: أي خاطر فما
0: أي به أول مرة نسمع شهادة شكر لل
2: بالأمانة
0: للسكر الحديدي خاطر فما برشا الحقيقة نقائص وبرشا
2: أنا على روحي أنا
0: أي به
2: أي به معنا سوى الأعوان مشكورين اللي معنا في الجيشي معنا في الشباب
0: ساعدوكم ساعدوا الفوز
2: بالضبط يمنوني معنا للي والريتور سيرتو الريتور خاطر فيه برشا اشكاليات وضغط نتاع الشوفيري نتاع الحق. انا وليداتي معنا كن نروح بهم في الترا نشكرهم بارك الله فيهم ومعنا هذا واجب.
0: اي بي
2: وحيروا في الكشافه ما نشكروش اما كتجي وقت نعطيو حق
0: بيه برفي على الاقل سمعنا حاجه على السكك الحديديه لهنا في صفاقس خاطر من ناحيه السلامه المروريه وغيره كل شيء فما برشا اشكاليات الحقيقه معناها ديما تقلق شويه معناها من ناحيه هذه
2: هذيك الخيم في وليد سوسه ديما نحب نمشي للقتال صدق معنا كنا عندي مخيمه في وليد سوسه نحب هذا القتال
0: واضح
2: حتى قل تكلفه
0: اي
2: فهمتني ويبدو صغيرك محميين فهمني مع إطار كما تشوف فيهم كما ما شاء الله ما معنا فما قادة أخرين معنا أصحابهم يعرفوهم معنا
0: أي.
2: نبدأ نمشي متما خدنا
0: عندكم قادة أولاد معاكم في الفوج ما خادر
2: 15 الكل في الكل 15 عندي حتى من الحنشة
0: أي
2: عندي زوز قادة من الحنشة ولا ثلاثة قادة من الحنشة البناتي ثلاثة هذوما فما معنا وقادة من نمج بنيانة
0: فما الأولاد زاد الكشافة
2: عندي قادة فهمتني عندي قايد
3: شكر كبير برشا اللي هو المخيم على شنو يقوم يعني على النظام القايد هذا هو قايد نظام عام
2: قايد
3: محمد بوزيان الحق
2: بالنسبة لي
3: قدوة يعني يعني في قديش من مخيمة خرج معانا
0: عليه مجلس معاكم قائد محمد
2: التزام
0: عنده التزامات
3: أما بالحق شكر خاص لي له اللي بالحق لو ليه هو ما يكونش نظام كيكا في المخيم
2: معوني برشا معوني برشا برشا برشا أنا نقول عليك قائد مخيم ننشد قائد مخيم نحط هو نظام العام نتلك نخرج مع المقتصد نقضي ولا نمشي للإدارة من الإدارات الغديكة في المنطقة نتمام به
0: نعم
2: مع القاده نتمام به معنا فهمتني هنيك هنيك هنيك بالمناسبه هذه قائد محمود بوزين شكرا لك وراك ان شاء الله قائد راك قائد كبير للمستقبل والكشافه ريبه فخوره بك وخاصه فوج محمد عاشور زنتي
0: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه اي بنيت اي كلمه الختام خلينا نبدا مع قائده امنا اي قائده امنا
1: نشكرك برشا على الاستضافه
0: العفو يعيشك
1: احلى الكلام معاك برشا
0: يعيشك يعطيك الصحه قائده يعيشك ميرسي قائده مريومه
3: جدد شكري ليك قايدة على الاستضافة الحلوة ذي معاك ومحلية كانت معاك جاء الوقت الموفيسة
0: في ساعة عدة يا عيسك مرحبا بيكم
3: وإن شاء الله في مقابلات أخرى
0: إن شاء الله يعطيك صحة وإن شاء الله نشوفك مرزية عندك الشارة الخشبية إن شاء الله قايدة فاطمة
4: عايشك قايدة على الاستضافة المزينة ذي
0: وحلية
4: تعدت سهرة معاك وكل وراء الكشافة عائلة كبيرة
0: أكيد محلية كلمة ولا الكشافة عائلة كبيرة والله الكل قائد عبد الواحد
2: شكرا جدد التحية وبارك الله فيكم على الاستضافة الحلوة هذه يعسوا على عدنا مبعداتنا
0: يعيشك مرحبا
2: وشكرا ممكن ساهم معنا في إنجاح المسيرة الكشفية بالجهة
0: نعم تك صحة
2: ونشكر معناها القيادة جيت فاكس اللي قائمة تخدم على راحة وإحنا كأفواج معناها قاعدين نمشطوا على رواحاتنا هنا زادة فما حاجة نحب نقولها أشكر القيادة العامة وزارة التربية على الاتفاقية اللي صايرة اللي معناها تخصص في مراكز متاع
0: تخييم
2: وتخصص في المدارس الابتدائية الأنشطة في وسط العام معنا اتفاقية عاتية مفعولة ومنطلق من فوج محمد عاشور زناتي معنا قاطي كل جمعة هما في مدرسة قاعدين يمسوا في الصغيراتك المحرومين
0: سمح سمح برشا
2: هذه بوسمير هذه العجانقة معناها مناطق البعيدة على السنتر قادة كل حد قاعدين يتنقلوا
0: قلنا
2: رغم هذاك الاتفاقية قاعدين احنا نخدموا بها الصغيرات قاعدين يقيدوا قاعدين يسموا في اشتراكاتهم وقاعدين يمسوا فيهم اكل الروح الوطنية والروح الكشفية بشوية بشوية وهذه جزيل الشكر القاطي اللي معنا قيت فيهم معنا التشجيع وقيت فيهم معنا يمدوا في يد المساعدة بما يقدروا
0: أكيد حتى أكيد
2: يمشوا حتى النقل على
0: يعطيك صحة
2: نجدد تشكرك لسيدتكم
0: يعيشك العفو
2: على محلها
0: العفو العفو
2: إن شاء الله نجيو في ما خير
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله نستدعكم في بني حلمنا
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله في دارك الشهر
0: إن شاء الله يعطيك صحة قائد عبد الواحد
2: هذا حلمنا
0: إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله ربي يوفقنا فيه
0: آمين
2: وربي إن شاء الله يوفقنا ما فيه الخير لبلادنا والكشفية عائلة كبيرة وإلى الأمام ولا رجوع إلى الوراء
0: يعطيك صحة شكرا لك قائد عبد الواحد شكرا لكم منستونا برشا بقية مسيرة موفقة إن شاء الله لكم إن شاء الله عودة سالمة بتبيع الجبنينة شكرا زيتونا من الجبنينة الليلة باش سهرتوا بحذانا إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين يعطيكم صحة تحياتنا لكم بقوا معانا متغيروش الموجة أخبار العشرة نرجع بعدها معاكم في سهرانين

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالخيل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يبحث استغلال طرقات السيارة، 20 أوت انطلاق التسجيل للحصول على السكن الجامعي في ولايات الشمال. في العالم، عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن، وإيران تجدد دعوتها إلى القبول بشروطها لفتح مضيق هرمز. نستهل ونشر بشأن الجهوي، فقد أكد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي للأخبار أن ولاية صفاقس تعد من بين 5 ولايات معنية بالدخول في مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، داعيا الدولة اليوم للإعلان عن ذلك والبحث عن حلول وبدائل.
7: حالة الطوارئ المائية دي نعيشها خاصة في مجال مياه الشرب للانقطاعات الكبيرة. نورمال مون احنا نعملوها من عام 2023 وين بدينا نعمله في النظام القطع الدوري، وين تراجعت مخزونات السدود، مطالبين اليوم باش نعلنوا على الأقل حالة الطوارئ المائية المتعلقة بمياه الشرب. خريطة العطش تتوسع تشمل تقريبا كل الولايات، ولعل ولاية نابل، مستير، المهدية، سوسة، صفاقس، مدنين تقريبا ولت تتصدر عدد الانقطاعات. مثال نابل 65 انقطاع مدة شهر جويلية، يعني أن 3 انقطاعات في اليوم، وهذا دليل واضح على أنه اليوم عندنا إشكال هيكلي مش إشكال عابر، ومش مرتبط بالصيف أو الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة كما بالضبط إشكالية الضوء. وبالتالي اليوم نقولوا أنه حالة الطوارئ هذه أولا نتخذوا إجراءات باش نخفوا الضغط، والدولة تراقب باش تحمي السكان من سطوة الاحتكارات. حالة الطوارئ تعني الدخول في حوار مجتمعي شامل باش نحدوا سياسات المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد المتعلقة بإشكاليات مياه الشرب، المياه بشكل عام، وتغيير الأنماط والسياسات اللي باش تتكيف مع ارتفاع الطلب ومع التحولات المناخية.
6: تجاريا، تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية الماضي وبداية شهر أوت الحالي من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. في شأن التربوي، انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026. وأفادت الوزارة بأن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على نتائجهم وتعييناتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات. في سياق متصل، أصدر ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بلاغا حول سكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، ودعا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بإحدى ولايات تونس واريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. دعتهم إلى تقديم مطالبهم على الموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد بداية من يوم 20 أوت الحالي، علما وأنه يجب ألا يتجاوز الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر القادم. كذلك أفاد الديوان بأنه عند تعمير مطلب السكن الجامعي بالفضاء الخاص بالطالب لابد من تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بداية من 7 سبتمبر القادم بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر 2026. في بقية الشأن الوطني، خصص مجلس وزاري مضيق اليوم للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة A1 الرابطة بين حمام لنف ومساكن، وطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة، والتي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس مرورا بولاية زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، والتي تعتبر أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. وأكدت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير طاقتها البشرية واللوجستية لتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية. في علاقة بشأن الفلاحي، دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. في العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، أصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين صهاينة في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. كذلك اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني 3 فلسطينيين واعتدى بالضرب على فتى اليوم خلال اقتحامه 4 بلدات ومخيما في مناطق متفرقة من الضفة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. في إيران، قال مصدر إيراني لوكالة رويترز أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، مؤكدا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه. إلى ذلك، أكد مصدر سياسي أمني إيراني أن مضيق هرمز لم يفتح، مشددا على أن إيران لم تجري أي تغيير أو حتى تعديل في سياستها، وحذر أي سفينة تخالف الإجراءات والضوابط الإيرانية القائمة في المضيق، وأوضح أن السفن الكبيرة لا يمكنها العبور بسبب المخاطر القائمة. من جهته، أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني علي رضا شيخ اليوم أن أكثر من 75% من قدرات بلاده الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة وجاهزة للاستخدام. قال أشخاص مطلعون إن لبنان والكيان الصهيوني اتفق على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم التزام بغداد وواشنطن بالموعد النهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والمقرر في 30 سبتمبر المقبل. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مجلس وزاري مضيق يبحث استغلال الطرقات السيارة. 20 أوت انطلاق التسجيل للحصول على السكن الجامعي في ولايات الشمال. في العالم عدم إحرازي تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن، وإيران تجدد دعوتها إلى القبول بشروطها لفتح مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
10: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: العشرة و18 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. من جديد أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام، تسمعوا في سهرانين، تواصل معكم سهرة حتى نوصل ليل. تحية واحد معكم في الصندار الحاسمير تغتغ على الكونسوليت، سماح رنان معكم من وراء الميكرو. مرحبا بكل مستمعينا بعد فوز محمد عاشور الزناتي وجبنيانا، مش نمشي وطول القلعة الكبرى. ومعانا على الخط الهاتفية صديقنا محمد علي الصغير الملحق الصحفي المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. محمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الورد سماح، ومساء الورد ليك ولكل مستمعي إذاعة الصقص، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يعيشك، شكرا ليك محمد. قبل كل شيء إيش نحويلكم وشنو الطقس غديك؟ لباسة؟
1: والله لباس الحمد لله، بخلاف قاسين علينا الماك العادة معنا خانة لباس.
0: نعم لباس إن شاء الله. لباس إن شاء الله محمد علي، لباس فما كان الخير. أي محمد علي، برشا أجواء صيفية، برشا أنشطة، ما شاء الله. نخلي لك الكلمة ليك أنت، تفضل نمشي معاك في جولة كاملة في القلعة الكبرى. تفضل محمد علي.
1: بالضبط، المهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 يحتفي هذه السنة ب يعني بالفقيد تونس وفقيد القانون العميد الصادق بالعيد، من خلال حفل تكريم لعائلته عرفانا له بالجميل. بديت المداخلة متاعي بالعكس، يعني لأنه أعتقد أنه هذه معناها ما يعيش مزية، هذا واجب القلعة الكبيرة أني تعترف باللي قدموا ابنها صادق بالعيد، هو ابن القلعة الكبرى لما قدمه لهذا الوطن. نعود إلى المهرجان، مهرجان مرايا الفنون. هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقلعة الكبرى بسوسة عفوا، ومن وزارة الشؤون الثقافية. الافتتاح سيكون مع سهرة فنية مع عازف الساكسفون سيف الدين معيوف ابن القلعة الكبرى، الذي سيقدم مقطوعات موسيقية مختلفة تجمع بين يعني الغناء المحلي والعربي.
0: نعم.
1: يوم السبت سيكون عرض مسرحية أمباس لشركة تراجيدي بصفاقس. هنا مش ننطلق من خلال من اليوم الثاني تقريبا في المراوحة بين الموسيقى و بقية أنواع أو أشكال الثقافية الأخرى. نعم. مثل المسرح والسينما إلى غير ذلك. يوم الأحد يوم 16 أوت عندنا موعد مع عرض جوجرات فولك دانس، وهو عرض فولكلوري من الهند في إطار التعاون الدولي بين وزارة الشؤون الثقافية والهند. ثم نمر مباشرة يوم الاثنين إلى عرض الشريط السينمائي صاحب الرجل الاثنين لقيس أشقير. يوم الثلاثاء سيكون الموعد مع العنصر القار لهذا المهرجان منذ تأسيسه، وهي فقرة الأمسية الشعرية ليلة القوافي. وستكون ستكون هذه السهرة مميزة ومتميزة. من خلال حضور الشاعر الكبير المنصف المزغني، كذلك الشاعر فتحي النصري، الشاعر عمر دغرير، الشاعر لطفي المثلوثي ابن القلعة الكبرى، الشاعر محمد نور الغرابية وهو من الأردن. وستدير هذه الندوة الإعلامية ابنة القلعة الكبرى والزميلة بتونس إذاعة تونس الثقافية عروسية بوميزة، فيما ستتخلل هذه الفقرة مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش المقيم العراقي المقيم بتونس. يوم الأربعاء هو يوم راحة بالنسبة للمهرجان، وتتواصل فعاليات من يوم الخميس مع سهرة فنية لمجموعة الشرق الموسيقي العربية بسوسة، التي ستقدم لنا عروض طربية عربية وشرقية. الجمعة 21 أوت هي سهرة مرايا الكتاب. وهي فقرة مخصصة أساسا لتقديم إصدارات أبناء الجهة. وهذه الفقرة هي بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام. يوم السبت اليوم الختامي هو يوم حافل بالنسبة لهذا المهرجان. من خلال تنظيم صباحا الندوة الفكرية بعنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، ستكون بقصر بلدية القلعة الكبرى انطلاقا من 9 صباحا. وهذه يعني هذه الفقرة أو هذه الندوة الفكرية ستترأسها وستديرها الأستاذة أميرة غنيم، فيما سيقدم الدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية السابق مداخلة بعنوان العربية في فكر طه حسين. ثم هناك مداخلة أخرى للأستاذة آن نرميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، فيما سيقدم الأستاذ سمير السحيمي مداخلة بعنوان الإبداع واللسان والبيان. وسيختتم مهرجان هذه المداخلات الأستاذ محمد القاضي عبر مداخلة بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. هذا المهرجان زميلتي سماح يولي كذلك الفن التشكيلي دوره ومكانته، وهي كيف كيف فقرة تأسست مع المهرجان، حيث أنه مع ضربة البداية للمهرجان سيكون افتتاح المعرض التشكيلي الذي يؤمنه ثلة من الفنانين التشكيليين على غرار سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي وسونيا خليفة. هذا المعرض سيكون بباهو دار الثقافة بالقلعة الكبرى. كل العروض ستتم في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى، ما عدا سهرة مرايا الكتاب التي ستتم بفضاء دار المزوغي، وهو فضاء يعني بيت عرب نقوله احنا بيت تقليدي تقام فيه هذه السهرة. الأسعار هذه يعني السهرات تكون 10 دنانير لكل السهرات ما عدا سهرة الاختتام ب20 دينار، وهي تقريب أسعار أعتقد أنها في المتناول وتراعي كل يعني تراعي ظروف الحضور.
0: يعطيك صحة محمد، شكرا لك على الحوصلة هذية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق في المهرجان الصيفي متاعكم هذية مرايا الفنون في دورته 11. أكيد كانت عندكم دورات سابقة وأكيد فما تطور كبير معناها في الدورة 11 هكا ولا يا محمد؟
1: هو بالضبط، هو اللي هو جمعية إشراق للثقافة والفنون أسست قبل هذا المهرجان، يعني مهرجان أو يعني تجربة اسمها قلعة المسرح. ثم مع تتالي الوقت والتجارب وتراكم التجارب، ولكن زاد مع الصعوبات المادية تخلت عن مهرجان قلعة المسرح الذي تم يعني التي تسلمت دار الثقافة وأصبح بطبيعة الحال يتم عبر دار الثقافة، وتفرغت الجمعية لمهرجان مرايا الفنون التي ويعني وعلى رأس هذا المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد الذي أصر أن كل مرة أن يزيد يعمل إضافة للمهرجان، ولا بالحق ما عادش مهرجان يعني فرجوي فقط، وإنما مهرجان فيه تقريبا كل الأشكال الفنية والأشكال الأدبية والفكرية من خلال مرايا الكتاب والندوة الفكرية.
0: ياتكم صحة. نعم.
1: والندوة الفكرية بالأساس هي تقريبا كل مرة نطوروا فيها شوية. وإن شاء الله موافقين.
0: إن شاء الله موافقين. شكرا لك محمد علي صغير، ياتك صحة، شكرا، إلى اللقاء، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق في الدورة 11. يعيشك، شكرا، إلى اللقاء.

0: أهلا بالشباب، مرحبا بكم على موجات إذاعة صفاقة، سهرانين معاكم حتى نص الليل. مرحبا، سعيدة جدا الليلة بالحق. احنا قاعدين نتبعوا الساحل، نمشيوا الشط الشط يا جماعة. بدينا بجبنينة ومشينا بعد شوية للقلعة الكبرى، وتوا باش نمشيوا اللوزة. محليهم شباب تونس، ومحليها تونس، ومحليهم شبابنا. بالحق سعيدة جدا باستضافة كل الشباب، مرحبا بكم. وديما تونس فاتحة يديها لأبنائها، أكيد تحية لكل أبنائنا داخل وخارج حدود الوطن، كل الشباب كبار صغار مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. سعيده جدا الليله باش يكونوا حاضرين معايا شباب اللوزه، نعرفوها المدينه الساحليه الجميله الهيت. بالحق احنا انا كيف نمشي للوزه تحس برشا كلام، تحس برشا هدوء، اهلا طيبين، الناس ملاح برشا. صفاقس راهي اللوزه، صفاقس يا جماعه راهو لكلنا صفاقس. ومرحبا بكم ديما على موجات اذاعه صفاقس. بحذنا امونه، مساء الخير. لباسة؟
1: الحمد لله.
0: يعيش كنسنا برشا امنة.
1: عايشك.
0: لباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. محليك
1: على الاستضافة.
0: يعيشك. يعيشك. اهلا وسهلا. انسنا برشا وبرشا شباب معانا من اللوزة. أيوه. انسينا البحر يعمل كيف؟
1: لا يعمل كيف.
0: هكا ولا؟
1: حتى الاجواء في اللوزة زادة تعمل كيف؟
0: تعمل 60 كيف.
1: حفالي في اللوزة ما شاء الله.
0: صحة صحة صحة لكم، خاصة في الصيف.
1: أيوه.
0: هو كل سبحان الله ديما المدن الساحلية والهكا معناها ديما تلقى عندها اجواء خاصة زينة برشا، وكل مدن تونسية راهو بالطبيعة. أما أوقع على الساحل تلقاك الأجواء متاع السهريات وغيره هكا ولا. أي إمن أنت ما جيتش وحدك، معاك ثلاثة شباب من اللوزة. أنت موجودة في صفاقس وتو مش نمشي مباشرة للوزة هكا ولا. معانا لبنى وشوقي وسحار، سعيدة جدا باستضافتهم ويكونوا حاضرين معانا. لبنى مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء النور مدام سماح، مرحبا بيك، تحية ليك ولكافة مستمعي ذات الصقص.
0: يعيشك.
2: أنا بأمونة.
0: الله ينسك أمونة. تسمع فيها؟ تسمع، ألبس الكاست وتسمع الشباب. مرحبا بيك لبنى. لبنى أنت وين موجودة بالضبط في اللوزة؟
2: أنا يا أخويا أنا موجودة في سنيت معندارنا، في سنيت البرد.
0: ثنيت البرد. يا عيني في ثنيت البرد. اسمع شباب ما تقولوليش اي حاجه خاصه، ما تقولوليش عليها باش ما تبديش فما اشهار. ابقى يا لبنى، خلينا نمشي شوقي. شوقي مساء الخير.
3: مساء النور،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك. لاباس؟ يعيشك.
3: الحمد لله.
0: اي شوقي، حدد مكانك وين موجود في اللوزه.
3: انا تو على البحر ديريكت.
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على
3: الأجواء. مني للنسمة البنينة ومني.
0: صح عليك يا شوقي. صح
3: للقمرة.
0: أنا رجعت لك، ابقى فم ما تبعدش، أنا جيتك. أيوة بيه، مرحبا سحر. سحر
4: سماح،
0: مرحبا. لباسة؟
4: مرحبا.
0: يعيشك.
4: يعيشك أمونة. عسلامة وعسلامة الكيسك مستمعي إذا تفاق.
0: يعيشك سحر. وانت وين موجودة سحر؟
4: احنا نحكي على الشباب، انا بحذا دار الشباب اللوزة.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك. مرحبا بكم، مرحبا بشباب اللوزة، اهلا وسهلا بكم. اي خليني نبدا مع امنا، وانتم في نفس الوقت اللي عنده ما يعلق، عنده ما يضيف، عنده ما يقول، قول. خط مفتوح لكم، سهرة عائلية شبابية صيفية في اللوزة تعمل 66 كيف. انتم مش تهزوا تحوسوا بيا وتحكيوا لي على اجواء اللوزة في فصل الصيف. خلينا نبدا معاك امونة. قولي.
1: بالطبيعة.
0: أيوة.
1: اللوزة توا اكيد راهي النسمة
0: أوكا شوقي
1: يقدوا سحاليك. سحاليك بالحق، خاطر كان تمشي طول شت اللوزة تلقاها عامر بالعبيد، عامر مسألة. بالناس ما شاء الله، الناس من كل بلاصة مرحبا بيهم اكيد.
0: أي.
1: على عيننا وراسنا، والناس الكل بالحق فرحانة. قاعدين قاعدة على الشط، تحب تمشي تعمل قهوة، تحب تجيب طويلة وكريسي وتقعد على الشط، تعمل مشوى ولا تستمتع بهيك النسمة. بالحق ما شاء الله الأجواء في اللوزة صح عليهم، بالحق صح عليهم اللي قاعدين غادي طوى.
0: صح عليهم. إيه شوقي؟
3: إيه نعم.
0: إيه قاعد لك صح عليك أمونة. كيفاش يحكي لي الأجواء اللي بحذيك يا شوقي؟ أنا جيتك مباشرة خاطر أنت على البحر توا. اسمعوا في بالك الليلة فما برشا ظواهر فلكية، زد شوية وغزر للسماء، وكان قيت حاجة قول لنا عليها مباشرة. باهي.
3: أنا ديزاتا وقاعد نغزر للسماء.
0: أيوة باهي. أي شوقي
3: قل. توا سيدي في منتزه الفلوكة بالضبط.
0: أي
3: أنا في الخدمة معناها.
0: ربي عينك وبمغيرة إشهار يا شوقي. يا شوقي ما غير
3: سامحني سامحني مش مانحكيش على حاجة نخدم
0: ما تسيلش. أيوة
3: ديجا نتنسمو لهنا ما شاء الله العبيد ما شاء الله من كل بلاصة تقريبا معتمديت جبنيانة كيف كيف زادة حتى من البرة من معتمديت جبنيانة يجيو لهنا
0: أكيد
3: أنا كرا القاعدة الراكحة ما فماش مشاكل تتنسم تعمل قهيوة تروح فرحان أنت والعائلة البحر زادة مش شكل كبير كما في برشا بلايص دونك حتى كيفش تجيب صغارك ولا حاجة ما تخافش عليهم حتى كيفش يقوموا في البحر سينو شنو تحب نحكي لك برشا ما نحكي لحظة
0: أي جو
3: حطيبني في بحر متاع حديث
0: أيوة بي ابقى معايا هي تو لبنى تحكي لنا لبنى ثنية البرد
2: أي ثنية البرد احنا وين الموفمو
0: أي كيف هي لبنى اسمع تمشي الصباح تمشي قولي تمشي تستقبل البحارة
2: لا الحقيقة لا ما تقولي لي احنا بحارة راه معناها انا اخواتي بحارة
0: اسمع انا كي كنت كيفك صدقني يوميا الصباح انا نحب برشا الحوت راني نسكن بحذاهم غادي كم معناها ايوه قل لي لبنى شنو الجو
2: انا جيني للدار ماني قلت لك صح صح صح حالة جينا للدار شوف اللوزة مدام سماح هي بلاصة صغرونة جينا انا بالنسبة لي هي جوهرة منسية شوية الحق معناها اما هي جوهرة
0: أي
2: بلاصة محلولة للناس الكل لوزة هي متنفس مش كان للويزة متنفس لمعتمدية الجبنيانة وأكثر حتى من معتمدية الجبنيانة الكلها في الصيف تتنفس عنا الحق اللوزة غنية بعبيدها وببحرها دونك حاجة يسر مزيان أنا ديما نقول اللوزة تتعاش ما تتحكيش
0: انا نحب نعاتبك في حويجه صغيره قلت هي جوهره منسيه هي ما يزميش تكون جوهره منسيه نقول لك علاش يا لبنى خاطر بشبابها ما شاء الله اللي عندكم انتم معناها لما نقول احنا باش اللوزه تحيوها وتعرفوا بيها وتتعرفوا وتقدوها وتزينوها وتنظفوها ومحليها محليها بلادنا بالحق والله محليها كل معتمديه كل عماده كل جزء من تونس راهو مزيان برشا وعنده خصوصيه هكا ولا يا لبنى
2: هكا وكلمك صحيح هكا ليش قلت لك اللي هي غنية بعبيدها
0: نعم.
2: وبحرها معناها
0: وهو كذلك
2: غنية بعبيدها وشبابها واحنا ما نسلموش فيها
0: ميل.
2: واي فرصة نلقاوها باش نعرفوا بيها وباش نوريو الطاقات اللي موجودة في اللوزة ما شاء الله معناها ديجا هاي سحر اللي معانا تسمع اللي عبد السلام عقيد مثلا اللي هو اخوها في الاكيب ناسيونال في سياسيس وعنا صبري بن حسن وعنا سكين الديش وعنا الطب وعنا المهندسين
0: أكيد أكيد بينسوا
2: الموجودة
0: ويكم أبناء تونس لبنى نعم
2: احنا معناها بلاصة ولادة وبلاصة مليانة بالطاقات الشبابية وبلاصة مزيانة أنا قلت لك اللوزة تتعاش يا مدام سميح ما تتحكيش
0: محليها كلمة والله أنا الحقيقة نحب تحية كبيرة لحلمي شلبي تحية ليك يا حلمي ربي معاك إن شاء الله ربي فرحك اللي هو كان نسق اللقاء هذا بالحق معناها حلمي بين الشباب اللي يحب بلاده أي
2: حب برشا وتحية ليه بالحق
0: أي نعم
2: كان السبب في هذا الكل
0: أي نعم
1: حتى
0: نعم.
1: بعيد عن اللوزة راهو ديما يخمم فيها وديما هكا في أي فرصة ديما هو موجود الحقيقة
0: هيك هو حب الوطن بالطبيعة بالطبيعة يعطيك صحة يا لبنى يا لبنى قاعد ما تعلقش أنت وشوقي خلينا نمشيو سحر نسلموا عليها قالت لك سحر بحذا دار الشباب هذيك منها لدار الشباب أي سحر كيفاش
4: عسلامة مرة أخرى نحب نعاود نسلم على لبنى وشوقي عندي برشا ما تسمعوش أما نحب نسلم عليهم برشا يمكن أنا خرجت من لوزة عندي 6 سنين طبعا ما نعيشش في لوزة أما ما فلتش فرصة براتيكمون كل ويكاند سور دو في لي كونجي نجي للوزة علاش؟ على

0: ما تفهمش شنو هو الثقة اللي فيها.
1: أي.
0: أما فيها ثقة كبير
1: أكيد.
0: يخليك ديما ديما تحب ترجع لها وديما تحب تشوفها ما خير وديما تحب تشوفها ما أحسن. وإن شاء الله أنا نقول بالساعة بالقدماء وجدادنا وأبهاتنا وعائلاتنا وحتى بالشباب.
1: أي.
0: إن شاء الله اللوزة ديما تقعد جوهرة وتقعد باسمها وبمكانتها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك صحة يا سحر. أي لبنى شوقي ولا سحر ولا حتى أمونة اللي حب يحكي لي كيفاش الجو عندكم معناها في الصيف وكيفاش الأجواء، احكي لي حتى على عريسكم في فصل الصيف، احكي لي على اللوزة عاد عايشونا اللوزة خلينا نعيشه. تفضل كلمة لي كاملة مسير. تفضل.
2: شكون ما يعرفش عريس عريس اللوزة؟
1: أي.
2: الحق معناتها عريسنا عريسنا عندها طابع خاص معناها
1: اي سبع ايام وسبع ليالي
2: اكيد سبع
1: في دار السلطان
2: عندنا الطبيل اللوزة يعمل الكيف تعمل بي. عليه جو كيف ما انت تحب. حنة اللوزة اللي هي عبيد تسهر معناتها للاخر وقت في الليل معناتها وتمشي هيك الخرجة.
1: أي.
2: والاجواء
1: كيفاش الخرجة كيفاش
2: خرجة في الليل يمشيوا يهزوا حنة العروس يجيبوها معناتها من دار العروسة يبدوا يمشيوا يدوروا بها لوزة كاملة.
1: أي.
2: يمشيوا بالطبيل وعبيد تغني وعبيد فرحانة وعبيد تشتح الناس كل زاهية ما شاء الله. ومن بعد نرجعوا نعملوا نرجعوا لدار العريس ونعملوا الحنة نسهروا من بعضنا بالحق معناتها نحسها خطر. احنا عرفت ديما معروفين بالسهر في اللوزة معناتها حتى الاحتفال نعطوه كارو معناتها نسهروا نسهروا في كل شيء معناتها ما شاء الله في اللوزة. حتى الأيامات اللي فاتت كان عنا مهرجان الحوت زادها تحية كبيرة برشا للشباب اللي شاركت والناس اللي شاركت فيه واللي قامت عليه من بعيد ولا من قريب.
1: أحكي لي عليه شوية كيفاش تعدى السنة. أنا الحقيقة بالحق معناها يمكن تأسفت شوي وأني ما وكبتوش المهرجان هذايا خاطر في دورته الأولى كنت موجودة وكنت انقلت المهرجان مباشرة على موجات إذاعة صفاقس. المرة الثانية الله غالب ما كتبش باش نكون موجودة
2: للدورة
1: الثانية إن شاء الله، ولو أنه راهو الدورة الأولى عندها سنوات المهرجان خاطر الكح معناها عمل يعني رجع معناها خاطر السنوات الفايتة ما كانش ما عملش الدورة الثانية المهرجان عنده سنوات من حيث تأسس المهرجان مش عمناه ولا الدورة الأولى راهي معناها عندها يمكن عامين ولا ثلاثة. أي نعم
3: أي كنا أحنا من المؤسسين وقت
1: نعم.
3: أنا وأمنا وكنا من المؤسسين بتاع الدورة الأولى.
1: فوالا فوالا فوالا أيوة الدورة الأولى يظهر لي كانت مدة ثلاثة سنين التالي هكا منيش غلطة
3: 2018 نورمالمون
1: ما قلت لك فوالا أيوة فوالا عنده معناها نتذكر والسنة كيفاش كانت العودة معناها شنو الأجواء احكي لي عليه المهرجان السنة كيفاش كان.
2: الحقيقة كان ناجح بالباهي معناتها كيف ما الدورة تعاملها واللي قبله كان ناجح بالباهي. كانت فيه أربع أيام معناتها المهرجان فيه يوم الافتتاح ويوم الاختتام اللي من خلاله كانت فما برشا أنشطة معناتها شبابية كان فما حضور للكشافة حضور للبرشا معناتها برشا أنشطة كما الفروسية كما الأنشطة في الشعر كما الأكلات الشعبية البحرية متاع اللوزة معناتها. وكان فما زيدا عاملين اوفر كوا انه بما انه هو مهرجان الحوت كنا عاملين بروموسيون في اي اكله فيها حوت معناتها
1: كبير
2: وتحيه للناس الكل معناتها اللي شاركت. وزيدا كان فما ليلتين سهرتين معناتها غنائيه كنا حاضرين فيهم فنانين معناتها كيف ما الشاب بشير وتيلي قفسي كانوا سهريات ناجحه الحقيقه. هيك علاش نشكر برشا انا اللي قاموا عليه واحيوا بالحق احيوا الاجواء في اللوزة وأجواء ييسر محليها. تمنيت تكون موجودة
1: إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله في الدورة الثالثة
1: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
2: أصلا احتفالات اللوزة راهي ما زالت معناتها ما زالت متواصلة وبعدها كان فما مهرجان الشباب الجهوي زيدا بتاع صفاقس اللي يقام في شط اللوزة كل عام في دورته الثانية السنة زيدا. كان يحتضن الشباب الكل من الفئات العمرية الكل من الصغار للكبار كانت فما أنشطة شبابية فما كلك سواء العام شاطئية فما دورات في كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة فما ألعاب فكرية فما مسابقات جوائز معناتها الشباب بالحق فرحوا بيهم على الأخر. وتحية زيادة للي قاموا عليه بالرسمي معناها كان متنفس كبير لشبابنا شباب اللوزة وشباب المناطق المجاورة.
1: أي.
2: بالحق معناتها كيف تمشي أنت للشط وتقعد على تقعد على شط معناتها تشوف حركية تشوف العبيد تشوف أجواء ياسر محليها معناها. ونخلي الكلمة لصحابي معناها أكيد عندهم ما يضيف في الموضوع.
1: يعطيك صحة يا إمنا. لبنى وشوقي وسحر الخطوط مفتوحة وأنتم موجودين مباشرة على الهواء أي أحاديث جانبية بخلاف سهرانين مش ممكنة غير مسموح بها. أي

0: لبنية لبنى نمشي معك.
1: أيوة
0: يا شوقي يا شوقي أنا رجعت لك يا شوقي ما
2: إيش... معك.
0: أيوة صحيت يا شوقي راك على الهواء مباشرة أنت وسحر ولبنى. أيوة أي لبنى تفضل أي لبنى أحكي ولا شوقي ولا سحر أي قولي
1: أنا راك تعرف مدام سميح نقترح عليك
0: أي
1: قوم الفجر نعملوا تبشير اللوزية
0: بي
1: نمشي ونصطادوا الحوت من بحر وفرشك
0: يا عيني
1: وتريح تريح مشوي
0: يا عيني
1: وغصة بعد نروحوا نرتاحوا نعملوا قيلولة وبعد العشوية منتجاتنا ما شاء الله شطة ما شاء الله تعمل قهيوة فينا
0: يا عيني يا عيني يا عيني
1: عرفت تشيخ بالمشي أصلا على الشط تركشوين أيه. نتحب عنا بالحق منتجات معناها بالإقامة والكل من طرف للطرف معناها شطنا الكل فيه وانتقعد
0: أيه.
1: تمشي للبر تهز الكنبتيش متاعك يا أخوي أنت قلقان وتحب أيه. وحدك والكل تهز الكنبتيش متاعك وتمشي تصطاد دونك عندك ما تعيش معني عندك ما تعيش
0: والله محليها أجواء
3: حتى خرجة بالفلوكة زادة ما عندك فيها ما تقول
1: ما عندك فيها ما تقول هيك العز هيك البنة تحب تعمل تريح بولية على الشات تحب تمشي تعمل تكويرة في الستاد دونك بوبوفي فيه برشا اكتيفيتي دونك نهارنا ما معناها تنجم ما تعيشش الروتين في اللوزه معناها كل نهار تعيشه بنهارو تاكل الكرموس من شجرته تاكل العنب من شجرته بالحق معناها
0: برا وبحرا يا عيني على اللوزه يا عيني
1: والله برا
0: والله يا عيني بالحق بالحق معناها هذه هي راهي اجواء اللوزه بالحق المدينه الصغيره الساحليه اللي هي محلاها بالحق محلاها محلاها انا مشيت الحقيقه قديش من مره المدينه هذه وكما قلت لك في كل مره تحس بهيك الهدوء الكبير برشا تحس بالناس الطيبه بالاهالي اللي يفرحوا بيك هيك البحر اللي يعمل الكيف معناها بالحق معناها
3: صحيح ما يحس بقيمتها كان اللي بعد عليها على فكره معناتها كفتوا انت من حس المدينه والكراهب والبني تمشي البلاد النسمه والهواء نظيف دنيا كالم بالحق هكا تكلميك كوا فهمت
0: أيوبي
3: ترجع بإنرجي جديدة
0: أي شوقي
2: يا نعم
0: أيوة كيفيه شنو الأجواء عندك يا شوقي دو
2: نفس الأجواء تقريب
0: قولي
2: أي مع قريب لحداش الشط مليان ما شاء الله مليان
0: أي
2: مش باش نزيد برشا على كلام لبنى معناها تقريبا الكلام اللي كنت حبيت نقوله تقريبا قالته اللي جاء وانا نسمع فيها وشاهدتني فيها البروجرام المزيان اللي عملته
0: هكا بروجرام كامل كيفاش تعدي نهارك هاوش ايوه
2: بالحق معناها الخرجه على البحر على الفلوكه وبريش دلاع هكاك فك
0: هذيك
2: في كل مرة تقريبا نمشي فيها البلاصة بعيدة وكل ونبدأ مروح للوزة كل كيفية خليب نوصل للوزة فما نسمة سبيسيال على الاخر تضربني بالحق معناتها فما ريحة ونسمة ما
0: نعيشها
2: في حتى
0: أكيد بلاصة
2: باللي باش نمشي لبلايص أخرين
0: نعم
2: ديما كي نبدأ في بلاصة بعيدة ونروح فيه كي ما نوصل لقريب اللوزة نقول إيه ما
0: صحيح صحيح
2: محلاها محلاها كابتن سيما
0: نعم
2: وبحق معناها ما نجمش نزيد برشا حاجات أما
0: أي.
2: البحر حتى في كل بلاصه تريح كورك اهو مع الاولاد
0: ولا باش نقول لك شباب اللوزه كيفاش يعدي الوقت شنو عامل في الصيف شنو بروجراماتكم
2: ما بين كوره ما بين لمات ساعات كي نبداو نحكيو في حاجات ما تنفع في حاجات تحاول انها تبني تقريبا كيكا ديما نهارنا يتعدى خدمه يبعش ورثه
0: نعم
2: وكهو تقريبا ذاك هو
0: يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة يا سحر
1: أنا نحب نزيد نقول حاجة
0: قول
1: اللي قالوه البنات واللي قالوه شوقي ولبنى كانت حكيت يعطيها الصحة بالتفصيل اللي محليه كما قال شوقي ماذا بيك توا تمشي تعمل زي البحر كتقوم أنا ماتينال مثلا نقوم الخمسة ننصحكم ما تحجموش رواحكم من أن لوفي سولي مانيفيك في اللوزة كيفيش أن كوشي سولي في البرد يعمل 66 كيف الحاجة اللي زادة في اللوزة اللي تخليك تقوم زادة الخمسة متاع الصباح وتجم تخرج تعمل سبور ولا تعمل مارش ولا تمشي للبحر هو الأمان لا سيكوريتي اليوم تجم تخرج ما يقلقك حد مرتاح تعرف اللي أنت في أمان وهذه نشوفها حاجة مهمة برشا
0: أكيد أكيد
1: تخليك تكون مرتاح. ودير فما أن جروب بتاع نساء
0: مارش
1: أكيد لبنى يعملوا مارش يجيوا من مناطق مجاورة ويجيوا كل نهار حد بديت يمكن 3-4 بيرسون توا ما شاء الله فما اون كوميونيتي يجيو بحرينا يعملوا اون مارش يعملوا الابتداج نتاعهم كما كانوا يحكيوا دونك فما برشا منتزهات فما برشا بلايص تنجم تمشي يعني احساس الامان هذاك يخليك تخرج في الصباح تروح مخك في الليل وانت ديما مرتاح.
0: نعم
1: هذه حاجه مهمه يمكن فقدناها في برشا بلايص اخرين اما في اللوزه الحمد لله اللي هي ما زالت موجوده.
0: الحمد لله يعطيك صحة يا سحر يعطيكم الصحة. أي شكون مازال يحب يضيف حاجة على اللوزة وعلى الشباب وعلى السهريات وعلى أجواءكم في فصل الصيف؟ كلمة مفتوحة ليكم. آمنة تحب تقول حاجة؟ قول لي آمنة.
3: فما برشا كلام الحقيقة يتقال على اللوزة معناها بخلاف هذا راهو فما الأنشطة الرياضية فما عندنا شبابنا اللي زاتليت فما برشا معناتها فما الأكاديمية نتاعنا فما مستقبل رياضي باللوزة جمعية الأفق كلهم ما شاء الله عليهم معناتها زاد عندك ما تقول تحب تترينا تلقى وانت ترينا تحب تعمل اي نشاط رياضي موجود عندنا الكشافه نتاعنا فما عبيد معناتها تجي من تعمل مخيمات صيفيه في المركز الكشفي نتاعنا في اللوزه في الكشافه زاد يعمل
0: عندكم برشا. مركز كشفي
3: عندنا مركز كشفي على البحر زاد على البحر منه للبحر
0: يعني
3: مركز استراتيجي على هي يعني استراتيجي على الاخر جيو برشا معناتها جيو حتى من الجزائر جيو حتى
0: إقامة؟
3: من ليبيا اي في اقامه فيه معناتها واسع هكا وكبير معناتها يحتضن اي يحتضن مخيمات معناتها اذا تحب تجي تعمل مخيمه كمرحبا بكم بحذينا في اللوزه كيف عندنا في دار الشباب زاده فما برشا انشطه شبابيه معناها ما تحيرش حتى كيف تمشي للوزه راك ما تحيرش ابسط حاجه تنجم تعملها انك تقعد على الشط ولا تمشي للزقاله ولا تعمل تروح مصيد معناتها هذه ابسط حاجه كلنا نعرف وسبارس اللوزه وحوت اللوزه ومرقه اللوزه اكيد معناتها الرقصيه نتذكر قبل كل حد يجيو للشط يجيو للبرتك ما شاء الله معناتها تنجم تعمل اي اكتيفيتي موجوده غادي حتى مارش الصباح كيف ما قالت سحر تخرج الصباح اون توت سيكوريتي معناتها تمشي تخرج تعمل مارش تتعدى تعمل قهيوه تعمل ابتداج في اي ريستو موجود عندنا العشيه تنجم تجيب اصحابك تجيب حبيبك تقعد تعمل عشويه في اي منتزه تقعد على الشط تعمل خرجة بالفلوكة ما عندكش فلوكة راهو فما شكون يخرجك في البحر بفلوكته معناها موجود كل شيء متوفر معناها بالحق راهي كما قالت لبنى راهي جوهرة معناتها تنجم تجي وما تحيرش تنجم تعدي نهارك في اللوزة صحيح هي صغيرة ما راهي كبيرة بعبادها اللوزة كبيرة بقلوب الناس كبيرة حتى بالعباد اللي من برا من المناطق المجاورة معناتها بالحق مرحبا بأي حد نفرحوا كيف يجيونا نفرحوا بأي عبد معناتها يجي ويقعد على شطنا وعلى بحرنا ولا في قهوتنا نفرحوا بهم الناس الكل مرحبا بهم هذيك هي معناتها احنا ديجا بريسك راهي اللوزه ولا شط اللوزه هو المتنفس الوحيد معناتها في البلاصه هذيك معناتها بريسك البلاصه الوحيده هكا فيها شط حي معناتها فيه هكا منتزهات وفيه وين تقعد والكل فهذيك علاش مرحبا بالناس الكل دعوه موجهه لاي عبد معناتها كل كسوا في معتمديه جبنيانه الكل باش ما ننساش الاسامي من اي بلاصه حتى من خارج جبنيانه مرحبا بكم
0: جبنيانه كهو تصفيق سكيم لا
3: انت مش حتى تصفيق حتى من اي بلاصه مجاورة معنا مرحبا بكم الناس الكل رانا نفرحوا بكم ديجا معروفين أهل اللوزة معروف بالكرم وبالطيبة متاعهم معناها رانا نستضيفوا أي إنسان يجي بحذنا
0: يعطيك الصحة
3: وكهو معناتها احنا ماذا بينا رانا كشباب ماذا بينا نشوفوا اللوزة ديما في بلاصة مخير ديما نشوفوها ناجحة ديما فرحانة صحيح روح احنا نحكيوا على الصيف معناتها ما في الشتاء راهو صافي مالو كور كيف تشوف اللوزة في الشتاء معناها يوفى البحر راهي توفى ليزاكتيفيتي بريسك معناتها تقعد كن هكا دار الشباب شويه كشاف
0: ما هو تتبدل سبحان الله هو مش كيف معناها هذيك علاش احنا معناها ديما الانشطه الصيفيه راهي عندها هكا الجو نتاعها وحيه راهي هكاك على مستوى الولايات الكل وجمهوريه كامله اما في الشتاء عندنا هكا نمشيو نخدموا ونقراو وغيره وتبدل شويه الطابع على الحقيقه كل وقت ووقته يعطيك الصحه يا امنه شكرا ليك انسنا برشا لبنى كلمه الختام
1: نحب نشكرك ونشكر كامل فريق سهرانين سرتو على انكم سلطتوا الضوء الليله على اللوزه وشباب اللوزه
0: يعيشك العفو
1: ونحب نزيد على امنا نقول لكم مرحبا بكم اللوزه كما قلت لكم ونعاود نقولها اللوزه تتعاف ما تتحكيش. دونك إيه. عنا برشا ما تشوفوا فيها وبرشا ما تعيشوا فيها. لزتنا المزيانة. نحب نشكر زيدا سحر وشوقي وشباب اللوز الكل اللي احنا عينة صغيرة من برشا طاقات وبرشا شباب. نعم. اللوزة برجيلها وبنتيها وبصغارها وبكبرها. دونك ناسها الطيبة وناسها المضيفة. مرحبا باللي جينا وإن شاء الله يا ربي نشوفوها من حسن إلى أحسن. إن شاء الله تمشي وإشعاعها يزيد ويكبر. وميرسي بوكو ويعيشك.
0: يعطيك الصحة. شكرا لبنى. شوقي كلمة الختام.
2: والله نحب نشكرك برشا سماح على الاضافه المزيانه هذه. نحب نشكر برشا امنه على الفرصه اللي خلتها لي باش نجم نسمعكم ونسمع الحوار المزيان هذا ونعطي وتعطوني فرصه باش نحكي معكم. سينو نحب نقول لكم مرحبا بكم في اي وقت تجاو. ومستحيل كان باش يروح واحد فيكم متغشش ولا حزين. باش تروحوا فرحانين من قلوب العباد الباهي الموجوده لهنا من المظاهر من المناظر الطبيعيه المزيانه من الراحه النفسيه اللي باش تعيشوها.
0: نعم.
2: دونك مرحبا بكم وعايشكم.
0: يعيشك يعيشك شوقي. يعطيك صحه. يعيشك. الى لقاء زدا. بسلامه لبنى. سحر نختموا معاك.
4: انا نحب نعاود نشكرك مره اخرى.
0: العفو.
4: مدام سماح نشكرك كامل الفريق. فرحانه ياسر اللي تلميت بصحابي اللي هما قرينا من بعضنا. عندي برشا ما شفتهمش صحيح. دونك عملنا سهريه في اللوزه مزيانه كمان من خلال اذاعه ساقس.
0: والله مرحبا.
4: مش نزيد برشا على قالو. ديما مرحبا بكم. ديما اللوزه محلوله للناس الكل من قريب ومن بعيد باش يجيو يكتشفوها باش يجيو يعديو وقت محزينا. انا زاد نحب نشكر بدوري العبيد والشباب اللي مازال ينشط اللي مؤمن بالثروة وقيمة البلاصة هذه اللي يعطي في برشا بلوس ويعملوا في برشا ديزيفور من خلال مهرجانات من خلال أنشطة. يعطيهم ألف صحة وإن شاء الله تكون ديما من حسن إلى أحسن.
0: يعطيك الصحة يا سحر. شكرا لك. إلى لقاء على خير لبنى. شوقي سحر مرسي. إلى لقاء. إمنا كلمة الختام.
3: والله أول حاجة أنا نشكرك برشا مدام سماح خاطر الاسباس هذه اللي عطيتهولنا أنه إحنا نعطيو أرانا أنه إحنا نحكيو على اللوزة نعرفوا بشبابنا بالحاجات اللي بالحق راهي اللوزة فيها برشا شباب حتى مش كان في اللوزة راه حتى في المناطق المجاورة. فما برشا شباب عندهم برشا بوتنسيال ينجموا يعملوا كل شيء. نحييهم برشا خاطر من خلالهم هما راهي اللوزة حياة. ما كانتش هكا معناتها رانا قدمنا برشا وحينا ومهرجانات وما شاء الله معناتها نشوف نحب ديما نشوفها هكا في بلاصه مخير
0: ان شاء الله.
3: نشكرك برشا.
0: العفو.
3: نشكر فريق الاعداد نشكر اذاعه صفاقس على اللمه هذه الحلوه. مرسي زاده لاصحابي اللي دخلوا معانا زاده وكها وان شاء الله ديما فرحانين.
0: يعيشك يا امونه. شكرا ليك. وانا نحب مره اخرى تحيه لحلمي سلبي. يعطيك الصحه يا حلمي على اللمه الحلوه. هو اللي نسق اللقاء تقريبا معاكم الكل. شكرا ليك يا حلمي ان شاء الله ربي يوفقك حتى انت. شكرا ليكم. يعطيك الصحه امونه. بقاو معانا ما تغيروش الموجه. نمشيو شويه موسيقى وبعدين مش نخدم كيما العاده الساعه الاخرانيه مع المراكبه شبابي.

0: الأحديث على موجات إذاعة صفاق. سهلا وسهلا بكم من جديد وسهرانين معاكم مش للصباح نصف الليل فقط سويعة أخرى. مرحبا بكل شباب تونس, أهلا وسهلا بكم. الساعة هذه كما تعودتوا مخصة المركب الشباب بطريق المينا, ونحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة بتبيعة صديقتي وأختي الغالية ومديرة المركب مدام فاطومة جابر. فاطومة مساء الخير.
1: مساء الخير, مساء الورد ليك أختي سماح.
0: يعيش
1: محلها تقديم ليك والكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاق.
0: والله تستحقوا أكثر من هكا. والله نحب تحية كبيرة ليك أنت, وأحنا غدوة لتريز
1: المرأة,
0: عيد المرأة, وأنا نحب الحق باقة شكره وتقدير وكلك أنت مرأة تونسية مرأة ونص نعرفك معناها بالحق فطومة بين النساء وبين المواطنين التوانسة ونساء تونس اللي يعطيوا إضافة في البلاد هذه واللي يحبوا وطنهم حد النخاع بالحق.
1: نحبها ونحب نخدم تونس حتى لاخر لحظة في عمري.
0: الله يشدك بصحة.
1: يعيشك
0: يعيشك فطومة. عايش حالك كل مرة تجيبي شباب
1: معنا جديد معنا نشاط مزيان ان شاء الله ربي يوفقهم الشباب الكل.
0: امين يا
1: رب. التور تحت شو التور تحت
0: نعرف نعرف نعرف ربي يشدك بالصحه.
1: فرحانه ان الشباب الكل قاعد يصيف وقاعد يتفرهد ولباس الحمد لله يا ربي.
0: وانت مش تصيف
1: فزلت.
0: اسمع كل اسبوع نسال السؤال هذا يا فاطمه.
1: والله التو في مركب.
0: الله يشدك بالصحه. الله يشدك بالصحه.
1: ان شاء الله التو نعم نهيرين حتى شويه نهيرين
0: ان شاء الله
1: في الجزيره
0: ان شاء الله يا ربي.
1: قرقنا الحبيب
0: اي تحياتنا
1: الحب
0: كل
1: والعشق
0: اللي يسمعوا فينا في الجزيره.
1: أكيد
0: نعم
1: اكيد اي دونك احنا عندنا برامج مازال عندنا برامج برامج مزيان شو غدو كان عشنا ان شاء الله ومش يكون موعد لنا موعد مع قرجة استفساري
0: اي
1: وهيك حبوا برشا جمعيات وبرشا مجتمع مدني وعلى بقياده عنا سي فاخر هو يحب الجو التقليدي والجو هذه الامبيونس هذه حضروها بالكدا جمعيه الموروث الثقافي. فمش تكون فما خرج استفساري غدو ان شاء الله كان عشنا من نشاط لقريقنا نحو المركب الشبابي مصابين اجواء طبيله وزكارة.
0: انا وقت بس الخارجه باش تكون
1: مش تبدا هي بالخمسه نتاع العشيه مش لقريقنا في الانطلاق نحو المركب الشبابي سبعه تقريبا تكون في المركب. فمش يكون فيها تحية العلم التونسي.
0: استنى قبل ما نوصلوا للبرنامج تو نساء اللي يسمعوا فينا واللي عندها استفسار نجم تلتحق.
1: اكيد احنا
0: دعوه للناس الكل هذه في عوض استفساريك وباب علي واستفساريك والكازينو
1: والكازينو والمركب
0: صحيح
1: بحذن هي اللي عندها استفسار بالاستفسار تجي بحذن. مرحبا بهم النساء الكل باش يكون جو حلو برشا كما قلت لك فما تحية علام فما أجواء طبلة وطبل قرقنة وجو قرقني حلوبون هذا هو اختيار النساء وكيد فما أنيماسيون مش تكون موجودة غادي كيف فما تكريم بعض النساء أنا والله لا نعرف معناتها فما أكيد فما تكريمات وفي نفس الوقت تم أجواء احنا حبينا يكون معناها يحبوا احنا نتفتحوا كما قلت لك مباركة بشيء مفتتح المجتمع المدني الكل اللي قدم حاجة لبوليس والبلاد احنا معاه في كل التفاصيل اللي قدموها ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: ده بالنسبة للغدوة احنا توزد اليوم افتتحنا ان شاء الله من أول دورة تكوينية مع جمعية صفاقس المزيانة احنا في شراكه معهم دونك دوره تكوينيه في الليدرشيب بدات اليوم دورته يحكي لنا واحد من الشباب الصفاقس المزيانة دا يحكي لنا عليها في المركب معناها شنو خدمنا اليوم عملنا على المجال سكي دعايه سبونسورين كيفاش نجموا يحكيوا الشباب على سبونسورين كيفاش يخدموا كل مره يعملوا تيم يخدموا عليه كان حضور محترم جدا للشباب واهتمام كبير تعدد حصة روعة تقريبا وفات ما عندهاش حكايه هكا ساعة غير ربع جو بونس هكاك باش وفات الحصة توا الأولى وهيك هي سلسلة من الدورات التكوينية اللي مش تكون نبديناها اليوم. أيضا قاعدين
0: شكون المعني بالأمر في الدورات التكوينية هذيا؟
1: الشباب المركب الشبابي بالشراكة مع أولاد الصفاقس المزيانة واللي يحبوا من الشباب معناها هو باب مفتوح للشباب تقريبا
2: أعضاء
1: جمعية واللي يحبوا من الشباب حتى يلقى شاب يحب الحق يعمل تكوين مرحبا بالشباب الكل. ديما نقول لك احنا مرحبين بالشباب الكل هذه بالنسبه ايضا تو مازالت المركب مفتوح على ذمة فما شباب ماشي يشاركوا في مع بشراكه مع المركز الفنون الدراميه والرقحيه مع ساحات الحشيشه تحيه لي والتحيه للشباب اللي قاعد يحضر باش يعملوا عروض في مهرجان عفوا الشيحيه
0: اي
1: فما مش يعملوا عروض بالحق عنا العرض الاول باش يكون سحر الورق والحيط هذه على هاي عروض مسرح نهار 17 عندهم سحر الورق والحيط وعندهم ايضا الحكواتي و عفوا الحكواتي والحيت هي نهار 15 اوت والاخرى الساحل الورق مش كون نهار 17 اوت. دونك عندهم عروض قاعدين يحضروا هو بشراكة بين شباب المركب مسرح وبين المركز الفنون الدراميه والركحيه. دونك هذه
0: برشا انستا ما شاء الله برشا انستا
1: وايضا شباب يحضر زاد المهرجان الجهوي للمسرح اللي هو تو مش ينطلق في سبتمبر. تو تو معنا قاعدين يحضروا في الملابس في الدنيا الكل يحضروا
0: ما شاء الله. هذا تقريبا حركيه كبيره تحس بالحق معناها الصيف ما شاء الله ياسر انيمي ياسر حركيه ياسر
1: زوفي. هذو تقريبا حاليا وخلاف الانشطه العاديه اللي الرسم اللي قاعد يمشي عندنا اللي دونس قاعد يخدموا في ستيم مزيانه اللي هي مش تاسس ان شاء الله احنا ما نجمش نحكي عليه تو البروجرام هو في الكازينو ان شاء الله يصير بروجرام مزيان خليه مفاجأة نحكيه عليه في الحصص القادمة لأنه برنامج ثري جدا أما في الانتظار أن تكون يكمل كل تفاصيل باش نجمو نحكيه عليه بشكل رسمي.
0: واضح يعطيك صحة فاطمة يعطيك صحة
1: سي
2: احمد برمضان.
1: اهلا بك يا احمد.
0: يا احمد مرحبا.
2: مرحبا مدام مرحبا سماح مساء النور
0: مساء الخير بك يعيشك.
2: فرحان لي انا حاضر بحداكم اليوم في برنامج السهرانين
0: يعيشك واحنا فرحانين بالشباب. اي اي اي الصباح سهريه للصباح يا احمد
2: عملنا قهوه وباش نصح صحابي.
0: مازال عندك ما تخدم بعد ما تكمل من البرنامج؟
2: لا صباح يا من عاش الصباح.
0: يا من عاش الصباح باهي. احكي لي كيفاش تعدى نهارك بالك اليوم كيفاش عملت؟
2: قمنا الصباح ديجا مشينا نخدموا على رواحنا
0: ربي يعينكم
2: كملنا الخدمه مشيت للدار فطرت ارتحت شويه
0: بعد
2: كانت عندنا فورماسيون كما قالت مدام مدام
0: فاطمة. انت تمثل صفاقس سمزينة؟
2: اي انا عضو في جماعة صفاقس سمزينة من 2021.
0: دوختني وانت تدوري احمد
1: كل عنده بالحركة.
0: ايوه
2: عضو في جماعة صفاقس سمزينة من 2021. نخدم في شركة خاصة.
0: شنحوي لهم الشباب الكل لباس صفاقس سمزينة لباسة
2: مزينين
0: صفاقس سمزينة. ايوه
2: كيف ما قالت مدام فاطمة اليوم كانت عنا أول فورماسيون بالشراكة مع المركب في سبونسورينغ في وقت مثلا كيفاش يتعلموا كيفاش وقت نخدموا بروجي سبونسورينغ كيفاش يحكيوا مع الشركات كيفاش يقدموا دوسي تاع سبونسورينغ خذوا لي باز. نشكروا الفورماتور متاعنا سي أحمد عطية دي قد من الفورماسيون هذه.
0: دورات الكل مش تكون نفس التيم يا احمد؟
2: لا عندنا اول فورماسيون كانت في سبونسورينغ. ثاني حاجه نهار الجمعه ان شاء الله باش تكون في على تاريخ صفاقس مع زميلنا وعضو معنا في الجمعيه فيصل بوعقه نقدموا له تحيه.
0: اي
2: بعد مش تكون فما فورماسيون في اداره الوقت.
0: اي
2: فورماسيون زاده في اداره الفريق وبرشا فورماسيونات اخرين ان شاء الله.
0: ايوه
2: هذا افونغو.
0: اي بالحق اسمع حاجات مهمه جدا راهو للشباب اللي قاعد يتكون اللي قاعد بالحق معناها يقدم في اضافات كبيره برشا واللي عنده افاق كبيره برشا راهو فطومة.
1: اكيد هو انا راهو انا اختياري بكل صدق هو اي انسان الحقيقه هاني نقولها على الهواء مباشره اي يعني جمعيه تحب تعمل شراكه بالنسبه لي انا في قناعاتي مع مؤسسه شبابيه انا ديما نقول شنو مش تقدم للشباب. انا نعطيك لكن انت باش تعطي للشباب. اعطي للشباب وشي اللي نحب شي لي انا نحب للشباب اكيد. دونك جو شوازي بيان لي تيم معناها انت باش شو الشباب شنو فورماسيون يحبوا لي فورماسيون الشهاده دوك مهمين في السي فيات نتاعهم والا انشطه معين كلها في الاتجاه اللي تؤدي لتربيه الشباب لمساعده الشباب لي ايضا البحث الشغل مثلا هذوما الحوايج
0: التعاون هيك باش نقول
1: لك الشباب بالحق هو يتخرج لك استاذ وتخرج طبيب وتلقاه ساعات قام سكر واش باش يعمل انا وين باش نمشي. دونك الطون اللي يلزم هو يقرا اونتر طون يعمل لي فورماسيون باش هو يبدا مخه واعي وعارف روحه بعد ثنيه تبدا سهله قدامه. مش يقعد في بلوكاج يوصل لنيفو انا وصلت طبيب ولا وصلت مهندس وانا ما نعرفش باش نعمل بعد.
0: اي صح
1: ما تلقاش حل وقتها. لكن هذا اللي فورماسيون هكا علاش انا اي جمعيه تتواجد مع تجي وتحب تعمل شراكه اول سؤال نقول شنو باش تقدم لي للشباب.
0: نعم
1: وبعد هنا جم نحكي معك.
0: اي اي
1: هيك
0: اهل فعل هيك هو الهدف. نعم يعطيك صحه فاطمه.
2: موافق مدام فاطمه على الحكايه هذه. ديجا في الخدمه اكثر عبيد مطلوبه وقت يبداو عندهم دي كومبيتونس توسكي هكا فورماسيون توسكي كيفاش يجري البروجي نتاعو كيفاش الوقت نتاعو كيفاش يجري الخدمه هكا دي كومبيتونس يكتسبها معنا ما قريناهمش قبل احنا قبل هذوما تعلمناهم من الجمعيات نجربوا نغلطوا
0: اكيد
2: الجمعيه هي اللي عطتنا الفرصه باش نتعلموا الشيء هذا
0: نعم يعطيك صحه يا احمد اي فاطمه قبل ما نمشي لمريومه بعد شويه خلينا نمشي للموسيقى حاجه نسمع شويه موسيقى نرجع معكم بعد شويه

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، تحياتنا لكل شبابنا اللي يسمع فينا وشباب المركب بطريق المينا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم فطومة أنست بالشباب.
1: يعيشك وبيك.
0: يعيشك يعيشك. شنو حكايتها مريوم؟
1: مريوم برش حكايت على شكل مريول بركتو. مريوم يحكي المريول وحده قاعد
0: كاتب. نحب ترحب خاص بمريوم اللي بن زمينا بطبيعة جوهر بستة، هذيك بنتنا بنت لذيعة. مريوم مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: سوا لاباس؟
2: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله ما شاء الله عليها. نعرف هك هك هك صغيرة
2: حسنا كنت متكابرة
0: كانت تتكابر كابورة. ربي فضلك يا بنتي، ربي وفقك. تحية ليك.
2: عايشك.
0: تحية بطبيعة الجوهر الجو هيك صديقة.
2: تحيوها برشا بابا ماما يسمعوا فيا.
0: بابا بابا اسمع عامل فينا راه هذاك
2: وشي
0: تعرف عاد انتي تعرف عاد تعرف
2: نعرف بابا يعمل.
0: تحية ليه الجو.
2: حتى في نعمل راه
0: نعرف متأكدة 100%. تحية ليه الجو يعطيك الصحة جوهر هذيك صديقي خويا. تحية ليه كبيرة برشا بالحق. تحية كبيرة برشا الجوهر. ربي فرحك بمريومة ودعاء والبنوتة وأحمد. ربي فرحكم إن شاء الله. مريومة أي حكي لي حكيتك.
2: هو الحقيقة أنا اليوم راني حضرت معناها دوز حاجات. أيوة. أول حاجة حكينا على مهرجان الشيحية.
0: أيوة.
2: احنا زيد مشاركين فيه بسحر الورق اللي هي عمل مسرحي انفون بور انفون. المخرج متاعنا شهاب الجربوعي. باش تكون مسرحية متاع صغيرات، نستنيو فيها صغيرات الكل باش يجيو يتفرجوا. وحضرت زيد طونك مشاركة في ملتقى مخيم
0: ايه؟
2: مخيم الوطني بزغوان.
1: رياضات الطبيعة الجبلية. تاخذ في حواجه غريبه شويه بعيد كل البعد على الاعلام وعلى اللي تحبوا الكل والمسرح. مشيت في الجبل
2: كسرت الروتين بطريقه معناتها 360 درجه.
1: رياضه الطبيعه.
0: انا جيتك احكي لي كيفاش انت بديت الغرامه نتاعك. اول حاجه كيفاش عملت التوجه نتاعك هذا؟
2: الحقيقه انا في الكشافه. دخلت في الكشافه عمناول ونشكر قيس حتيت خاطر معناتها وقتها نحكي وياه في الكار نتفكره. قلت له نحب نعمل راديو. قال لي جيبك معايا راديو. دخل لي الراديو بانوراما. الحقيقة تجربة ياسر محلاها. نشكر معناها مدام كريمة، نشكر مدام فطوم اللي ما تعطوا فيها ثقة. عملت زوز برامج نجحوا بالباهي. ميني شيف وميني شيف صغيرات. طيب معاهم الحق شيخوا برشا بيه لعبي دكو شيخوا بيه. وعملت كشف أحلى عالم تابع عالم الكشافة.
0: من وقتها بديت الرحلة مع الكشافة؟
2: لا أنا مقبل في الكشافة وقعدت لي في قلبي نحب نعمل برنامج تبع الكشافة. وعملته نجح فيه. وبعدك بدلت رمضان وكل شيء عملنا ميني شيف نجح على الأخر. بعدك كلمة جيب كلمة دخلت مسرح.
0: مسرح
2: مسرح.
0: وانت مغرومة مريومة؟
2: أنا توسكي أرتستيك مغرومة بيه.
0: عايش لي بنتي
2: مسرح. كل شيء كل شيء كل شيء معناتها كشافة مسرح. نشكر زيدا معناتها صحابي في الكشافة الكل، القايدة متاعي. قايد منير الشاوي، قايدين السعداوي، القايد كل قادة كل نشكرهم بدون استثناء. اللي عطوني فرصة زيدا انه ندخل كشافة وطلعوني قايدة. ونشكر جماعة الراديو اللي عطوا فيها زيدا ثقة وعطوني برنامج. ونشكر جماعة المسرح اللي عطوني معناتها دوبلة دخلت الحق
1: تخذيت وبدلنا لها الوجهة راه مش تبدلي في الطبيعة والجبال.
2: طبيعة طبيعة
0: ما شاء الله. كيفاش كيفاش استنى قبل ما نجي للطبيعة. ما شاء الله عليك مريوم
1: برشا
0: نشاط. يا صحة ما شاء الله ولا ما شاء الله. ريت شباب
1: على المركب ديما راه تلقاك نشاط.
2: لا الحقيقة
0: هذوما الشعارات معناها
2: المركب والإطارات بتاع المركب معناتها اللي يدزوك يعطيو فيك الثقة
0: بدون أدنى
2: شك اللي يشجعوك.
0: تجربتك في المسرح كيفاش كانت مريم؟
2: تجربتي في المسرح تعرفت على شيء في ظروف ما كانتش باهية برشا.
1: أكيد أكيد العركة هي تبدأ بالعركة. تبدأ معاه بالعركة قبل كل شيء يعرف وسط غيرات الكل.
2: ما الحق
1: وين طلق الإبداع؟
2: دخلت معاه مسرح سحر الورق. بدينا بسحر الورق. دخلني رول برينسيبال كتابين اللي هي أمينة المكتبة. لقيت روحي فيها على الأخر. رول متاعي ياسر حبيته. ياسر حبيت المسرحية. قعدنا ندروا بها درنا بها برشا عروض. وبإذن الله توا العرض الجاي 17 أوت اللي هو في مهرجان الشيحية. صغيرات شيخ
0: بيه ما شاء الله ما شاء الله.
2: صغيرات كل شيخ بيه العرض حتى الإطارات شيخ بالعرض.
1: راهو ممتاز على ترغيب الصغار في المطالعة.
0: هذيك الكتابة معناها
1: في من ضمن
2: المساج بتاعنا انه خليه صغير يعمل الكليبر بين انه يرفه روحه معناتها ليل ويا لي يعني كيفاش يرفه روحه في نفس الوقت كيفاش زاد يقرا الكتب كيفاش يثقف روحه يبعد على التليفون سورتو با كو هذيك هي سحر الورق
0: يعطيك صحه. ومن بعد كيفاش مشينا للطبيعه وزغبه
2: الطبيعه عمو رمزي المقدر بتاعنا قعدت نكلمه أنا قريت معناتها نحب نخرج ديما على الكوتيديان قريت فما مخيم رياضة جبلية واستغوار جبد لي لاتنسيون بتاعي الحقيقة كلمت وقلت له نحب نمشي قعدت جمعة نظن عليه في الأخر أيس كلم لي ليلة من غدوة معناتها مسافرين مدي ساعة قال لي تمشي قلت له نمشي
0: ما شاء الله عليك
2: حضرت بقاشي
0: يزي من ضربين على الطاولة توجهوا لي تغسس علينا بي أي مريوم أي
2: كاو مشينا حضر دبشي ومشينا الاكسبرينس معناتها مستحيل تنجم تتعود في حياتي كاملة
0: نعم يا عمري
2: أي معناها بالنسبة لي وزارة الشباب بالحق معناها كان تأطير ياسر رائع التجربة مستحيل تنجم تتعود
1: الذي ما تتعاود إن شاء الله
2: كأول تجربة
1: شكر كبير لكل زملاي اللي تعبين الكلهم في المخيمات الوطنية في كل ربوع الجمهورية التونسية برافو برافو برافو يعطيكم ألف صحة ألف صحة ألف صحة وعافية على المجهود يتقدموا فيه
0: أكيد أكيد مش سهل خاصة قديش كنتوا شباب مريم قديش تقريبا
2: 52 48
0: مصفاقة مشيتوا
2: لا فما ثلاثة من قر أربعة من قرقنا وثلاثة من صفاقس اللي هما جيناك اليوم والبقية كل من جيبس من زغوين من المهدية من قبلي
0: حليهم شباب تونس محليهم
2: وكلنا راه خويت ما تلتوى لما قبل ما نخرج كلمتهم قلت لهم راني مش تعدى وكغل توي قادين يسمعوا فيها نشكرهم الكل
0: عليهم الكل
2: صحابي كل نشكرهم بالحق
1: هو زيد نقص عليك مريومتي يا مدام سمح احنا شفت الوزارة كانت تبت احلى حاجة في البروغرام احنا لمدوا شباب تونس البرامج هذية قد تظهر بسيطة ولكن هي في العمق مش بسيطة راهي تلمت شباب تونس كل مع بعضها راهو الحب اللي بيناتهم من بعض والعلاقات كيف يجي خارج ديما الكلام يقولوا أنا عملت علاقات أو صديقي في سوسة كي نجيبش بشي لقبلي عندي صديقي في قبلي شو محلها هيك اللمة
0: بالفعل
1: هذيك البرامج والله العظيم من أجمل البرامج
0: بالفعل
1: اللي بالحق تستحق أنها تتفهم وتتثمن بحكم أنها تجمع شباب تونس أولادنا الكل والألف فبين التوانسة الكل
0: نعم والله من أقوى بالحق من أقوى الأهداف ربما
1: بمساجة دوما
0: فوالا يعطيك صحة
2: أيوة مريجة نبلي على كلامها روحنا نتباكي والكل
0: أي
2: بالحق
0: قديش المخيم من هات
2: خمس أيام
0: أي
2: نجم تقول ست أيام بالمرويح
0: أي كل الشباب اللي يجيوك معناه هو بيدو نفس المخيم
2: بنفس الأجواء والإطارات زي غاديكا كانوا بالحق يسر محليهم معنا
0: وين كانت الإقامة مريم
2: في دار شباب زغوين
0: اي
2: مقابل الجبل
0: اي
2: ومن تالي ما عندك يطل تلقى ديار
0: اي
2: الفيو ماهيش عاديه
0: اي
2: بالنسبه للبروغرام تري ريش خاطر عملنا فيه استغوار خلنا المغارة تاع عين هارون
0: يقف غاد هيقف غادي يعني نموت على المغوارة وعلى المغارات دخلنا للمغوارة عين هارون
2: هي عين هارون هو يسميها الميناء علاش ميناء خاطر ماهيش مغارة يعني طبيعيه
0: اي
2: هي مغاره ارتيفيسيال عملوها هما وفهمنا ديجا كيفاش عملوها وقلنا راهو بعد اعوام ماكش تلقاوها خاطر فما قطرات كلسيه معناتها يتعباو لين تتسكر المغاره دخلنا لها الحقيقه تراجي صعيب شويه
0: اي
2: خفت شويه اما اكسبيرينس
0: باللي تورس دخلتوا
2: هو يعطينا كل شيء
0: معناها
2: كل شيء سيكوريزي يعطيونا الضوات يعطيونا الكاسكوات يلبسونا معناها اي حاجه تبع سيكوريتي وتخلي لها مغاره ماهيش عاديه بالحق مش كيما تراها قدامك
0: أي.
2: مش كيما معناها تدخل لها مش كيما تحكي عليها
0: أي.
2: من بعد الاطار فهمنا شويه حاجات تبع معناتها المغارات تبع الاحجار اللي تنجم تلقاها في المغارات المغاره كانت في جبل زغوي معروف جبل زغوي هذه بالنسبه للاستغوار الاكسبيرينس الاولى
0: اي
2: الاكسبيرينس الثانيه هذا كله راهو تبع زغوين ادفنتشر تبع معني الشركة هذه هي الأطرطة, وهي اللي كانت معانا من أول الرحلة لأخر الرحلة في معناها الإكسبرينسات الكل اللي عشناهم. الإكسبرينس الثانية زيبلاين. خفت ما حبيتش نطلع.
0: شنو تزحلقتوا ولا طلعتوا؟
2: عرفتوا هذيك الخيط اللي
0: بالحبال
2: اللي كزيبلاين هذيك اللي بالحبل تتزحلق فوق الجبل.
0: فوالا باهي
2: هذاك هو كيما
0: الفريق.
2: خفت, اما بعديك كي تطلع الفيو اللوطة معناها بالحق تكتشف اللي تونس
0: اي محليها
2: مش محليها, تونس جنة بالحق. بالنسبة للنهار الثالث عملنا اسكالاد في قاعة مغطاة في سغوي. عملنا الاسكالاد معناها مش في جبل, في قاعة مغطاة جبل ارتفيسيال. بعديك خرجت حمامات استكشاف, مشينا زيد المعبد المياه. عملنا خرجة زغوي في الليل. هذيك هو البروغرام بالنسبة لي. لي ما تتكفير
0: روتين ساخد
2: استريت ما وقفوش كلها. وبالحق عملت عائلة انا بالنسبة لي, لي خليت عائلتي غديكة تسكي مؤطرين سي محمد مدام صفاء مدام سمية كلهم نشكرهم كل بدون استثناء كان سيت واحد سامحوني وصحابي كل.
0: يعطيك الصحة يا مريوم, يعطيك الصحة. محلي جو سبيسيال وصيف مميز عندها مريوم.
1: عشنا الاستغوار واحنا قاعدين في السيديو.
0: والله محليها. وبالحق معناها من الحاجات اللي تبقى في الذاكرة متاع شباب ما تتنحاش بالكل. برافو مريوم, أنستنا برشا. يعطيك الصحة, شكرا ليك. أحمد يعطيك الصحة, عندك مضيف أحمد؟
3: والله الحقيقة لا, أما مش كيف ما مش كملوا في الفورماسيون تاع اللي قالت عليهم مدام
0: فاطمة,
3: الفورماسيون اللي حكينا عليهم الساعة كيف زادة حكيت ديجا الأكسيون اللي بعد إن شاء الله انتظرونا في الموعد أكسيون الجاي مع مركب الشبابي شكون في الكازينو تو نهبطوا عليها ونكتشفوا. وميساج صغير انه وقت احنا زاد نوعيوا المواطنين وكذا, انه زاد المواطن يكون مسؤول اتجاه المحيط متاعه واللي عايش فيه.
0: أي.
3: خاطر ديجا قاعدين نشوفوا في التاثيرات اللي قاعدين
0: باش تقعد صفاقس مزيانه وتونس مزيانه الكل.
3: بعضنا رجعوا صفاقس مزيانه
0: ان شاء الله. يعطيك صحه, شكرا ليك احمد. يعطيك صحه
3: سرور وسهريه
0: سماح الليله سمي وتحيه لسرور بتبيعه
1: اليوم الكل
3: وتحيه مدام
1: عايش ولدي الغالي
3: البنوته المزيانه.
0: يعطيك صحه
3: وسهريه ممتعه للجميع.
0: يعطيك صحه, شكرا ليك احمد, انستنا برشا. مريوم يعطيك الصحه.
2: عايشك, حبيت نشكرك ساعه استضافة. حبيت نشكر مدام فاطمة اللي عطتنا الفرصة هذه, احنا ربجوا بها خاطر حبوها برشا. وحبيت نشكر ماما وبابا وعائلتي الكل وصحابي اللي خليتهم غاديك.
0: يعطيك الصحة يا مريم, ونحب تحية كبيرة لجو وأنست بها. يا جو ربي ان شاء الله تفرح بها ونزهة زادة, ان شاء الله تفرحوا بها. محليك يا مريم, أنستنا برشا, شكرا ليك, ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليك. اي سيدي نمشيو نسمعوا مزيكا ومن بعدين ندخلوا زياد وأيوب حتى ساميهم. اي حاجة.

0: سهلا بيكم شباب، مرحبا بيكم الحديث وسبعة على موجات إذاعة صفاقس. أنا ما سألتهمش على المري والمزين، هذي شنية فاطومة؟
1: هذا هي التيني اللي عطاهونا دار الشباب تبع صغوين.
0: حتى مريوم قبيله لابسه ومش نسالها ونسيت، راهو فاتني يجي بربي استدركنا الامر مع عايشه ايوب واحمد.
2: عايشتنا في الاستغوار واجواء الاستغوار خلتنا سرحين
0: والله والله
2: العالم هذاك محلاه.
0: تبع فينا نهزوا نسمعوا برا هذيك مريوم دوختنا بالله.
2: لا شيء يعمل كيف
0: يا احمد
3: زياد.
0: اي زياد
3: النهار
0: يا احمد انا على سلامتي، حتى نسلم عليك. شويك مزروب بشوي بشوي. مرحبا بك زياد، اهلا وسهلا. لاباس
3: الحمد لله.
0: عايشه كاي نتعرف عليك قبل.
3: زياد طرابلسي نقرا في ليها شوسي دوزيام ماستر انجينيري كونتابل.
0: دوزيام ماستر ال ام في الام معناها عملت ال
3: عملت
0: في الام
3: والام
0: باهي ربي نصحك.
3: اخر عام ديجا ميمور.
0: شنو هو الاختصاص؟
3: انجينيري كونتابل فيسكاليتي انترناسيونال.
0: ربي نصحك ان شاء الله. برافو برافو.
3: وكم ننشط في الكومبلكس طريق المينا.
0: يعطيك الصحه. شنو فيش تنشط انت يا زياد؟
3: مسرح.
0: مسرح
3: مسرح مع شهاب الجربوع.
0: كيفاش بديت الحكايه نتاع المسرح ويهاش سي وتنشط وكل فما عندك الوقت مريق اللي جاوب فيه؟
3: وقتها شهاب عنده عرض في مستير وتقابلنا في تران. يا اخي قاعد يحكي.
0: لا لا استنى قبل ما تتقابل. مالا شهاب هذا عامل في جماعه
2: عامل في جماعه الكل هذا ولا هذا. ربي يصبرك يا سي رمزي حمدي اللي هو ياثر فيه تحت تاثير رمزي مشكور.
0: ماشي حتى مره شهاب
2: جاهد جبونس
3: سي جينا
0: جا شهاب
2: جا تعرفوا
0: هكا ولا يمكن نعرفوا شهاب خاطر الاسم مش غريب عليا. استنى زياد قل لي انت كيفاش اكتشفت الموهبه نتاع المسرح قبل؟
3: ملاني صغير
0: اي
3: عمري وقتها 5 سنين دخلت ننشط في جروب اسمه وشمة تونسية
0: أي؟
3: في الولاية متاعي اللي هي مستير. وبدأ بشوي بشوي من بعد قصيت بحكم لاني بعدت على مستير وليت نقرأ في ولاية أخرى.
0: أي؟
3: ومن بعد قبلت شهاب صدفة ورجعت لغرامي بعد سنين طويلة.
0: أي؟
3: 7 سنين ولا أكثر.
0: كيف أرجع للكار عاد في الكار قلت لي توجيه قابلته في التران.
3: في التران وقتها أنا جاي راجع بعد عطلة ديسمبر
0: راجع لصفاقس.
3: راجع لصفاقس وما وقت عندهم عرض مع سي رمزي في مستير.
2: في مستير ولا سوسة؟
3: في مستير
2: مستير مستير تفكرتوا
3: وقتنا في التران بتاع سوسة. وقابلتهم يخي سألتني شهاب وقفته وقلت له فاش كنتوا تعملوا معنا ظاهر جروب كشافة ولا شنو يعمل لي؟ لا راه مسرح. قلت له حتى اني مغروم بالمسرح وعندي برشا في المسرح اما جوست قصص البريود هيك كهو. قال لي يعني عندي جروب وهي معانا نترينو في كومبلكس طريق المينا.
0: اي
3: مشيت معاه وكانت التجربه الحقيقه ما ندمتش عليها. وتوا نمثل في ادوار برينسيبال معاه في سحر الورق اللي نفسها مريم بكري حكت عليها زاده.
0: اي
3: ونمثل ان شاء الله في المسرحيه تو قاعدين نخدموا عليها في الجهوي ان شاء الله.
0: اي
3: اسمها بريو ستار.
0: اي
3: وسبا
0: سبا وحست بروحك تطورت في المسرح زياد؟
3: اكيد مدامني في كومبلكس طريق المينا اكيد شنو تطور.
0: يا عيني يا عيني. يعطيك الصحه يا زياد يعطيك الصحه. ملا مقيم في صفاقس هنيه؟
3: مقيم في صفاقس.
0: ايوه به ايوه به. يعطيك الصحه مرحبا بك يا ولدي. وشنو هي فاست هالمريول هالاسم محمد حمادي
3: لسامي
0: ايوب فاطمه
3: هم عطاوهم لنا سامبل من اللون البيض.
0: اي
3: بعد احنا في اخر نهار قررنا انه نخليه سوفينير.
2: سوفينير نتاع
3: كل حد صحابنا. فينا كتب اسمه على مريول الاخر. جاونا اسمي ترابلسي زياد.
0: اي
3: نفسه مكتوب في المراول الكل نتاع فوق 53 بيرسون موجود.
0: اي اي محليها فازا يعطيكم الصحه. اي زي اي ايوب
2: ايوب
0: انا ها وكا فما ايوب وكا ايوب ها ايوب ايوب
2: عسلامه
0: عسلامه ايوب لاباس.
2: ايوب الابيض عمري 16 سنه نتبع مركب الشبابي بطريق الميناء.
0: تقرا ايوب؟
2: نقرا دوزيام.
0: دوزيام ماني شنو؟
2: ايكو
0: ايكو
2: نتبع في مركب الشبابي بطريق الميناء.
0: شنو تنشط؟
2: ننشط مسرح تياتر مع سي شهاب الجربوعي.
0: اي
2: خدمت معها اول بديت الشهر هذايا انا اول معناها شهر مع شهاب الجربوعي.
0: وانت كيفاش بديت المسرح معناها من الاول؟
2: انا قبل كنت في مسرح.
0: اي
1: معناها كنت نتبع مسرح بالبيه وكنت نخدم مسرح بالبيه وكنت نعرف مسرح بالبيه
0: من انت صغير
1: من انا صغير
0: يعني بتمثل وتحب
1: نمثل ونخدم تياتر حتى مع دار نخدم معهم زيادة مسرح ديما نكون انا نضحك في الدار
0: اي
1: ونكون هيك كوميدي على الاخر مع العباد الكل
0: اي
1: هيك هي طبيعتي يعني نحب ديما كوميدي مع العباد الكل ديما تكون صورتي مزيانة عند العباد الكل باش تكون ضحكة خاصة ضحكة في وجوههم
0: هذه
1: أهم حاجة نحبها في وجه العبد أي عبد نتعرف عليه سيرتو تعرفت

0: هي تحب العبيد وديما نقبلوا العبيد ان شاء الله. أيه. مرحبا بهم في كل وقت ان شاء الله. نحب نقدم تحيه خاصه للمركب متاعي اللي هو ما زلت كتعرفت عليه مركب يستحق التحيه بالرسمي. أيه مدام فاطوم تحيه
1: العفو.
0: خاصه ليك وسي رمزي
1: اي
0: وسي شهاب المؤطر متاع المسرح متاعنا، ونشكركم الكل ونشكرك انت على الاستضافه.
1: يعيشك ولدي الغالي،
0: عايشك على الاخر،
1: يعيشك
0: ومحلى الاكسبيريونس اللي عشتها مع زغوين والعباد اللي تعرفت عليهم سيرتو.
1: عملت برشا اصحاب يا ايوب،
0: ومش نورمال والله.
1: والله محلي
0: اصحاب محليهم على الاخر، محليهم على الاخر، محليهم على الاخر بالرسمي.
1: ولا عندك توا صحاب في كل الولايات؟
0: في كل الولايات يعطيك الصحه. زغوين
1: ايه؟
0: تطاوين
1: ايه؟
0: مدنين قبلي جابس الجنوب كله، احنا عاصمة الجنوب.
1: ايه؟
0: سفاقس عاصمة الجنوب، زيد تعرفنا على الجنوب اخر الجنوب كامل. وحسن الاستضافة زادة اللي في الشمال في زغوان.
1: ايه؟
0: بالرسمي فرحوا بينا كأن احنا ولاد بلاد، معناه مانش متغربين ولا حد شيء،
1: ولاد تونس راكم.
0: ولاد تونس.
1: اي نعم.
0: فرحوا بينا على الاخر. نقدموا لهم التحية دي لأنهم خاطر قاموا بواجبهم معنا على الأخر، منقدوا نعودوا ديما التحية ليهم خاطر بالرسمي ما خلوناش إن نستحقوا إن نتوحشوا ولا نقولوا لا نرجع ولا حاجة.
1: أي.
0: خاطر هما بالرسمي كانوا واقفين معنا، كانوا مسندين على الأخر.
1: أيوة.
0: حسنا في المركب متاعنا، ما نخرجناش عن المركب متاعنا.
1: أيوة.
0: ونشكرهم على الاخر، نشكرهم على الاخر خاطر عاملونا اعز المعامله واحترموا باحترام، خاصه كانوا محترميننا على الاخر.
1: صح.
0: كي صغار كي كبار كنا قعدنا المهم قعدت علاقتنا صداقه واحترام وكل شيء.
1: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه يا ايوب، يعطيك الصحه. عيش لي ولدي، برافو، ان شاء الله موفق يا ربي في مسيرتك وفي الاجواء هذه كلها محليه. ايوب قديش متحمس، قديش حماس، قديش
2: شفت يحكي بكل قلب.
1: محلي والله، محلي والله.
2: هذا هو الشباب،
1: هذا هو الشباب،
2: هذا هو الشباب، هذا هو شباب تونس.
1: نعم، واكيد معناها بالحق انا سعيد جدا بالبرنامج هذا اللي خلي ان شاء الله برشا شباب يكونوا في الاستماع. باش بالحق شنو قاعد يعمل شباب تونس هاكا؟ ما يضيعش راهو في وقته،
0: سواء
1: صيف نعم صيف شتاء كل سواء الوقت راهو يتعرفوا على بعضهم محلاها، يستفادوا من بعضهم.
2: إيه
1: كل
2: نعم.
1: واحد يقدم في حاجه للاخر، وهذا هو معناها بالحق معناها. والآن نحب زادة تحية شكر لوزارة الشباب بالحق، وزارة الشباب اللي هي تأثر شباب تونس الكل.
2: أيه.
1: اللي هي موجهتهم في كل الأوقات الحقيقة مدام فاطوم.
2: أكيد أكيد، احنا راهو في كل عطلة ديما فما البرامج الوطنية هذه. لما نرجع ونقول لك الأجمل في البرامج وخاطر احنا نخدم سوفون استراتيجي.
1: أيه.
2: كما استراتيجي كل عام ناخذ تام معين ستو صناعة تطوع. ونخدم برشا على مجال التطوع. كان كتلاحظ الشباب يقول لك احنا مع شهاب معك، شكون شهاب؟ جون هو انسان متطوع
1: ينشط.
2: احنا نخدم على التطوع تو، يولي زميل يعني ذا تو المسؤول على المسرح هو سي رمزي اللي هو استاذ مسرح في المركب. لكنه تحتي دي اربعه يكونهم قبل وصاروا هما بيدهم مكونين متطوعين، يحطهم على مجموعات معينه. عنده على الاقل اربعه من الشباب متطوعين كيما شهاب يخدموا مع الجروبات، وهو يقعد كورديناتور معناها بالطبيعه هو يرجع له بالنظر في كل شيء. ولكن هذا الهدف الاساسي اللي نخدم عليه الاسم الهدف، رجعت كنا عاود ونحكي انه اللمه اللي نعرفها لولاد تونس.
1: نعم.
2: معناها هيك احلى حاجه
1: محلية.
2: كل البرامج الوطنيه كلها من الشمال للجنوب ساعة توزيعها على كامل الجمهورية التونسية، ما هيش موجودة في سفاقس بركة ولا في سوسة بركة، لكن كل جمهورية التونسية في نفس الوقت تمس الشريحة العمرية لكل الشباب، وأيضا الولايات الكل يجمعهم يختلفوا. معناها مثلا سفاقس القروحة مع زغوان مع القروان مع يجمعوهم مع بعضهم. دونك احنا هيك اللمة الحلوة هيك هي اللي مش تبني شباب لحمة البلاد. نحن نقول خلينا نقولوا هم مش يكبروا، مش يقعدوا صغيرات.
1: أكيد.
2: يعني هذوما باش نخلي بلادنا كلها هكا.
1: نعم. نعم.
2: في لحمة
1: والله،
2: وهذيك هي الهدف اللي محلين. ولادنا بلادنا ديما يد واحدة.
1: أي.
2: مش تلقى روحك ديما في العائلة هيك في كما نقولوا المسارة كلينا ماء وملح، يعني هما كلاو ماء وملح مع بعضهم.
1: نعم.
2: أكيد باش يتلاقاو ويتعرفوا، هيك هي هيك اسم هدف
1: والله
2: نشوفوا
1: محليها.
2: خلاف هذا الكل اللي أهم شيء ديما بربي نحب نقول أولياء الكل بربي رجاء ما تخليوش صغيراتكم الوقت فراغ، ما تخليوهمش وقت فراغ.
1: أي.
2: خليه يراه يبدع زيد مش أنا مش بضربش يطلع لي مسرح كبير، أنا يطلع عنده شخصية سوية.
1: أي نعم.
2: عنده يعرف يتكلم.
1: أي.
2: يكفي.
1: أي.
2: مش بضربش يولي مسرحي

0: إذا كان يعمل مسرح باش هو يكتسب الشخصية هذه،
1: أكيد
0: يعمل موسيقى باش يحس بقيمة صوته، باش ينجم يتكلم قدام العباد، باش ينجم يخدم حتى في يوم من الأيام. هذوكم الكل يفتحوا يعملوا له إنرجي وشخصية باهية باش الجميع يعيش حتى في حياته في المستقبل. دونك هيك ما ينجيش متعقد ولا يبدا برشا حوايج راهو نجم نداويوها. ما نستحقوش طبيب، نستحقو نشاط،
1: نشاط خدمة. بالفعل بالفعل والله ما احلاها كلمة فاتومة. اي
0: هذا ننصحكم بهذا، مش ما تقالش ولدي انا هذا اهو يعمل في حاجات سوا غير سويه ولا سلوك سوي. لا والله لا، بتجربتي انا راني عندي اكثر من 25 و30 في 30 سنه يعني نخدم مع الشباب ونعرف ايش قاعد اقول.
1: نعم
0: راهو اولادنا قد ما يبدا الوقت الفراغ يستغلوا، وما عادش في وقت فراغ سبت عشيه واحد، لا لا يجب يكون من ماضي ساعه لساعتين من 8 ل 9 متاع الصباح هكا وقت فراغ. والشباب ما عادش الوقت فراغ غير مقنن،
1: بالفعل
0: املاه له في اي وقت كذا. خليه يعمل مسرح ورياضه وموسيقى وكشافه، وخاصه خاصه منظمات. احنا تربينا اولاد منظمات الكشفيه والهلال الاحمر،
1: صحيح.
0: اروع ما من اروع المنظمات في الدنيا. نقول لكم معلومه مهمه، انه حتى لي سي في العالم الكل كي تقدم سي في جون باش يخدم ما يخزروش انجينيور وعنده كذا، يخزر لوطا اسكو عامل منظمات ولا سبتو على الكشافه والهلال الاحمر. من اقوى المنظمات اللي نخدموا عليهم. ما تو الجمعيات محلاهم قاعدين، فما برشا جمعيات تحب تخدم اون بليس. من احنا في المؤسسات الشبابيه رحنا نخدموا ونعملوا كما قلت تكوين للشباب، زاد ياخذوا فيه شهيد باش يوليو هما اصلا هيك الشهيد، زاد عندهم قيمه راهم في السيفي نتاعهم هما.
1: أكيد نعم.
0: في نفس الوقت في علاقاتهم وفي شخصيتهم السويه، يتعاركوا شويه، يتصاحبوا شويه، يتحبوا شويه، هيك هو الاجواء المزيانه. وعمري انا اللحظه هذه ما شفت جون نشط في دار شباب وصار وطلع غير سوي.
1: اي نعم صحيح،
0: منأكد لك من ذلك. على الأقل
1: تأثير مهم جدا، ودور الشباب مهمة جدا في كامل الولايات وفي كل المعتمديات ومام العمادات، حتى فما زاد دور الشباب المتنقلة وحضروا معايا هنية. قديش عندهم دور يمشيوا للبقايا اللي ما فيهاش دور شباب، معناها قارة
0: متعبين
1: جدا ومهم جدا، ويعملوا في قدموا في حاجات سمحة برشا للشباب. نعم
0: خدمة والله. علاش قلت لك انا بديت في البداية قلت لك نشكر بالحق تحية كبيرة كبيرة لكل زملائي في ربوع الجمهورية التونسية الكل في اللي قاعدين يقدموا فيه.
1: نعم
0: أمل ألف برافو، بالحق بالحق ألف برافو، يعطيهم الصحة وربي يشدهم صحة بدنا.
1: نعم
0: خاطر احنا نخدم صباحا مساء ويوم الأحد، وصغيراتنا مش متفرجين معانا راه والله ضحين معانا.
1: أكيد أكيد. أي زياد قل لي أي تحب تضيف حاجة زياد؟
2: نحب
1: اي ضيف
0: حب زياد
2: نحب نشكر مدام فطوم،
0: مش نشطب بالحب احنا.
2: مدام فطوم وسي رمزي على الفرصه اللي خلونا نعيشوا اكسبيريونس كيف هذه.
1: اي
2: ونحب نشكر المؤطرين الموجودين الكل غاديكا اللي بكري سماتهم مريم ونسات مدام هاله.
0: اي لا لا ما نساتهاش اكيد، قد ذكرنا
2: جا طلبت السماح هي برشا مؤطرين.
0: اي هاله ما تغشش عليهم اوكينا
1: نسيت كيف كيف كلكم كيف كيف.
2: وجميع الشباب اللي جاوا الغادي كامل من الولايات الكل
1: اكيد. يعطيك الصحه يا زياد، يعيشك، شكرا لك زياد. اي ايوب كلمه الختام.
3: كلمه الختام هي شكر خاص للمركب نتاعنا اللي مركب الشباب طريق المينا، ومدام فاطوم الحسن الاستضافه اللي جابتنا باش نكونوا بحذاك في الاذاعه صفاقس، وهي اول مره اني نوصل معناها في الاذاعه صفاقس، حاجه باهيه على الاخر اني نزيد شباب وصحابي كلهم يتعرفوا لي
1: معنا. فما شكون يسمع فيك؟
3: اي بالطبيعة قدم تحية لصحابي جدي وجدتي، خاصة جدي وجدتي
1: ربي يفضلهم،
3: جدي سالم زرقاني وجدتي جودية صغير.
1: نسلم عليكم برشا، نسلم عليهم برشا، ربي يحفظهم ويفضلهم
3: ودارنا وكل. نشكركم على الاخر، نشكر اصحابي اللي تعرفت عليهم في الاستغوار دوما وفي زغوين، ونشكر زيادة أصحابي اللي في صفاقس لهنا، ونشكر كل الناس اللي نعرفها الكل، كل الناس كل نشكرها تونس كاملة، نشكرها حاليا.
1: يا ولدي يا ربي
3: محليكم
1: وانت
3: زيادة. وركزوا على الشباب، الشباب ديما ماذا بيك تتبع ديما حاجة أنشطة باش تبعد شوية على التليفونات، تبعد شوية على فما حاجات قاعدة تضيع في الشباب توا. ولازم الشباب يكون واعي، لازم زيادة الثقة تكون ما بين العائلات وكل شيء، وشباب ان شاء الله شباب تونس يخرج على حاجه, وان شاء الله ربي يوفقنا وتونس ديما باهيه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه, يعطيك الصحه يا ايوب, ربي يحفظك وربي يفرحك. ونحب تحيه لماماتك وباباتك, محليك ايوب ان شاء الله يفرحوا بيك يا بابا. ربي انسنا برشا وسعيده بمعرفتك حتينا. والله والله محليك ايوب زيد, يعطيك الصحه, انسنا برشا, شكرا لك حتى انت. والله محليكم شباب تونس بالحق, احنا نفرحوا كيف نعم معناها تونس في ايدي امينه ان شاء الله. شباب هذا كله من فما كان الامل وفما كان الفرحه ان شاء الله. يا ربي تونس كامله, فطومتي الغاليه
4: عزيزتي,
1: الله يشدك بالصحه,
4: يا ربي يحفظك. عايش اختي الغاليه,
1: يعيشك.
4: في الختام ديما نرجع ونقول لك احلى اذاعه وعشره دائمه بالحق,
1: والله العفو
4: هي عشره دائمه ان شاء الله معاكم. الف شكر بالحق, اذاعه صفاقس كانت سند بالنسبه لنا احنا كبير, كانت بيبانها مفتوحه باش تخلي هالشباب هذا يحكي مساحه كبيره, واعطيته بالحق يعني مساحه كبيره بالرسم باش نحكيوا على الشباب, باش نحكيوا بشبابنا يحكي. هذا هو كانت سند بالحق لنا احنا. الف شكر لإذاعة صفاقس وكل سمح بالذات
1: العفو,
4: وصديقاتي الكل ريم عايشة الكل اللي استدعوني لهنا,
1: مرحبا بكم, شدك بالصحة انت وبرافو. لقانا ان شاء الله الجمعة الجاية الاربعاء الجاي باذن الله مع شباب جديد واجواء اخرى. شكرا فاطمة, شكرا زيد, شكرا ايوب, يعطيكم الصحة الناس الكل, تحية كامل الفريق اللي امن المساحة هذه, تحية وحيد الحاج سمير طقطق سعد مجيد علول وزاد على مستوى النقل, وانا سماح رنان نقولكم على خير وفي الأمان.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم 13 من أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة وتحيي الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى المبادرة بداية من يوم 20 أوت بالدخول إلى الفضاء الخاص بالطالب وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. في العالم وفي إيران، قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، مؤكدا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا دائما للاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام وفق تعبيره. صادق البرلمان اللبناني أمس على قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة تنظيمها في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي عقب 7 سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس التزام بغداد وواشنطن بالموعد النهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والمقرر في 30 سبتمبر المقبل. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.